صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الانترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

صباح الخير من صوت كل لبنان ليوم الأربعاء 8 تموز 2026. مثل العادة فكرة عن أبرز برامجنا 6:15 موجز الأخبار، 6:30 صاحبة الجلالة، 7:15 اليومية، 9:45 صبحية ندى مع ندى صليبة، 10:30-5 جعفر توك مع جعفر عبد الكريم وعنوان الحلقة المساواة في الحضانة والوصاية. بعد نشرة أخبار 2:15 بعد الظهر نشاطات مع سلام اللحام، موضوع الحلقة مهرجان كرز في إهدن بين التراث والفن والمواهب الشابة مع مديرة جمعية أزل مابيل نخلي رهبان. الساعة 3:30-5 استوديو الحدث مع خلدون زين الدين، 4:30-5 هيك غنوا مع إيلان شديد خليفي، و5:15 راديو راما. هيدي كانت فكرة عن أبرز برامج صوت كل لبنان ليوم الأربعاء 8 تموز 2026.

对。

0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور لا يبقى غذائكم سليم.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: صباح الخير، العرض الأول للأخبار من صوتي كل لبنان. أعلنت روما استضافة جولة جديدة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل بواسطة أمريكية في 15 و16 من الجاري، في إطار الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتنفيذ الاتفاق الإطاري. وزير الخارجية الإيطالية رحب باستضافة بلاده الجولة المقبلة من المفاوضات، مؤكدا عبر إكس أن روما ستحتضن الاجتماعات التي ستعقد على مستوى سفيري البلدين. إلى ذلك، أفادت مصادر رسمية لإذاعتنا بأن لبنان لم يتبلغ أي خبر عن موعد المفاوضات المقبلة في إيطاليا. دان رئيس الجمهورية جوزيف عون استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين في الجنوب، والتي تسهر عن سقوط أبرياء وتفجير الأحياء السكنية، ما يعرقل الجهود المبذولة لإنهاء الحرب وتحقيق الاستقرار على جانبي الحدود. الرئيس عون اعتبر أنه يجب أن نبدأ بتلمس تنفيذ بعض بنود صيغة الإطار في الفترة القصيرة المقبلة، وأكد أنه لن يقبل تحت أي ظرف أن يفاوض أحد عن لبنان، لأن سيادة لبنان تفترض بالدرجة الأولى استقلالية قرار السلطة السياسية. في موقف حازم تجاه الملف اللبناني، شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على ضرورة قيام حزب الله بتسليم سلاحه، مطالبا في الوقت ذاته بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية. في الميدان الجنوبي، الاعتداءات الإسرائيلية متواصلة، غارات ليلا وفجرا وتفجيرات استهدفت أكثر من بلدة وقرية، فيما تم التداول في الساعات الماضية بصورة أظهرت رفع العلم الإسرائيلي فوق تلة علي طاهر. بأمر من الرئيس دونالد ترامب الموجود في أنقرة حيث يشارك في قمة الناتو، شن الجيش الأمريكي موجة جديدة من الهجمات على إيران أمس، استهدفت مدينة سيريك الساحلية إلى جانب جزيرة قشم وبندر عباس، ردا على مهاجمة طهران 3 سفن في مضيق هرمز من بينها ناقلة قطرية للغاز، إضافة إلى إلغاء واشنطن ترخيصا كان يسمح لطهران ببيع النفط. وزارة الخارجية الإيرانية قالت إن طهران سترد بشكل حاسم على الضربات الأمريكية، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة انتهكت مرارا مذكرة التفاهم بين البلدين. هذا ورأى الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن طهران نفذت التزاماتها بمذكرة التفاهم بحسن نية ومسؤولية، والتجربة أثبتت أن واشنطن لا تفي بتعهداتها. العرض الأول للأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

لبنان الحلم كما يراه الرئيس التنفيذي لشركة ستاتستكس لبنان ربيع الهبر، هل هو حلم قابل ليصير حقيقة؟ لبنان الحلم الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخواند على صوت كل لبنان.

0: بكري اسقرق له عن قوت.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. في أوازيس دوفي واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دوفي، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
2: فستق، جوز، تمر،
3: راحة.
4: أنسين برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف عصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنطوان أو على 03-540-459.
5: معمول.
1: صوت كل لبنان.
6: صاحبة الجلالة، صحف اليوم نقرأها عنكم لكم من صوت كل لبنان.

صباح الخير صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان ليوم الأربعاء 8 تموز 2026. نبدأ بعناوين النهار. محطتان لمسار اتفاق الإطار وهجوم جنبلاطي. رسائل نارية لزيارة ماكرون دمشق. مصرف لبنان يستعد لتنظيم العملات المشفرة.

وأقرأ من النهار: يترقب اللبنانيون محطتين أساسيتين هذا الشهر، الأولى في العاصمة الإيطالية روما التي ستستضيف في 14 و15 من الجاري مبدئياً جولة محادثات لبنانية إسرائيلية جديدة لمراقبة مدى التعاون الإسرائيلي في دفع اتفاق الإطار قدماً وسط حملة تشكيك واسعة وتتمدد حول صعوبة تطبيقه. والمحطة الثانية في واشنطن التي يتوقع أن يحل ضيفاً فيها رئيس الجمهورية جوزيف عون، والذي سيلتقي في البيت الأبيض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقد رسم الرئيس عون أهداف تلك الزيارة وسقوفها لناحية رفضه لقاء رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو. ويعول لبنان الرسمي على هذه الزيارة للتأكد من مضي الولايات المتحدة في الاتفاق الموقع برعايتها واستعدادها لتطويره وجعله واقعا عبر الضغط على إسرائيل لتنفيذ بنوده أو تركه يسقط من تلقاء نفسه.

أعرب مصدر دبلوماسي عبر النهار عن تخوفه من أن تكون المرحلة الحالية هدنة ما قبل استعادة حرب طاحنة، إذ أن فوز نتنياهو في الانتخابات المقبلة إن حصل سيجعله يمضي في خطته للقضاء على حزب الله كما يراها من منظوره، وبالتالي فإن عودة الحرب ستكون مرجحة. أيضا من النهار داخليا، وفيما كان الرئيس عون يؤكد أنه لن يقبل تحت أي ظرف أن يفاوض أحد عن لبنان لأن سيادة لبنان تفترض بالدرجة الأولى استقلالية قرار السلطة السياسية، ويقول للأسف هناك اليوم فريق في لبنان خياراته تختلف عن خيارات غالبية اللبنانيين، وهو خاضع للتأثير الإيراني عليه ويعمل ليكون بديلا عن الدولة ويفاوض باسمها. شن الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط حملة مركزة على الاتفاق، فأوضح أنه كان يؤيد مبدأ التفاوض من حيث الأساس، إلا أنه اعتبر أن الصيغة الحالية للاتفاق لا تؤدي إلى وقف إطلاق النار، معتبرا أنها لا تحقق الغاية المرجوة منها. وانتقد جنبلاط مضمون الاتفاق مشيرا إلى أن جميع المعاهدات الدولية تتضمن نصا واضحا حول مبدأ الانسحاب، في حين أن الاتفاق الإطاري بحسب رأيه خلا من هذا المبدأ، معتبرا أن ذلك يعكس واقعا نتج عن تولي إدارة الملف جهات تفتقر إلى الخبرة القانونية اللازمة. وقال جنبلاط إن اتفاق الإطار أملته إسرائيل على فريق لبناني في الداخل والخارج يتمتع بخبرة محدودة في القانون والدبلوماسية.

أيضا من النهار: يبعث الثنائي الشيعي برسائل يومية إلى من يعنيهم الأمر، مفادها بأنه ليس في وارد التجاوب مع دعوات علنية وغير علنية تأتيه من قصر بعبدة لإعادة فتح أبواب الحوار التي أوصدت، لأنه بات على اقتناع بأن أي مرونة يبديها في هذا السياق ستفسر على أساس أنها جرعة دعم وإنقاذ للمسار الذي بدأته الرئاسة الأولى، من دون الأخذ برأيه، خصوصا أن هذه الرئاسة قد انتقلت من مرحلة إدارة التفاوض التي ركزت عليه سابقا بعدما وجدت من يدعمها ويشجعها إلى مرحلة إدارة ما نجم عن الاتفاق الإطاري من تداعيات وتعقيدات. وهذا ظاهر في حملة الدفاع المنظمة التي أطلقتها الرئاسة الأولى بقصد الدفاع عن الاتفاق، خصوصا أن لبنان لم يحقق أي مكسب منه، بل إن الإسرائيلية تتخذه مبررا للمضي في تصعيد. وفي اختصار، ينتظر الثنائي الشيعي أن تستنزف الرئاسة الأولى جهدها في الدفاع المستميت عن الاتفاق غير القابل عندها للتنفيذ، لذا فإن أي انفتاح على الرئاسة الأولى عبر حوار أو تواصل بواسطة قنوات خلفية هو بمثابة سلم إنقاذ له للنزول عن الشجرة التي أصر على الصعود إليها.

عنوان جلسة تشريعية قبل نهاية تموز، وهل يحضر قانون العفو؟ يقول النائب إبراهيم كنعان للنهار: لا يمكن أن تعمل اللجان على مدار أكثر من سنة من دون ترجمة وحصاد قوانينها ومشاريعها في جلسة تشريعية ومتابعة الأمور الحياتية التي تهم المواطنين.

إلى أسرار الآلهة في النهار. الخلاف الدائر حول ملف التجديد لرئيس الجامعة اللبنانية بلغ أوجه، وقد اتهم رئيس الجامعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشراء عقارات في زغرتا، ما استدعى شكوى لدى نيابة العامة الاستئنافية في بيروت، وأحيل الملف إلى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية لإجراء التحقيقات اللازمة. يستمر البحث في إيجاد مخارج للمتعاقدين مع هيئة أوجيرو في ظل الحاجة إليهم وعدم جواز استمرارهم في العمل بعد قرار مجلس شورى الدولة الذي قد يؤدي تطبيقه إلى إنهاء خدمات نحو 500 موظف. توقف مراقبون عند قول أحد مشايخ مدينة طرابلس خلال استقبال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني: أهلا بكم في طرابلس الشام. يوجه دبلوماسيون عتبا إلى وزير الخارجية يوسف رجي لتوفيره غطاء لأحد دبلوماسيين المشتبه بضلوعهم بتجاوزات كثيرة ودفعه إلى تجميد ملف ملاحقته أمام القضاء. يكشف تقرير للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في بيروت أن حوالي 1.2 مليون شخص في لبنان يواجهون مستويات أزمة أو أسوأ من انعدام الأمن الغذائي. يعود التجار إلى مناطق العودة بعد توقف جزئي للأعمال الحربية والاعتداءات الإسرائيلية من دون مواد أو بضاعة احتياط في المخازن خوفا من تجدد القتال وتمدد الخسائر.

إلى عناوين اللواء. استنفار لبناني لأسبوع الاستحقاقات من زيارة واشنطن إلى محادثات روما، تحذير من المماطلة الإسرائيلية، وسلام مصر على الاتفاق مع صندوق النقد. حكام الفيفا يسرقون الفوز من مصر لإبقاء ميسي. قمة تاريخية سورية فرنسية تقر استثمارات واتفاقيات. الانفجارات استهدفت حامية الرئيس الفرنسي وأكثر من 18 جريحا. ليلا توغل إسرائيلي في ريف درعا. ترامب سيسلم تركيا بعض الطائرات، ونتنياهو يتهمها بالطموحات العدوانية. إدانة سعودية وقطرية وعربية لمهاجمة الحرس الثوري ناقلتي نفط وغاز.

وأقرأ من اللواء: على بعد أسبوع تنعقد جولة جديدة من المباحثات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية في العاصمة الإيطالية روما، وتستمر يومين للنظر في آليات وضع اتفاق الإطار الموقع في واشنطن موضع التنفيذ، بدءا من الانسحابات الإسرائيلية التجريبية أو غير التجريبية، وسط ترحيب إيطالي عبر عنه وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، الذي جدد التزام بلاده المستمر بدعم الاستقرار والحوار بين الأطراف، في حين اعتبر وزير خارجية ألمانيا بعد لقاء مع وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن حزب الله هو سبب كل المشاكل في لبنان. لكن مصادر رسمية قالت للواء إن لبنان لم يتبلغ رسميا بعد أي موعد لعقد الجولة المقبلة، ولم يتلقى المسؤولون والرئيس جوزيف عون أي دعوة رسمية من روما لحضور جولة المفاوضات، ولا دعوة رسمية من أمريكا لزيارة الرئيس عون إلى واشنطن. وينتظر حضور السفير الأمريكي ميشيل عيسى إلى القصر الجمهوري خلال الساعات 48 المقبلة بعد عودته من واشنطن، وربما يحمل معه المواعيد رسمياً. وأوضحت المصادر أنه إذا جرت المفاوضات في روما فستكون فقط على المستوى السياسي الدبلوماسي، ولن يشارك المستوى العسكري. وقالت مصادر سياسية مطلعة للواء إن هناك خطة وضعها الجيش في وقت سابق فيما خص المناطق النموذجية، لكن ما من قرار بالتحرك، لأن الجانب الأمريكي لم ينهي الاتصالات التي يقوم بها مع الإسرائيليين، وما من شيء عملاني في هذا السياق، كما أنه ليس معلوما موضوع الاتصالات مع حزب الله. لافتة إلى أن رئيس فرقة المراقبة الأمريكية الذي يصل إلى بيروت بعد زيارته إسرائيل سيعرض الأجواء.

0: أيضا من اللواء تحدثت مصادر دبلوماسية أن الجانب الإسرائيلي أبلغ واشنطن ملاحظات تتعلق ببعض الضباط في الجيش اللبناني وطالب بإبعادهم عن جنوب وشمال الليطاني. وبحسب هذه المصادر فإن هذه المعطيات تطرح إشكالية تتجاوز اتفاق الإطار لتلامس مسألة استقلالية القرار العسكري اللبناني وحدود تأثير الضغوط الخارجية على آلية انتشار الجيش وقراراته، ولا سيما إذا أصبحت المقاربة الإسرائيلية هي المرجعية العملية في تقييم أداء المؤسسة العسكرية. وحول نقل المفاوضات إلى روما، كشف مصدر دبلوماسي لبناني أن الفكرة قدمتها واشنطن وتبنتها إسرائيل للتحرر من الضغط الأمريكي. فاصل ونواصل.
1: صاحبة الجلالة. تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
2: انا لبنان تلقى فضيل.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.
5: شتي يا دنيا سيسان لألكن ولولادكن. المسرح الدوم اللبناني على مسرح منو، حجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-997-959.

تعلن المديرية العامة للأمن العام عن تمديد العمل بتسوية أوضاع العاملات والعمال الأجانب المخالفين لنظام الإقامة وضبط أوضاع اليد العاملة السورية في لبنان، وذلك لغاية 30/9/2026 ضمناً. تجدر الإشارة إلى أنه بعد انقضاء هذه المهلة سيتم التشدد في تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء على كافة المقيمين من غير اللبنانيين بصورة غير شرعية. لمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717 أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت.

عودة إلى صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان، ونتابع مع عناوين الأخبار. 30,000 عائلة خارج أمان، استنسابية ولا معايير. العدو يمحو الحقوق المدنية، صعوبات إثبات النسب والإرث والأحوال الشخصية. المقاومة تستعد لبرنامج عدم العودة إلى ما قبل الثاني من آذار، هل يفعلها عون ويرفض جلسة روما؟ أمريكا إيران، عودة متدرجة إلى التصعيد.

أقرأ من الأخبار إن المقاومة ليست في وارد تكرار تجربة الأشهر 15 التي تلت وقف معركة 27 من تشرين الثاني 2024، وهي تعد نفسها وفق ما تراه مناسبا لجهة القدرة والتكتيك وآلية العمل في إدارة المواجهة المقبلة، والتحدي أمامها يتصل أساسا بالصمود من جهة ورفع مستوى إيلام العدو من جهة ثانية وتجنيب المدنيين في لبنان الأثمان الكبيرة، وهي تحديات تتطلب دورا إيرانيا مركزيا في أي مواجهة جديدة، وهو ما تعرفه إسرائيل لكنها لا تصدقه، حالها حال حلفاء أمريكا وإسرائيل في لبنان ممن يراهنون على تخلي إيران عن المقاومة بحسب الأخبار. أيضا من الأخبار، أكدت مصادر رسمية أن وزارة الخارجية الأمريكية أبلغت لبنان وكيان الاحتلال أنها تحضر لاجتماع عمل يعقد يومي 15 و16 من تموز الجاري في العاصمة الإيطالية روما لبحث آليات تنفيذ اتفاق الإطار الذي وقعه الجانبان في واشنطن نهاية الشهر الماضي. وأوضحت المصادر أن اقتراح عقد الاجتماع جاء من واشنطن لا من الجانب الإسرائيلي، فيما لا يزال قرار مشاركة الوفد اللبناني قيد الدرس. وبحسب المصادر، نصحت السفيرة اللبنانية في واشنطن ندى معوض رئيس الجمهورية جوزيف عون بحضور لبنان الاجتماع بعد تسريبات تحدثت عن أن السفير السابق سيمون كرم نصح الرئيسين عون ونواف سلام بعدم المشاركة، انطلاقا من قناعته بأن إسرائيل لن تنفذ أيا من الخطوات التي كان يفترض أن تبدأ بعد توقيع الاتفاق. ونقل عن كرم أن إسرائيل كانت قد تعهدت في اليوم التالي للتوقيع بتسليم الجيش اللبناني مواقع تقع شمال نهر الليطاني إضافة إلى قرية جنوب النهر، لكنها تراجعت لاحقا بعدما ربطت الخطوة بشروط جديدة. وقال كرم إن كل ما يرد من تل أبيب يقول بأنها تريد العودة إلى الحرب فقط. وفيما تبدو السفيرة معوض متحمسة لانعقاد الاجتماع حتى في حال غياب كرم، فإنها تبدي بحسب المصادر خشيتها من أن يؤدي اعتذار لبنان عن عدم المشاركة إلى تأخير زيارة الرئيس عون إلى البيت الأبيض، ولا سيما أن الدعوة جاءت من الولايات المتحدة.

أيضا من الأخبار، نحو 30,000 عائلة أخرجت أخيرا من برنامج المساعدات النقدية أمان ليستقر عدد المستفيدين عند حوالي 150,000 عائلة. إخراج هؤلاء لم يستند إلى معطيات تفيد بتحسن أوضاعهم المعيشية أو تجاوزهم خط الفقر، بل لعدم كفاية التمويل بحسب ما تؤكد مديرة البرنامج. ولذلك اتخذ القرار باستبعاد الفئات التي صنفت على أنها أقل فقرا والإبقاء على العائلات الأشد فقرا والأكثر حاجة.

إلى عناوين الجمهورية عيسى ينقل اليوم موعدي الزيارة والجولة. قمة حامية للناتو على نار انتقادات ترامب. لبنان من ثقافة الرهان إلى ثقافة الخيار. يقول دبلوماسي للجمهورية: التحدي الأساسي لا يزال يكمن في ترجمة التفاهمات إلى خطوات عملية تبدأ بتثبيت الانسحاب الإسرائيلي الكامل، مرورا بحصر السلاح وتمكين الجيش من بسط سلطته على كل الأراضي اللبنانية. أيضا من الجمهورية: إن الرئيس عوني الذي يستعد لزيارة واشنطن للقاء الرئيس ترامب أكد أمام وفود زارته أمس ألا خوف من حرب أهلية وأن لا شقاق بين السلطة السياسية والجيش اللبناني. إلى أسرار الجمهورية: علم أن عدداً من أصحاب المناصب التنفيذية والإدارية الحاليين والسابقين سيكونون في دائرة المحاكمات بجرائم الفساد والإثراء غير المشروع واختلاس الأموال العامة خلال أسابيع قليلة مقبلة بعدما جرى تحضير هذه الملفات على مدى السنة الماضية. كشف دبلوماسي غربي أن فريقا عسكريا يمثل دولة وسيطة ينكب على تحضير آلية تنفيذية لملحق أمني في القريب العاجل. استغربت جهات أوروبية استهداف دولة إقليمية مصالح دولة أخرى تلعب دور الوسيط لإنهاء الحرب عنها. الديار عنونت: لماذا روما بعد واشنطن؟ وهل تدخل الجولة السادسة مرحلة تنفيذ اتفاق الإطار؟ عون قطار الدولة أقلع وقرار حصرية السلاح سينفذ. الإقامة الذهبية في لبنان أبعادها وضرورياتها. المفاوضات الثلاثية إلى روما وعون إلى واشنطن. لبنان حاضر بين ماكرون والشرع وفي كواليس قمة الناتو. فرنسا تفتح بوابة دمشق والقرار يبقى رهنا بالتوازنات الدولية. المال والأشغال تناقشان استرداد الودائع وأسعار المحروقات. بويز للديار: اتفاق الإطار إعلان نيات لا اتفاق قابل للتنفيذ. نداء الوطن عنونت: الحكومة والنواب في مواجهة إملاءات الصندوق القمار الإلكتروني، مسرحية لجنة تكنولوجيا المعلومات النيابية. الرئيس جوزيف عون: في هجمة مرتدة خياراتهم إيرانية، يريدون أن يكونوا بديلا من الدولة. قريبا بدء تنفيذ صيغة الإطار، الهدف إنهاء حالة العداء مع إسرائيل.

نقرأ من نداء الوطن: مصرف لبنان المصر على استقلاليته وعلى العودة إلى قانون النقد والتسليف اللبناني يحظى في المادتين 3 و13 بختم القاضي الدولي رئيس الحكومة ووزير المال فحاكم المركزي كريم سعيد. أورد في الرسالة التي وجهها إلى وزير المال بعد رفض صندوق النقد للتعديلات أن إصرار صندوق النقد الدولي على رفض الصيغة التي جرى التوافق عليها بين الحكومة ومصرف لبنان من دون إبداء أي تعليل قانوني أو تقني جدي يبرر هذا الرفض يثير تحفظا جوهريا لناحية احترام الأصول المعتمدة في إعداد التشريعات الوطنية، ولاسيما عندما يتعلق الأمر بنصوص تنظم صلاحيات وسلطات مؤسسات دستورية وإدارية لبنانية تخضع حصرا لأحكام القانون اللبناني. إلى أسرار نداء الوطن، أظهرت كلمتا جلسة استثنائية مذهبية عقدت أخيرا تباينا بين موقفي الزعامتين السياسية والروحية بخصوص مفهوم السلام وسقف الموقف الرافض لاتفاق الإطار. نصحت جهات رئيس مجلس النواب نبيه بري العمل على تأجيل أي زيارة لمسؤول إيراني إلى لبنان في المرحلة الراهنة. لوحظ أن الأعضاء المحسوبين على الرئيس بري في قطاعات اقتصادية يشاركون في الزيارات إلى القصر الجمهوري لدعم مواقف الرئيس عون، على عكس الأعضاء المحسوبين على حزب الله والذين يقاطعون هذه الزيارات. الشرق عنونت عون لن نخضع للتأثير الإيراني وجولة المفاوضات الجديدة في روما. مشكلة لبنان أن الحزب يتلقى أوامره من إيران. إلى عناوين الشرق الأوسط، السعودية تستنكر اعتداء إيران على أمن الملاحة الدولية، وتشييع خامنئي ينتقل إلى العراق قبل المحطة الأخيرة، عودة استهداف الناقلات في هرمز. جدد انتقاده لموقف الدول الأوروبية في الناتو من حرب إيران، ترامب يؤكد النظر

نختم مع عناوين موقع المستقبل الإلكتروني. مسؤول إسرائيلي: لا نعتزم بناء مواقع دائمة في عمق المنطقة الأمنية في لبنان. حماس تعلن حل حكومتها في غزة. بهذا نصل إلى ختام صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان، مع تحيات فادي أبي تامر والمخرج روي جبور.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
2: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.

0: التراث نعر امتلت بلدي أصيل.
1: صاير بيتوتي كتير ما بتدها.

0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة سائل للجالي بريل 3 لتر ب $5.70 ألومنيوم 25 أدم بيرلا ب 90 سنت. إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: فستق، جوز، تمر، راحة.
2: أنسين برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف أصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنطوان أو على 03-540-459.
3: معمول.
4: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: اليومية من صوت كل لبنان مع كارولين الحاج وفادي أبي تامر، إخراج روي جبور.

0: عناوين اليومية.
1: صباح الخير. في عناوين هذه النشرة: تنفيذ اتفاق الإطار إلى أين؟ محطتان في المسار، مفاوضات جديدة في روما وزيارة عون واشنطن. السفير عيسى في بعبد اليوم كليرفيلد قريبا في بيروت. إسرائيل: الانسحابات الواسعة من الجنوب مرتبطة بنزع السلاح حزب الله. الرئيس عون: لا أحد يفاوض عن لبنان وهناك فريق خاضع لإيران. إيران تربط استئناف مفاوضاتها مع أمريكا بالملف اللبناني، وقمة ماكرون الشرع دعم مطلق لسيادة لبنان. جنبلاط: اتفاق الإطار أملته إسرائيل وحزب الله على هجومه. الميدان الجنوبي على تصعيده، وأرنو تزور إسرائيل حاملة تنفيذ 1701. موجة ضربات أمريكية جديدة على إيران ردا على هجوم سفن في هرمز، وطهران تتوعد بالرد وتستهدف الكويت. ثمار زيارة ماكرون دمشق: شراكة دعم الاستثمار والإعمار، وقمة الناتو إعادة طائرات F-35 إلى تركيا.
0: وفي اليومية أيضا الأحوال الجوية وبالنظام مع دكتور نوفل ضوء.

0: مشوي مش مقلي، لذي صحة ولذي.
1: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: نبدأ اليومية بنشرة الأخبار.

0: أهلا بكم. إنه السؤال الجوهري، تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل برعاية ومتابعة أمريكية إلى أين؟ محطتان قد تظهران المسار، الأولى في روما حيث ستنعقد جولة سادسة من المفاوضات المباشرة في 15 و16 من الجاري، والثانية زيارة رئيس الجمهورية واشنطن المرتقبة مبدئيا في 21 من الجاري، على أن يزور السفير الأمريكي ميشيل عيسى قصر بعبدة في الساعات المقبلة ليبنى على الشيء مقتضاه، فيما يتوقع وصول رئيس لجنة التنسيق العسكرية الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفورد إلى بيروت حيث يتناول تطبيق المناطق التجريبية. كل ذلك وحزب الله ماض في هجومه على رئيس الجمهورية واتفاق الإطار لينضم إليه وليد جنبلاط مقابل دعم قمة الشرع ماكرون سيادة لبنان لتربط إيران من جهتها استئناف المفاوضات مع واشنطن بتنفيذ الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الجنوب. من هنا جاء رفض الرئيس عون أن يفاوض أحد عن لبنان معتبرا أن هناك فريقا لبنانيا خاضع للتأثير الإيراني.
1: إذن تنعقد الجولة السادسة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في 15 و16 من الشهر الجاري في روما برعاية أمريكية للنظر في تفعيل آليات وضع اتفاق الإطار الموقع في واشنطن موضع التنفيذ وترسيخ التهدئة، وسط ترحيب إيطالي عبر عنه وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني الذي جدد التزام بلاده المستمر بدعم الاستقرار والحوار بين الأطراف. وقد أوضحت المصادر أن مفاوضات روما ستكون فقط على المستوى السياسي الدبلوماسي ولن يشارك المستوى العسكري.
0: في السياق أفادت نداء الوطن بأن الوفود ستضم إلى جانب الدبلوماسيين مسؤولين عسكريين، مشيرة إلى أن الجانب السياسي اللبناني سيكون حاضرا إلى جانب الوفد العسكري بهدف تسهيل التفاهم على الخطوات العملية المقبلة. مصدر رسمي للجمهورية أكد أن لبنان رفض الاقتراح الإسرائيلي بإجراء المفاوضات في روما بعد التشاور مع الراعي الأمريكي، وينتظر أن يزور السفير الأمريكي ميشيل عيسى قصر بعبد اليوم ناقلا الدعوة الرسمية إلى زيارة واشنطن في 21 من تموز الجاري وإلى جولة المفاوضات في روما، باعتبار أن الولايات المتحدة هي الداعية والراعية لهما، كما ينتظر وصول رئيس لجنة التنسيق العسكرية الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفورد للبحث في البدء بتنفيذ المناطق التجريبية المنصوص عليها في صيغة الإطار الموقعة في واشنطن بين لبنان وإسرائيل.
1: إسرائيليا، قال وزير الخارجية جدعون ساعر في خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني في القدس قبل أقل من أسبوعين، توصلت إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة إلى اتفاق إطاري تاريخي، ومن المقرر أن تتواصل هذه المحادثات الأسبوع المقبل في روما في إيطاليا. وزير خارجية ألمانيا رأى من جهته أن حزب الله هو سبب كل المشاكل في لبنان، وأن المفاوضات التي يجريها لبنان وإسرائيل خطوة تاريخية جرى التقليل من شأنها.
0: تزامنا كرر السفير الإسرائيلي في واشنطن يحيى ليتر التأكيد أن بلاده لن تنسحب قبل نزع السلاح حزب الله، وسيكون تدريجيا ويرتبط بتقدم الجيش اللبناني في نزع السلاح من أجل توسيع الانسحابات الإسرائيلية.
1: في الموقف الرسمي اللبناني، قال رئيس الجمهورية جوزيف عون أمام وفود زارته بينها وفد من جمعية المصارف: بات من الواجب أن نبدأ بتلمس تنفيذ بعض بنود صيغة الإطار في الفترة القصيرة المقبلة، رافضا أن يفاوض أحد عن لبنان، معتبرا أن هناك فريقا في لبنان تختلف خياراته عن خيارات غالبية اللبنانيين، وهو خاضع للتأثير الإيراني عليه ويعمل ليكون بديلا عن الدولة ويفاوض باسمها، داعيا الولايات المتحدة والدول الصديقة إلى الضغط على إسرائيل لوقف النار. وقال عون: للمرة الأولى نرى مثل هذا الاهتمام الأمريكي بلبنان، وعلينا الاستفادة من هذا الزخم ومن قدرة الولايات المتحدة على التأثير على إسرائيل لتحقيق الأهداف التي نسعى إليها، وعلى رأسها الانسحاب الإسرائيلي الكامل من لبنان.
0: رئيس الحكومة نواف سلام جدد التأكيد على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار والمباشرة بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية في أسرع وقت، وقال: ستبقى أولويتنا دعم صمود أهلنا في الجنوب وضمان عودتهم الآمنة والكريمة والعمل على إعادة الحياة إلى مدارسهم ومؤسساتهم ومرافقهم العامة.
1: وزير الخارجية يوسف راجي أكد من جهته أن الحكومة اللبنانية ماضية في قرار حصر السلاح بيد الدولة، وقال في خلال لقائه نائب وزير خارجية أرمينيا إن اتفاق الإطار هو بداية البدايات، وأهميته الحقيقية تكمن في تكريسه استقلالية المسار اللبناني عن المسار الإيراني.
0: في المقابل وفي موقف متقدم، رأى الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في خلال إطلاق اجتماع المجلس المذهبي الدرزي أن اتفاق الإطار هو اتفاق أحادي الجانب أملته إسرائيل على فريق اللبناني في الخارج والداخل.
2: أمريكا ليست بالقوة الضامنة التي يركن إليها. أملت إسرائيل هذا الاتفاق على فريق لبناني في الخارج وفي الداخل يتمتع بخبرة محدودة في القانون وفي الدبلوماسية، هم بعض من الموظفين وتلاقوا مع جماعة بعبدة وجماعة السراي.
1: وفي إطار حملات التحريض المستمرة التي يقودها حزب الله على رئيس الجمهورية، وصف عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن اتفاق الإطار الموقع في واشنطن باتفاق عار واستسلام وقد جاء نتيجة ضغوط أمريكية، وقال إن جوهره إسرائيلي بامتياز.
3: اتفاق عار واستسلام، ملزم ولا مش ملزم يا فخامة الرئيس يا دولة الرئيس؟ باتفاقيات دولية شو يعني توجيهي؟ يستلزم اتفاقات أخرى يعني ممكن تعدله ولا لا؟ بدكم تزدادوا استسلام وتنازل أمام الإسرائيلي كمان بالاتفاقية، بحق لكم أنتوا تستقدموا جيوش أجنبية إلى لبنان بموجب تفويض من مين؟
0: من مواقف الداخل إلى مواقف الخارج.
1: في دمشق حضر الملف اللبناني في قمة الرئيس السوري أحمد الشرع والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي شدد على ضرورة قيام حزب الله بتسليم سلاحه، مطالبا في الوقت عينه إسرائيل بسحب قواتها من الأراضي اللبنانية.
0: بدوره أكد الرئيس السوري حرص بلاده على استقرار وسيادة لبنان.
4: أما في لبنان الشقيق فقد تقاطعت مقاربتنا حول الأهمية القصوى لدعم استقراره وسيادة مؤسساته، مع التأكيد الصارم على ضرورة بسط سلطة الدولة واحتكارها الشرعي للسلاح كضامن وحيد للأمن الوطني اللبناني. وانطلاقا من قناعتنا بأن أمن المشرق كل لا يتجزأ، اتفقنا على استمرار التنسيق المشترك لضمان أمن الحدود.
1: في المقابل ربطت إيران وعلى لسان وزير خارجيتها عباس عراقجي استئناف المفاوضات مع أمريكا وأي تفاهم بينهما بالملف اللبناني وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل من الجنوب، وجدد عراقجي دعوة وزير الخارجية يوسف راجي إلى زيارة إيران، وذلك في خلال لقائه في طهران نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب.
0: وسط هذه الأجواء ما بين الإقليم والداخل، أعرب مصدر دبلوماسي للنهار عن تخوفه من أن تكون المرحلة الحالية هدنة ما قبل استعادة حرب طاحنة، إذ أنه في حال فاز نتنياهو في الانتخابات المقبلة سيجعله يمضي في خطته للقضاء على حزب الله كما يراها من منظوره، وبالتالي فإن الحرب ستكون مرجحة.
1: في الميدان الجنوبي الخروقات الإسرائيلية متواصلة، قصف وتفجيرات في وقت تم التداول بصورة أظهرت رفع العلم الإسرائيلي فوق تلة علي الطاهر. التفاصيل مع الزميل حسين معنا.
5: شهد الجنوب اللبناني خلال ساعات الليل وحتى فجر اليوم تصعيدا إسرائيليا لافتا وعدوانا بالغارات الجوية التي شنها الطيران الحربي، فاستهدف محيط بلدتي كونين بيت يحون بغارة ومحيط بلدتي برعشيد بيت يحون بغارة ثانية، كما شن الطيران الحربي عند الساعة الثانية فجرا غارة استهدفت بلدة النبطية الفوقة. العدوان الجوي هذا ترافق مع قصف مدفعي على أطراف برعشيد بيت يحون ومحيط النبطية ميفدون، مع إلقاء قذائف مضيئة فوق مرتفعات علي الطاهر بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه حداثة وبيت يحون في القطاع الأوسط ومجدل سوم في القطاع الغربي ومحيط الخيام في القطاع الشرقي. أما مسلسل التفجيرات الذي لم يتوقف فصولا، فقد نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة تفجيرات في بلدات حداثة وحولة ودير سريان وكونين، وكان عدد من القرى والبلدات الحدودية الجنوبية قد شهد يوم أمس سلسلة تفجيرات، كما ألقت المحلقات الإسرائيلية قنابل صوتية فوق حداثة والمنصوري. وفي خطوة استفزازية وعدوانية دخل يوم أمس عدد من المستوطنين الإسرائيليين بمواكبة من الجيش الإسرائيلي دخلوا من فلسطين المحتلة إلى الأراضي اللبنانية مطالبين الراغبين بإقامة مستوطنات داخل لبنان. إلى ذلك تشهد الأجواء الجنوبية هذا الصباح تحليق للطيران المسير بشكل مكثف فوق العديد من القرى والبلدات وفوق الخط الساحلي الجنوبي. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: وأمس بدأ المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان بالإنابة جان أرنو زيارة رسمية إلى إسرائيل، حيث يبحث مع كبار المسؤولين الإسرائيليين في أهمية ترسيخ وقف الأعمال العدائية وتنفيذ القرار مجلس الأمن 1701.
1: إلى ذلك اطلع وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في خلال اجتماع مع المحافظين على أوضاع الأهالي في المناطق التي تمكنوا من العودة إليها في الجنوب والضاحية، وأوضاع النازحين الذين لا يزالون في مراكز الإيواء في مختلف المحافظات، مشددا على ضرورة مواصلة متابعة الأوضاع الميدانية في مختلف المناطق وتعزيز التنسيق بين المحافظين والأجهزة الأمنية والإدارات المعنية بما يضمن حسن سير العمل والحفاظ على النظام العام والاستجابة السريعة لحاجات المواطنين، كما اطلع على انتهاء عملية إزالة الخيام من مختلف أنحاء مدينة بيروت.

0: من تداعيات الحرب، النزوح والاقتصاد، ماذا عن القطاع السياحي؟ نسأل رئيس اتحاد النقابات السياحية ورئيس نقابة أصحاب الفنادق في لبنان بيير الأشقر. نائب صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: نائب، كيف تصف أوضاع القطاع راهنا وقد دخلنا في موسم الصيف؟
1: الوضع سيء.
0: نعم.
1: والأسباب هي انه حتى اللبنانية اللي موجودين باستراليا بكندا بامريكا وقسم كبير من اوروبا اجينا علموا خبر من شهرين بوقت اللي كانت الوضع باوجه حرب باوجه انه اللبنانية فوق 50% منهم لغيوا حجوزاتهم. ومثل ما بتعرفي انه وقت اللي واحد بيكون حاجز قبل بوقت قبل بخمس اشهر وست اشهر وسبعة اشهر بتكون تذاكر السفر بيخدها رخيصة.
0: نعم.
1: ووقت اللي بيرجع بيقرر انه يرجع يجي على لبنان بفترة زمنية طويلة يعني بتكون قصيرة كتير مبدئيا بتكون غليت تكتات الطيارة وفي منهم كتير حابين يجوا على لبنان وغيروا فكرهم بس مش قادرين ماديا يشتغلوا على لبنان.
0: نعم.
1: فمثل ما بتعرفي وقت اللي بيكون في حظر من المجيء الى لبنان من بعض الدول وتنبيه من المجيء الى لبنان من دول العالم كلياته السايح الاجنبي بيصير عنده تردد انه يجي على لبنان. ومثل ما بتعرفي اليوم حتى العراقي والمصري اللي هني كانوا يجوا بكثافة على لبنان عم يترددوا يجوا على لبنان للأسباب اللي قلناها انه الحرب كانت بعدها مستمرة حتى لو حكيوا عن وقف اطلاق نار. سياسيا ناس عم بتقول اسرائيل بتقول انا ما بنسحب وحزب الله بيقول انا ما بسلم سلاحي فهالتناقض هذا اللي صار خلى الناس تكون خايفة من اي اعادة الحرب الى مجراها القديم.
0: نعم. وبالتالي نائب هناك تداعيات هامة على صعيد اليد العاملة العائلات التي تعتاش من هذا القطاع، هل لديك ارقام او نسب؟ يعني هل هناك قطاعات سياحية قد سرحت موظفيها مثلا؟
1: أكيد. نعم. يعني الأغلبية حتى اللي فاتحين اليوم
0: نعم
1: هن فاتحين جزئيا. فالمؤسسات كلياتها بس ما بدك تنسي انه من مطار بيروت للناقورة السياحة معدومة، المؤسسات أغلبيتها الفندقية مقفلة. بذات الوقت مناطق البقاع الغربي وبقاع الشمالي القسم الأكبر منها كمان عندها مشاكل لأنه في عم بيصير في قصف على المناطق. ومثل ما بتعرفي كان في ازدهار كتير كبير بمنطقة بقاع الغربي وبقاع الشمالي فتح كتير مؤسسات بهالمناطق هذه. صحيح انه صغيرة بس كانت السياحة عرفتيف عم تمتد على جميع المناطق اللبنية وخاصة المناطق النائية.
0: نعم. Okay. نعم.
1: وما تنسي كمان شغلة تانية انه وقت اللي كان في فترة زمنية كانوا المهجرين محتلين واجهة بيروت يعني عرفتيف.
0: نعم. نعم.
1: فهالشي هذا خلى الناس انه بيروت مثل ما بيقولوا تأثرت كتير. سببها هي تضامن الناس مع هالمهجرين، يعني ما بيقدر الواحد على بعد 40-50 متر يكون عم يسهر ويضحك ويرقص، فهمت علي دي؟
0: نعم.
1: فالناس ابتعدت عن منطقة بيروت راحت إلى مناطق تانية عرفت كيف؟
0: نعم.
1: وأصبح الإعلام كلياته عم بيخبر إنه بيروت عرفت كيف حزينة.
0: نعم.
1: بيروت ما عندها إمكانية إنه تستقبل الحياة.
0: نعم.
1: ما بيقولوا.
0: نعم.
1: فهذه خلت المناطق كلياتها وعدم مجيء قسم كبير من اللبنانية اللي هن كانوا يشتغلوا على السياحة الداخلية، كانوا يقووا السياحة الداخلية. صحيح انه اغلبيتهم عندهم بيوتهم بلبنان، بس كانوا يجوا يقعدوا ببيوتهم وينتقلوا الى مناطق تانية.
0: نقيب، هل لديك نسبة معينة حول القطاعات السياحية التي اقفلت؟
1: ليكي بالاقفال ما بنعرف، لانه في اقفال جزئي كتير كبير اوكي، والاقفال الكامل. بس في مناطق حتى بجبل لبنان مؤسسات كانت من 6-7 سنين تفتح على مدار السنة، فبآخر 5-6 سنين صاروا يفتحوا موسميا. وبما أنه الموسم اليوم تبين وظهر وحرب وإشياء مثل هاي، ما فتحوا بالصيفية. يعني هيدي بجبل لبنان الأعداد منا مزبوطة 100%، مشان هيك نحن ما بنعطي الأرقام كلياتها. بس في القسم الكبير من المؤسسات يلي كانت تفتح موسمي ما فتحت هالسنة.
0: نعم، شكرا لرئيس اتحاد النقابات السياحية الأستاذ بيير الأشقر.
2: مسار الإصلاحات المالية والاقتصادية حضر في الاجتماع الذي عقده رئيس الحكومة نواف سلام مع سفراء وكبار دبلوماسيي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إضافة إلى دول أخرى. سلام أكد أن الحكومة مصممة على التوصل إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي، مشددا على أن هذا البرنامج يشكل مدخلا أساسيا لاستعادة ثقة المجتمع الدولي بلبنان وفتح الباب أمام مصادر التمويل الدولية التي يحتاج إليها بشدة.
0: سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا ديوول شددت من جهتها على الحاجة الملحة للبنان إلى اعتماد وتنفيذ قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها بما يتماشى بالكامل مع المعايير الدولية، كذلك قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع.
2: في مؤتمر صحفي تناول فيه مسار أسعار المحروقات إزاء التطورات الإقليمية، أعلن وزير الطاقة والمياه جو الصدي أن تسعيرة المحروقات توضع حسب معايير الرسم الجمركي ومتوسط أسعار مادة البنزين والديزل وليس النفط الخام، وأكد أن ارتفاع أسعار المحروقات في لبنان أقل من ارتفاعها في العالم وبفارق 24% في الديزل، وأن الوزارة تمكنت بنجاح من منع تكرار مشاهد الطوابير والسوق السوداء.
0: وتعقيبا على تصريح الوزير الصدي بأن تسعيرة المحروقات تحتسب وفق معايير الرسم الجمركي، اعتبر رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام مطليس أن هذا الكلام غير مقنع ويثير المزيد من التساؤلات حول النهج الذي تعتمده وزارة الطاقة في تسعيرة المحروقات، مطالبا الوزير بكشف آلية التسعير بكل شفافية وتوضيح الأسباب الحقيقية لهذا الواقع والإسراع في إصدار جدول الأسعار يعكس الانخفاض الفعلي في الأسواق العالمية.
2: نيابيا، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لجان الإدارة والعدل الإعلام والاتصالات وحقوق الإنسان إلى جلسة مشتركة عند 11 من قبل ظهر يوم الخميس، وذلك لمتابعة درس اقتراح قانون الإعلام وقانون إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان.
0: من تعنايل، كشف المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير عن أن مشروع التحول الرقمي دخل حاليا مرحلة التجربة ومن المتوقع إطلاقه رسميا في خلال شهر. شقير أوضح أنه بإمكان كل مواطن لبناني ومقيم من أن ينشئ حسابا شخصيا من أجل الحصول على كلمة مرور، بما يتيح له إنجاز معاملاته إلكترونية من دون الحاجة إلى الحضور شخصيا إلى مراكز الأمن العام، على أن تصبح جميع خدمات المديرية متاحة عبر المنصة الرقمية في خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
2: إن من الرئيس دونالد ترامب الموجود في أنقرة حيث يشارك في قمة الناتو، شن الجيش الأمريكي موجة جديدة من الهجمات على إيران أمس استهدفت مدينة سيريك الساحلية إلى جانب جزيرة قشم وبندر عباس، ردا على مهاجمة طهران 3 سفن في مضيق هرمز من بينها ناقلة قطرية للغاز، إضافة إلى إلغاء واشنطن ترخيصا كان يسمح لطهران ببيع النفط.
0: وقالت القيادة المركزية الأمريكية أكملنا جولة جديدة من الضربات ضد إيران استهدفت أكثر من 80 موقعاً. فيما قالت طهران إن الضربات الأمريكية استهدفت أبراجاً للاتصالات. في المقابل قال الحرس الثوري الإيراني هذا الصباح دمرنا 85 منشأة عسكرية أمريكية في مقر الأسطول الخامس في الكويت. وقال المتحدث باسم الحرس الثوري إن دفاعاتنا الجوية أسقطت مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 في أجواء محافظة بوشهر جنوبي إيران. فيما أعلن الجيش الكويتي تصدي الدفاعات الجوية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية.
2: وزارة الداخلية البحرينية أعلنت إطلاق صافرات الإنذار وتمنت على المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية.
0: مقر خاتم الأنبياء الإيراني قال من جهته سنرد بقوة على العدوان الإرهابي الأمريكي ولن نسمح للولايات المتحدة بالتدخل في شؤون مضيق هرمز أو إدارته. مستشار المرشد الأعلى في إيران محسن رضائي رأى أن الولايات المتحدة تسعى إلى تمرير قطوعها البحرية عبر مضيق هرمز وتنسف مذكرة التفاهم على أرض الواقع. فيما قالت وزارة الدفاع الإيرانية نواصل الدبلوماسية من موقع قوة لكننا سنرد بحزم على أي اعتداء أو تجاوز لخطوطنا الحمر.
2: وفيما تتواصل اليوم قمة الناتو في العاصمة التركية في مسعى لتعزيز القوة العسكرية حضر الملف الإيراني وإيجاد تسوية مقبولة للحرب وفتح مضيق هرمز بين الرئيسين التركي والأمريكي الذي قال إن بلاده نجحت في تقويض القدرات العسكرية الإيرانية وأن طهران لن تنجح في الحصول على سلاح نووي تحت أي ظرف. وإذ أعرب ترامب عن خيبة أمله الكبيرة من أداء الناتو أعلن عن بيع تركيا مقاتلات F-35.
0: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعتبر بيع الرئيس الأمريكي طائرات F-35 لتركيا سيخل بتوازن القوى في الشرق الأوسط. وفي السياق المتصل أعلن الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي أنه سيناقش مع نظيره الأمريكي مسألة الدفاع الجوية أو الدفاعات الجوية اليوم في قمة الناتو.
2: إلى دمشق حيث أطلق الرئيس السوري أحمد الشرع ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي اختتم زيارة رسمية إلى سوريا أمس شراكة جديدة بين البلدين تدعم الاستثمار وإعادة الإعمار، كما أشرفا على تشكيل لجان مشتركة وتوقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات للاستثمار في مجالات حيوية عدة، إضافة إلى إعادة بناء اقتصاد سوريا مع قطاعها المصرفي، كما إعادة فرنسا إلى الشعب السوري أكثر من 50 مليون يورو صادرتها من عائلة الأسد على أن تخصص لتمويل مشاريع تنموية. وأعلن الشرع خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ماكرون عن اتفاق البلدين على بدء مسار تبادل السفراء المقيمين بين دمشق وباريس في أقرب وقت ممكن إذانا بعودة العلاقات الدبلوماسية إلى طبيعتها الكاملة.
0: قمة ماكرون الشرع تزامنت مع تفجيرات قرب مقر الرئيس الفرنسي في سوريا. وفي السياق كشفت وزارة الداخلية السورية أن سبب التفجيرات هو عبوات ناسفة حاولت استهداف الطوق الأمني الذي يحمي ماكرون، وأشارت إلى أنها وصلت لمعلومات أولية حول المتورطين بالانفجار معتبرة أن البعض يريد دفع سوريا وتوريطها في النزاعات الإقليمية. قبل الأحوال الجوية في المونديال، رغم أداء بطولي لمنتخب مصر، الأرجنتين تنتزع بطاقة التأهل لربع النهائي بهدف قاتل. وقد سجلت مصر خسارة قاسية أمام الأرجنتين 2-3 في ثمن نهائي كأس العالم لكرة القدم 2026. وعلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد خروج مصر من المونديال شكرا لأبطال المنتخب الوطني لكرة القدم على الأداء المشرف وتحقيق إنجاز غير مسبوق في تاريخ كرة القدم المصرية. نفتخر بكم وبإنجازاتكم والمستقبل أفضل لكم بإذن الله.
2: وإلى الأحوال الجوية. يكون الجو اليوم غائما جزئيا ويتشكل الضباب جبلا يكون كثيفا أحيانا مع احتمال تساقط رذاذ محلي. أما درجات الحرارة فتتراوح بين 23 و 31 درجة ساحلا وبين 17 و 33 درجة بقاعا.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: شتي يا دنيا سيسان لألكن ولولادكن، المسرح الدوم اللبناني على مسرح منو، حجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-9959.

يوميا عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحا والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: فستق، جوز، تمر، راحة.
2: انسين برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف عصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنطوان أو على 03-540-459.
3: معمول
4: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
5: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، زيت دوار الشمس 3 لتر ديروني $5.70، طحيني الواد الأخضر 900 جرام $5.20.
6: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن تمديد العمل بتسوية أوضاع العاملات والعمال الأجانب المخالفين لنظام الإقامة وضبط أوضاع اليد العاملة السورية في لبنان، وذلك لغاية 30/9/2026 ضمناً. تجدر الإشارة إلى أنه بعد انقضاء هذه المهلة سيتم التشدد في تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء على كافة المقيمين من غير اللبنانيين بصورة غير شرعية. لمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717 أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت.
7: بالنظام، الدكتور نوفل ضو.
8: من حق كل لبناني أن ينتقد اتفاق الإطار مع إسرائيل ولو من زاوية ترداد ما سمعه من زعيمه. لذلك من واجب المنتقد عندما يكون مسؤولا أن يبني انتقاده على العقل والمنطق والحجة، لا على الشعارات الديماغوجية المستوحاة من سرديات الأيديولوجيات التي أثبتت على مدى 75 سنة أنها لم تجلب للشعوب التي ابتليت بها إلا الكوارث والحروب والهزائم المتلاحقة. فتوجيه الرأي العام مسؤولية، والمسؤولية توجب على قادة الرأي أن يواكبوا العصر والزمن وأن يتعلموا من الماضي لا أن يغرقوا فيه. فلبنان بغنى عن تكرار سرديات قمة الخرطوم ولاءاتها الثلاث، لا صلح ولا اعتراف ولا تفاوض، وبغنى عن استحضار شعار ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، وبغنى عن تجارب جبهة الصمود والتصدي، وبغنى عن أوهام الانتصارات التي يستوردها من عالم الخيال أشخاص لا يجيدون إلا إدارة جنون الجمهور وهلوسات الحشود من خلال غسيل الأدمغة وتلويث الأفكار. لبنان بحاجة إلى سياسيين وإعلاميين يحاكون الواقع ويحاولون تحسينه، لا إلى مزايدين اختبرناهم في زمن عبد الناصر وحافظ الأسد وبشار الأسد ومعمر القذافي وامتداداتهم في لبنان. لبنان بحاجة إلى من يعترف بأن اتفاق الإطار أملته موازين القوى العسكرية التي تسبب بها حزب الله، لا جوزيف عون ولا نواب سلام. ليس صحيحا أن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية هما من أملتا على لبنان اتفاق الإطار، لكن حروب الإسناد الفاشلة التي خاضها حزب الله هي التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه وفيه. أوليس حزب الله هو صاحب نظرية الكلمة للميدان؟ فماذا يقول الميدان اليوم؟ هل كان مسلحو بدر والرضوان في المطلي وكريات شمونة لنطالب إسرائيل بالخضوع لشروطنا؟ هل كان سكان المستوطنات الإسرائيلية يفترشون كورنيش حيفا وشوارع تل أبيب وساحاتها بخيامهم عندما وافق لبنان على اتفاق الإطار؟ هل يعرف المعترضون على الاتفاق أن الجيش الإسرائيلي هو الذي بات على تخوم النبطي؟ وهل نجحت حرب حزب الله على مدى أسابيع في وقف تقدم هذا الجيش ولو ليوم واحد؟ وهل يعرف المعترضون أن ما أوصلنا إلى اتفاق الإطار مع إسرائيل هو انكشاف أوهام حزب الله بالقدرة على ردع إسرائيل وتوازن الرعب معها؟ وهل يمكن للمعترضين أن يخبرون ما هو بديلهم؟ وكيف يمكن للدولة اللبنانية أن تفرض هذا البديل إن وجد على إسرائيل؟ وفي مطلق الأحوال، لماذا أوقف حزب الله إطلاق النار إذا كان فعلا في موقع القوة وفي موقع القادر على فرض شروطها على إسرائيل؟ ولماذا لا يهاجم حزب الله إسرائيل وجيشها ويستأنف قصف حيفا وما بعد حيفا؟ أما القائلون بأن اتفاق الإطار يخالف اتفاق الطائف، فهل نسوا أن أول ما ينص عليه اتفاق الطائف في مجال استعادة الدولة اللبنانية سيادتها على أراضيها هو نزع سلاح الميليشيات في مهلة 6 أشهر من إقرار الإصلاحات الدستورية التي نص عليها الاتفاق في مجلس النواب؟ لن نذهب إلى أبعد من ذلك، لكن كنا اعتقدنا أن الكثيرين من ورثة الأيديولوجيات والمقاومات أعادوا حساباتهم وتعلموا من أخطائهم وقرروا فعلا التقاعد والاكتفاء بمذكراتهم. فمن لم يتعلم من تاريخه لا يصلح لإدارة الحاضر ولا لبناء المستقبل.
7: بالنظام الدكتور نوفل ضو عبر صوت كل لبنان.

في ختام اليومية تذكير بعناوينها: تنفيذ اتفاق الإطار إلى أين؟ محطتان في المسار، مفاوضات جديدة في روما وزيارة عون واشنطن. السفير عيسى في بعبدا اليوم وكليرفيلد قريبا في بيروت. إسرائيل: الانسحابات الواسعة من الجنوب مرتبطة بنزع سلاح حزب الله. الرئيس عون: لا أحد يفاوض عن لبنان وهناك فريق خاضع لإيران. إيران تربط استئناف مفاوضاتها مع أمريكا بالملف اللبناني، وقمة ماكرون الشرع دعم مطلق لسيادة لبنان. جنبلاط: اتفاق الإطار أملته إسرائيل وحزب الله على هجومه. الميدان الجنوبي على تصعيده، وأرنو يزور إسرائيل حاملا تنفيذ القرار 1701. موجة ضربات أمريكية على إيران ردا على هجوم سفن في هرمز، وطهران تتوعد بالرد وتستهدف الكويت. ثمار زيارة ماكرون دمشق: شراكة دعم الاستثمار والإعمار، وقمة الناتو أعادت طائرات F-35 إلى تركيا. وكان في اليومية أيضا الأحوال الجوية وبالنظام مع الدكتور نوفل ضو. بهذا نأتي إلى ختام اليومية، وساعة الآن في صوت كل لبنان تشير إلى 8:05.

0: أخبار من اليونيفيل. في الوقت الذي شهد فيه جنوب لبنان خلال الأيام الأخيرة انخفاضاً ملحوظاً في أعمال العنف منذ استئناف الأعمال العدائية في 2 آذار، بدأ العديد من الأهالي بالعودة إلى القرى التي تأثرت بدرجات متفاوتة. وفي هذا السياق يواصل حفظة السلام التابعون لليونيفيل أداء مهامهم في ظل ظروف صعبة. ورغم أن تراجع الحوادث يعد تطوراً إيجابياً، إلا أن انتهاكات المجال الجوي والأنشطة العسكرية والقيود المفروضة على حرية الحركة لا تزال تسجل في جميع أنحاء منطقة العمليات. ويشرح الناطق باسم اليونيفيل تيلاد بوخاريل المزيد عن ذلك.
1: يواصل حفظة السلام التابعون لليونيفيل تمركزهم في مواقعهم في مختلف أنحاء جنوب لبنان وعلى طول الخط الأزرق، في الوقت الذي يحافظون فيه على حضور مرئي وفاعل إلى جانب مراقبة التطورات الميدانية والإبلاغ عنها وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 1701. وقد شكلت أعمال العنف المكثفة وتبادل إطلاق النار منذ أوائل آذار تحديات كبيرة، إلا أن البعثة وحفظة السلام واصلوا أداء مهامهم بثبات. وفي أعقاب التصعيد الأخير استمروا في تنفيذ المهام الأساسية في ظل ظروف تزداد تقلباً، وتشمل هذه المهام مراقبة الوضع على الأرض والإبلاغ عن التطورات الميدانية والحفاظ على آليات الارتباط بين الأطراف. وفي الوقت نفسه يواصل حفظة السلام التابعون لليونيفيل تسهيل وصول المساعدات الإنسانية من خلال تنسيق المرور الآمن وتوفير المواكبة الأمنية لقوافل الإغاثة التي تعبر المناطق المتضررة.
0: لقد أثر النزاع بشكل كبير على منطقة عمليات اليونيفيل، حيث أدى الدمار الواسع للمنازل والبنى التحتية المدنية إلى تغيير جذري في الظروف الميدانية التي يعمل فيها حفظة السلام. ويقدم لنا الناطق

0: بسم الله فلتلاك بوخاريل مزيدا من التفاصيل حول ذلك.
1: As the conflict gradually intensified, it added
2: مع تصاعد النزاع بشكل تدريجي أضاف ذلك مستوى جديدا من التحديات أمام قدرة حفظة السلام على التنقل، ففي بعض المناطق تحولت قرى وبلدات بأكملها إلى أنقاض، مما زاد من تعقيد البيئة العملياتية على الأرض، كما لا يزال وجود الذخائر غير المنفجرة وغيرها من الأجسام المتفجرة يشكل تهديداً خطيراً للجميع بمن فيهم حفظة السلام والمدنيون والعاملون في المجال الإنساني. وعلى الرغم من هذه الظروف، وصلت البعثة التكيف يومياً مع التحديات الأمنية المتغيرة والعمل في بيئة لا تزال الحركة والوصول فيها مقيدين في عدد من المناطق. ومن خلال عملهم أثبت حفظة السلام التابعون لليونيفيل أنهم حتى في ظل ظروف بالغة الصعوبة يظلون ملتزمين التزاماً كاملاً بالمهام الموكلة إليهم بموجب قرار مجلس الأمن، والتي سيواصلون تنفيذها حتى اليوم الأخير من شهر كانون الأول 2026.
0: كثفت اليونيفيل جهودها مؤخراً في تقديم المواد الغذائية والمساعدات الأساسية لمئات الأشخاص الذين نزحوا من منطقة عمليات البعثة في جنوب لبنان بسبب الأعمال العدائية الأخيرة، والذين يقيمون خارج مراكز الإيواء الجماعية في أماكن مختلفة في الشمال. وبالتنسيق مع الجمعيات الخيرية المحلية وفي حدود إمكاناتهم وقدراتهم، قام حفظة السلام التابعون لليونيفيل بتوزيع حصص غذائية وبطانيات وملابس للرجال والنساء والأطفال ومواد تنظيف وغيرها من المستلزمات الأساسية لدعم الأسر النازحة. وتعليقاً على ذلك، قال رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ديوداتو أبانيارا أنه من المهم المساهمة في التخفيف من بعض الصعوبات التي يواجهها هؤلاء الأشخاص الذين عاشوا إلى جانب حفظة السلام التابعين للبعثة في جنوب لبنان على مدى أجيال. وأضاف أن منحهم قدراً من راحة البال هو أيضاً وسيلة للإسهام في استعادة الاستقرار في الجنوب، وهذا أقل ما يمكن القيام به. في 24 حزيران أقام حفظة السلام الإسبان التابعون لليونيفيل حفل تأبين في قاعدتهم في مرجعيون إحياءً للذكرى 19 للهجوم الذي وقع بالقرب من الخيام وأودى بحياة 6 من حفظة السلام الإسبان الذين كانوا يخدمون ضمن اليونيفيل عام 2007. وحضر المراسم قائد القطاع الشرقي في اليونيفيل العميد أنطونيو أورتيز مارتينيز، حيث جرى تكريم حفظة السلام 6 الذين فقدوا حياتهم في جنوب لبنان. وخلال المراسم وضع إكليل من الزهور تخليداً لذكراهم وتقديراً لتفانيهم وتضحياتهم في خدمة السلام. بعد 19 عاماً على الهجوم، لا يزال التزامهم وخدمتهم مصدر إلهام لحفظة السلام الإسبان في اليونيفيل أثناء أدائهم لمهامهم. ومؤخراً ومنذ استئناف الجولة الأخيرة من الأعمال العدائية في أوائل آذار من هذا العام، فقدت اليونيفيل 7 من حفظة السلام الذين ضحوا بحياتهم في سبيل السلام في جنوب لبنان.
3: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
4: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
2: الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
3: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.

0: كنا متأمل.
1: لا كده بتصير.
2: أنا لبنان تلقى فجأة.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني الطريق العام 70-415-455-01-687-312.

0: سين برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، هيام أبو جديد، جوزيف عصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنطوان أو على 03-540-459.
1: معمول
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، دير جنرال 3 لتر $2.60، جيل للغسيل لوشا لترين ونص ب$6.40.

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: نشرة أخبار الثامنة والربع من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع كارولين الحاج، فادي أبي تامر وسافيو بوصعب.

صباح الخير. في عناوين هذه النشرة: تظهير وتنفيذ اتفاق الإطار في محطتين، مفاوضات جديدة في روما وزيارة عون واشنطن، السفير عيسى في بعبدة اليوم وكليرفورد قريبا في بيروت، إسرائيل الانسحابات مرتبطة بنزع سلاح حزب الله، الرئيس عون لا أحد يفاوض عن لبنان وهناك فريق خاضع لإيران، إيران استئناف المفاوضات مع أمريكا مرتبطة بالملف اللبناني، وقمة ماكرون الشرع دعم مطلق لسيادة لبنان، جنبلاط اتفاق الإطار أملته إسرائيل وحزب الله على هجومه، الميدان الجنوبي على حماوته، وأرنو يزور إسرائيل حاملا تنفيذ 1701، موجة ضربات أمريكية على إيران ردا على هجوم سفن في مضيق هرمز، وطهران تتوعد بالرد وتستهدف الكويت، ثمار سيارة ماكرون دمشق شراكة دعم الاستثمار والأعمار، وقمة الناتو أعادت طائرات الاف 35 إلى تركيا، في المونديال رغم الأداء البطولي مصر خرجت بهدف أرجنتيني قاتل.

0: مشوي مش مقلي، القزي صحة ولذة.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم اياها جاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
2: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا؟ نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا او مشمسا، فان اطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أهلا بكم. إنه السؤال الجوهري، تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق الإطار الذي يدفع لبنان إلى تنفيذها مع إسرائيل برعاية أمريكية، إلى أين؟ محطتان قد تظهران المسار، الأولى في روما حيث ستنعقد الجولة السادسة من المفاوضات المباشرة في 15 و16 من الجاري، والثانية زيارة رئيس الجمهورية واشنطن التي باتت ثابتة في 21 من الجاري، على أن يزور السفير الأمريكي ميشيل عيسى قصر بعبدة في الساعات المقبلة ليبنى على الشيء مقتضاه، فيما يتوقع وصول رئيس لجنة التنسيق العسكرية الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفورد إلى بيروت، حيث يتناول تطبيق المناطق التجريبية. بالانتظار انضم وليد جنبلاط إلى حزب الله في هجومه على الاتفاق لتحصد سيادة لبنان الدعم الكامل في قمة الشارع ماكرون في دمشق، مقابل تمسك إيران بربط استئناف مفاوضاتها مع واشنطن بتنفيذ البند المتعلق بلبنان. من هنا جاء رفض الرئيس عون أن يفاوض أحد عن لبنان، معتبرا أن هناك فريقا لبنانيا خاضع للتأثير الإيراني، وتوقع تلمس تنفيذ بعض بنود صيغة الإطار.
4: إذن تنعقد الجولة السادسة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في 15 و16 من الشهر الجاري في روما برعاية أمريكية، للنظر في تفعيل آليات وضع اتفاق الإطار الموقع في واشنطن موضع التنفيذ وترسيخ التهدئة، وسط ترحيب إيطالي عبر عنه وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني الذي جدد التزام بلاده المستمر بدعم الاستقرار والحوار بين الأطراف. وقد أوضحت المصادر أن مفاوضات روما ستكون على المستوى السياسي الدبلوماسي في وقت تضاربت فيه المعلومات حول مشاركة المستوى العسكري، وما إذا كان الوفد العسكري اللبناني سيكون حاضرا أم لا.
3: إسرائيليا، قال وزير الخارجية جدعون ساعر في خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني في القدس قبل أقل من أسبوعين، توصلت إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة إلى اتفاق إطار تاريخي، ومن المقرر أن تتواصل هذه المحادثات الأسبوع المقبل في روما في إيطاليا. وزير خارجية ألمانيا رأى من جهته أن حزب الله هو سبب كل المشاكل في لبنان، وأن المفاوضات التي يجريها لبنان وإسرائيل خطوة تاريخية جرى التقليل من شأنها.
4: مصدر رسمي أكد للجمهورية أن لبنان رفض الاقتراح الإسرائيلي بإجراء المفاوضات في روما بعد تشاور مع الراعي الأمريكي، وينتظر أن يزور السفير الأمريكي ميشيل عيسى قصر بعبدة اليوم ناقلا الدعوة الرسمية إلى زيارة واشنطن في 21 من تموز الجاري وإلى جولة المفاوضات في روما، باعتبار أن الولايات المتحدة هي الداعية والراعية لهما. كما ينتظر وصول رئيس لجنة التنسيق العسكرية الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد للبحث في البدء بتنفيذ المناطق التجريبية المنصوص عليها في صيغة الإطار الموقعة في واشنطن بين لبنان وإسرائيل.
3: في المواقف الرسمية، قال رئيس الجمهورية جوزيف عون أمام وفد أو وفود زارته بينها وفد من جمعية المصارف، بات من الواجب أن نبدأ بتلمس تنفيذ بعض بنود صيغة الإطار في الفترة القصيرة المقبلة، رافضا أن يفاوض أحد عن لبنان، معتبرا أن هناك فريقا في لبنان تختلف خياراته عن خيارات غالبية اللبنانيين، وهو خاضع للتأثير الإيراني عليه، ويعمل ليكون بديلا عن الدولة ويفاوض باسمها، داعيا الولايات المتحدة والدول الصديقة إلى الضغط على إسرائيل لوقف النار. رئيس الحكومة نواف سلام جدد التأكيد على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار والمباشرة بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية في أسرع وقت، وقال ستبقى أولويتنا دعم صمود أهلنا في الجنوب وضمان عودتهم الآمنة والكريمة.
4: وزير الخارجية يوسف رجي أكد من جهته أن الحكومة اللبنانية ماضية في قرار حصر السلاح بيد الدولة، وقال في خلال لقائه نائب وزير خارجية أرمينيا إن اتفاق الإطار هو بداية البدايات، وأهميته الحقيقية تكمن في تكريسه استقلالية المسار اللبناني عن المسار الإيراني.
3: في المقابل وفي موقف متقدم، رأى الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في خلال إطلاق اجتماع المجلس المذهبي الدرزي أن اتفاق الإطار هو اتفاق أحادي الجانب، أملته إسرائيل على فريق لبناني في الخارج والداخل.
5: أمريكا ليست بالقوة الضامنة التي يركن إليها، أملت إسرائيل هذا الاتفاق على فريق لبناني في الخارج وفي الداخل يتمتع بخبرة محدودة في القانون وفي الدبلوماسية، هم بعض من الموظفين وتلاقوا مع جماعة بعبدة وجماعة السرائي.
4: وفي إطار حملات التحريض المستمرة التي يقودها حزب الله على رئيس الجمهورية، وصف عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن اتفاق الإطار الموقع في واشنطن باتفاق عار واستسلام، وقد جاء نتيجة ضغوط أمريكية، وقال إن جوهره إسرائيلي بامتياز.
6: اتفاق عار واستسلام، ملزم ولا مش ملزم يا فخامة الرئيس يا دولة الرئيس؟ باتفاقيات دولية شو يعني توجيهي؟ يستلزم اتفاقات أخرى يعني ممكن تعدله ولا لا؟ بدكم تزدادوا استسلام وتنازل أمام الإسرائيلي كمان بالاتفاقية، بحق لكم أنتوا تستقدموا جيوش أجنبية إلى لبنان بموجب تفويض من مين؟
3: من مواقف الداخل إلى مواقف الخارج.
4: في دمشق حضر الملف اللبناني في قمة الرئيس السوري أحمد الشرع والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي شدد على ضرورة قيام حزب الله بتسليم سلاحه، مطالبا في الوقت عينه إسرائيل بسحب قواتها من الأراضي اللبنانية.
3: بدوره أكد الرئيس السوري أحمد الشرع حرص بلاده على استقرار وسيادة لبنان.
7: أما في لبنان الشقيق فقد تقاطعت مقاربتنا حول الأهمية القصوى لدعم استقراره وسيادة مؤسساته، مع التأكيد الصارم على ضرورة بسط سلطة الدولة واحتكارها الشرعي للسلاح كضامن وحيد للأمن الوطني اللبناني. وانطلاقا من قناعتنا بأن أمن المشرق كل لا يتجزأ، اتفقنا على استمرار التنسيق المشترك لضمان أمن الحدود.
4: في المقابل، ربطت إيران وعلى لسان وزير خارجيتها عباس عراقجي استئناف المفاوضات مع أمريكا وأي تفاهم بينهما بالملف اللبناني وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل من الجنوب. وجدد عراقجي دعوة وزير الخارجية يوسف رجي إلى زيارة إيران، وذلك في خلال لقائه في طهران نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب.
3: وسط هذه الأجواء ما بين الإقليم والداخل، أعرب مصدر دبلوماسي للنهار عن تخوفه من أن تكون المرحلة الحالية هدنة ما قبل استعادة حرب طاحنة، إذ أنه في حال فاز نتنياهو في الانتخابات المقبلة سيجعله يمضي في خطته للقضاء على حزب الله كما يراها من منظوره، وبالتالي فإن الحرب ستكون مرجحة.
4: في الميدان الجنوبي، الخروقات الإسرائيلية متواصلة، قصف وتفجيرات في وقت تم التداول بصورة أظهرت رفع العلم الإسرائيلي فوق تلة علي الطاهر. التفاصيل مع الزميل حسين معنا.
8: شهد الجنوب اللبناني خلال ساعات الليل وحتى فجر اليوم تصعيدا إسرائيليا لافتا وعدوانا بالغارات الجوية التي شنها الطيران الحربي، فاستهدف محيط بلدتي كونين بيت يحون بغارة ومحيط بلدتي برعشيد بيت يحون بغارة ثانية. كما شن الطيران الحربي عند الساعة الثانية فجرا غارة استهدفت بلدة النبطية الفوقة. العدوان الجوي هذا ترافق مع قصف مدفعي على أطراف برعشيد بيت يحون ومحيط النبطية ميفدون، مع إلقاء قذائف مضيئة فوق مرتفعات علي الطاهر بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه حداثة وبيت يحون في القطاع الأوسط ومجدل سوم في القطاع الغربي ومحيط الخيام في القطاع الشرقي. أما مسلسل التفجيرات الذي لم يتوقف فصولا، فقد نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة تفجيرات في بلدات حداثة وحولة ودير سريان وكونين، وكان عدد من القرى والبلدات الحدودية الجنوبية قد شهد يوم أمس سلسلة تفجيرات. كما ألقت المحلقات الإسرائيلية قنابل صوتية فوق حداثة والمنصوري، وفي خطوة استفزازية وعدوانية دخل يوم أمس عدد من المستوطنين الإسرائيليين بمواكبة من الجيش الإسرائيلي دخلوا من فلسطين المحتلة إلى الأراضي اللبنانية مطالبين بإقامة مستوطنات داخل لبنان. إلى ذلك تشهد الأجواء الجنوبية هذا الصباح تحليق للطيران المسير بشكل مكثف فوق العديد من القرى والبلدات وفوق الخط الساحلي الجنوبي. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
3: وأمس بدأ المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان بالإنابة جان أرنو زيارة رسمية إلى إسرائيل، حيث يبحث مع كبار المسؤولين الإسرائيليين في أهمية ترسيخ وقف الأعمال العدائية وتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701.
4: إلى ذلك اطلع وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في خلال اجتماع مع المحافظين على أوضاع الأهالي في المناطق التي تمكنوا من العودة إليها في الجنوب والضاحية وأوضاع النازحين الذين لا يزالون في مراكز الإيواء في مختلف المحافظات، مشددا على ضرورة مواصلة متابعة الأوضاع الميدانية في مختلف المناطق وتعزيز التنسيق بين المحافظين والأجهزة الأمنية والإدارات المعنية بما يضمن حسن سير العمل والحفاظ على النظام العام والاستجابة السريعة لحاجات المواطنين، كما اطلع على انتهاء عملية إزالة الخيام من مختلف أنحاء مدينة بيروت.
3: التداعيات من النزوح إلى التداعيات على القطاع السياحي، رئيس نقابات الاتحاد السياحي والفندقي بيير الأشقر أكد لصوت كل لبنان أن الوضع السياحي سيء مع إلغاء الحجوزات بسبب الحرب في الفترة الماضية، متحدثا عن إقفال جزئي كبير وإقفال كامل في عدد من المؤسسات السياحية.
9: الوضع سيء، والأسباب هي أنه حتى اللبنانية اللي موجودين بأستراليا بكندا بأمريكا وقسم كبير من أوروبا، إجينا علم وخبر من شهرين بوقت اللي كانت حرب بأوجها أنه اللبنانية فوق 50% منهم لغيوا حجوزاتهم. ومثل ما بتعرفي أنه وقت اللي واحد بيكون حاجز قبل بوقت قبل 5 أشهر و6 أشهر و7 أشهر بتكون تذاكر السفر بخدر رخيصة، ووقت اللي بيرجع بيقرر أنه يرجع يجي على لبنان بفترة زمنية طويلة يعني بيكون قصير كتير، مبدئيا بتكون غلية تكتات الطيارة، وفي منهم كتير حابين يجوا على لبنان وغيروا فكرهم بس مش قادرين ماديا يشتغلوا على لبنان. مثل ما بتعرفي وقت اللي بيكون في حظر من المجيء إلى لبنان من بعض الدول وتنبيه من المجيء إلى لبنان دول العالم كلياته، سايح الأجنبي بيصير عنده تردد أنه يجي على لبنان.
3: هل هناك قطاعات سياحية قد سرحت موظفيها مثلا؟
9: أكيد نعم. يعني الأغلبية حتى اللي فاتحين اليوم إني فاتحين جزئيا، فالمؤسسات كلياتها. ما بدك تنسي أنه من مطار بيروت للناقورة سياحة معدومة، المؤسسات أغلبيتها الفندقية مقفلة، بذات الوقت مناطق بقاع الغربي وبقاع الشمالي القسم الأكبر منها كمان عندها مشاكل.
3: قراءة في اتفاق الإطار مع النائب أسعد درغام، على ما يبدو فإن الاتصال قد انقطع مع النائب درغام، نواصل النشرة.
4: مسار الإصلاحات المالية والاقتصادية حضر في الاجتماع الذي عقده رئيس الحكومة نواف سلام مع سفراء وكبار دبلوماسيي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إضافة إلى دول أخرى. سلام أكد أن الحكومة مصممة على التوصل إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي، مشددا على أن هذا البرنامج يشكل مدخلا أساسيا لاستعادة ثقة المجتمع الدولي بلبنان وفتح الباب أمام مصادر التمويل الدولية التي يحتاج إليها بشدة.
3: سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا ديول شددت من جهتها على الحاجة الملحة للبنان إلى اعتماد وتنفيذ قانون إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها بما يتماشى بالكامل مع المعايير الدولية، كذلك قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع.
4: في مؤتمر صحفي تناول فيه مسار أسعار المحروقات إزاء التطورات الإقليمية، أعلن وزير الطاقة والمياه جو الصدي أن تسعيرة المحروقات توضع حسب معايير الرسم الجمركي ومتوسط أسعار مادة البنزين والديزل وليس النفط الخام، وأكد أن ارتفاع أسعار المحروقات في لبنان أقل من ارتفاعها في العالم وبفارق 24% في الديزل، وأن الوزارة تمكنت بنجاح من منع تكرار مشاهد الطوابير والسوق السوداء.
3: وتعقيبا على تصريح الوزير الصدي بأن تسعيرة المحروقات تحتسب وفق معايير الرسم الجمركي، اعتبر رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس أن هذا الكلام غير مقنع ويثير المزيد من التساؤلات حول النهج الذي تعتمده وزارة الطاقة في تسعير المحروقات، مطالبا الوزير بكشف آلية التسعير بكل شفافية وتوضيح الأسباب الحقيقية لهذا الواقع والإسراع في إصدار جدول أسعار يعكس الانخفاض الفعلي في الأسواق العالمية.
4: نيابيا، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لجان الإدارة والعدل الإعلام والاتصالات وحقوق الإنسان إلى جلسة مشتركة عند 11 من قبل ظهر يوم الخميس، وذلك لمتابعة درس اقتراح قانون الإعلام وقانون إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان.
3: من تعني اللي كشف المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير عن أن مشروع التحول الرقمي دخل حاليا مرحلة التجربة ومن المتوقع إطلاقه رسميا في خلال شهر. شقير أوضح أنه بإمكان كل مواطن لبناني ومقيم من أن ينشئ حسابا شخصيا من أجل الحصول على كلمة مرور، بما يتيح إنجاز معاملاته إلكترونيا من دون الحاجة إلى الحضور شخصيا إلى مراكز الأمن العام، على أن تصبح جميع خدمات المديرية متاحة عبر المنصة الرقمية في خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
4: بأمر من الرئيس دونالد ترامب الموجود في أنقرة حيث يشارك في قمة الناتو، شن الجيش الأمريكي موجة جديدة من الهجمات على إيران أمس، استهدفت مدينة سيريك الساحلية إلى جانب جزيرة قشم وبندر عباس ردا على مهاجمة طهران ثلاث سفن في مضيق هرمز من بينها ناقلة قطرية للغاز، إضافة إلى إلغاء واشنطن ترخيصا كان يسمح لطهران ببيع النفط.
3: وقالت القيادة المركزية الأمريكية أكملنا جولة جديدة من الضربات ضد إيران استهدفت أكثر من 80 موقعا، فيما قالت طهران إن الضربات الأمريكية استهدفت أبراجا للاتصالات.
4: في المقابل قال الحرس الثوري الإيراني هذا الصباح دمرنا 85 منشأة عسكرية أمريكية في مقر الأسطول الخامس في الكويت.
3: وقال المتحدث باسم الحرس الثوري إن دفاعاتنا الجوية أسقطت مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 في أجواء محافظة بوشهر جنوب إيران. وأعلن الجيش الكويتي من جهة تصدي الدفاعات الجوية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية.
4: وزارة الداخلية البحرينية أعلنت إطلاق صافرات الإنذار وتمنت على المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية.
3: مقر خاتم الأنبياء الإيراني قال من جهته سنرد بقوة على العدوان الإرهابي الأمريكي ولن نسمح للولايات المتحدة بالتدخل في شؤون مضيق هرمز وإدارته. المرشد الأعلى أو مستشار المرشد الأعلى في إيران محسن رضا رأى أن الولايات المتحدة تسعى إلى تمرير قطوعها البحرية عبر مضيق هرمز وتنسف مذكرة التفاهم على أرض الواقع، فيما قالت وزارة الدفاع الإيرانية نواصل الدبلوماسية من موقع قوة لكننا سنرد بحزم على أي اعتداء.
4: وفيما تتواصل اليوم قمة الناتو في العاصمة التركية في مسعى لتعزيز القوة العسكرية، حضر الملف الإيراني وإيجاد تسوية مقبولة للحرب وفتح مضيق هرمز بين الرئيسين التركي والأمريكي، الذي قال إن بلاده نجحت في تقويض القدرات العسكرية الإيرانية وأن طهران لن تنجح في الحصول على سلاح نووي تحت أي ظرف. وإذ أعرب ترامب عن خيبة أمله الكبيرة من أداء الناتو، أعلن عن بيع تركيا مقاتلات F-35.
3: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعتبر بيع الرئيس الأمريكي طائرات F-35 لتركيا سيخل بتوازن القوى في الشرق الأوسط.
4: في سياق متصل، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه سيناقش مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب مسألة الدفاعات الجوية اليوم في قمة الناتو.
3: إلى دمشق، حيث أطلق الرئيس السوري أحمد الشارع ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في ختام زيارته الرسمية سوريا أمس شراكة جديدة بين البلدين تدعم الاستثمار وإعادة الإعمار عبر تشكيل لجان مشتركة وتوقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات في مجالات حيوية عدة، إضافة إلى إعادة بناء اقتصاد سوريا وقطاعها المصرفي، كما إعادة فرنسا إلى الشعب السوري أكثر من 50 مليون يورو صدرتها من عائلة الأسد على أن تخصص لتمويل مشاريع تنموية. وأعلن الشارع في خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ماكرون عن اتفاق البلدين على بدء مسار تبادل السفراء قريبا، إذانا بعودة العلاقات الدبلوماسية إلى طبيعتها الكاملة.
4: قمة ماكرون الشارع تزامنت مع تفجيرات قرب مقر الرئيس الفرنسي في سوريا. وفي السياق، كشفت وزارة الداخلية السورية أن سبب التفجيرات هو عبوات ناسفة حاولت استهداف الطوق الأمني الذي يحمي الرئيس الفرنسي، وأشارت إلى أنها توصلت إلى معلومات أولية حول المتورطين بالانفجار، معتبرة أن البعض يريد دفع سوريا وتوريطها في النزاعات الإقليمية.
3: في المونديال، سجلت مصر خسارة قاسية أمام الأرجنتين 2-3 في ثمن نهائي كأس العالم لكرة القدم 2026، بعد أن تلقت 3 أهداف في 10 دقائق لتودع البطولة إثر مباراة بطولية. وكانت مصر متقدمة في النتيجة 2-0 حتى الدقيقة 79. وعلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد خروج مصر من المونديال: شكرا لأبطال المنتخب الوطني لكرة القدم على الأداء المشرف وتحقيق إنجاز غير مسبوق في تاريخ كرة القدم المصرية، نفخر بكم وبإنجازكم والمستقبل أفضل لكم بإذن الله.
4: وإلى الأحوال الجوية، يكون الجو اليوم غائما جزئيا ويتشكل الضباب جبلا، يكون كثيفا أحيانا مع احتمال تساقط رذاذ محلي. أما درجات الحرارة فتتراوح بين 23 و 31 درجة ساحلا وبين 17 و 33 درجة بقاعا.
3: كان في هذه النشرة تظهير تنفيذ اتفاق الإطار في محطتين: مفاوضات جديدة في روما وزيارة عون واشنطن، السفير عيسى في بعبدا اليوم وكليرفيلد قريبا في بيروت، إسرائيل الانسحابات مرتبطة بنزع سلاح حزب الله، الرئيس عون: لا أحد يفاوض عن لبنان وهناك فريق خاضع لإيران، إيران: استئناف المفاوضات مع أمريكا مرتبط بالملف اللبناني، وقمة ماكرون الشرع: دعم مطلق لسيادة لبنان، جنبلاط: اتفاق الإطار أملته إسرائيل وحزب الله على هجومه، الميدان الجنوبي على حماوته، وأرنو يزور إسرائيل حاملا تنفيذ 1701، موجة ضربات أمريكية على إيران ردا على هجوم سفن في هرمز، وطهران تتوعد بالرد وتستهدف الكويت، ثمار زيارة ماكرون دمشق: شراكة دعم الاستثمار والأعمار، وقمة الناتو: إعادة طائرات F-35 إلى تركيا. في المونديال، رغم الأداء البطولي، مصر خرجت بهدف أرجنتيني قاتل.
4: من صوت كل لبنان قدمنا نشرة الأخبار.

0: عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: الوضع الاقتصادي ومستقبل الاستثمار في القطاعات المحلية الواعدة واندفاعة رجال الأعمال اللبنانيين إلى سوريا، محاور حلقة الاقتصاد أولاً مع رئيس اتحاد المستثمرين اللبنانيين جاك صراف، ضيف الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، الجمعة 9:30 صباحاً عبر صوت كل لبنان.

0: انتي مليون جديد توني كيوان
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة. طاووق الكيلو $5.40، زبدي لورباك 200 جرام $2.20.
2: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
3: إذاعة سبوتنيك،
2: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـMTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار أخبار الكل عصوت كل لبنان.
1: لبنان الحلم كما يراه الرئيس التنفيذي لشركة ستاتستكس لبنان ربيع الهبر، هل هو حلم قابل ليصير حقيقة؟ لبنان الحلم الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخواند عصوت كل لبنان. هل نحن أمام نظام جديد أم يزال ميثاق الطائف خشبة خلاص الوطن؟ الكاتب السياسي الدكتور نزار يونس، ضيف موقف مسؤول، الخميس 10:30 صباحا مع ربيكا أبو ناظر عبر صوت كل لبنان. نائب رئيس نادي المركزي جوني نيكولا أبي نصر بيتحدث ببلاي باي بلاي عن تحضيرات النادي للدور نصف النهائي ببطولة لبنان لكرة السلة بعد تأهل للمرة الأولى من 32 سنة إلى المربع الذهبي، الأهداف والطموحات، وهل رح يكون في تغييرات على صعيد اللاعبين الأجانب. بلاي باي بلاي الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان.
4: بعيداً من لبنان وإليه، قريباً من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وأراء متضادة، استوديو الحدث مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بـDW عربية في ألمانيا مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث الأربعاء 3:30 بعد الظهر مع خندون زين الدين عبر صوت كل لبنان وـDW عربية في ألمانيا.
5: صوت كل لبنان.

0: صبحية ندى. صبحية ندى مع ندى صليبة شويري.
1: صباح الخير من إذاعة صوت كل لبنان.

أكيد عرفتوا مين معي مخرج اليوم على هالغنية بصبحكم وبرفقني المخرج روي جبور.

صباح النور لكل يلي عم يسمعونا بصبحيتنا لليوم، صبحي جديد اليوم الأربعاء 8 تموز 2026.

وطلع النهار اليوم على موجة غضب كبيرة تجاه اللي صار مبارح بالمباراة بين المنتخب المصري والأرجنتين. وبدي أوجه تحية كبيرة لمنتخب الفراعنة, هالمنتخب يلي كان عم بقاتل لحتى آخر لحظة, ورغم خسارته أو رغم أنه خسروا ولكن ربح احترام العالم.

التعليقات على السوشيال ميديا على هالمباراة من معلقين مصريين لبنانيين وحتى دوليين، كل هالتعليقات كانت نارية، وهجمت الحكم وهجمت الفيفا وأجمعت على أنه هالمباراة انسرقت من مصر حتى يفوز مدلل أو مدلل الفيفا ليونيل ميسي.

خبروني شو تعليقاتكم على هالمباراة، وهل فعلا في شكوك بفوز الأرجنتين؟ يلي بحب يتصل على 0454-5352 ورسائل واتساب على 03-00-933.

0: صبحية ندى.
1: شوفي بصبحيتنا لليوم من أخبار ولقاءات. كفر بشكي بتحتفل بمهرجان اللافندر والموسيقى، رح نحكي عن هالمهرجان مع رجع عبدالله. وجبيل أيضا عندها مهرجانة ولكن مهرجان لنبيد، هالتفاصيل رح نطلع عليها مع الإعلامية الزميلة إليز مرهج. مسرحية معمول رجعت على مسرح لو تياتر بالدكوينة، التفاصيل مع كاتبة ومخرجة المسرحية سارة عبدو. مثل العادة كاذب مش كاذب مع محمود غزيل، والنشرة بعد النشرة. كل هالتفاصيل رح نتابعها سوا بصبحيتنا لليوم.

0: وخلينا نبلش نسمع رسائلكم. بنسمع رين. بونجور رين.
1: لك يسعد صباحك وصباح مخرجنا وصباح المستمعين حبيبة قلبي. هاي صبحية يلا على النسكافيه حبيبة قلبي. وبونجور رين لزبان.
0: طيب هيرين بعتت بونجورين لزافين. روي شو بده يقول له لزافين؟

0: هاي فشيت اللي خلقي قبل ما اخد الرسائل على الواتساب يبدو معنا اتصال. الو
1: الو مرحبا.
0: اهلا مين معي؟
1: الو
0: الو عم بسمعك. مين معي؟
1: كيفك حبيبي؟ انا بدي اطلب منك حبيب بس نداء سريع.
0: تفضلي.
1: انا عايشة ببيروت وعندي فقر دم عم ينزل ضغطي وعايشة بلا اكل صراحة، بتمنى من حدا يأمن لي اكل وفاتورة بليز بترجاك، وهيدا رقمي 7153807. قلبي عم يجعني وعندي فقر دم كتير قوي.
0: ان شاء الله يكون حدا هيك عم يسمع ويهتم ويقدر يأمن لك مساعدة سريعة. فإذا رقمك 7153307.

0: صباح ندى، اليوم عيد ميلاد بنتي هدى، عايدة من مبارك وبقول لها هابي بيرثدي. خلينا
1: الله يخلي لك اياها يا ست عصمت، واحنا كمان بدورنا من عيدة، وبعد شوي بنحط لها غنيه.

بونجور ندى، بونجور المستمعين الكرام. تعليقا على مباراة الأرجنتين مصر، الحقيقة شيء مرعب انه كل العالم كان عنده ضمير يحكي بضميره ويخطئ الحكم ويخطئ اللعبة اللي صارت سياسي على مال واحد. عندي في حكم سابق فرنا، بدي

الشهير وصحفي رياضي بيقول بلد عظيم مثل مصر لا يستحق هذه الإهانة. كأس العالم تلطخ بالعار. خمسة ألان شيرر اللاعب العظيم، إما كلاهما خطأ بالنسبة لمصر اللي صار مع مصر والأرجنتين، أو أي منهما لا خطأ. كل هيدي بتتجمع تتقول إنه اللي صار ببارح هو مش كرة قدم، هو مسرحية كبيرة. بكل أسف لما تنتقل أمراض السياسي والمال إلى المونديال بكل أسف كل شيء بيتغير. شكرا جزيلا محمود أحمدية.

يعني بنرجع بنقول صحيح انه مصر خسرت بالمباراة، ولكن كان في اجماع دولي كبير بالتعاطف معه، وبالتأكيد انه هيدي الفوز انسرق سرقة من مصر. وطبعا كان في اجماع على انه الحكم الفرنسي تواطأ مع رئيس الفيفا و خلوا النتيجة تكون لصالح الأرجنتين، ويمكن هيدا بيعطيها الاحترام الكبير لمصر. كل هالتعاطف معها بيأكد انه معلي منتخب كبير وحقق انجاز تاريخي.

0: على كل حال عم نشوف على السوشيال ميديا الفيديوز يلي عم ينتشروا وبأكدوا على عملية الغش يلي صارت بقصة عدم احتساب الهدف المصري, والكل عم بأكد انه هيدا بيضل شاهد على عملية التواطؤ. منسمع أندري.
1: بونجور ندى. بونجور وصبحية ندى, ان شاء الله كل شيء منيح. الايام العالم ملتهية بالمونديال بفهم, وبينتهم خينا محمود الأحمدية ملم بالمونديال كمان. صباحو يا محمود, كمان بيسوى ما تخزني يا محمود, بس انا بالمونديال ما بفهم كتير, ما بفهم بالاساس ولا بدي افهم. بس بدي اقوله اليوم انه لبنان مكسر, اليوم مكسر عم بينزف, اليوم لبنان عم بينزف مكسر, وفي كتير ناس ضد ومع الاتفاق اللي صار بواشنطن. عال اوكي, تفتح التلفزيونات يا ندى تسمع الشمال يمين طالع نازل بدك ايه, شي بيدافع شي ما بيدافع. بس الحل, انا عم بحكي اليوم كطبيب, مع انه ماني طبيب بس كطبيب, الحل معروف شو هو. الحل دواء, والدواء معروف شو هو. الدواء هو تيجلس هاللبنان هالمكسر هالمعتل هاللي عم بينزف. الدواء هو سلاح حزب الله, يه واضحة يعني. دواء ما في شيء, دواء يعطوه دواء لهالجبتي هاي مش هامدة بعد, لا بعد عم تتحرك شوي بيرجع بعيش. دواء يعني

0: بونجور ندى، كيفك؟ ندى من شوي اتصلت فيكي الست يلي طلبت مساعدة، هيدي كنت ضلت تتصل بزافيل لحد ما لفتني ونظروا انه في كتير جمعيات اجتماعية هلا عم بيساعدوا الكل، يعني ما في حدا عم بيتركوه جوعان او بلا دواء، فالافضل انها تتصل بمؤسسة اجتماعية. هي المسألة انه هيك ناس بيتصلوا فيكون بيصلون كتير مصاري اكتر من مؤسسات الاجتماعية، وخاصة انه ما في عليهم اي رقابة، يعني يلي بدو يتصل حتى يعطيهم المصاري مش رح يسألون شو وضعكم، شو رح يعطيهم المصاري، فبدكم تنتبهوا كتير. من زافيل ما عاد يعني تقبل اتصالات منا لهالست، وما بعرف شو رح تعملي. يعطيك ألف عافية.
1: موجز الفلك.
2: وإلى موجز الفلك، البرج الأكثر حظ والبرج الأسوأ لليوم. البرج الأوفر حظاً هو برج الثور، على الصعيد العاطفي الرومانسي قوي كتير عند مواليد برج الثور، ويوم هالبرج رح يكون مليء بالسعادة، وعلى الصعيد المهني الجو إيجابي وعنده قدرات معنوية هائلة، وهالشي بخلي كل أموره تتقدم بخطوات جبارة. نياله. أما البرج الأسوأ يا رين فهو برج الحمل، يعني برجي وبرجك، لأنه اليوم بيتعرض لطاقة ضاغطة بتخلي بعض مواليد برج الحمل ياخدوا قرارات متسرعة، فيا حمل تروى شوي وفكر بهدوء قبل ما تعمل أي خطوة مصيرية بتأثر على مسار العمل أو استقرار العلاقات أو الشؤون المالية.
1: موجز الفلك.

0: بدي أقول هابي بيرثدي بالأول لهدى بنتها للست عصمت. هدى ينعاد عليك من أميك ومني أنا كمان عقبال المية، وضلي بصحتك وتضلك تهتمي بأمك. وايضا بدي اقول هابي بيرثدي لمحمد، وهابي بيرثدي لليلى السمان من اخت امل ومن صديقتها جوسلين.
1: صبحيه ندى. ما تخاطر بسلامه عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.

0: التراث نعرة امتلت بلدي أصيل.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
2: يا دار السلام.
3: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
4: الوضع الاقتصادي ومستقبل الاستثمار في القطاعات المحلية الواعدة واندفاعة رجال الأعمال اللبنانيين إلى سوريا، محاور حلقة الاقتصاد أولاً مع رئيس اتحاد المستثمرين اللبنانيين جاك صراف، ضيف الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، الجمعة 9:30 صباحاً عبر صوت كل لبنان.
5: شتي يا دنيا سيسان لألكن ولأولادكن،
6: شتي يا دنيا سيسان.
5: المسرح الدم اللبناني على مسرح منو، حجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-997-959.

0: بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، هوت دوكز وان 400 جرام $1.70، ديجستيف شوكولا ماكفيتس 200 جرام $2.40.
2: صاير بيتوت كتير ما بتظهر مشاكل.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: موجز أخبار 9:15 من صوت كل لبنان. أهلا بكم. أعلنت السفارة اللبنانية في واشنطن أن البيت الأبيض وجه دعوة رسمية إلى رئيس الجمهورية جوزيف عون لزيارة العاصمة الأمريكية واشنطن ولقاء الرئيس دونالد ترامب في 21 من تموز. واليوم يزور السفير الأمريكي ميشيل عيسى قصر بعبدة لتسليم الدعوة إلى الرئيس عون والبحث في الجولة المقبلة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل. هذا ومن المنتظر أن يصل إلى بيروت خلال أيام الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد لتنسيق عملية الإشراف على انطلاق المرحلة الأولى من تنفيذ مشروع المناطق النموذجية في إطار الألية التنفيذية المنبثقة من صيغة الإطار. أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أننا نريد أن تكون الدولة هي من تفاوض، ونريد حصرية القرار والسلاح، ونريد أن ينصاع حزب الله للدولة، ولكن لا نريد أن يكرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو القول بعد كل عمل يقوم به إن الدولة اللبنانية هي من أعطتنا الغطاء، متسائلا حينها أين يكون القرار؟ يكون في يد إسرائيل وإيران وليس بيد لبنان، وليس كذلك يكون القرار. أعلن الجيش الإسرائيلي القضاء على عنصر من حزب الله أطلق النار على قوات إسرائيلية أمس في بنت جبيل. وصف رئيس نقابات الاتحاد السياحي بيير الأشقر الوضع السياحي في لبنان بأنه سيء، لافتا إلى أن أكثر من 50% من اللبنانيين في الاغتراب ألغوا حجوزاتهم قبل شهرين بسبب الحرب، كما أن السياح ترددوا هذا الصيف في زيارة لبنان في ظل التحذيرات الدولية من الأوضاع الأمنية. الأشقر وفي حديث إلى صوت كل لبنان أشار إلى أن غالبية المؤسسات السياحية أقفلت بشكل جزئي، كما أن السياحة معدومة من مطار بيروت وصولا إلى الناقورة حيث غالبية المؤسسات الفندقية مقفلة، كما أن القسم الأكبر من المؤسسات في مناطق البقاعين الغربي والشمالي تعاني مشاكل أمنية بسبب الأوضاع. وجه النائب أشرف ريفي نداء إلى كل من الدولتين اللبنانية والسورية إلى إنقاذ ركاب حافلة تعرضت لحادث مروع على طريق درعا كانت تقل لبنانيين في طريقهم لأداء فريضة العمرة.
2: تأمين أور ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أعلن الجيش الإيراني استهداف قاعدة أمريكية في البحرين متوعدا بشن المزيد من الهجمات إذا كررت أمريكا ضرباتها على إيران، وقال إن جميع القواعد الأمريكية في المنطقة ستكون هدفا مشروعا للمسيرات الإيرانية، معتبرا أن الولايات المتحدة تتحمل تداعيات انتهاكاتها المتكررة والصريحة لوقف إطلاق النار. توقع الأمين العام لحلف الناتو من الأعضاء أن يؤكدوا اليوم ضرورة أن تعيد إيران فتح مضيق هرمز بالكامل. هذا وأفادت بيانات تتبع السفن بأن 4 ناقلات نفط وغاز تراجعت عن محاولة عبور المضيق. في إطار مسيرة وداع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي، تقام اليوم مراسم تشييع جثمانه في النجف في العراق، على أن تكون له محطة في كربلاء قبل العودة إلى إيران لإتمام مراسم الدفن في مدينة مشهد مسقط رأسه. جددت رئيسة وزراء الدنمارك التأكيد ردا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن جرينلاند ليست للبيع. أكدت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 415 مسيرة أوكرانية خلال الليل. بهذا نأتي إلى ختام الموجز، قدمناه من صوت كل لبنان.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة سائل للجالي بريل 3 لتر ب $5.70 ألومنيوم 25 قدم بيرلا ب $0.90.

ورجعنا معكم مباشرة على الهواء بصبحية ندى عبر إذاعة صوت كل لبنان. ويبدو معنا اتصال. ألو

وإلى النشرة. بعد النشرة أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم. صحيفة الجمهورية عنوانت لبنان يتمسك بواشنطن مكانا للمفاوضات. كليرفيلد في بيروت اليوم للمناطق التجريبية. بصحيفة الشرق الأوسط عون الاعتداءات الإسرائيلية تعرقل إنهاء الحرب ولن يفاوض أحد عن لبنان. صحيفة اللواء استنفار لبناني لأسبوع الاستحقاقات من زيارة واشنطن إلى محادثات روما. في أسرار الصحف منبلش بصحيفة النهار. يوجه دبلوماسيون عتبا إلى وزير الخارجية يوسف رجي لتوفيره غطاء لأحد الدبلوماسيين المشتبه بضلوعهم بتجاوزات كثيرة ولدفعه إلى تجميد ملف ملاحقته أمام القضاء. أيضا في النهار توقف مراقبون عند قول أحد مشايخ مدينة طرابلس خلال استقبال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني: أهلا بكم في طرابلس الشام. في أسرار النهار أيضا أسرار فضائحية: الخلاف الدائر حول ملف التجديد لرئيس الجامعة اللبنانية بلغ أوجه، وقد اتهم رئيس الجامعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشراء عقارات في زغرتا، ما استدعى شكوى لدى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، وأحيل الملف إلى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية لإجراء التحقيقات اللازمة. إلى أسرار الجمهورية: علم أن عددا من أصحاب المناصب التنفيذية والإدارية الحاليين والسابقين سيكونون في دائرة المحاكمات بجرائم الفساد والإسراء غير المشروع واختلاس الأموال العامة خلال أسابيع قليلة مقبلة بعدما جرى تحضير هذه الملفات على مدى السنة الماضية. في صحيفة اللواء: يتوقع مقربون أن يفرج حزب بارز عن دفعات مالية لتوفير بدلات إيجار أو إيواء في غضون الأسابيع القليلة المقبلة. وإلى أسرار المواقع تحت عنوان لبنان آخر من يعلم، أفادت معلومات لبنان فايلز أن هناك امتعاضا رسميا من التسريبات الإسرائيلية التي تحدد مواعيد الجلسات التفاوضية قبل إعلام الطرف اللبناني بها من قبل الجانب الأمريكي. أيضا في لبنان فايلز أشارت المعطيات أن مقربين من النائب السابق وليد جملات يتخوفون من أن ينضم الأخير إلى لائحة العقوبات الأمريكية وأن يدرج اسمه على اللائحة إلى جانب الوزير السابق وئام وهاب على خلفية المواقف المتقدمة التي يعلنها ورفضه القاطع لصيغة الإطار. أخيرا لبنان ديبيت سأل خبير مالي: لماذا لم تقدم الدولة على فرض رسوم على العمال الأجانب بشكل عام والسوريين بشكل خاص، لا سيما وأن هؤلاء يجرون الكثير من المال وبالعملة الصعبة التي تذهب إلى الخارج؟

0: صبحية ندى.
1: رغم كل الظروف وكل التحديات، بلشت المهرجانات الصيفية بالبلدات والضيعة. بلدة كفر مشكي بقضاء رشيا بلشت تتحضر لتستقبل زوارة بمهرجان اللافاندر والموسيقى. هالمهرجان رح يصير ب 11 و 12 تموز، رح يجمع السياحة الريفية والمنتجات المحلية. تنحكي عن هالمهرجان معي المنظم رجاء عبد الله. صباح الخير رجاء.
2: صباح النور وشكرا للاستضافة.
1: رجا، مهرجان لللافاندر، يعني قديه هالفكرة أوريجينال وكيف هيك كانت هالمبادرة؟
2: والله بلشناها سنة الماضية على الخفيف بحضور وزيرة السياحة بحزيران، وقررنا أنه كل سنة نعيدها. قد ما كان في قبول، قد ما العالم حبت هالمناظر، مش معودينها نحن بلبنان. ما في كتير مزارع لافاندر بلبنان، بالرغم انه شتلة كتير مبسوطة بمناخنا وكتير مبسوطة بمناخ البقعة. سو هيدي تعتبر تاني سنة، ولكن من وراء الظروف مضطرين نعملها كمان على الخفيف، ما فينا نوسع كتير، والحمد لله باللي موجود نحن مستعدين نطلق المهرجان.
1: طب خبرنا هالمهرجان شو بيتضمن، شو رح تعملوا، كيف رح تعرضوا هالازهار، شو رح يشوف الزائر بس يطلع لعندكم؟
2: هالأزهار بتعرض حالها موجودة بحقولة. العالم من هديك سنة شفت كتير بتحب تتصور بقلب الحقل، منظر رائع. نحن عنا جبل الشيخ بجري ورانا، كمان منظر رائع، مثل عم بيطلع فينا عم بيطلع علينا. وفي طبعا منتجات اللافاند العالم بتحب تشتريها، في الاسنشل اويل اللي هو روح اللافاند اللي له منافع كتير قليلة الناس تعرف فيها، منافع صحية للستريس، للإنسومنيا، للقلق، للجهاز الهضمي، للجلد، للالتهاب. روح اللافاند دواء عظيم قليلة تعرف الناس فيه. وطبعا كلنا بنعرف انه ورد اللافاند بنحطه بكيس ونعلقه بخزانات ببعد العت والبرغش. سو في كتير منافع لللافاند بدنا نحكي عنها، بدنا نسوقها. طبعا عنا سوق مونة بيتية، لأنه نحن ضيعة معروفة بمونتنا البيتية، نحن ضيعة معروفة بإنتاجنا العنب والزيتون وغيره. سو رح يكون في سوق كمان، رح يكون في مشويات صغيرة بقلب الضيعة للي بيحب، رح ناخد العالم بالتراكتور نفرجيهم شوي كيف عيشة المزارع. رح يكون في وول بينتينج، رح يكون في رسم على جدران حد الموقع، كمان العالم رح تقدر تشارك. ورح يكون في لايف ميوزك، رح يكون في بانز، رح يكون في موسيقيين عم بيلعبوا بقلب حقل اللافاند وبالجوار.
1: طيب كيف الناس رح توصل لفوق؟ يعني كفر مشكي بمنطقة شو تعتبر بعيدة برشية، فكيف التسهيلات ليوصلوا لفوق؟ وبعدين بعد مشوار بعيد، انه شو رح يكون في وسائل راحة لقلهم فوق؟
2: ليك ستنا، لو عارفين انه في قبول مثل السنين الماضيه وقت اللي كنا نعمل مهرجان الموني والعنب بايلول، قدمنا كتير بوستات ونجحنا فيها. السنه في بوسته واحده تطلع نهار السبت وبتنزل السبت عشيه، العالم تتواصل معي انا بدلها كيف. بس بقت ما بقى منا بعيد كفر مشكي، يعني بتعرف انت اليوم
1: قد ايه بعيده عن بيروت؟
2: بتعرف انت اليوم عاصمه السياحه اليوم تعتبر وين؟ نحن البترون. البترون من بيروت كيف ما كان ساعة ونص، فنحن ذات الشيء ساعة ونص تبعد من برات بيروت لقلب ضيعة كفر مشكي.
1: والباص من وين ينطلق إذا حدا بده يطلع بالباص؟
2: من بيروت فينا نوقفه على ساحة الشهداء للي بيحب، وفينا نوقفه على أوتوستراد الحزمية للي بيحب كمان.
1: وبعد سؤال، هل أنتوا عم تسعوا أنه تكون كفر مشكي وجهة سياحية أو وجهة تعزز فيها الصناعة المحلية وتكون موجودة على خريطة البلدات يلي صارت تشتهر بصناعاتها؟
2: طبعا نحن طموحنا نكون بلدة سياحية، ولكن على صعيد صغير، بمعنى نحن ضيعة صغيرة كتير، 500 نسمة، أراضي كتيرة، المرج كفر مشكي كتير كبير، ولكن العدد النفوس قليل. نحن بدنا شيء يكون أقرب للسياحة البيئية، السياحة الريفية على صعيد صغير. بلش يصير في منامات، بلش يصير في اكتيفيتيز، الهايكينج عنا، المشي كتير كتير كتير معروف. عنا معبد روماني اسمه النبي صفا، العالم تجي من كل أنحاء لبنان لتشوفه. So definitely نحن بدنا نكون معروفين بإطار السياحة، ولكن مش الماس توريزم مثل ما بيقولوا، لأنه ما فينا نستوعب، ولكن أكيد بدنا نحن نكون بصلب السياحة البيئية اللي بيسموه الإيكو توريزم والأجرو توريزم.
1: سؤال أخير، إذا حدا حب يمضي الويك أند فوق وينام فوق، هل في محلات ممكن يناموا فيها؟
2: طبعا عنا لافندر لوج اللي هو بنجلو انعمل بقلب حقل اللافندر، هيدا شغال
1: شو حلو، بيقع على ريحة اللافندر،
2: بيقع على ريحة ومنظر اللافندر وعلى منظر جبل الشيخ، هيدا بعد أحلى وأحلى. فنحن قوتنا بوجودنا تحت جبل الشيخ بقلب سهل بقاع اللي هو المناخ الناشف المعروف، ولكن على التلة بيضل في هواء بيضل في برود، ولا مرة بتوصل حرارة أكثر من 30 عنا. So definitely في مجال العالم تنام باللافندر لوج، في أوتيلات وغيست هاوزز بقضاء رشيا وبمدينة رشيا كمان، كتير كتير كتير بنصح الناس تروح تزورها وقت بتجي على كفرمشتي. كمان رشيا من أحلى بلدات لبنان ولازم واحد يجي يشوفه.
1: أكيد، وقلعة الاستقلال،
2: قلعة الاستقلال اللي صار فيها متحف هلأ الدشن من أقل من سنة. سو في كتير إشياء تنعمل من المنطقة عنا، كتير آمنة المنطقة، الحمد لله منطقتنا كتير آمنة، ما فيش أي خطر أبدا. بدأ العالم تجي بكترة، ما أنها هالقد بعيدة، مش أبعد من البترون والكورة وغيرها من الأماكن السياحية.
1: رجعي اللي بحب يتواصل معك تا يقدر يطلع لفوق ياخد معلومات، فيك تعطينا رقمك على الهواء؟
2: 71 77 44 92 92. رجاء عبد الله،
1: اوكي،
2: شرفني وجودكم واهلا وسهلا.
1: نحن بنتمنى لك النجاح لهالمهرجان، وان شاء الله بيصير محطه سياحيه سنويه بيقصدوها اللبنانيه والسياح، مش بس من لبنان، يعني مش بس يكون سياحه داخليه، كمان من الخارج. رجاء.

روي في لك شكر من أندري لأنه عم بيقلك ميرسي روي جبور للبل ميوزيك ولا ماجا باي.

0: صبحية ندى.
1: مسرحية معمول رجعت على خشبة المسرح بموسمها الثالث، ولكن هالمرة رجعت على مسرح لو تياتر بالدكويني. وطبعا هالعودة هي من بعد ما بنيت علاقة خاصة لها مع الجمهور. تنحكي عن هالمسرحية وشو يلي بيخلي هيك عمل مسرحي يعيش كل هالوقت، وهل بيتغير الجمهور. معي كاتبة ومخرجة المسرحية سارة عبدو تنحكي عن هالتجربة. بونجور سارة.
2: صباح الخير ندى.
1: أول شيء مبروك العودة، وهيدي ثالث سنة عم تنعرض المسرحية.
2: صحيح، هيدي ثالث صيفية عم نعرض فيها معمول. أول صيفية عرضناها على خشبة مونو، وتاني صيفية افتتحنا مسرح لستي لأول مرة كمسرح مش بس للأطفال، للأديلت كمان. وهيدي ثالث صيفية عم نعيد هيدا الشيء بمسرح لوتيات بالدكويني، اللي هو معروف بالعادة بمسرح كازادو. لأول مرة عم نعرض كمان عرض للناس الكبار بهيدا المسرح، وإن شاء الله تكون فاتحة خير للجميع من بعدنا
1: إن شاء الله. خبرينا عن هالمسرحية. أول شيء كيف قدرت تعيش ثلاث سنين وبعد عم تنعرض وبعد وعم يتسجل عليها إقبال؟
2: صراحة هذا السؤال بنسأله لحالنا كل يوم. نحن بعدنا لهلأ نتفاجأ كل ما نقول أنه هي آخر مرة رح نعرض فيها معمول، بالناس بعد عم تطلب فيها لهلأ. بفتكر في شيء بقديش الشخصيات قراب منا، قديش الشخصيات حقيقية، قديش الجمهور هو قاعد عم يحضر عم بيقول أنه يا هيدي أنا، يا هيدي أختي، يا هي أمي. كثير في تعاطف مع هالشخصيات اللي هن كثير بيمسوا بالواقع تبعنا.
1: خلينا نذكر المستمعين عن شخصيات هالمسرحية وليش معمول.
2: ليش معمول؟ معمول هي مسرحية بتحكي عن هالأربع شخصيات النسائية اللي ساكنين بنفس البناية. هالأربع شخصيات هن من مختلف الطوائف، وبتجمعهم عادة المعمول لأنه بيجتمعوا ليعملوا معمول بكل عيد من أعيادهم. وبما أنهم ساكنين بنفس البناية، هن أربعتهم بيلتقوا بشقة جولي اللي هي الشخصية اللي بتلعبها ندى أبو فرحات، وبيجتمعوا على عوايد المعمول سنة ورا سنة. فلحنا عم نقطع على حياتهم خلال هالسنين، وعم نقطع على كل شيء عم بيعيشوا إن كان بالبلد أو بحياتهم الشخصية. فالشخصيات هالقد قراب منه، مش إن هيك بظن هالقد في تعاطف من الجمهور بتجاه هيدي المسرحية.
1: يعني المسرحية بتلامس قضايا كل وحدة منا، قضايا جريئة.
2: صحيح، يعني بتحكي صراحة كثير في قضايا مهمة. يعني شخصية جولي نحنا مرئين على نحكي عن الجريف، المعاناة بس الواحد يخسر شخص، انه هي شخص خسران جوزة بحياتها. بنمرق على شخصية عفت يلي بتلعبها سينتيا كرم، يلي هي بتمثل تقريبا كل شخص ضحى بحياته كرمال عائلته، وصل بالآخر لقى حاله أنه قطع عليه العمر وهو ما اطلع بحاله. عندك شخصية هيام أبو جديد يلي هي ضمنيا ظاهريا منا مطلقة، بس هي ضمنيا منفصلة هي وجوزها كرمال الناس لأنه عيب، بس هي مقضية كل حياتها عم بترجع تفتش على هالسعادة. وعندك شخصية ريم يلي أنا بلعبها، يلي هي بتدور على إذا بدك علاقة بين الأم وبنتها، هالتفاوت بين الأجيال، غياب الفاذر فيجر عند هيدي البنت، كيف هالشخصية عم بتجرب تتحرر من كل هالمعتقدات الخاطئة إذا بدك يلي الأم بعدها متمسكة فيهم. وعندك زينة هيدا العمل يلي هو جزاف أصاف الشخصية الخامسة، يلي يعني جربنا نعمل مثل هيك نهاية سعيدة مثل ما بقوله، انه عفت انه من بعد كل هيدا العمر رجعت لقيت هيدا الحبيب. يعني it's never too late انه الواحد يلاقي الحب، لو كنت بالأربعين او بالخمسين او بالستين او بالسبعين مش فارقة. فعندك هالخمس شخصيات يلي خمستهم عم بفتشوا على السعادة، عم يهربوا من الوحدة بطريقة او باخرى.
1: النهاية سعيدة لكل الشخصيات او بس لعفت؟
2: لا، ما في نهاية سعيدة للمسرحية بالإجمال، بس إنه جربنا إنه لهالمرة إنه إيه ما في وقت لواحد يحب إلا لواحد يحب، عرفت شو قصدي؟ بعد كل هيدا العمر شخصية عفت بتلاقي هيدا النهاية السعيدة، بس كل واحد عم بفتش على السعادة بطريقته.
1: سارة سوري سارة، خبرينا كيف بيظهر الجمهور، بأي انطباع بيظهر الجمهور، وهل بتحسي انه فعلا وصلت الرسالة اللي بدك توصليها، او كل حدا بيفهم مثل ما هو بده يفهم الرسالة؟
2: لكن احنا اللي عم نشوفه من الناس، اللي عم نسمعه من الناس، انه عم يتخبطوا، مش عم يفهموا كيف عم يقدروا يضحكوا ويبكوا بنفس التكة. بعد ما بيكونوا عم يضحكوا فجأة بغصوا او بحسوا بالدمعة نازلة على وجوههم.
1: هذا في بسمة وفي حزن،
2: اكيد في الاثنين، مثل ما بحياتنا في الاثنين،
1: لانه هيدا الواقع،
2: هالبلد هي قديشة حلوة قديشة مرة بذات الوقت. فهذا التخابط يمكن عشان هيك هالقد الناس متعلقة بهذا المسرحية، لأنه عن جد هالقد بتحسسهم بشيء فاميليار. الحمد لله، يعني ما في حدا عم يطلع منه مبسوط من العرض، ولو ما هيك منه مستمرة 3 سنين على التوالي.
1: خبرينا هلا أيام العرض أي متى، ويلي بده يشتري تيكت من وين؟
2: سؤال البطاقات هني موجودين بكل فروع مكتبة أنطوان، إن كان فيزيكلي أو أونلاين فيهم يشترون، أو إذا بدهم فيهم يحكونا على رقم الحجوزات تبعنا يلي هو 03-540-459. ونحن مستمرين هلأ، نحن مفولين تنين الجاي 13 تموز، زدنا 3 عروض 18 تموز 20 تموز و 22 تموز. سو يلحقوا حالهم لأن البطاقات عم بتطير بسرعة.
1: ومعقول تمددوا بعد؟
2: يعني إن شاء الله كل ما حسينا بعد في إقبال رح نجرب نزيد على قدر الإمكان. بس بالنهاية هيام أبو جديد مثلا عايشة بكندا، سو بدها تضطر ترجع على بلدها، بس أنه قد ما بنقدر رح نجرب نمدد العروض لحد ما كل الناس يعني بقدر الإمكان تقدر تحضرها.
1: نحن بنتمنى لكم النجاح، إن شاء الله هالمسرحية بتحقق النجاح مثل ما كانت وبتكفي. وشكرا لك سارة عبدو.
2: مرسي كتير ندى، مرسي كتير.

فضايح الانفلونسرز او المؤثرين على السوشيال ميديا مستمرة من بعد الفضيحة اللي انكشفت من كم يوم بدبي. اليوم بتونس اصدرت محكمة تونسية احكام بالسجن بحق عدد كبير من المؤثرين وعدد من صانعات المحتوى، وهالاحكام تراوحت بين سجن سنة و 27 سنة. التهم الموجهة إليهم هي إنتاج ونشر محتويات إباحية والإتجار بالبشر وتبييض الأموال وترويج المخدرات.

0: وإلى كاذب مش كاذب مع محمود غزيل.
1: كاذب مش كاذب.
2: برج خليفة امبارح كان كله ملون بالعلم المصري بحسب منشورات السوشيال ميديا على شكل التحية. برج خليفة امبارح كان كله ملون. برج خليفة امبارح كان كله ملون بالعلم المصري بحسب منشورات السوشيال ميديا على شكل تحية شكر مميزة من دولة الإمارات للمنتخب المصري من بعد ما انتهت رحلته امبارح بالمونديال بالخسارة قدام الأرجنتين 3-2. حتى نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي محمد بن راشد شكر المنتخب المصري على المباراة الممتعة والرائعة. بس كان في نقطة واحدة بالموضوع، بأنه فيديو برج خليفة بألوان العلم المصري ما له علاقة بوضع منتخب مصر بكأس العالم، لأنه هذا الفيديو تحديدا بيرجع ل 23 تموز 2022، وقت ما كان في احتفال باليوم الوطني بمصر مثل عشاكلة عيد الاستقلال عنا. بالتالي صح في رسائل الشكر وتقدير من الإمارات لمنتخب الفراعنة، ولكن ما وصلت الأمور حتى يضوي برج خليفة بالعلم المصري. أنا محمود غزيل وبرجع بلتقى فيكم بكرة مع كاذب مش كاذب.
1: كاذب مش كاذب.

0: صبحية ندى.
1: والمهرجانات بتنطلق بمختلف المناطق اللبنانية، مثل كل سنة مهرجان بيبلوس لنبيد بينطلق بكرة بنسخته 11 ليحول بور جبيل لوجهة صيفية نابضة بالحياة. أضواء على مهرجان نبيد بجبيل مع عضو مجلس بلدية جبيل والزميلة الإعلامية إليز مرهج. صباح الخير إليز.
2: صباح النور ندى.
1: خبرينا عن المهرجان يلي رح ينطلق بكرة وشو بيميز هالنسخة السنة.
2: نحن مثل ما تعودنا من كذا سنة يعني بينعمل مهرجان البيت على البور بمدينة جبال، ونحن عم نكرره قد ما عم بلاقي يعني مثل ما بيقولوا هيك مثل يعني العالم عم تنطره كل سنة، بتنطر العالم هيدا المهرجان بمدينة جبال. السنة مثل كل سنة معودين العالم على التنظيم الحلو، على الأجواء الحلوة، على الموسيقى الحلوة، وعلى أكيد نبيد الطيب.
1: طب الناس بتسأل إليز إنه شو خص نبيد بجبال، إنه ما في زراعة عنب، شو العلاقة جبال بنبيد؟
2: لا بالعكس، ليش؟ نحن منشجع الزراعة وين ما كان، يعني إذا كانت بتنزرع بالبقاع أو بتنزرع بالشمال أو بتنزرع بالجنوب، نحن بالعكس بتكوني عم بتشجع صناعة النبيد المحلية. ونحن أصلا كمان تحديدا منركز على الصناعة المحلية، صناعة النبيد المحلية أكتر، ومنشجعهم
1: يعني بتجيبوا نبيد من المناطق اللبنانية.
2: طبعا أكيد أكيد.
1: وبتعرضوا
2: كل سنة بيكون الافتتاح برعاية وزارة السياحة وبرعاية نايب زياد الحواط يلي من أيام ما كان رئيس بلدية انطلق هيدا المهرجان.
1: طب شو الهدف منه؟ ترويج لنبيد إليز أو لدعم يعني صناعة نبيد أو لتجربة سياحية إضافية لجبال؟
2: الاثنين ندى، يعني تدعم الصناعة المحلية وكمان بمحل معين بتشجع السياحة الداخلية، لأنه مثل ما عم قلك مقصود يعني هيدا المهرجان تحديدا بينطروا بمدينة جبال العالم، بيجوا من الشمال، بيجوا من الجنوب، بيجوا من بيروت، يعني بيكون في من مختلف المناطق اللبنانية، وبيفوت على المدينة تحديدا حوالي بين 7000 و10000 شخص بهول الثلاث أيام. نحن مصادف بكرة
1: الافتتاح
2: وبيمتد من نهار الخميس لنهار السبت بالليل، لأنه أول شيء يعني بور جبال من دون ما أحكي عنه مناظر بتعقد والعالم بتحبها وبتحب تكون موجودة على البور. تخيل أنت على البور عم تشرب نبيد وعم تاكلي وتتسلي وتسمعي مزيك حلوة، فالعالم بتلاقيها هيك مثل فتحة لا تتسلى ولا تغير جو.
1: خبرينا بالضبط شو رح يشوفوا العالم، بيشوفوا منصات لعرض نبيد أو كمان في مأكولات أو في كمان كيوسكات واحد إذا بده يقعد يأكل؟
2: في مأكولات أكيد، يعني نحن هو موجود، يعني بتفوتي بتكفي على سنسول جبال، على السنسول هونيك في فتحة هيك كمان عاملين مثل مساحة لطاولات ولكراسي، بيقعدوا العالم بيشربوا نبيد، وشو بدهم مأكولات بيكون في موجود أكيد، يعني عشاء.
1: والدخولية في هي مجانية أو رمزية؟
2: لا رمزية دخولية، مش منا مجانية، بس أنه أكيد منا مبلغ كتير كبير، كل العالم عندها الإمكانية أنها تفوت، ونحن هيدا الشيء الحريصين عليه دايما، بس نخطط لأي مهرجان نكون دايما بفكرنا أنه نقدر أنه كل العالم تقدر أنه تفوت على المدينة وأنه تشارك بالمهرجانات يلي من منظمة.
1: إليز بدي أتوقف للحظات أنا وياك مع علين، خليكي معي ومنكمل.
0: صبحية ندى.
3: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، زيت دوار الشمس 3 لتر ديروني $5.70، طحيني الواد الأخضر 900 جرام $5.20.
0: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
4: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتبارا من 7/7/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أكتان 20 لتر بمليونين ومئتين وسبعة آلاف ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أكتان 20 لتر بمليونين ومئتين وخمسة وعشرين ألف ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر بمليون وسبعمائة وثمانين ألف ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام بمليون وتسعة وتسعين ألف ليرة.
0: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر.

0: دائما العالم يلي بتجي على مدينة جبال بأي مهرجان اللي كان بتعرف انه نحن مشهورين بهذا الموضوع، في تنظيم دائما في تنظيم يعني بحالة مهرجان او كمان حتى لو ما في مهرجانات، كل الناس يلي بتقصد هالمدينة بتعرف قديه تنظيم اولوية بالنسبة لنا،
1: وصارت جبال جزء اساسي من هوية لبنان السياحية.
0: جبال يعني قد ما الواحد حكي عنها بضل قليل، انت بتعرفي هالتاريخ يلي موجود بهالمدينة وهالجمال، ان كان بالاثارات ان كان بالفيو فيو البوت، يعني انا قد ما احكي او غيري قد ما يحكي منضل مثل ما بقول مش عاطينا حقها هالمدينة العريقة.
1: طيب بدي استغل ظرفتها احكي معك اذا مهرجانات بيبلوس الدولية رح تنعمل السنة ولا لا. في معلومات عم بتقول انه لا التغيط ولا بعد أخذوا القرار، وفي اتصالات مع بين اللجنة وبين فنانين محليين تيشوفوا إذا مزبوط ممكن يلحقوا يعملوا شيء. فشو بتخبرينا؟
0: أنت بتعرف أنه الوضع العام أثر على كل المناطق، يعني كثير من المناطق لغيت مهرجاناتها. نحن كنا مصرين لآخر دقيقة أنه ما بدنا نلغي، بس الكل بيعرف أنه مهرجانات بيبلوس دولية اللي هي بتركز أكثر على الفنانين الأجانب والفنانين المنون لوكال. هلأ بحكم الوضع العام بالبلد نحن اضطرينا انه نعمل ستوب، لانه ما كنا عارفين الاوضاع وين رايحة وين الاتجاه يلي ماشيين فيه للأسف يعني، وان شاء الله بتكون اخر صيفية بنكون منعيش هيدي الحالة. فاضطرينا انه شوي نعمل ستوب، لانه اصلا اللي برا ما بيجوا بهيك وضع، ما فيك تمضي كونترايات معهم وتقدينوا متاعوا والوضع منه مثل ما بقول
1: امين
0: صح. فهلا عم نرجع نشوف شو قادرين، يعني عم نبذل اقصى جهدنا تنضل نفرجي العالم كله صورة لبنان الحلوة. يعني انت بتعرف جبال تميزت باجمل شيء وعطيت اجمل صورة عن لبنان، فهيدي الصورة نحن مصرين انه نحافظ عليها رغم كل الظروف ورغم كل التحديات
1: ان شاء الله.
0: في في في يعني في مساعي كثير كبيرة من قبل الجميع بالمنطقة، تحديدا رئيس البلدية والنائب زياد خوات مشكورين على كل جهودهم، يعني بالفعل ما عم بيوفروا ولا أي جهة كرمالها دل هالمدينة رافعة اسم لبنان بالعالم. إن شاء الله نقدر نعمل شيء بهالأسبوعين
1: إن شاء الله،
0: نعلن عنهم بشكل قريب أكيد
1: إن شاء الله دلنا. إن شاء الله يا إليز نرجع نشوف هالمهرجانات الدولية مش بس بجبال، بكل
0: المناطق اللبنانية. مزبوط، لأن هيدا لبنان يلي منحبه ودايما هيك نتغنى فيه إنه نحنا دايما منصدر الفرح والأمل لكل العالم. إن شاء الله بيرجع السلام لهيدا البلد ولشعبه يلي بحب الحياة
1: إن شاء الله. وبنتمنى لكم النجاح بكرة بمهرجان نبيد إليز وإلى مزيد من المهرجانات والتعلم.
0: ناطرينكم
1: أكيد
0: كل المستمعين هلأ اللي عم يسمعونا، بدعيهم كلهم أنه يشاركوا، يلي بعد ما شارك بهيدا المهرجان يجي يشارك بهيدا المهرجان، لأنه بالفعل رح تكون تجربة كتير حلوة ورح
1: أكيد
0: يشوفوا كل شيء حلو
1: أكيد. ومنشوفك بكرة
0: إذا الله راد. من هذا، thank you لألي.
1: أهلا وسهلا.

0: وقبل ما نختم صبحيتنا بسمع اخر واتساب. ميراي
1: بونجور. بونجور مدام ندى, يعطيك العافية. بس بدي اعرف ليش بيقولوا رمزي, ليش ما بيعطوا السعر مزبوط, لشو بضل كل شيء مبهم, لشو مستحيين يقولوا قديش وخلص يلي بحب يروح, لشو رمزي ورمزي. بونجور نائليك,
0: بكرة رح أقلك قدي المبلغ, بكرة بسأل وبعطيك المبلغ. بس بفتكر أنه رمزي يعني أصدون أنه شيء كتير قليل, بس أنه تشجيع وما بيكون بقدر الكلفية اللي بيكلفها هيك دخول لهيك مهرجان. ولهون بينتهي لقائنا لليوم. صبحيتنا بتتجدد بكرة الخميس الساعة 9 إلا 10. كونوا على الموعد. شكرا لكم وشكرا لروي جبور.
2: صبحية ندى عصوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر وعشرة ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

0: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا غراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
1: المساواة في الحضانة والوصاية موضوع الحلقة المقبلة من جعفر توك في جزئها الأول، في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية. ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم.

التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: يا دار السلام
0: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15. بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، دار جنرال 3 لتر بدولارين و 60 سنت، جيل للغسيل لوشا لترين ونص ب 6 دولار و 40 سنت.

0: لسنا عرقا تلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. موجز أخبار العاشرة والربع من صوت كل لبنان. أهلا بكم. يعقد الرئيس جوزيف عون لقاء في هذه الأثناء مع رئيس الحكومة نواف سلام في قصر بعبدة. وكان الرئيس عون قد عرض مع المدعي العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج لعمل النيابات العامة بالإضافة إلى شؤون قضائية أخرى. كلف رئيس الحكومة نواف سلام نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري بإجراء الاتصالات اللازمة مع السلطات السورية المختصة لمتابعة أوضاع الجرحى والمصابين في حافلة المعتمرين اللبنانيين في منطقة درعا، وضمان توفير أفضل سبل الرعاية الطبية والاستشفاء لهم. وطلب الرئيس سلام من رئيس غرفة العمليات المركزية في رئاسة مجلس الوزراء زاهي شاهين متابعة الحادثة على المستوى الميداني. بعد أن رأى الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جونبلاط أن الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل هو إملاء إسرائيلي، وصف رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال إرسلان عبر منصة أكس الاتفاق بالاستسلام الكامل للعدوان المستمر على لبنان من النواحي الأمنية والسياسية كافة، وهو نسف لكل عناوين السيادة الوطنية على أرضنا ومياهنا وثرواتنا الطبيعية. واعتبر أن الاتكال على إسرائيل لنسفه أو الخروج منه هو هرطقة سياسية ولا يمت إلى أدنى حد من المسؤولية الوطنية والسيادية، ويشكل انتهاكا فاضحا لاتفاقية الهدنة التي يجب أن تكون الانطلاقة أو حجر الزاوية لأي تفاوض سواء كان مباشرا أو غير مباشر، لكن مع الأسف على من تقرأ مزاميرك يا داود كما قال إرسلان. في الميدان جنوبا سجل تحليق للطيران الإسرائيلي المسير على مستوى منخفض في أجواء عدد من القرى والبلدات في قضائي صور وبنت جبيل. أعلنت قيادة الجيش إجراء تمارين تدريبية في منطقة سهل الكنيسي كفرقوق غدا من 7 صباحا وحتى منتصف الليل تتخللها رمايات بالذخيرة الحية.
2: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. قالت الخارجية الإيرانية إن انتهاك ترتيباتنا في مضيق هرمز واستمرار ضربات إسرائيل في لبنان يجعلان مذكرة التفاهم غير فعالة، وأشارت إلى أن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية التداعيات الخطيرة للتصعيد الأخير. أفادت وكالة أنباء مهر الإيرانية بدوي انفجارات عدة في مدينة بوشهر والمناطق المحيطة بها، كما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بمقتل عنصر من بحرية الحرس الثوري في الاعتداءات الأمريكية صباحا على مدينة مهشهر. وبعد تعرضها للاستهداف الإيراني إثر الضربات الأمريكية على طهران، دانت الكويت الهجمات الإيرانية المتكررة على أراضيها وأكدت احتفاظها بحق اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية سيادتها. في زيارة هي الأولى له إلى إسرائيل، يحط وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيت في تل أبيب اليوم لعقد محادثات رسمية تتناول عددا من الملفات الأمنية الحساسة في مقدمتها مستقبل العلاقات الدفاعية مع تركيا. وبحسب شبكة CNN نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة، فإن وزير الدفاع الأمريكي سيغادر الوفد المرافق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد مشاركته في قمة الناتو متوجها إلى إسرائيل، حيث من المقرر أن يعقد اجتماعات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس. ووفق المصادر فإن أحد الأهداف الرئيسية للزيارة يتمثل في تهدئة المخاوف الإسرائيلية بشأن احتمال موافقة إدارة ترامب على إعادة تركيا إلى برنامج مقاتلات F-35 أو تزويدها بهذه الطائرات المتطورة، وهي خطوة أثارت قلقا واسعا في تل أبيب. أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتي اليوم أن الحلفاء سيجددون في خلال اجتماعاتهم في أنقرة التأكيد على ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحا بالكامل أمام حركة الملاحة الدولية، معتبرا أن الضربات العسكرية الأمريكية الأخيرة ضد إيران كانت ضرورية للغاية في ظل تصاعد الهجمات على السفن التجارية. من جهة ثانية شدد روتي على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ملتزم بالكامل بحلف شمال الأطلسي في محاولة لتبديد الشكوك التي أثيرت في خلال الأشهر الماضية بشأن مستقبل العلاقة بين واشنطن والحلف، مؤكدا أن التعاون بين الجانبين ما زال قويا. أعلنت الأمم المتحدة تسجيل حوالي 9300 إصابة بجدر الماء في خلال أسبوعين فقط في قطاع غزة، بينها أكثر من نصف الحالات في خان يونس. بهذا ينتهي الموجز من صوت كل لبنان.

0: ولك انت مليون.
1: في وقت الناس
2: كنا
3: متأمل انا لبنان تلقى فجأة.
4: تعبت من الاخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
5: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، دكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
6: انت نزعت حق الامومه ده مني.
7: ريش معارضه هو الكلام في صالح المراه.
8: زعجتك الهيمنه الذكوريه، بس هذا الواقع اللي احنا عايشين،
9: وانا اعترض على ذلك.
10: الى خطوات المعلومات.
11: سبعة.
10: جوابك صح. العد التنازلي يبدا الان.
12: دي شروطها ايه؟
6: احنا بنتكلم اخذ وعطاء.
12: ايوه
10: إلى خطوات التصويت. الأكثر إقناعاً.
13: قوانين مدنية تحمل الجميع.
14: الشرع لا يجب أن يكون مفروض على الجميع.
15: تتكفل بمصلحة المحظون.
16: حضانة يعني وصاية بالضرورة،
17: لكن مصلحة المحظون أهم. ليس تفضل
18: مصلحة المحظون لا تتعارض.
10: إذن آراء مختلفة عبر عنها كل مشارك ومشاركة اليوم معنا في خطوة بخطوة. والآن أطلب منكم كل من يدعم سن قوانين تنص على المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في الحضانة والوصاية، والمقصود بها سن قوانين مدنية، يذهب إلى هذه الجهة. ومن يرفض سن قوانين مدنية تنص على المساواة بين المرأة والرجل في الحضانة والوصاية إلى هذه الجهة. عشان نفهم بعض أكثر، نتقرب من بعض أكثر، ونعرف وجهات نظر بعض، لازم نقرب على بعض خطوة بخطوة. خطوة بخطوة. فريقين رح يتنافسوا سوا في أربع خطوات. الفريق الأخضر والضاحة وسامة وسارة بيدعموا المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في الحضانة والوصاية. الفريق الزهري علاء علي وزينة بيرفضوا سن قوانين مدنية بتنص على المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في الحضانة والوصاية. كل فريق رح يقدم وجهات نظر مختلفة في خطوة المظاهرة، ورح يتم اختبارهم في خطوة المعلومات. والفريق اللي رح يقرب من الفريق الآخر ويقنعه بحل رح يجمع نقاط أكثر في خطوة الرسالة. والسؤال، مين الفريق اللي رح يحصل على أعلى النقاط، ومن من المشاركين والمشاركات الستة سيكون الأكثر إقناعاً في خطوة التصويت؟ خطوة المظاهرة. لافتات مختلفة بنظر لإلها. إذا اطلعت عند علي، كاتب أنت الولاية والحضانة كما شرعها الله، ولا الرأي بعد كلام الله.
19: نعم، نحن ننتمي لدين الإسلام، ودين الإسلام على ما أعتقد يراعي مصلحة المحظون قبل الأب والأم. أنا علي الواعر، 36 سنة، صانع محتوى ليبي. أنا ضد المساواة الكاملة في الوصاية والحضانة، لأن كما جاء الشرع الحنيف بخصوص الوصاية والحضانة لم تتساوى في جميع الحالات، فهنالك استثناءات من حالة لأخرى.

0: إذا كان الأب فيه خلل أو أشياء معينة تشكل خطر على المحضون فلا وصاية له ولا حضانة. وبحكم أن الحضانة يعني طبيعياً على طول هي للأم بطبيعة الخلقة اللي خلقها الله تعطي في الحنان وتعطي في مراعاة الابن في هذه الفترة، فهي ما فيهاش نقاش. ولكن الوصاية تختلف على الحضانة لأنها تتطلب أشياء موجودة في الرجل أكثر من المرأة.
1: برأيي إحنا موجودين هون اليوم عشان يكون عندنا رأي وعشان يكون عندنا نقاش.
2: أسامة عيسى، عمري 34 سنة، مؤسس منصة شيزو ميديا لإعلام حقوق الإنسان، صانع محتوى أردني. أنا مع المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة بقوانين الحضانة والوصاية، لأنني لا أقبل أبداً أن تعامل المرأة كمواطنة درجة ثانية.
1: الكلام اللي حكاه يحبس الناس في تفسير معين للدين الإسلامي الحنيف، فبالتالي هذا
0: ما حبستش
1: التفسير.
0: أنا ما حبستش. لا أنت سمحني، أنا يهمني مصلحة الطفل، مصلحة المحظون. أنا ليس بصدد
3: علي بقى إن المرأة... إذا لاحظت هو ما خلص.
0: نعم تفضل.
1: شوف الحبس سيحصل في الفهم الخاص بحضرتك أو بأي المسؤول في المحاكم الشرعية. نعم. أو في أماكن التشريع في البرلمانات. نعم. أما القوانين المدنية ستراعى فيها مصالح الجميع بدون الخوف من تفسيرات، لأنه المشرعين في البرلمانات، إحنا ننشد اليوم دول ديمقراطية، راح يراعوا هذا الشيء. أما الفقيه قبل 1400 سنة 1300 سنة بغض النظر كان عنده وجهات نظر تشبه سياقات هذاك الزمان، مع كل الحب والاحترام سياقاتنا مختلفة.
3: علي بيقول إنه الوصاية للأب، إذا بقرأ يلي كتبيته أنت سارة كاتبة لا للعدالة الزائفة، الوصاية للأب بتساوي هيمنة ذكورية. سارة شو قصدك؟
4: قصدي صراحة أول شيء إنه نحن ما مضطرين نكون عم نستعمل الدين كدائماً هو الأرجمنت الوحيد، إنه نحن بالبلاد العربية ما لنا كلنا مسلمين.
5: أنا سارة صايغ، عمري 29 سنة، صانعة محتوى كوميدي نسوي سوري. أنا أكيد أؤمن بالمساواة بين الرجل والمرأة بشكل عام وبشكل خاص بالقضايا المتعلقة بالحضانة والوصاية والولاية، لأنه بالنسبة لي ما في سبب مقنع يخلينا نغير القوانين وتكون في تمييز جندري بينك إذا أنت رجل أو مرأة.

0: بالنسبة إلي الهيمنة الذكورية بتجي لما تكون الوصاية عند الأب، لأنه هو عنده كل القرارات، وما في يعني لحتى تسقط هاي الوصاية لازم يكون في أدلة قاطعة، بينما لا تسقط الحضانة عن الأم بكفي أنها هي تفكر ترجع تتزوج وتشوف حياتها. فإذا هي معنى هيمنة ذكورية ما بعرف شو لك.
1: علاء، أنا شايف أن الإخوة مختلقين معركة مع التراث ومع الفقهاء وهي أصلا مش موجودة. أنا علاء إبراهيم، مصري 40 سنة، مقدم محتوى ديني على السوشيال ميديا. رأيي عن الحضانة والوصاية مش رأي منفرد، إنما رأي مستمد من الشريعة الإسلامية، وأنا من خلال اللي أنا فهمته إن الحضانة والوصاية مسؤولية مشتركة في الإسلام.

0: المسألة اللي احنا بنتكلم فيها دي سواء الحضانة أو الوصاية لم يتكلم فيها الفقهاء لا من بعيد ولا من قريب على أنها مسائل يقينية. والدليل على ذلك إن في كتير من الفقهاء زي الظاهرية وزي الحسن البصري وممكن يكون قول عند الإمام أحمد وكتير من الفقهاء قالوا أن الحضانة لا تسقط على المرأة بأي شكل من الأشكال. هذه المسألة بالتحديد ليس هناك قول قاطع فيها لا من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
1: في هذه الحالة هل تطالب بمصر داخل مصر أن يتم تغيير هذا الأمر؟ يعني يصبح الولاية على النفس للأب إنما تصبح للأب أو للأم، فهل تطالب كمثل عملي بتغيير هذا القانون؟
0: حتى القوانين إنما تعطي الولاية للأب وتعطي الوصاية للأب لأنه هو الداعم وهو المنفق، وهذه المسألة مسألة فطرية مسألة عقلية. في كل الدنيا من يدعم ومن ينفق هو صاحب الولاية وهو صاحب الوصاية.
2: أنت بتتكلم عن نقطة فرضية أنا وضاحة مدني عمري 32 سنة صانعة محتوى سودانية كندية. أنا أكيد مع مساواة الرجل والمرأة في مسألة الحضانة والوصاية لأنه ما في أي قانون في العالم المفترض أنه يحرم أي أم من أطفالها أو يحسسها أنها ما عندها القدرة أنها تتخذ قرارات لهم.

0: لما نجي نشوف المجتمع والحاجة الحاصلة حالياً في المجتمع فعلاً، بتلاقي إنه كثير من الأمهات حالياً هم اللي بيشتغلوا، هم اللي بينفقوا، والأب لا وجود له حتى في نفقة الأطفال.
1: يا وضحها، أنت بتتكلمي في مسألة الوصاية ولا في مسألة الحضانة دلوقتي؟
0: عشان مسألة الوصاية نفسها، في مسألة الوصاية، لأنك أنت بتقول هو عنده الوصاية علشان يعني عنده الوصاية علشان هو اللي حينفق أو هو اللي بيكون البروفايدر، فكيف يكون عنده الوصاية؟
1: القانون يدعم ذلك، يعني القانون عندنا وأعتقد في أي بلدة أنه يحق للقاضي نقل الحضانة ونقل الوصاية مباشرة للأم أو مباشرة أو يسقطها عن الأب عندما يرى ذلك.
2: طيب سؤالي لإلك زينة، أنت كامرأة هل بتشوفي في تمييز أن تذهب الوصاية مباشرة للرجل وليس للمرأة؟ لإلك ما تشوفي تمييز؟
3: باعتبار أنه الإبن هو شرعاً وقانوناً، باعتبار إحنا خلينا نقول مجتمع شرقي والجزء الغالب هو الإسلام، الإبن تابع إلى الأب، فلا بد أنه تكون الوصاية للأب. أنا زينة الدليمي، عمري 28 سنة، محامية عراقية. لدي تحفظ كامل في موضوع المساواة في الحضانة، لأن مصلحة الطفل المحظون هي الأهم،

0: بالنسبة للإيجابيات أنا اللي أشوفها أنه الأب يتحمل وصاية الأبناء باعتبار راح يشيل جزء كبير عن كاهل الأم، هو اللي يقوم بكافة المعاملات الرسمية وهو اللي ينفق سارة. في حال كان مؤهل
1: احترامي أكيد. هلأ إذا نطلع على بلدان تانية فيها مسيحية مثلا مثل أوروبا قانونا ما أنه مبني على
2: مسيحية بالعالم العربي
1: كمان في كتير مسيحية ويهود بالعالم العربي طبعاً.
0: إذا كان هو غير مسلم فهو مرح يعني يطبق عليه الشريعة الإسلامية. إحنا دا نحكي على الأحوال الشخصية هي للمسلمين.
1: معناته بهالحالة نعمل محكمة منشوف مين عنده الـ الـ القدرة المالية. القدرة المادية لحتى هو يشارك يكون برسنتج.
3: هو الأب مسؤول مسؤولية مادية في الأساس، يعني هذه مسؤولية وهذا واجب.
1: 2025
2: هل بتطالبوا هو إذا الأب مسؤول بالمسؤولية المادية؟
3: مسؤولية مادية
2: بتطالبوا أنتوا تقولوا المسؤولية المادية تكون مشتركة؟
3: تمام،
4: حضانة مشتركة، وصاية مشتركة، يعني أخذ قرارات بشكل مشترك ودفع. اليوم 2025 اليوم المرأة تعمل والمرأة بروفايدر أيضا.
1: مسؤولية مادية ما لازم تكون سلاح.
3: جعفر سألت سؤال مهم جدا، هل أنتم تطالبون بالمسؤولية المشتركة في النفقة تكون رأسا مشاركة بين الرجل وبين المرأة؟
1: ما في مشكلة طبعا إذا المرأة عم تشتغل
4: تقريبا كاتب هيك.
2: طب موافقين؟
1: أكيد طبعا.
2: هاي خطوة للحوار بين بعض. أنتم موافقين تكون النفقة بين اثنين؟ أنتم موافقين النفقة تكون
1: الوصاية بين الاثنين؟
3: لا هذا فيه ظلم للمرأة، لأن المرأة من حقها جدا إن هي تتخلى عن النفقة.
5: بس بيستعمل القانون حق النفقة ده خصيصا علشان كمان إنه الناس تاخد الكنترول على الوصاية. يعني أنا بنفق معناها أنا لازم أكون اللي بعمل كل القرارات. والحاجة دي في كثير من الآباء أو الرجال عموما بيستخدموها ضد الأم في عدم مصلحة الطفل. يعني
3: أنا بس عايز أقول حاجة، في استشكال الإخوة لم يردوا عليه. إحنا دلوقتي بين رجل وامرأة متصارعان وأنتم تطالبون بوصاية مشتركة، هذا نذير
2: أوكي.
3: إلى أن ساحة الحرب تنتقل إلى الطفل.
2: شكرا، وصلت الفكرة. أسامة تفضل رد بس على هذا الأمر.
4: أنت افترضت الصراع على كل الأحوال، افترضت المعارك، افترضت مقطعين بعض، بس
2: الواقع اللي عم يحكي عنه
4: موجود،
2: واقع ممكن يحصل
4: موجود هنالك
2: قوانين مدنية. رد على الواقع بالضبط اللي عم يحكي عنه بليز.
4: في قوانين مدنية بدها تنظم هاي الخلافات برضه. يعني هي القوانين المدنية حتترك الناس يقطعوا بعض ويديروا وجههم؟ لا اكيد ما بينفع،
3: لانه هذا ايضا افتراض يا اسامه.
1: معلش
5: ما انت كمان عملتها بالافتراض.
2: بدي اوزع الادوار.
6: اعطيني لحظه. انا ليش نحس فيكم مفسرين الشرع بطريقة وتديروا في إسقاطات غلط؟ أول حاجة لحظة
4: دقيقة، لأن قوانين في الدول العربية
6: الشرع الإسلامي لا تحطنا في هذا المكان. هذه رقم واحد. رقم اثنين، هو الموضوع مش حرب بين الرجل والمرأة على قد ما هو محافظة على الطفل.
3: على فكرة
6: معلش دقيقة، ليش أنا كرجل ما نعارضش فكرة أن الحضانة من حق المرأة على طول؟ حق المرأة كأم تأخذ الحضانة أنا مستحيل أناقش فيه، لأن هي أجدر بحضانة الطفل. ولكن الوصاية إذا كان الأب يعني كامل ما فيش أي موانع، ما فيش أي شيء يمنع أن يكون وصي، ليش أنت ضد هذا؟ أنت تهتمي بمصلحة الطفل.
1: نعم.
2: حكى نقطة، شو ردك؟
1: لما يكون القرار محكوم بالشخص اللي معه المصاري هذا الشيء كتير غلط.
6: لا الشرع ما عطاش.
1: بس بعد إذنك أنت كل كلامك حسب الله والشرع. أنا عم أقول لك من الأول أنت ما فيك تفرض دين على كل العالم. انت
6: مش
1: ما فيك
6: خليني كفي فرض، ولكن هذا حال لسان الدول العربية.
1: ما خلصت
6: ان انت من الاسلام الاقليات
2: اللي
1: انت تنتمي للاسلام وانت هذا الشيء بينك وبين ربك. انا بالنسبة لي الديانة عندي ببيتي بيني وبين ربي وما حدا دخله فيها، وما فيني افرض رايي الديني على شخص ثاني بعد اذنك. والله راح اعطيك وقت.
3: عايز اقول شيء،
1: ما فيني افرض رايي انا الديني على شخص ثاني، مو بس على شخص ثاني، على امي كامله.
6: ليش لحظه ليش معارضه هو الكلام في صالح المراه. انت هو اعتراض وخلاص.
7: اعطيتها كم كلمه او كم جمله يكون فيها انصاف للمراه ما سمعت لهاش؟
1: ما هو هذا المبدا من البرنامج، انه نحن عم نعطي راينا، فانا اذا رايي ضد رايه او هو عم يقول شيء انا ماني موافقه معه انا اكيد راح اعترض.
8: في هذه الخطوه كان الاختلاف واضح بين الفريقين واستمر الحوار بينهما طويلا. سنعرض لكم منه مقاطع على السوشيال ميديا، لكن الان سنعطي الفريقين فرصه للتقارب. كل فريق عنده امكانيه انه يدوم لافته او اكثر من لافته من الفريق الاخر. في حال قرر الفريق أنه يقترب من الفريق الآخر ويضم لافتة واحدة كما هي دون التعديل عليها بيحصل على نقطتين. إذا اقتنع بجزء من مضمون لافتة الفريق الآخر وعدل عليها لكن دون أن ينفي مضمونة بيحصل على نقطة واحدة، وإذا لم يقتنع وقرر أن لا يضم أي لافتة من الفريق الآخر ما بيحصل ولا على أي نقطة.
2: إذن لكل فريق الآن دقيقتين والعد التنازلي يبدأ الآن.
9: احنا بدنا العنب ولا نقاتل الناطور؟
7: عارف فيه ال
5: ما هو بالضبط فهمتي؟
0: ما ليست الامومه
9: فنحن وجهه نظره
7: يا حبيبي ما تعبرش عنا
5: او ضد الشريعه او ضد
0: ما هو بالفعل هي
2: ما كنت فاكره شغله كيف لما تاخذوا لافته منه المس
1: كيف نعدل عليها؟
0: راح يختارون او ما راح يختارون ما اعرف
2: شغله ما فيكم تنفوها
9: الامومه عموما لا تصبح
7: مع العباره
0: لا تصبر
1: انتبه هاي الشغلة
7: في تقارب وما فيش اختلاف
9: مش موافقين مع كل
7: ما عندهمش حدا
5: هو فعلا حاجة
2: انتهى الوقت جاهزين؟
0: نعم جاهزين
2: والآن مين من الفريق أي فريق حابب يبدأ؟
0: احنا
7: خلينا
0: نبدأ
2: طلعت من قلبك فخلص
7: ايه خليت أبدأ
0: ايه بالضبط
7: يعني نمشي أنا ناخذ
2: نمشي أنت؟ أوكي فرح تروح تاخذ اللافتة تجيبها لهون
9: لازم نوافق على التعديل صح؟
2: لا
9: مش لازم
2: ممكن ما توافقوا بس يكون
9: هاي
2: مهم ما ينفوا
9: والله حلوة
7: لا خليها
9: رد علي
7: حدش هياخدها
2: سو شو بدك تغير برما وشو راح تغيروا وانتو عم تحكوا باسم الفريق كله اللي وافق
7: الأمومة حق لا يسقط لأن الأم أرادت بدء حياة جديدة معها جملة وتفظينا الأم هي أم مش حتتغير لو تزوجت مرة أخرى مش فأنا مانيش مختلف نهائياً مع
9: مش هتبقى عم
7: مش هتبقى عام أيوة. هي أم أستاذ جعفر
5: الأم حق لا يسقط لأن الأم أرادت أن تبدأ حياة جديدة اللي هو الزواج يعني
3: هنا إذا كنت أنت كتبت وضحها أن الأمومة تسقط أنت تربطين بين الأمومة وبين الأبوبة بقى لو على نفس الوزن وبين الحضانة والوصاية هذا تفكير مشوه عن الإسلام وعن القوانين
7: هذه جملة صحيحة
3: لأن الأم الأمومة والأبوية لا تسقط ده حق
7: وضحة.
3: معطى من الله ومن رسول الله وبالفطره وبالنسب
0: القانون
2: رايكم نسمح وضاحه
5: اوكي انه اشرح الجمله بتاعتي اللي هو الامومه حق لا يسقط لان الام ارادت ان تبدا حياه جديده في معظم القوانين الان موجوده فعليا على ارض الواقع انه لو حابه انها تبدا حياه جديده اللي هي بالزواج بتسقط منها الحضانه يعني الابن
7: حضانه شيء والامومه شيء
5: بيمشوا للحضانه
3: وليس الامومه
2: هي وضحت لك شو قصدها وهلا انت فيك تفكروا وانتم فيكم تفكروا هل انتم مع الكلام يلي قالته
5: نحن
2: تاويل
5: ما هي
3: الجمله
2: وقراءه النيات انما قالت لك هي اللي قصدها
5: انا وضحت لك
3: انما هي اوضحت نيتها
5: انا تضايقت صراحه من انه انا السين بتاعتي كانت واضحه وكان قصدي واضح فيها وشرحته في الحلقه انا قصدي شنو في الحوار اللي بيننا بس إن كانوا ما عايزين المعلومة توصل لهم لأنه ما كان في استقبال منهم للشرح اللي أنا بحاول أوصله فأنا صراحة شايفة كانت السام بتاعتي جدا واضحة وستريت فورورد بس ما كانوا عايزين يتقبلوا الرأي اللي كان مكتوب فيها يعني
7: أنا بالنسبة لي الأم إذا تزوجت لا يسقط عنها أن هي أم هي أم ومثبت أن فلان أم فلانة وفلان أبو
2: هذا التعريف
5: بس هذا التعريف
7: لحظة
5: بس
7: ولا يسقط حقها
5: بس ما هي الأمومة استني ممكن أنا أتكلم شوية معلش الأمومة فيها تفرعات كثيرة غير أنه أنجبتنا الطفل ده وجال الحياة الأمومة فيها الرعاية فيها أنا كيف أهتم بالطفل فيها الرابط الكونكشن البيني وبين الطفل كلها أمومة في أمهات ممكن ما يكونوا أساساً جابوا الطفل ده للحياة بس رعوه من أصغر من صغير لحد ما يكبر
3: نزع الحضانة لا
5: يعني لما تنتزع الحضانة مني لما أتزوج أنت نزعت حق الأمومة ده مني لأنه أنا مش قادرة أرعى الطفل قدام عين
2: يعني عم تقوله هي واضح جدا قالت أنه بحال قررت الأم أن تتزوج
7: نعم
2: ما بتفقد حق الحضانة فقط لأنها تزوجت وهذا يجري على الرجل وعلى المرأة إذا كان في حضانة مشتركة نعم. هذا اللي عم تقوله هي بهذا الكلام إذن هي بتبقى الأم القانونية هي نعم. إنه خلفته خلص ما حدا في غير الموضوع بس نعم. قانونياً نعم. تمنع إنه تشوفه ممنوع تربيه ممنوع تعمل.
7: أنا ضد الشيء
2: هل أنتوا موافقين على ما قالته؟
0: نعم
3: يعني يبقى نعم. معها بلا شروط؟
7: لا
3: ده اللي أنا عايز أقوله إنه يبقى معها
5: ما
3: بلا
5: شروط ما نتكلم عن الشروط إحنا ما حالياً إحنا ما في موضوع موافق. الشروط لأنه إحنا في موضوع الأمومة الآن يعني موضوع شروط مختلف
2: لحقلب الشغلة عطيني إياها عشان نغير شوي الحوار هل بدكم تاخذوها كما قصدتها
3: انا احكي
7: ما معلش خلينا بالاجماع تفضل احكي
3: كده مفيش اجماع
7: سامح ما اثنين ومقابل واحد
3: كنت شايف ان حقي ما كانش واصل لي في الوقت بتاعي في طرح فكرتي.
7: وعلى يعني خلال الحلقة بالكامل كان يحاول إنه يثبت وجهة نظره بإنه يتكلم بأكبر قدر ممكن.
2: فضلي زينة.
0: الأمومة حق لا يسقط لأن الأم أرادت أن تبدأ حياة جديدة، وهذا بالفعل هو اللي إحنا نطالب به، إنه هي مثل ما هي نأخذها، ممكن نضيف عليها تعديل بسيط. الأمومة لا تسقط وهي موجودة بالفعل.
2: إذن أنتم موافقين في هذه الحالة أن إيه؟ القوانين الحالية التي تسقط منها القانون وتكون هي الحاضنة لابنها فوراً وتقولوا لا ما لازم يحصل هذا الأمر، موافقة؟
7: نعم موافق، لكن باستثناء بسيط.
0: الاستثناء
7: دائماً في استثناء
3: عليها. إذا
2: موافقة موافقة.
3: نعم. أنا مش موافق.
2: أنت؟
3: لا مش موافق لأن الأمومة مربوطة بالحضانة.
2: لقواعد اللعبة بتقول إذا اثنين موافقين وواحد لا، الأغلبية هي التي تربح. إذن أنتوا الآن 2-1 رح ناخذ اللافتة كفريق. هذه قواعد اللعبة، تفضلوا بتغيروها على الرغم في اختلاف بيناتكم كفريق، ولكن الأكثرية هي التي تقرر.
7: صحوها.
4: ممكن ياخذوا 3/4 بوينت هون من
7: الأمومة. لا يسقط لأن الأم أرادت أن تبدأ حياة جديدة.
2: التعديل اللي حابين تكتبوه.
7: حالة عدم وجود موانع.
2: خطوة اتجاههم هني عملوا لكم.
7: هني
2: عملوا لكم بحال ما في أي موانع. يكون ما في موانع إنه هي تأخذ الحضانة.
7: استثناءات.
5: طبعاً. خلاص مليون بالمية. مليون بالمية.
7: عدم وجود.
5: ضافوا.
7: موانع.
4: هلا بنشوف.
2: شكراً. إذن حابين تأخذوا أي شيء تاني؟
7: والله ايش رايك في الدرجه الثانيه؟
3: انا
2: فكروا كفريق.
0: اكيد
2: ما تنسوا انتوا دائما فريق.
3: يعني توضيح بسيط ان الامومه ليست مرتبطه بالحضانه. نزع الحضانه لا يعني لا شرعا ولا قانونا ولا منطقا نزع الامومه.
2: واقتضى التوضيح
1: بالنسبه لك بس القانون غير
5: بالضبط يعني.
3: ماشي بالنسبه لي.
2: اوكي فحال في لافته ثانيه.
7: تمام لحظه في لافته ثانيه. حتى الدين الاسلامي ما هوش مخلي المراه درجه ثانيه.
3: ايه علي
7: ما هيش درجه ثانيه.
3: يقول لك يكفي.
2: يبدو أن علاء لا يوافق بينما علي وزينة عم توافق.
3: عايز أنضم للفريق. عايز أروح للفريق.
5: You're welcome.
2: إذا حابب تروح روح. أنت قرارك أنت.
10: بنورنا يعني. بس أعتقد هو حكى هذا الشيء زعلًا من فريقه مش حبًا بأفكار فريقنا.
3: هو في النهاية مش مش مش مش هروح كتطبيق فعلي. لكن أنا ما عنديش أي مشكلة إن أنا انضم مع أي شخص طالما إحنا متفقين حتى لو في نقطة واحدة.
2: أي لافتة رح تاخده الآن؟ جواب نهائي.
7: الثانية.
2: موافقين مين عليها؟ موافق عليها؟ أنت موافق عليها؟
7: هي.
2: أنت موافق عليها؟ 2-1 إذن تفضل روح خدها.
3: المرأة عمرها ما كانت درجة تانية.
0: إيه هو إحنا رح نعدل عليها هي
4: متى؟ هو بناء على تفسير إيش هلا نحكي؟
2: خلينا نشوف شو بده.
0: بتعديل هو رح يسوي تعديل.
2: طيب كيف تغيير؟ علي
7: نعم.
2: وزينة وعلاء شو التغيير اللي بدكم تغيروه؟
7: أعطينا لحظة؟
2: لا ما قبل ما تغير لأنه بلكي ما بيتنافى.
7: أنا معها جملة وتفصيلا لأن المرأة ما هيش درجة ثانية.
4: أنا أراها درجة ثانية بالقوانين.
3: يبقى القوانين؟ يبقى هذه اليافتة ليست لها معنى كده نشوف
0: لحظة وجود موانع.
3: فهمت أنا اعتراضي.
4: فهم عليك.
7: وأنك معنا
4: فهم
2: إن هون نرجع نوضح الموضوع. هي عم تقول يكفي تكون المرأة مواطنة درجة ثانية. أنت علي عم بقوله لأنه القوانين
7: من أي ناحية؟
2: بيكون في تمييز لأنه امرأة فالوصاية مش لإلها، الوصاية أوتوماتيك للرجل.
7: تمام. التعديل البسيط اللي نقوله لك إن المرأة في حالات أخرى تكون هي الوصية وهي الدرجة الأولى في حالة إن الرجل.
4: أنت معناته فهمني غلط بالجملة.
7: نعم فهمني.
4: أوكي. فهم. القصة مش إنه من سيتولى الحضانة أو الوصاية هو أول أو تاني. أنا مش هيك قصدي. قصدي بالقوانين في المنطقة العربية دائما الدرجة الأولى اليد العليا الكلمة العليا للرجل. المرأة بتيجي رقم 2. هذا اللي أنا ضده.
7: رجح بعد ما فهمنا كلام لا رجح.
2: إذن ارجع رجع له يا وقل له إذن نحن مش موافقين.
7: لا بعد المفهوم والشرح متاعك.
10: الله يحمي. أنا حاولت أسوق لافتي على الشباب كذا مرة أقولهم والله حلوة بنت عالم ناس اسمها مش الحال.
2: في أي شيء بعد حابين تاخدوه؟
0: لا
2: ما في بكم تاخدوه. شكراً لألكم. الآن أنتوا إذا تاخدوا بتحصلوا على نقطة. ألف مبروك على النقطة اللي حصلتوا عليها. والآن الفريق الآخر أي لافتة ولماذا؟
5: إحنا حنضم لافتة علاء اللي هي الحضانة في الإسلام ليست حقاً مطلقاً لأحد.
2: موافقين عليها؟
5: موافقين عليها تماماً. لأنه في الإسلام صح؟
3: تاخدها شو وضع؟
2: إذن هو قبل شوي لما حكيته عن الحضانة لأرجع أذكر كان علاء وسارة وأسامة والضاحك أنتم متفقين تكون هي مشتركة
5: نعم.
2: عشان هيك هذه اللافتة من علاء بأخذتوها موافقين عليها كلياً ما رح تعدلوا عليها.
3: انبسطت لأن أنا حسيت أن أنا نجحت في الحاجة اللي أنا جاي أوصلها، أن أنا يا جماعة ده الفهم الصحيح عن الإسلام، افهموه كما هو.
2: هل في أي لافتة أخرى؟
5: لا
2: ما في أي لافتة أخرى. ألف ألف مبروك لاتنيناتكم لأنه وصلتوا أنه رغم كل هذا تتقربوا شوي من بعض. إذن يلي حدث أنه الفريق الزهري تقدم خطوة مع تعديل على الفريق الأخضر وبذلك بيحصل على نقطة، والفريق الأخضر أخذ لافتة كما هي وبيحصل على نقطتين، كان في تقارب.
8: نجح الفريق الزهري في ضم لافتة واحدة وهي لافتة وضاحة وعدل عليها، فيما تمكن الفريق الأخضر من ضم لافتة علاء دون التعديل عليها، وبذلك تصبح نتيجة خطوة المظاهرة 1-0 لصالح الفريق الأخضر. في هذه الخطوة استمعنا لوجهات نظر الفريقين، لكن هل هذه الآراء مبنية على معلومات وحقائق؟ هذا ما سنختبره الآن في خطوة المعلومات.
2: ننتقل الآن من خطوة المظاهرة إلى خطوة المعلومات. تفضل. خطوة المعلومات اللي حسألكم أسئلة مختلفة بتتعلق بالمعلومات وبالقوانين يلي إلها علاقة بالوصاية وبالحضانة.
3: أوف فنحن جايين الأرض،
2: وإذا عرفتوا الجواب تكبسوا.
3: أنت ضربتها على ديح؟
9: لا لا أنا ضربت هون، ممكن يصير تهديد.
2: إذا كان الجواب صح تروح النقطة للفريق يلي كبس.
5: يس.
2: وإذا كان خطأ بتروح للفريق الآخر.
3: معلش
2: في أمل،
3: إحنا الأمل في أخطائهم هم.
2: جاهزين؟
5: جاهزين.
2: بدأ سرعة تركيز وتسمعوا السؤال. نبدأ إذن بالسؤال الأول. أي من هذه الدول تسقط الحضانة عن الأم عندما يبلغ الذكر 11 سنة البنت 13 سنة؟ 4 احتمالات: مصر، لبنان، الإمارات، ولا في أي دولة بتعمل هذا الأمر.
0: ولا في أي دولة.
5: مو صح.
2: شو رأيكم؟
5: لا كان في دولة بتعمل هذا الشيء.
9: في دولة أنا قرأت عنها بس هلأ نسيتها.
5: 11 و13
0: الإمارات.
2: والجواب الصحيح هو
5: ولا دولة.
2: إمارات. وبذلك بكون الإجابة خطأ والنقطة بتروح لألكن.
7: لو جاء سؤال قانوني وأنت عارفة الإجابة تكبسي على الزر، لو مش عارفة الإجابة ما تكبسيش على الزر.
0: يعني بصراحة هي كان استعجال وكانت إجابة غلط، فيعني أنا أعتذر من فريق العزيز. أقدر أقول لهم أي والله.
2: بالمادة 156 من قانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية تنتهي صلاحية حضانة النساء ببلوغ الذكر 11 سنة والأنثى 13 سنة ما لم ترى المحكمة تمديدها لمصلحة الأبناء، وذلك إلى أن يبلغ الذكر أو تتزوج الأنثى. إذن 1-0. السؤال التالي: في أي عمر تسقط الحضانة عن الأم في العراق وفق المدونة الجعفرية عندما يكون الطفل عمره قديش؟ رح أعطي 3 احتمالات: 15 سنة، 3 سنوات، أو 7 سنوات.
9: 7.
2: سلامتي.
9: سوري.
0: لا لا عادي.
3: على فكرة أنت ضربتها على أيديها، إحنا كده ناخد 10 ضربات.
9: لا لا أنا ضربت هون. شوفوا الفار.
5: ريبلاي.
2: خلينا نشوف الفار، عندنا فار وهو بيحدد الموضوع. أسامة، إذن أسامة قلت 7 سنوات، زينة شو كنت رح تقولي؟
5: 7
2: سنوات
5: تسقط الحضانة عنها،
2: وجواب صحيح.
5: يس.
2: نقطتين ولا أي نقطة.
11: يعني والله اللي صار بيه كلش ضجت لأن حرامات المفروض أني أعرف الإجابة، بس هو كان أسرع من عندي.
2: نصيحتي لألكم تشدوا الهم شوي.
6: ما نقدرش نضغط والإجابة خاطئة مش متأكد يعني.
3: بس ممكن يصير تهديد عشان تبطلوا.
2: سؤال التالي: متى يمكن للمحكمة الكاثوليكية في لبنان نقل الحضانة من الأم إلى الأب؟ رح أعطيكم 4 احتمالات: عند بلوغ الطفل 7 سنوات، عند بلوغ الطفل 2 سنين، بطلب من الأب بعد الطلاق، أو بعد سن الرشد.
6: بطلب من الأب.
2: بطلب
6: من الأب.
2: شو رأيكم؟
4: أظن لا.
1: أظن لا، أظن وقت الرشد.
3: أنا بص مش مستحمل نظراتك، يعني إحنا خاص إحنا جايين الأرض. يعني إيه بسرعة؟ وهو كان بيلعب على أعصابنا يقعد يبص كده، فأنا كنت مقهور ومش محتاج حد بقى إيه يقعد يقهرني أكتر وأكتر.
2: والجواب الصحيح هو عند بلوغ الطفل 2 سنين.
4: أوف،
1: 2 سنين؟
10: يعني حسيت إنه شوي غريب، يعني كونه لسه بيكون يا دوب خلص رضاعة. يعني
2: النظام الكاثوليكي اللبناني يعطي الأم الحضانة خلال فترة الرضاعة، أي 2 سنين، وبعدها تقوم المحكمة الروحية بتقدير مصلحة الطفل، وفي بعض الحالات العملية تمدد الحضانة للأم حتى عمر 14 سنة إذا قررت المحكمة ذلك، وبتكون النتيجة حتى الآن 3-0.
11: يعني هم الفايزين. بعدك 8 أسئلة هنا.
2: سؤال التالي: صح أم خطأ؟ في ليبيا تسقط الحضانة عن الأم الكتابية غير المسلمة في حالة الطلاق، صح أو خطأ؟
1: صح.
11: صح.
3: لا أنا ما أنا بتحسر من جوايا بس مش
6: خلي عندك روح رياضية، مش ضروري نفوز، أهم حاجة
3: أنا مشغول دلوقتي بالقهرة.
2: يعني هيدا ممكن السؤال يقرب الفريق الأخضر إنه

0: سؤال التالي: في الكثير من الدول العربية بتنقل الوصاية لأب الأب أو العم في حال عدم وجود الأب أو فقد أهليته. دولة عربية واحدة فقط من هذه الدول تعطي الوصاية للأم وليس للجد أو العم عند غياب الأب أو فقدانه للأهلية. أي دول من هذه الدول الثلاثة يلي رح أذكرها؟ جاهزين؟
1: جاهزين.
0: المغرب، مصر أو سوريا؟
2: مغرب.
3: الله عليك.
0: شو قلت؟
2: المغرب. لا أنا على فكرة والله نيت إن أنا أخبط البتاع ده، مش أي إجابة. المغرب.
0: مغرب.
2: مغرب لا تسقط.
0: أكيد.
2: أكيد.
3: على ما أعتقد.
0: النتيجة هلا 3-1.
2: مغرب.
0: صحيح. 3-2.
2: إيه كده بالعقل.
0: حسب المادة 231 من مدونة الأسرة 2021، صاحب النيابة الشرعية للأم الراشدة عندها عدم وجود الأب أو فقدان أهليته لهذا الأمر، وبتكون النتيجة 3-2.
3: حلو.
1: يا من ماشيين كويس.
4: أنا بنشرت.
0: السؤال التالي: أي من القدرات يجب أن تتوافر في الطفل ليعتبر قادراً على اتخاذ القرارات؟ نعطيكم 4 احتمالات: الحب، التقدير، التفكير المنطقي، أو كل ما ذكر.
5: ولا واحدة.
1: ولا واحدة.
0: لا لازم تكون واحدة منهم.
2: أو كل ما ذكر.
5: يعني. الحب،
3: التقدير، ولا؟
0: أنا حابب أعد لك اليوم بس قواعد اللعبة بتقول لي ما في عينه.
3: تفكير المنطقي.
0: بس اسمعوا لبعض.
5: تفكير المنطقي.
3: تفكير المنطقي.
0: هو اللي بيرد.
1: أوريدي
3: هو. التفكير المنطقي.
0: تحمسوا.
3: وحدة وحدة. التفكير المنطقي.
2: لا حلو.
0: فكروا مع بعض.
3: التفكير المنطقي.
6: هو قال آخر شيء كل ما ذكر وليس له.
7: كل ما ذكر.
3: قال كل ما ذكر.
1: صح صحت عدنا ما جاتش صح.
3: أيوه.
7: المنطق.
3: التفكير المنطقي. هو اللي يحدد أهلية الشخص أن تفكيره صحيح ومنطقي.
0: إذن.
2: حب مش دخيل.
3: تفكير المنطقي.
0: اوكي يا شباب، الشباب النهاية عندكم؟
3: تفكير المنطق.
1: تفكير المنطقي.
0: في واحدة تانية كمان.
2: التقدير.
0: يا الحب أو التقدير.
2: التقدير.
0: التقدير؟ جواب يبقى صح، ألف مبروك، صرتوا 3-3.
4: الأسئلة الأخيرة كانت من حسن الحظ لي والفريق طبعاً، إنها كانت عندي عليها خلفية ممتازة.
1: في معلومات أنا كنت صراحة عارفاها بس بتردد.
8: يعني أنا اعتقدت إنه من الحكمة إذا مش متأكد من جواب ما تروحش عند البز، بس إحنا طلعت مش حكمة.
0: إذن الجواب هو التفكير المنطقي والتقدير. بحسب دراسة في مجلة التوب تم تحديد 4 قدرات أساسية مطلوبة لاتخاذ القرارات الطبية: التعبير عن الاختيار، الفهم، الاستدلال أو التقدير المنطقي والإدراك. انتوا لاحظتوا وين كنا وين صرنا؟
2: على فكرة
3: صدفة
0: في الدقائق الأخيرة 3-3.
1: والله بقول لك يوم ليك ويوم عليك، يعني حالاً بتكون داون حالاً بتكون أب.
0: رح تقرر هلأ كمان مين
2: فاضل كم سؤال؟
0: في سؤالين فقط، يعني انتوا يا بتصير 4-3-5-3 أو بتتعادل ونروح لسؤال الحاسم.
2: يعني احنا هنشتغل احنا نكعبلكم، يعني
1: ضربات جزاء رح تصير يعني.
0: إذن السؤال التالي: صح أم خطأ؟ هاي بدها سرعة. ممنوع تعرفي. خليكم ورا.
3: في المنطقة.
0: صح أم خطأ؟ في الجزائر بتفقد الأم الحضانة تلقائياً إذا تزوجت بعد الطلاق.
3: صح.
0: اسمع عدنا نناقش ونقول شو بيحصل عشانك جوابك صح.
2: أنت ما قلتش مناقش.
0: مادة 66 من قانون الأسرة الجزائري بيسقط حق الحضانة بالتزوج بغير قريب لإله وبالتنازل ما لم يضر بمصلحة المحضون. 4-3. يا بتربحوا يا بتتعادلوا.
3: هنربح.
0: انتوا لاحظوا وين كنتوا وين صرتوا. ها؟ ما بعرف ريال مدريد وهو الحركات لما
3: بتربحوا. دوائر يا
0: أستاذ. بس عم ذكركم. إذن السؤال التالي: هيدي إذا سمعتوا قبل الحوارات ممكن تعرفوها.

0: متى تسقط الحضانة عن الأم وفق قانون الأحوال الشخصية في السودان؟
1: في السودان؟
0: لأعطيكم أربع احتمالات.
2: مش لازم نختار.
0: ممكن واحد بس هو الصحيح. في السودان إذا فقدت الأم للعقل أو الأمانة، إذا تزوجت من رجل غير محرم للمحضون، وإذا سافرت بالمحضون إلى بلد بعيد، أو كل ما سبق.
3: كل ما سبق ذكر.
0: أدي صار نتيجة هلأ؟
4: كده المفترض أربعة سبعة ثلاثة.
1: كانت أربعة ثلاثة.
0: أنتوا أربعة وأنتوا ثلاثة.
3: يس.
0: وبذلك
2: فوز
0: يفوز بي زهري.
3: الحمد لله توفقت يعني في السؤال ونقطت الفريق.
5: يعني تضايقته انه انا طبعا ما جاوبت على السؤال الوحيد المفترض انا اللي اكون رد عليه، فاعتذر لكل الشعب السوداني.
0: لانه الاجابه كل ما سبق حسب المادتين 119 113 من احكام الحضانه في قانون الاحوال الشخصيه السوداني.
4: احنا مش شاطرين في الدين بس
0: حابين بركولون
1: مبروك
4: خلص. بس هم مش من قلبهم بركولون.
0: اسمع قال لك مش من قلبهم بركتون.
4: مش من قلبكم
1: بركولون. الله يسامحك.
4: طيب اللهم امين.
1: عارف شو بدي اقول يعني. كان ما حتى بده يصافحني، فانا كيف بدي بارك له اكثر من اني صفق له واقول له مبروك من بعيد.
6: بصراحه مش من قلبي.
5: أنا ما توقعت إنه نخسر لأنه إحنا كنا متقدمين جداً بثلاثة نقاط.
4: لا خلي بالك هو ما حصلش حاجة، هو ده وضعنا الطبيعي اللي إحنا نكسب.
1: أكيد مبروك من قلبي إذا عم تحضر الحلقة علي. مبروك.
0: قد إيه حلوة الضحكة على وجوهكم غير الخطوة الأولى.
4: أصل إحنا جايين من تحت.
0: أيوه يعني غير خطوة المظاهرة كان الوضع بيناتكم هلأ في ضحكة وبركنا لكم. ألف مبروك. بعدما كان الفريق الأخضر متقدم انقلبت المعادلة لصالح الفريق الزهري ليحسم السؤال الأخير النتيجة ويكون الفائز هو الفريق الزهري، وهكذا تصبح النتيجة 1-1 أي هناك تعادل. وجهات النظر يلي استمعنا إليها في خطوة المظاهرة والمعلومات يلي تعرفنا عليها في خطوة المعلومات بتأثر على الحياة اليومية للكثير من الشباب والشابات. عشان هيك السؤال الآن، هل يمكن لهذه الآراء والمعلومات أن تساعدهم في إيجاد حل في خطوة الرسالة؟ ننتقل من خطوة المعلومات إلى خطوة الرسالة.
7: جعفر توك ترقبوك الأربعاء 10:30 صباحا عبر صوت كل لبنان. هذا البرنامج يوبس عبر قناة دي دبليو عربية في ألمانيا.
8: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر. رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
9: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: لمسنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: فستق، جوز، تمر، روحة.
2: أنسين برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف أصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنطوان أو على 03-540-459.
3: معمول.
4: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.

0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة طاووق الكيلو $5.40، زبدي لورباك 200 جرام $2.20.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: موجز أخبار 11:15 من صوت كل لبنان. أهلا بكم. عقد رئيس الجمهورية جوزيف عون محادثات ثنائية مع رئيس الحكومة نواف سلام في قصر بعبدة، جرى في خلالها البحث في مسار التفاوض والجولة السادسة المرتقبة في روما، كما زيارة الرئيس عون إلى واشنطن. هذا وعرض الرئيس عون مع سفير باكستان في لبنان سلمان أطهر العلاقات الثنائية وسبل تطويرها والتطورات المحلية والإقليمية. وكان رئيس الجمهورية قد عرض مع المدعي العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج لعمل النيابات العامة، وبالإضافة إلى شؤون قضائية أخرى. علمت صوت كل لبنان أن جلسة لمجلس الوزراء ستعقد عند 3 من بعد ظهر يوم غد الخميس. وافق قاضي المحكمة العسكرية العميد وسيم فياض اليوم على طلب إخلاء سبيل الفنان فضل شاكر، وذلك بعد دراسة طلب المقدم من وكيلته القانونية في ظل الاستمرار في القضية المرفوعة بحقه. سجل تحليق لطيران الإسرائيلي المسير فوق الضاحية الجنوبية. تقوم وحدات من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة القليلي ومنطقة الشواكير صور وحقر رماية الدامور الشوف حتى الساعة 1 من بعد الظهر.
2: حرية الطريق هو أمان التغطية. تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. نقلت وكالة فارس عن مسؤول إيراني قوله إنه تم استهداف قاعدتين عسكريتين في بوشهر. أكد المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي أنور قرقاش على أن الهجمات الإيرانية على الناقلات التجارية القطرية والسعودية في مضيق هرمز والعدوان المتكرر على البحرين والكويت شقيقتين مؤشر واضح على أن طهران لا تزال عاجزة عن الالتزام بمتطلبات خفض التصعيد وطي صفحة الحرب، وشدد على أنه لا يمكن أن تبقى دول الخليج العربي هدفا لتردد إيران بين منطق التصعيد ومسار العقلانية والاستقرار والسلام. رأى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الخطر الإيراني لا يزال قائما وطهران لا تزال قادرة على إعادة بناء برنامجها النووي. ومع تجدد التوتر في مضيق هرمز والتصعيد العسكري بين إيران وأمريكا، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي إلى أكثر من 3%. في ظل التصعيد في المنطقة، دعت وكالة سلامة طيران الأوروبية مشغلي الخطوط الجوية إلى عدم تسيير رحلات داخل المجالين الإيراني والعراقي على جميع ارتفاعات ومستويات الطيران حتى 31 من آب المقبل. وسط هذه الأجواء، انتقدت الصين ما أسمته إشعال الولايات المتحدة وإيران الحرب مجددا ودعت إلى الحوار. أعلنت كييف استهداف 9 ناقلات نفط روسية تابعة لأسطول الظل في بحر أزوف كما قالت. بهذا ينتهي الموجز من صوت كل لبنان.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: صوت كل لبنان فيديو تيال تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
2: شتي يا دنيا سيسان لألكن ولولادكن المسرح الدمى اللبناني على مسرح منو حجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-9599

0: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن تمديد العمل بتسوية أوضاع العاملات والعمال الأجانب المخالفين لنظام الإقامة وضبط أوضاع اليد العاملة السورية في لبنان، وذلك لغاية 30/9/2026 ضمنا. تجدر الإشارة إلى أنه بعد انقضاء هذه المهلة سيتم التشدد في تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء على كافة المقيمين من غير اللبنانيين بصورة غير شرعية. لمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717 أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت.

لبنان الحلم كما يراه الرئيس التنفيذي لشركة ستاتستكس لبنان ربيع الهبر، هل هو حلم قابل ليصير حقيقة؟ لبنان الحلم الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخواند على صوت كل لبنان.

هل نحن أمام نظام جديد أم ما يزال ميثاق الطائف خشبة خلاص الوطن؟ الكاتب السياسي الدكتور نزار يونس ضيف موقف مسؤول الخميس 10:30 صباحا مع ربيكا أبو ناظر عبر صوت كل لبنان.

0: روحيه.
1: بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء، من التنين للخميس 9:45 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.
2: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News.

0: حافظت سلام التابعون لليونفل أداء مهامهم في ظل ظروف صعبة، ورغم أن تراجع الحوادث يعد تطوراً إيجابياً، إلا أن انتهاكات المجال الجوي والأنشطة العسكرية والقيود المفروضة على حرية الحركة لا تزال تسجل في جميع أنحاء منطقة العمليات. ويشرح الناطق باسم اليونفل تيلاد بوخاريل المزيد عن ذلك.
1: UNIFIL peacekeepers continue to remain in positions across South Lebanon.
2: يواصل حفظة السلام التابعون لليونيفيل تمركزهم في مواقعهم في مختلف أنحاء جنوب لبنان وعلى طول الخط الأزرق، في الوقت الذي يحافظون فيه على حضور مرئي وفاعل إلى جانب مراقبة التطورات الميدانية والإبلاغ عنها وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 1701. وقد شكلت أعمال العنف المكثفة وتبادل إطلاق النار منذ أوائل آذار تحديات كبيرة، إلا أن البعثة وحفظة السلام واصلوا أداء مهامهم بثبات، وفي أعقاب التصعيد الأخير استمروا في تنفيذ المهام الأساسية في ظل ظروف تزداد تقلباً، وتشمل هذه المهام مراقبة الوضع على الأرض والإبلاغ عن التطورات الميدانية والحفاظ على آليات الارتباط بين الأطراف. وفي الوقت نفسه يواصل حفظة السلام التابعون لليونيفيل تسهيل وصول المساعدات الإنسانية من خلال تنسيق المرور الآمن وتوفير المواكبة الأمنية لقوافل الإغاثة التي تعبر المناطق المتضررة.
0: لقد أثر النزاع بشكل كبير على منطقة عمليات اليونيفيل، حيث أدى الدمار الواسع للمنازل والبنى التحتية المدنية إلى تغيير جذري في الظروف الميدانية التي يعمل فيها حفظة السلام. ويقدم لنا الناطق باسم اليونيفيل تيلاد بوخاريل مزيدا من التفاصيل حول ذلك.
1: As the conflict gradually intensified,
2: مع تصاعد النزاع بشكل تدريجي أضاف ذلك مستوى جديد من التحديات أمام قدرة حفظة السلام على التنقل، ففي بعض المناطق تحولت قرى وبلدات بأكملها إلى أنقاض، مما زاد من تعقيد البيئة العملياتية على الأرض، كما لا يزال وجود الذخائر غير المنفجرة وغيرها من الأجسام المتفجرة يشكل تهديداً خطيراً للجميع بمن فيهم حفظة السلام والمدنيون والعاملون في المجال الإنساني. وعلى الرغم من هذه الظروف واصلت البعثة التكيف يومياً مع التحديات الأمنية المتغيرة والعمل في بيئة لا تزال الحركة والوصول فيها مقيدين في عدد من المناطق. ومن خلال عملهم أثبت حفظة السلام التابعون لليونيفيل أنهم حتى في ظل ظروف بالغة الصعوبة يظلون ملتزمين التزاماً كاملاً بالمهام الموكلة إليهم بموجب قرار مجلس الأمن، والتي سيواصلون تنفيذها حتى اليوم الأخير من شهر كانون الأول 2026.
0: كثفت اليونيفيل جهودها مؤخراً في تقديم المواد الغذائية والمساعدات الأساسية لمئات الأشخاص الذين نزحوا من منطقة عمليات البعثة في جنوب لبنان بسبب الأعمال العدائية الأخيرة، والذين يقيمون خارج مراكز الإيواء الجماعية في أماكن مختلفة في الشمال، وبالتنسيق مع الجمعيات الخيرية المحلية وفي حدود إمكاناتهم وقدراتهم، قام حفظة السلام التابعون لليونيفيل بتوزيع حصص غذائية وبطانيات وملابس للرجال والنساء والأطفال ومواد تنظيف وغيرها من المستلزمات الأساسية لدعم الأسر النازحة. وتعليقاً على ذلك قال رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ديوداتو أبانيارا أنه من المهم المساهمة في التخفيف من بعض الصعوبات التي يواجهها هؤلاء الأشخاص الذين عاشوا إلى جانب حفظة السلام التابعين للبعثة في جنوب لبنان على مدى أجيال. وأضاف أن منحهم قدراً من راحة البال هو أيضاً وسيلة للإسهام في استعادة الاستقرار في الجنوب، وهذا أقل ما يمكن يمكننا القيام به. في 24 حزيران أقام حفظة السلام الإسباني التابعون لليونيفيل حفل تأبين في قاعدتهم في مرجعيون إحياء للذكرى 19 للهجوم الذي وقع بالقرب من الخيام وأودى بحياة 6 من حفظة السلام الإسبان الذين كانوا يخدمون ضمن اليونيفيل عام 2007. وحضر المراسم قائد القطاع الشرقي في اليونيفيل العميد أنطونيو أورتيز مارتينيز، حيث جرى تكريم

0: حفظت سلام الستة الذين فقدوا حياتهم في جنوب لبنان. وخلال المراسم وضع إكلين من الزهور تخليداً لذكراهم وتقديراً لتفانيهم وتضحياتهم في خدمة السلام. بعد 19 عاماً على الهجوم، لا يزال التزامهم وخدمتهم مصدر إلهام لحفظة السلام الإسبان في اليونيفيل أثناء أدائهم لمهامهم. ومؤخراً ومنذ استئناف الجولة الأخيرة من الأعمال العدائية في أوائل آذار من هذا العام، فقدت اليونيفيل 7 من حفظة السلام الذين ضحوا بحياتهم في سبيل السلام في جنوب لبنان.
1: في قلب العاصمة بيروت وبجوار عدد من المستشفيات الكبرى يرتفع مركز واحة الحياة أوازيس دو في، الأول والفريد من نوعه في لبنان، للرعاية الصحية ذات الجودة العالية للراشدين والمسنين وإعادة تأهيل المصابين بأمراض طويلة الأمد وغير حادة. خدمتنا في أودي في تشمل رعاية المصابين بأمراض دون الحادة ومتوسطة، رعاية المصابين بالألزهايمر والخرف، رعاية المرضى في المرحلة الأخيرة من حياتهم، الرعاية الملطفة، العناية بكبار السن والرعاية الاجتماعية. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
3: الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبورت.

0: الوضع الاقتصادي ومستقبل الاستثمار في القطاعات المحلية الواعدة واندفاعة رجال الأعمال اللبنانيين إلى سوريا، محاور حلقة الاقتصاد أولاً مع رئيس اتحاد المستثمرين اللبنانيين جاك صراف، ضيف الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، الجمعة 9:30 صباحاً عبر صوت كل لبنان. بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.

0: انتي مليون جديد توني كيوان
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة هوت دوكس وان 400 جرام بدولار و70 سنت ديجستيف شوكولا ماكفيتس 200 جرام بدولارين و40 سنت

0: لسنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: الثانية عشرة والربع، عرض الأخبار من صوت كل لبنان. أهلا بكم. أعلنت السفارة اللبنانية في واشنطن أن البيت الأبيض وجه دعوة رسمية إلى رئيس الجمهورية جوزيف عون لزيارة العاصمة الأمريكية واشنطن ولقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 21 من تموز، والذي يزور واليوم يزور السفير الأمريكي ميشيل عيسى قصر بعبدة لتسليم الدعوة إلى الرئيس عون والبحث في الجولة المقبلة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل. عقد رئيس الجمهورية جوزيف عون محادثات مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في قصر بعبدة، حيث جرى التأكيد على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار والإسراع في بدء الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية. كما تناول البحث الاستعدادات التي تقوم بها الحكومة لتأمين ما يلزم من فتح طرق وإزالة الردم والعمل على تأهيل البنى التحتية لتسهيل عودة السكان إلى المناطق المتضررة التي يمكن العودة إليها حالياً وبعد الانسحاب الإسرائيلي منها. كذلك أطلع الرئيس سلام رئيس الجمهورية على الزيارة الرسمية التي ينوي القيام بها إلى تركيا، كما تداول معه في التحضيرات لانعقاد جلسة مجلس الوزراء غدا في السراي الكبير. هذا وعرض الرئيس عون مع سفير باكستان في لبنان سلمان أطهر العلاقات الثنائية وسبل تطويرها والتطورات المحلية والإقليمية. وكان رئيس الجمهورية قد عرض مع المدعي العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج عمل النيابات العامة وشؤونا قضائية أخرى. انتقد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل مضامين صيغة الإطار الثلاثي، مشددا على ضرورة أن يكون قرار الدولة سياديا.
3: نحن بدنا دولة هي تفاوض وهي تحتكر القرار والسلاح، وبدنا حزب الله ينصاع لهالدولة، بس ما بدنا نتنياهو يكرر بعد كل عملة بيعملها الدولة اللبنانية هي عطيتنا الغطاء. القرار ساعتها وين بيكون؟ بيكون بإيد إسرائيل وإيران ومش بإيد لبنان، ومش هيك بيكون القرار.
2: أوردت قناة كان الإسرائيلية أن مسلحا أطلق النار الأسبوع الماضي باتجاه جندي في الجيش الإسرائيلي في بنت جبيل وأصابه بجروح خطيرة، فردت حينها دبابة موجودة في المكان بقصف المبنى، وقدر بأن المسلح قد قتل، ليتضح لاحقا أن المسلح كان لا يزال على قيد الحياة حيث خاض اشتباكات مع مجموعة من عناصر الجيش الإسرائيلي الذين حاصروه داخل مبنى وطالبوه بالاستسلام، لكنه رفض وأخذ بندقيته ليطلق النار على القوة، فحصل اشتباك وقتل في المكان. من المنتظر أن يلقي الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم كلمة خلال التجمعات الشعبية التي ستقام في الضاحية الجنوبية والبقاع والجنوب بالتزامن مع تشييع خامنئي عند 9 مساء. كلف رئيس الحكومة نواف سلام نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري بإجراء الاتصالات اللازمة مع السلطات السورية المختصة لمتابعة أوضاع الجرحى والمصابين في حافلة المعتمرين اللبنانيين في منطقة درعا وضمان توفير أفضل سبل الرعاية الطبية والاستشفاء لهم. وطلب الرئيس سلام من رئيس غرفة العمليات المركزية في رئاسة مجلس الوزراء زاهي شاهين متابعة الحادثة على المستوى الميداني. غرفة العمليات المركزية في سراي الحكومي تتابع الحادث الأليم، وقد أفادت بأنه كان على متن الحافلة 35 راكبا معظمهم من اللبنانيين، وقد أسفر الحادث عن وفاة 4 أشخاص بينهم السائق الأردني، فيما بلغ عدد المصابين 17 شخصا يتلقون العلاج في مستشفى درعا الوطني، كما جرى نقل حالتين حرجتين إلى أحد مستشفيات دمشق لتلقي العلاج اللازم. أما بقية الركاب عددهم 14 شخصا فقد تعرضوا لإصابات طفيفة. وأكدت غرفة العمليات المركزية في السراي أنه تم التنسيق مع الدفاع المدني السوري الذي تولى نقل المصابين من موقع الحادث إلى المستشفيات، وتستكمل الإجراءات لنقل جثامين الضحايا وتسليمها إلى الصليب الأحمر اللبناني عند الحدود اللبنانية السورية، فيما تواصل غرفة العمليات المركزية متابعة أوضاع المصابين في المستشفيات كل حالة على حدة بالتنسيق مع الجهات اللبنانية والسورية المعنية. وافق قاضي المحكمة العسكرية العميد وسيم فياض اليوم على طلب إخلاء سبيل الفنان فضل شاكر، وذلك بعد دراسة طلب المقدم من وكيلته القانونية في ظل الاستمرار في القضية المرفوعة بحقه. انطلقت جلسة لجنة المال برئاسة النائب إبراهيم كنعان وحضور وزير المال ياسين جابر وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد لمناقشة قانون إصلاح المصارف. من مجلس النواب قال النائب وضاح الصادق إن مستشار وزير الطاقة الذي حضر لجنة الاقتصاد يفتقر إلى الأخلاق والخبرة ولا يدرك كيفية التعاطي مع ملف مهم كالطاقة يمس كل مواطن، ونصح الصادق وزير الطاقة بالحضور شخصيا عند مناقشة المواضيع المهمة أو إرسال مستشارين لديهم الحد الأدنى من دراسة الملفات وكيفية التعاطي مع النواب كما قال. تقوم وحدات من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة القليلي ومنطقة الشواكير صور وحقل رماية الدامور الشوف حتى الساعة الواحدة من بعد الظهر.
4: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: عودة إلى عرض الأخبار من صوت كل لبنان. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مذكرة التفاهم مع إيران قد انتهى أمرها، وكذلك وقف إطلاق النار، لكنه قال إنه سيتحدث إلى المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنير إذا أرادا أن يفاوضا إيران، لكنه قال بالنسبة لي هذا هدر للوقت. من جهة ثانية قال ترامب إنه ليس سعيدا بالناتو لأنه لا يساعد الولايات المتحدة الأمريكية في التخلص من أول دولة ترعى الإرهاب في العالم. في المقابل شدد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان على أن بلاده تقف بثبات دفاعا عن حقوقها. وبعد إعلان ترامب انتهاء وقف النار مع إيران ارتفعت أسعار النفط أكثر من 5%. أفاد إعلام إسرائيلي بأن وزير الدفاع الأمريكي ألغى زيارته التي كانت مقررة إلى إسرائيل من أجل عقد محادثات رسمية تتناول عددا من الملفات الأمنية الحساسة وفي مقدمتها مستقبل العلاقات الدفاعية مع تركيا. بهذا نأتي إلى ختام عرض الأخبار من صوت كل لبنان.

0: ولك انت مليون.
1: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
2: أنا لبنان تلقف
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.

هل نحن أمام نظام جديد أم ما يزال ميثاق الطائف خشبة خلاص الوطن؟ الكاتب السياسي الدكتور نزار يونس ضيف موقف مسؤول الخميس 10:30 صباحاً مع ربيكا أبو ناظر عبر صوت كل لبنان.

مع صوت كل لبنان الغربي أقرب. اسمعونا على vdlnews.com أو vdlnews application.

مع صوت كل لبنان الغربي أقرب. اسمعونا على vdlnews.com أو vdlnews application.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
3: فأرة فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
4: شتي يا دنيا سيسان لألكن ولولادكن.
5: شتي يا دنيا سيسان.
4: المسرح الدوم اللبناني على مسرح منو. حجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-9959.

بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: فستق، جوز، تمر، روحة.
1: انسين برودكشنز بتقدم ندى ابو فرحات، سنتيا كرم، يام ابو جديد، جوزيف عصاف وساره عبده بمسرحيه معمول لكريم شبلي وساره عبده على مسرح لو تياتر سنتر فري واي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعه 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبه انطوان او على 03-540-459.
2: معمول
3: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، سائل للجالي بريل 3 لتر ب $5.70، ألومنيوم 25 قدم بيرلا ب $0.90.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: الواحدة وربع في صوت كل لبنان، موجز الأخبار. انطلقت أعمال القمة 36 لحلف شمال الأطلسي ناتو بمنتدى للصناعات الدفاعية في العاصمة التركية أنقرة، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي انتهاء وقف النار مع إيران. أفاد موقع ولا الإسرائيلي بأن إسرائيل تستعد لاحتمال استئناف القتال مع إيران. إلى ذلك أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسس ألغى زيارته التي كانت مقررة لإسرائيل اليوم. لفت الاتحاد الأوروبي إلى أن تجدد الضربات بين واشنطن وطهران يزيد تعقيد المفاوضات لإنهاء الحرب. هذا ورأى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحازم بشأن محاولات الاتفاق مع إيران جدير بالإعجاب، والمحافظة على السلام في لبنان وغزة مسؤولية جماعية. شددت وكالة سلامة الطيران الأوروبية أنه على شركات الطيران تجنب المجال الجوي الإيراني والعراقي واللبناني بسبب التوترات.
0: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: تعقد عند الثالثة من بعد ظهر غد جلسة لمجلس الوزراء، وعلى جدول الأعمال طلب الهيئة العليا للإغاثة شراء بيوت جاهزة وفق الحاجة لمن تهدمت منازلهم بالتعاقد وفق حالات الطوارئ من قانون الشراء العام. كما يبحث مجلس الوزراء في موضوع الأبنية المتصدعة في طرابلس وفي توزيع الصلاحيات بين الإدارات التابعة لوزارة الاتصالات، ويبحث أيضا في إعطاء تعويض مثابرة في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والضمان وتلفزيون لبنان في حال توافر الاعتمادات في موازناتها، إضافة إلى عدد من التعيينات المتفرقة. تقوم وحدة من الجيش اللبناني بتفجير زخائر غير منفجرة في بلدة المنصور في سور، وذلك ما بين الواحدة والثالثة من بعد الظهر. والخبر الأخير، أوقفت شعبة المعلومات سوريا بالجرم المشهود في محلة الحدث بعدما توفرت معلومات عن قيامه بترويج المخدرات على طريق صيدا القديمة، وأوضحت أن الموقوف كان يستخدم دراجة نارية من دون لوحات وحقيبة مخصصة لتوصيل الطلبات بهدف التمويه، وقد ضبطت بحوزته كميات متنوعة من المواد المخدرة. من صوت كل لبنان قدمنا موجزا للأخبار.

0: عم بتخبوا منيح القلق، التوتر، التعب والإحساس بالعجز قدام مشاكلكن، بس في أيام بتحسوا أنه خلص مش قادرين بقى تكملوا، صح؟ صار في مطرح تقدروا تتنفسوا فيه شوي، تفهموا حالكن أكتر، تلاقوا حلول لمشاكلكن. تابعوني بليتل تشويسز وخلونا ساعدكن. أنا كارلا كيشيشان وكيم، المعالجة ومدربة التنمية البشرية وتطوير الذات المعتمدة، تنحكي سوا عن اللي عم بتحسوه وما عم بتقولوه. Little Choices الجمعة 4:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان. على فكرة تغيير صغير ممكن يريح كتير.
1: راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.
2: بعيداً من لبنان وإليه، قريباً من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وأراء متضادة، استوديو الحدث، مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بدي دبليو عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث، الأربعاء 3:30 بعد الظهر مع خلدون زين الدين، عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.

0: ولك انت مليون.
1: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن تمديد العمل بتسوية أوضاع العاملات والعمال الأجانب المخالفين لنظام الإقامة وضبط أوضاع اليد العاملة السورية في لبنان، وذلك لغاية 30/9/2026 ضمناً. تجدر الإشارة إلى أنه بعد انقضاء هذه المهلة سيتم التشدد في تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء على كافة المقيمين من غير اللبنانيين بصورة غير شرعية. لمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717 أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
3: أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص الحائز على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة في الولايات المتحدة JCI، مع الختم الذهبي لما يقدمه من خدمات ذات نوعية وجودة. 16 طابقا في قلب بيروت على مساحة أكثر من 16,000 متر مربع، 131 سريرا في غرف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والواي فاي. يؤمن مركز ODV العناية الدائمة والمؤقتة للمرضى مع إمكانية متابعة الأطباء العاملين في مستشفيات أخرى مرضاهم. للمعلومات 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام. نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.

0: أهلا بكم. وقع انفجاران قويان في العاصمة السورية دمشق خارج النطاق الأمني المخصص لمقر إقامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته الرئاسية إلى سوريا، وهي الأولى لزعيم دولة غربية كبرى منذ تغيير النظام في نهاية عام 2024. وأشارت الداخلية السورية إلى أن العبوات بدائية الصنع وأسفرت عن إصابة 18 شخصا، وضعت إحداها داخل سيارة على جانب الطريق والأخرى في حاوية مهملات، ولم تشكل أي تهديد مباشر للزيارة الرئاسية. يذكر أن عبوة نسفة أخرى قد انفجرت قبل 5 أيام في 2 يوليو تموز في مقهى بمنطقة الحميدية قرب القصر العدلي، وأسفرت عن مقتل 9 أشخاص وإصابة آخرين. فما دلالات تفجيرات دمشق؟ وما هي انعكاساتها على الوضع الأمني ومساعي إعادة إعمار البلاد وجلب المستثمرين؟ ولمناقشة هذا الموضوع مشاهدينا الكرام، أرحب بضيوفي معي من دمشق الكاتب والمحلل السياسي مصطفى النعيمي، ومعي أيضا من باريس الباحث في الفلسفة السياسية في جامعة باريس الدكتور رامي الخليفة العلي، وأرحب أيضا بضيفي من القاهرة الباحث في شؤون الإرهاب الدولي أحمد عطا. مرحبا بكم ضيوفي الكرام في بالتفاصيل. لو أبدأ معك أستاذ مصطفى النعيمي في دمشق، كيف يمكن بداية قراءة هذا المشهد، تعرض العاصمة السورية دمشق لتفجيرين هزاء وسط المدينة بالقرب من مبنى فندق إقامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال هذه الزيارة الرسمية إلى سوريا، والتي تعتبر الأولى لزعيم غربي منذ إسقاط النظام؟
1: تحياتي لك أستاذ كمان، تحياتي لضيوفك الكرام ومشاهدي قناة روسيا الكرام. طبعا دون أدنى شك أن العمل الإرهابي الذي نفذته مجموعات خارج عن القانون بشكل أو بآخر يأتي في سياق يعني زعزعة أمن سوريا. لاحظنا ذلك من خلال طبيعة العملية، بدءا بقراءة أولية أمنية حول ما هي تلك العبوات والمكان التي وضعت فيه تلك العبوات، سلة المهملات وصولا إلى السيارة المركونة أيضا على جانب الطريق، دلالة واضحة على أن تلك المجاميع التي تعمل ضمن هذا المسار هي مجموعات فقدت الكثير من الأدوات التي كانت في السابق أو كمزايا كانت تمتلكها ضمن الجغرافيا السورية. هنا أتحدث عن سلول أسد، لا سيما وأن طبيعة بصمات تلك الاستهدافات تأتي في هذا السياق، لا سيما وأن كل جماعة التي كانت تنفذ لديها أدوات مختلفة. لو تحدثنا عن مجموعات مرتبطة بإيران كحزب الله، كان ينفذ عملية الضربات عبر صواريخ كاتيوشا، ولاحظنا ذلك في الصواريخ التي أطلقت في محيط مدينة المزة أو بلدة المزة بشكل عام. كذلك أيضا لو أجرينا مقاربة أخرى حول استهداف يعني استهدافات التي جرت من قبل تنظيم الدولة، نلاحظ أنه استهدف البنى الخدمية والحكومية بشكل عام، لم يستهدف المدنيين. أما اليوم فهذه البصمات مقاربة للبصمات التي تركتها تلك المجاميع بالقرب من القصر العدلي أثناء تفجير تلك يعني العبوة التي راح ضحيتها مجموعة من المقامين، إضافة إلى الإصابات الكبيرة التي حصلت. اليوم نتحدث عن استهداف الاستقرار السوري، هي رسالة واضحة المعالم بأنه طالما نحن خارج نطاق تلك التفاهمات ولم يعد لدينا تأثير، فمن الممكن أن نستثمر تلك الضغوط من حيث استثمارها ضمن المنظومة الدولية وضمن أيضا تلك الزيارة التي تزامنت مع تلك الزيارة، بالرغم من أن هنالك فارقا زمنيا. نحن نعلم بروتوكوليا لا يعلم عن كافة التفاصيل، سواء كان مكان إقامة الرئيس الفرنسي ماكرون أو حتى من سيأتي مستقبلا إلى سوريا. كذلك أيضا توقيت الزمن للتحركات التي قام بها لا يمكن الإعلان عنه والوصول إلى تلك المعلومات إلا ضمن الأطر البروتوكولية المرافقة للرئيس المستضاف ضمن الدولة. وبالتالي انطلاقا من هذه الرؤية، أنا أعتقد بأن هذه المحاولات العبثية لزعزعة أمن سوريا في ظل الانفتاح الكبير الذي تجريه أو تبديه المنظومة الدولية، لا سيما اليوم نتحدث عن دور فرنسا كبوابة لدول الاتحاد الأوروبي وأهمية دور فرنسا كدولة عضو في الناتو، أيضا كدولة عضو في مجلس الأمن دائمة العضوية طبعا أتحدث. بالتالي اليوم نتحدث عن هنالك من يتضرر من هذا الاستقرار السوري أو فقد مزاياه من هذا الاستقرار السوري، وهنا أرجح كسيناريو أول هو تخادم بندقية إرهاب سواء كان عبر سلول أسد أو مجموعات مرتبطة به التي تحاول العودة مجددا من حيث عملية ابتزاز الدولة من خلال تنفيذ استهدافات متتالية أو متعاقبة عفوا في الجغرافيا السورية والتي لا قيمة لها عملياتيا في التأثير على مسار التحركات.
0: طيب ابقى معك. على كل حال سوف نعود الى المستفيد والجهات المتهمه والى غير ذلك، لكن دكتور رامي الخليفه العلي في باريس، ما هي الرسائل السياسيه التي يمكن ان نقراها في هذه التفجيرات؟ وهل التفجيرات تعكس ارتباطا مباشرا بالزياره الرئاسيه، ام انه تعكس وضعا امنيا في العاصمه السوريه دمشق، باعتبار انه كان في انفجار اخر قبل 5 أيام خلف 9 قتلى في حميدية؟
2: أهلا بك أستاذ كمال، تحية لك ولضيفك ومشاهديك الكرام. الأمرين معا، لا شك بأنها أولا رسالة أمنية بأن الوضع في سوريا ليس آمنا بالقدر الكافي، خصوصا بأن الإدارة السورية والرئيس الشرع بدأ يثبت أقدامه على الساحة السورية من الناحية الأمنية والعسكرية. كما تعلم خلال الشهور الماضية كان هنالك استعادة إلى حد ما لوحدة سوريا بعد اتفاق 30 من شهر يناير مع قسد، وكان هنالك عمل أمني كبير تم في منطقة الساحل. أيضا بدأ الدولة يشتد عودها بين الناحية الأمنية والعسكرية، وبدأ يترجم ذلك اقتصاديا عبر وفود استثمارية جاءت من دول الخليج، من دولة الإمارات العربية المتحدة على وجه التحديد، والآن يكلل كل ذلك بزيارة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وبالتالي من قام بهذا التفجير يريد أن يوصل رسالة بأن الوضع في سوريا ليس آمنا، وهي رسالة سياسية بالدرجة الأولى للجانب الفرنسي بأن لا تثق بالإدارة الحالية وبأن هذه الإدارة ليست موضع ثقة. والرد الفرنسي جاء مباشرا بالمناسبة عبر الرئيس ماكرون الذي أصر على استكمال الزيارة، لم يلغي زيارته أو لم يوقفها، وأشاد بذلك الرئيس السوري أحمد الشرع. لكن من جهة أخرى لا شك بأن هنالك تحديات كبيرة أستاذ كمال أمام الحكومة السورية. ما زال الملف الأمني هو ملف لم تحكم الدولة السيطرة عليه، ما تزال هنالك خلايا نائمة. الجهاز الاستخبارات السوري ما يزال في بدايات تشكيله، يقع على عاتقه أعباء كبيرة. طبعا هنالك تعاون يجري مع بين أجهزة الاستخبارات السورية وأجهزة أمنية أخرى ومنها الأجهزة الأمنية الفرنسية، ويتوقع أن يكون هنالك كشف خلال فترة قادمة لأن هنالك أجهزة استخبارات تهتم بالوضع الأمني في سوريا. لكن أعتقد بأن الرسالة كانت سياسية بالدرجة الأولى بأن الوضع ليس على ما يرام في دمشق.
0: أستاذ أحمد عطا في القاهرة، كيف تقرأ هذا التفجير وما هي الأبعاد الأمنية والسياسية له؟
3: بداية هذه العملية تصنف تحت ما يعرف بالرسائل المبطنة، بالرغم من بدائية هذه العملية وأسلوب تنفيذها قد تم تنفيذها بالحرب بالوكالة منذ انطلاق الربيع العربي، ولكن من نفذ هذه العملية قد توقف أمام أمرين إذا كنا نريد أن نرفع عنه النقاب. البعض تتوقف أمام أمرين. الأمر الأول هو يعلم جيدا هشاشة البنية الأمنية والعسكرية التي عليها النظام الحالي، وأن سوريا تحتاج دعم دولي لإعادة بناء البنية الأمنية والعسكرية والاستخباراتية، فسوريا الآن بدون جهاز استخباراتي. الأمر الثاني، من نفذ هذه العملية يعلم جيدا أن هناك ثلاثة وحدات استخباراتية موجودة على الأراضي السورية، وحدة تابعة لإسرائيل والأخرى تابعة للإدارة الأمريكية والثانية تابعة لتركيا. معنى هذا أن إذا حدث أمرا سواء تم تنفيذه لصالح أي طرف سواء بالداخل أو بالخارج، لابد أن تعلم هذه الوحدات بشكل مباشر. فهذه العملية هي عملية الهدف منها هو إيجاد رسائل مبطنة لقطع أي إعادة تدوير وبناء سوريا الجديدة ودعم لأحمد الشرع، ويريد أن يبعث رسالة واحدة وهي لا، ليس هناك إعادة بناء لسوريا بعيدا عن إسرائيل وأمريكا. ولكن إذا كنا نعول من نفذ هذه العملية، فهذا أمر يطول عدة أطراف لهم مصالح بشكل مباشر في سوريا الجديدة.
0: طيب أستاذ مصطفى النعيمي في دمشق، كما تعرف هذه التفجيرات وقعت أثناء كما قلنا الزيارة الرئاسية الأولى لمسؤول غربي، ودمشق تسعى لطمأنة العالم بالنسبة للأمن والاستقرار في سوريا وتجاوز الحالة الأمنية الصعبة التي مرت بها سوريا خلال السنوات السابقة.
4: أيضا تسعى لجلب المستثمرين إلى البلاد. كيف ستؤثر هذه التفجيرات على جهود دمشق لإقناع الأجانب بالعمل والاستثمار في سوريا؟
1: نعم، لا شك أن هذه الإرهاصات التي تواجه الحكومة السورية والتي تعمل على تفكيك تلك التحديات من خلال بناء شراكات استراتيجية مع الأجهزة يعني الاستخبارية، سواء كانت في الإقليم أو حتى ضمن المنظومة الدولية ومحليا، نتحدث كجهود كبيرة يجريها جهاز استخبارات بقيادة اللواء حسين سلامة، الذي كان له دور كبير أيضا في إبرام اتفاقيات على مستوى القيادة المركزية الأمريكية، إضافة إلى قيادة معازف الصلب لغرفة العمليات الأمريكية لمحاربة الإرهاب. فبالتالي هنالك جهود استخبارية على أعلى المستويات، ولكن هكذا أبواب صغيرة كما نتحدث عنها الغاية منها التشويش. ولكن بشكل أو بآخر، عندما نتحدث عن الرسائل التي وجهها السيد ماكرون، كانت واضحة بأنه لن يغير جدول أعماله في الزيارة في التحركات في الداخل السوري، في دلالة واضحة على أنه تجاوز نقطة الاستهداف وأنه ماض في عملية تعزيز استقرار سوريا من خلال هذه الرسائل الإيجابية. كذلك أيضا التعاون الاستخباري الكبير الذي تبديه يعني يبديه الجانبان السوري والفرنسي حتى في مسائل المقاتلين الأجانب. نتحدث هنالك ملف يعني المقاتلين الفرنسيين، سواء كانوا من حملة الجنسية الفرنسية لوحدها أو حتى من الجنسيات المزدوجة ومنها العربية أو الأجنبية الأخرى، فهناك الكثير من الملفات يعمل على تفكيكها بشكل متدرج ومتأني من أجل عدم يعني عدم انتقال شرارة إرهاب مجددا إلى مناطق أخرى. وبالتالي الإحاطة والتطويق في هذا البرنامج المشترك سوريا فرنسيا، أعتقد بأن كلا القيادتين مهتمة بهذا الموضوع وهذا التعاون. نتحدث نحن اليوم طبيعة الوفد الذي يعني الذي كان برفقة الرئيس ماكرون، بدءا بالسياسي انتقالا إلى الاقتصادي، في دلالة واضحة على أن هنالك حالة من الانفتاح الكبير على المستوى السياسي ودعم المتغير السوري بشكل كبير من قبل القيادة الفرنسية. وهذا ما تحدث عنه السيد ماكرون عندما قال نحن دعمنا الشعب السوري للوصول إلى حريته والخلاص من حقبة الأسد. كذلك أيضا تحدث عن أهمية دعمه للاستقرار السوري. أضف إلى ذلك نتحدث عن أزمات المركبة، بدءا بأزمة الطاقة وليس انتهاءا بالأمن الدولي. فهذه الأزمات التي تعتبر سوريا هي أحد أهم مفاتيح الحل، وأشار إليها الرئيس ماكرون بشكل مباشر، وفي دلالة واضحة على ضرورة أن يكون هنالك استقرارا في سوريا، والذي سينعكس إيجابا على الاستقرار في لبنان وأهمية ودور سوريا في عملية أيضا يعني حماية الحدود المشتركة سوريا لبنانيا سوريا عراقيا. أشاد بهذه الجهود الكبيرة التي بذلتها القيادة السورية. لا أتحدث اليوم على علاقات استراتيجية وازنة لا تقتصر فقط على يعني مع الجانب الفرنسي، وإنما البوابة هي فرنسية، ولكن هنالك ما بعد تلك البوابة يعني هنالك بوابات أخرى. نتحدث عن دول الاتحاد الأوروبي بشكل عام، نتحدث عن تذليل العقبات لما يخص مسألة يعني أبرز تلك التحديات في ملف العقوبات التي بالمصارف والتحويلات المالية ومشاريع الاستثمار. لا يمكن أن تنطلق دون وجود بيئة أو بنية تحتية خدمية بهذا المشروع. فبالتالي هنالك الكثير من المشاريع التي ستطلبها فرنسا، بدءا اليوم نتحدث عن مشاريع الطاقة على سبيل المثال. توتال وقعت اتفاقيات مع الجانب السوري، وهذا ما تحدث عنه وزير الطاقة معالي الوزير المهندس محمد الذي أشاد بالدور الفرنسي وأشاد أيضا بتلك الاتفاقية وأهمية تلك الاتفاقية بالتبرم، سواء كانت مع الولايات المتحدة أو الجانب الفرنسي. وربما قد يكون هنالك أيضا اتفاقيات مماثلة، لا سيما وأن هنالك وجودا روسيا، سواء كان على المستوى العسكري أو الأمني أو حتى ممكن أن يكون هنالك على المستوى الاقتصادي. وسوريا اليوم هنالك الكثير من حقول النفط والغاز التي لم تكتشف وما زالت هي حتى
4: على كل حال على كل حال هناك جهود سورية من أجل جلب الاستثمارات، من أجل تفعيل إعادة الإعمار، من أجل إقناع الشركاء سواء في أوروبا أو في أمريكا برفع العقوبات عن سوريا والاستثمار في سوريا والفتح نحو السماح لرؤوس الأموال بالتوجه والاستثمار في المجالات والقطاعات السورية المختلفة. ما رأيك في ذلك دكتور رامي الخليفة العلي؟ هذه التفجيرات كما تابعناها اليوم كيف يمكن أن تؤثر على الموقف الأوروبي العام؟
2: ليس بشكل كبير، أعتقد بأن هنالك تفهم أن هنالك أوضاع أمنية لم تستقر في سوريا، ولكن أيضا هنالك ثقة بأن الأوضاع الأمنية تتحسن يوما بعد يوم، والإدارة الجديدة وبجهازها الأمني وجهازها العسكري تثبت أقدامها كلما مر الوقت. دعنا نشير إلى أن هنالك تحذيرات استخباراتية أعطيت إلى الرئيس ماكرون قبل أيام قليلة من أن هنالك ربما الوضع ليس آمنا بالقدر الكافي للقيام بزيارة، ولكن مع ذلك الرئيس ماكرون أصر على هذه الزيارة، وبالتالي هنالك ثقة من قبل الدول الغربية الدول الأوروبية بالإدارة الجديدة بالرئيس الشرع، وهنالك تعاون أمني الحقيقة، هنالك حضور لجهاز الاستخبارات السوري على عكس ما قيل، هنالك تعاون في مجالات متعددة وأهمها مكافحة الإرهاب ومكافحة تنظيم داعش، وكان هنالك تحرك على الأرض من قبل قوات الأمن السورية وكذلك قوات الجيش السوري في مناطق متعددة وخصوصا في شرق سوريا في محافظات دير الزور والرقة وفي البادية السورية في تدمر على وجه التحديد، وهذا بتعاون استخباراتي مع الجانب الفرنسي وكذلك مع الجانب الأمريكي. دعنا نقول أن ربما هنالك الكثير من الأمور التي لم تتحقق في سوريا، ولكن على الأقل من الناحية الأمنية ومن الناحية الاستخباراتية هنالك ثقة متزايدة بالإدارة السورية، والتعاون الأمني هو يختلف عن كل المجالات الأخرى للتعاون، التعاون الأمني قائم على عدم وساق على قدم وساق، وهنالك الآن دخول بشكل رسمي لسوريا إلى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش. أما على الصعيد الاقتصادي أعتقد بأن هنالك رغبة بمساندة سوريا ورغبة بدعم الرئيس السوري أحمد الشرع خلال الفترة القادمة، وهنالك الحقيقة ثقة من قبل الدول الأوروبية وعلى رأسها الجانب الفرنسي بالرئيس الشرع على وجه التحديد، وينظر إليه أستاذ كمال على أنه الرجل القوي في سوريا والذي يمكن الثقة به لأحداث حالة من الاستقرار هي ضرورية للمنطقة برمتها. هذه الثقة هي فرنسية أمريكية أوروبية إلى حد ما، طبعا بنسب متفاوتة، ولكن أوروبية أو فرنسية أمريكية بالدرجة الأولى، وهنالك الدول الأوروبية أيضا وتستعد سواء للتعاون مع الجانب السوري. دعنا نشير على سبيل المثال هنالك إمكانية لعودة الطيران المدني ما بين الدول الأوروبية بعض الدول الأوروبية وسوريا، وهنالك مراهنة على المشاريع الاقتصادية. إذن هنالك إدراك للأهمية الجيوستراتيجية لسوريا، هنالك تعاون في المجال السياسي، هنالك تعاون في الملف اللبناني، هنالك تعاون في محاربة تنظيم الدولة، هنالك تعاون أمني، وهنالك ثقة متزايدة بإدارة الرئيس الشرع.
4: طيب على كل حال أستاذ أحمد عطا في القاهرة، طبعا تحدثنا عن رسائل سياسية من هذه التفجيرات، من هي الجهات المستفيدة أو الجهات التي يمكن أن توجه لها أصابع الاتهام في الوقوف وراء تفجير من هذا القبيل؟
3: البعض يشير ويؤكد بأن هناك أكثر من مستفيد، ولكن المستفيدون على الشأن الداخلي إذا كانت مجموعات التهريب تجار المخدرات تهريب المخدرات أو تجارة الأعضاء البشرية فيها تنتشر في جميع أنحاء سوريا، وأنا لا أراهن على مجموعات التهريب داخل سوريا، ولكن هذه العملية هي عملية سياسية في المقام الأول ولا تتعلق بالمعتقلون في سجون الشرع ولا تتعلق بالمجموعات التهريب داخل سوريا ولا تتعلق بالفلول، ولكن من نفذ هذه العملية له مصالح بشكل مباشر في سوريا الجديدة بعيدا عن أصابع الاتهام التي تطيل أو البعض يؤكد بأنها فلول الأسد أو غيرها، هذا مستبعد تماما، ويستشهد بما صرح به رامي مخلوف بأنه إذا لم يتم الإفراج عن هذا مستبعد تماما، ولكن هذه العملية بدائية نفذتها مجموعة راديكالية لصالح جهاز استخباراتية موجودة على الأراضي السورية ترفض افتراضية الدعم الأوروبي بشكل مباشر، وتحرك الشركات الفرنسية وعدد من الشركات الأوروبية لدعم سوريا، بمعنى هذه رسالة مبطنة من وراء هذه العملية، يريد من نفذها أو من يقف خلف من نفذها بأنه سوريا الجديدة سوف تنطلق بالتنسيق مع الشرع ونحن هنا في سوريا، وهذه الأطراف اثنان لا استبعد غيرهما وهما الإدارة الأمريكية الحالية وإسرائيل. أما اتهام فلول الأسد أو غيرها أو مجموعات التهريب الموجودة على الأراضي السورية، مجموعات التهريب موجودة وعلى اتصال دائم والتهريب مستمر سواء تهريب المخدرات أو تجارة الأعضاء البشرية أو غيرها، مستمرة حتى
4: لكن
3: الآن لأن
4: لكن
3: الجميع
4: لكن لأن أنت تقول للولايات المتحدة
3: مجهودات السيد الشرع.
4: أنت قلت كلمة مهمة، الولايات المتحدة وإسرائيل، لكن أنت تعرف أن الشرع سيلتقي غدا ترامب في أنقرة.
3: بل أن الوسيط التركي يعلم جيدا الكثير فيما يتعلق مع شركات دولية، شركات صينية وغيرها، سواء على مستوى إعادة تسليح المؤسسة العسكرية. فهذه المعلومات ربما أغضبت الجانب الإسرائيلي، فكان هناك رسائل لا تحرك ولا تنسيق بعيدا عن الثنائي الدولي الذي يتحكم الآن ويسيطر على سوريا بشكل مباشر.
4: عموما أستاذ مصطفى النعيمي أيضا ربما يريد أن يقول شيء في هذا في هذه النقطة تحديدا. أستاذ مصطفى،
1: دون أدنى شك أنني ربما يعني لا تتطابق وجهة نظري مع طريق القاهرة، لأن لدينا بصمات لمسرح العمليات. نعم. عندما نتحدث عن طبيعة مسرح العمليات والتحقيقات الجارية وطبيعة الانفجار السابق بدءا يعني بالقرب من قصر العدلي، وطبيعة التهديدات التي كانت تطلقها بعض مجموعات المنتمية إلى فلول أسد حول محاكمة يعني قيادات في فلول النظام الفائد وعلى أعلى رتب عسكرية، نتحدث عن رتبة عماد لواء وعميد وعقيد ومقدم، يعني هنالك الكثير من الرتب العسكرية التي كانت لها ضالعة في عملية أو محاولة انقلاب السعادة وثبت لهم من أجل أن ينخرقوا ضمن المجتمع، ولكن بعد ذلك أصرت تلك المجموعات على عملية العبث في يعني في الدماء السورية، وبالتالي بناء على السجل يعني السجل المعلوماتي أتحدث الذي جمعته القيادة السورية سواء كان على المستوى الأمني أو الاستخباري، وطبيعة ارتباطهم بالكثير من تلك المجموعات التي تحاول زعزعة أمن البلاد، تم إلقاء الكثير من هؤلاء القادة ومن ثم محاكمتهم. فالرسالة الأولى كانت هي رسالة أمام قصر العدل، وهؤلاء المحامين أو القضاة الذين يتواجدون في المكان هذا هم نفسهم الذين يقومون بمحاكمة أو يعني يقومون بتولي ملفات محاكمة هؤلاء المطلوبين على قوائم أو اللوائح السوداء لدى القيادة السورية الجديدة، وبالتالي من الممكن أن يكون هنالك ردود أفعال. أما عن المستويات التي نتحدث عنها أو الأدوات المستخدمة في مسرح العمليات بالتحديد كقراءة أمنية نتحدث، فطبيعة تلك العبوات التي تستخدم سواء كانت إيرانيا سابقا أو حتى لدى فلول الأسد
4: عموما بغض النظر عن
1: إيصال رسالة، ولا تريد أيضا أن يكون هناك ضررا أن تحدث ضررا كبيرا نظرا أنها تدرك ربما قد يكون هناك تبعات وتداعيات أكبر من
4: طيب ذلك. لو سمحت لي سؤال أخير وباختصار، يعني بالنظر لما حدث يوم 2 يوليو تفجير سوق حميدية القصر العدلي أو ما حدث اليوم أمام وزارة السياحة، بغير هذا يمكن القول بأن الأمن مستتب في دمشق وليست هناك أحداث أخرى تفجيرات أخرى؟
1: أنا أعتقد بناء على التحركات يعني اليوم على مدار 24 ساعة الفائتة، وأنا أتحرك من العاصمة السورية دمشق وطبيعة الحواجز الأمنية الموجودة والعناصر الأمنية المنتشرة بكافة مستوياتها بدءا بالإخبارية انتقالا إلى الأمنية، طبعا هنا أتحدث عن الشرطة كجهاز شرطة، إدارة المرور، ايضا نتحدث عن الامن العام، كذلك ايضا قوات يعني الجيش التي تتواجد طبعا لحمايه المؤسسات وحمايه نعم. يعني اي تحركات لوجستيه التي تبديها، وعلى مستوى اخر نتحدث عن تامين الوقود بوجه التحديد، فالتحركات واليقظه والحذر على اعلى المستويات، وبالتالي لا اعتقد بان هنالك قد تكون عمليات مماثله، ولكن لن تتوانى تلك المجموعات أن تفيد عمليات بشكل أو بآخر، ولكن حتما سيكون هنالك القبض على مزيد من شبكات التي تعمل ضمن هذا المسار
4: في إطار هذا ربما هذا مهم، وربما سوريا محتاجة أيضا أستاذ مصطفى لدعم أيضا أوروبي ليس فقط في الجانب الاقتصادي حتى في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف والجماعات التي يمكن أن تقف وراء مثل هذه العمليات. هل من دور أوروبي في هذا السياق دكتور رامي الخليفة العالم؟
2: أعلن عنه الرئيس الفرنسي اليوم من أن هنالك تعاون أمني ما بين فرنسا والقوات الأمن السورية، وأعلن عن أن هنالك خبراء سوف يعمدون إلى تدريب العناصر الأمنية لمواجهة العمليات الإرهابية والقيام بالعمل الاستخباراتي. أعتقد بأن هنالك تعاون الآن يجري وسوف يبقى هذا التعاون قائما على قدم وساق ما بين أوروبا والجانب السوري، لأن المصالح مشتركة في محاربة التطرف وفي استقرار الأوضاع، وهذه المصلحة عبر عنها الرئيس الفرنسي أثناء لقائه مع الرئيس الشرعي، بالإضافة طبعا إلى أجهزة الأمن والاستخبارات الموجودة والتي هي على تعاون مستمر مع الإدارة الحالية سواء تركيا أو الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى أجهزة عربية أخرى. وبالتالي أعتقد بأن هنالك تقدم. طبعا هنالك إمكانية دائما، لا يوجد أمن 100% كما تعلم أنه في كل الدول تحدث هنالك عمليات كهذه. قبل شهرين على سبيل المثال تم استهداف أحد المواقع الكردية هنا في العاصمة الفرنسية، ويمكن أن تشهده أي من العوامل، خصوصا أن هذه العملية لم تكن منظمة بالقدر الكافي من قبل الجماعات التي قامت بها. لذلك أعتقد أن هنالك تقدم كبير أحرز خلال الفترة الماضية، على الأقل من وجهة نظر الدول الأوروبية ومن وجهة نظر فرنسا هنالك ثقة بالإدارة الحالية بأنها تحقق الأمن وهي ماضية في هذا الاتجاه.
4: شكرا لك من باريس الباحث في الفلسفة السياسية في جامعة باريس الدكتور رامي الخليفة العلي. أشكر أيضا ضيفي من دمشق الكاتب والمحلل السياسي مصطفى النعيمي، وضيفي من القاهرة الباحث في شؤون الإرهاب الدولي أحمد عطا. شكرا جزيلا لكم جميعا على المشاركة معنا. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
5: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.
6: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساء سبوتنيك
7: إذاعة سبوتنيك،
6: 8:45 ليلا نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلا أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلا بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل على صوت كل لبنان.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين. كشفت تقارير صحفية مصرية إنه الاتحاد المصري لكرة القدم تقدم بشكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا ضد الحكم الفرنسي فرانسوا لوتكسيي اللي أدار مباراة الأرجنتين بكأس العالم 2026. وشهدت مباراة مصر والأرجنتين اللي أقيمت الثلاثة بمدينة أتلانتا جدل تحكيمي واسع بعد إلغاء هدف للفراعنة واحتساب آخر للأرجنتين رغم وجود شكوك حول ركلة جزاء لمحمد صلاح.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.

0: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15. التأمين الإلزامي وضد الغير ب $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: شتي يا دنيا سيسان لألكن ولولادكن.
2: شتي يا دنيا سيسان،
1: المسرح الدوم اللبناني على مسرح منو. حجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-9959.

0: الوضع الاقتصادي ومستقبل الاستثمار في القطاعات المحلية الواعدة واندفاعة رجال الأعمال اللبنانيين إلى سوريا، محاور حلقة الاقتصاد أولاً مع رئيس اتحاد المستثمرين اللبنانيين جاك صراف، ضيف الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، الجمعة 9:30 صباحاً عبر صوت كل لبنان.
1: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
2: فستق، جوز، تمر، راحة.
3: أنسين برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف عصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنطوان أو على 03-540-459.
4: معمول.
0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، زيت دوار الشمس 3 لتر ديروني ب $5.70، طحيني الواد الأخضر 900 جرام ب $5.20.

0: فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: طابت أوقاتكم. نشرة أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان اليوم الأربعاء 8 تموز 2026، والتي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا. مع تحيات جينان جوان، إلين شديد خليفي وكريستيان ديب.

قادة الناتو يجتمعون في تركيا، وترامب يؤكد انتهاء مذكرة التفاهم مع الإيرانيين واصفا إياهم بالعصابة والحثالة والمرضى. بعد غزل أمريكي تركي اشتعال الجبهة الإيرانية مجددا، وطهران تقول انتهاك الترتيبات في هرمز ولبنان يجعل التفاهم غير فعال. سلام زارب عبدة وعرض مع عون للانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية والتحضيرات لعودة الجنوبيين. البيوت الجاهزة للجنوبيين العائدين والأبنية المتصدعة في طرابلس على طاولة مجلس الوزراء غدا. متابعة رسمية لحادث المعتمرين اللبنانيين في درعا. المحكمة العسكرية توافق على إخلاء سبيل فضل شاكر.

0: مشوي مش مقلي، لذي صحة ولذي.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها جاردينيا جراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: تحية طيبة. بين التقلبات العسكرية والسياسية الإقليمية والدولية وإمكان استمرار تحكمها بالواقع اللبناني مع تجدد المواجهات بين إيران والولايات المتحدة في الخليج في الساعات الماضية، موعدان مهمان قريبا. الأول جولة جديدة هي السادسة من نوعها من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في 15 و16 من الجاري، لم يتم التأكد بعد ما إذا كانت ستنعقد في واشنطن أم ستنتقل إلى روما. أما الموعد الثاني فيتمثل بزيارة رئيس الجمهورية جوزيف عون العاصمة الأمريكية في 21 منه. الرئيس عون يبحث هذه التطورات مع السفير الأمريكي الذي من المتوقع أن يزور القصر الجمهوري خلال ساعات بعدما زار القصر قبل الظهر رئيس الحكومة نواف سلام. إقليميا وعلى وقع قمة الناتو في تركيا بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بدأ أن مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران والتي تأخر تنفيذ العديد من بنودها تترنح مع تكرار المواجهات بين الطرفين. ففي الساعات الماضية سجل غزل أمريكي تركي متبادل، وعلى الإثر رفعت الولايات المتحدة الحظر النفطي المؤقت عن طهران، وضربت القوات الأمريكية مجددا سلسلة من الأهداف داخل الأراضي الإيرانية، وذلك ردا على استهداف القوات الإيرانية ناقلات نفط في مضيق هرمز، فيما رد الحرس الثوري الإيراني على الهجمات الأمريكية بضرب أهداف بحرية أمريكية في المنطقة ومواقع في كل من الكويت والبحرين. وعقب الأحداث عادت أسعار النفط إلى الارتفاع. أما البداية فمن التصعيد الكلامي للرئيس الأمريكي من أنقرة.
1: إذن من أنقرة، حيث انعقدت اليوم قمة الناتو، صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من لهجته تجاه إيران معلنا انتهاء مذكرة التفاهم بين البلدين ومؤكدا أن واشنطن لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي. ترامب وبعد لقائه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتا على هامش القمة قال أن مذكرة التفاهم مع إيران انتهت، مضيفا أنه لا يريد إضاعة الوقت مع إيران، ووصف المسؤولين الإيرانيين بأنهم مرضى واتهمهم بالكذب والغش معتبرا أنهم مصدر المشاكل في المنطقة، وتابع أن الإيرانيين قتلوا الآلاف واصفا إياهم بالعصابة وبأنهم حثالة وأشرار، كما اتهمهم باستهداف قادة أمريكيين بمن فيهم هو شخصيا وبإطلاق صواريخ على سفن سعودية وقطرية في الخليج، معتبرا أن هذه الهجمات نسفت أسس التفاهم بين البلدين. وشدد ترامب على أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، مؤكدا استمرار الضغوط الأمريكية عليها بعد الضربات العسكرية الأخيرة وإعادة فرض العقوبات على صادراتها النفطية. وفيما يتعلق بحلف الناتو، قال الرئيس الأمريكي إنه غير راض عن مواقف بعض الحلفاء تجاه إيران، مضيفا أنه تعمد اختبار موقف الحلف من الأزمة، وقال لسنا بحاجة إلى الناتو لكنني كنت أختبر بشأن إيران. وبعد إعلان ترامب انتهاء وقف النار مع إيران ارتفعت أسعار النفط أكثر من 5%.
0: ومن أنقرة أيضا، أكد الأمين العام لحلف الناتو مارك روتا أن الحلفاء سيجددون في خلال اجتماعهم في تركيا التأكيد على ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحا بالكامل أمام حركة الملاحة، معتبرا أن الضربات الأمريكية الأخيرة ضد إيران كانت ضرورية للغاية في ظل تصاعد الهجمات على السفن التجارية. وغدا أعلن الرئيس الأمريكي أمس أنه سيرفع العقوبات المفروضة على تركيا بسبب حصولها على منظومات الدفاع الجوي الروسية S-400. تواصل الغزل المتبادل بين واشنطن وأنقرة. ورأى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم أن موقف ترامب الحازم بشأن محاولات الاتفاق مع إيران هو جدير بالإعجاب، والمحافظة على السلام في لبنان وغزة مسؤولية جماعية. هذا وأفاد أعلام إسرائيلي اليوم بأن وزير الدفاع الأمريكي ألغى زيارته التي كانت مقررة لإسرائيل من أجل عقد محادثات رسمية تتناول عددا من الملفات الأمنية الحساسة وفي مقدمها مستقبل العلاقات الدفاعية مع تركيا.
1: ميدانيا في الخليج، وبالتزامن مع انعقاد قمة الناتو في تركيا التي توافد إليها عدد كبير من زعماء ورؤساء الدول، تجددت المواجهات بين أمريكا وإيران من خلال استهداف القوات الأمريكية الأراضي الإيرانية بعيد منتصف الليل بعشرات الغارات. وجاء الرد الإيراني باستهداف قواعد بحرية أمريكية ومنها في البحرين والكويت. وفي سياق عينه نقلت وكالة فارس عن مسؤول إيراني قوله إنه تم استهداف قاعدتين عسكريتين في بوشهر.
0: وكالة مهر الإيرانية أفادت بدورها بدوي انفجارات في مدينة بوشهر والمناطق المحيطة بها، فيما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بمقتل عنصر من بحرية الحرس الثوري في الاعتداءات صباحا على مدينة ما هاشر. وإلى ذلك أعلن الجيش الإيراني أنه استهدف في المقابل قاعدة أمريكية في البحرين، متوعدا بشن المزيد من الهجمات إذا كررت أمريكا ضرباتها، وقال أن جميع القواعد الأمريكية في المنطقة ستكون هدفا مشروعا. هذا وجددت إيران الهجمات واستهدفت بمسيرة ناقلة نفط أمريكية ظهرا في البحر الأسود بحسب رويترز. وأفادت بيانات تتبع السفن بأن أربع ناقلات نفط وغاز تراجعت عن محاولة عبور مضيق هرمز.
1: وفي المواقف الإيرانية، شدد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان على أن بلاده تقف بثبات دفاعا عن حقوقها. وقالت الخارجية الإيرانية إن انتهاك ترتيباتنا في مضيق هرمز واستمرار ضربات إسرائيل في لبنان يجعلان مذكرة التفاهم غير فعالة. وأشارت إلى أن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية التداعيات الخطيرة للتصعيد الأخيرة.
0: وبعد تعرضها للاستهداف الإيراني إثر الضربات الأمريكية على طهران، دانت الكويت الهجمات الإيرانية المتكررة على أراضيها وأكدت احتفاظها بحق اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية سيادتها. وأكد المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي أنور قرقاش أن الهجمات الإيرانية على الناقلات التجارية القطرية والسعودية في مضيق هرمز والعدوان المتكرر على البحرين والكويت مؤشر واضح على أن طهران ما تزال عاجزة عن الالتزام بمتطلبات خفض التصعيد وطي صفحة الحرب. شدد قرقاش على أنه لا يمكن أن تبقى دول الخليج العربي هدفا لتردد إيران بين منطقة التصعيد ومسار العقلانية. كما دانت الخارجية العمانية الاستهدافات ضد أراضي البحرين والكويت.
1: إسرائيليا، رأى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الخطر الإيراني لا يزال قائما وطهران لا تزال قادرة على إعادة بناء برنامجها النووي. وأفاد موقع ولا الإسرائيلي بأن إسرائيل تستعد لاحتمال استئناف القتال مع إيران. وفي ظل التصعيد، شددت وكالة سلامة الطيران الأوروبية أنه على شركات الطيران تجنب المجال الجوي الإيراني والعراقي واللبناني بسبب التوترات.
0: وسط هذه الأجواء، انتقدت الصين ما أسمته إشعال الولايات المتحدة وإيران الحرب مجددا ودعت إلى الحوار. وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس في منشور على إكس إن تبادل إطلاق النار يزيد من تعقيد المحادثات المتوترة أصلا والرامية إلى إنهاء الحرب، مضيفة إن الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت غير مقبولة.
1: لبنانيا، رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون تابع تطورات الاعتداءات التي تعرضت لها مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقتين، مدينا هذا الاستهداف الذي يمثل خرقا صارخا لسيادة البلدين وسلامة أراضيهما وانتهاكا فاضحا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأعرب رئيس عون عن تضامن لبنان الكامل مع مملكة البحرين ودولة الكويت ودول الخليج العربي عموما، مؤكدا أن أمن هذه الدول جزء لا يتجزأ من الأمن العربي والإقليمي. وجدد عون دعوته إلى ضبط النفس ونبذ التصعيد وإلى تغليب لغات الحوار والدبلوماسية حرصا على أمن المنطقة واستقرارها وسلامة شعوبها.
0: رئيس الجمهورية استقبل رئيس الحكومة نواف سلام وتناول معه المواعيد المهمة المقبلة، كما يزور القصر الجمهوري السفير الأمريكي ميشيل عيسى في خلال الساعات المقبلة. التفاصيل مباشرة مع جوال غابي. جوال،
2: نعم، حضر ملف الجنوب بالإضافة إلى تطوراته في لقاء بين رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام، إذ تم التركيز على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار والإسراع في بدء الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية. وتناول البحث أيضا الاستعدادات التي تقوم بها الحكومة لتسهيل عودة السكان إلى المناطق المتضررة التي يمكن العودة إليها حاليا وبعد الانسحاب الإسرائيلي منها. هذا وأطلع رئيس سلام رئيس الجمهورية على زيارته الرسمية التي ينوي القيام بها إلى تركيا، كما تداول معه في التحضيرات لانعقاد جلسة مجلس الوزراء غدا. ومن المنتظر أن يحمل السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى إلى قصر بعبدة في خلال الساعات المقبلة التفاصيل حول مضمون زيارة الرئيس عون إلى واشنطن في 21 من الجاري وبرنامجها، كما جدول الجولة التفاوضية الجديدة بين لبنان وإسرائيل في روما والتي ستعقد مبدئيا في 14 و15 من الجاري وستكون على المستوى السياسي الدبلوماسي فقط. واليوم قال رئيس الجمهورية: اخترت المفاوضات لأنه لا يمكنني أن أقف متفرجا على وطني وهو يقاد إلى الهاوية خدمة لمصالح بلد آخر، وأكد الاستمرار في القرار الذي اتخذه داعيا اللبنانيين إلى الحفاظ على إيمانهم بلبنان لأنه على يقين أن الأمور تتجه إلى الأفضل رغم العراقيل والصعوبات، مشددا على أن لا شيء مستحيل في قاموسنا. وتوقع رئيس عون أن تحمل زيارته المرتقبة إلى واشنطن ولقائه الرئيس ترامب إيجابيات للبنان لأنها تترجم الاهتمام الأمريكي غير المسبوق بلبنان ودعم الولايات المتحدة الأمريكية لمسار إيجاد حل دائم لسلسلة الحروب والاعتداءات الإسرائيلية على بلدنا وتحقيق الاستقرار في كامل منطقة الشرق الأوسط. كلام رئيس عون جاء في خلال لقائه رئيس الاتحاد الدولي لرجال الأعمال فؤاد مكحول الذي اعتبر أن لبنان أمام فرصة تاريخية لبناء دولة قوية واقتصاد منتج إذا أحسن استثمار المرحلة الحالية.
3: جينا بعدة رسائل، الرسالة الأولى كانت دعمنا الكامل لفخامة الرئيس لكل المواقف الشجاعة وخاصة لإعادة بناء الثقة والأمل. قلنا له بطريقة كتير واضحة وشفافة أنه اليوم الاقتصاد اللبناني والمغتربين اللبنانيين والمستثمرين اللبنانيين هن عم بيحطوا إيدهم بإيد فخامة الرئيس والدولة اللبنانية للمفاوضات المباشرة التامة، لأنه نحن عبر المفاوضات فينا نرجع نبني الاستقرار ونبني السلام. اليوم مش عيب نحكي اليوم بالسلام، السلام بينعمل بالعادة مع العدو وليس مع الصديق.
2: وفي بعبدة أيضا بحث رئيس عون مع سفير باكستان في لبنان سلمان أطهر في التطورات الراهنة محليا وأقليميا ودور باكستان في السعي إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. إذن هذا كان كل شيء من القصر الجمهوري. عودة إلى استوديوهات صوت كل لبنان.
1: شكرا إذن الزميلة جوال غابي كانت معنا من قصر بعبدة وكانت ترددت معلومات عن أن لبنان يرفض انتقال المفاوضات مع إسرائيل إلى روما وأنه يفضل أن تبقى المفاوضات في واشنطن ويبقى الحضور الأمريكي فاعلا ومؤثرا. هذا ومن المنتظر أن يصل إلى بيروت خلال أيام الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد لتنسيق عملية الإشراف على انطلاق المرحلة الأولى من تنفيذ مشروع المناطق النموذجية في إطار الآلية التنفيذية المبثقة من صيغة الإطار.
0: واليوم انتقد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل مضامين صيغة الإطار الثلاثي مشددا على ضرورة أن يكون قرار الدولة سياديا.
4: نحن بدنا دولة هي تفاوض وهي تحتكر القرار والسلاح، وبدنا حزب الله ينصاع لهالدولة، بس ما بدنا نتنياهو يكرر بعد كل عملة بيعملها الدولة اللبنانية هي عطيتنا الغطا. القرار ساعتها وين بيكون؟ بيكون بإيد إسرائيل وإيران ومش بإيد لبنان، ومش هيك بيكون القرار.
1: جنوبا تتواصل الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف النار وعقب غارات للطيران الحربي الإسرائيلي وسلسلة اعتداءات بعد منتصف الليل وحتى 4:30 فجرا سجل نهارا تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة حداثة.
0: إلى ذلك سجل تحليق للطيران المسير الإسرائيلي فوق الضاحية، كما سجل تحليق مسير على مستوى منخفض فوق عدد من القرى في قضائي صور وبنت جبيل. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي القضاء على عنصر من حزب الله أطلق النار على قوات إسرائيلية أمس في بنت جبيل.
1: تعقد عند 3 من بعد ظهر غد جلسة لمجلس الوزراء، وعلى جدول الأعمال طلب الهيئة العليا للإغاثة شراء بيوت جاهزة وفق الحاجة لمن تهدمت منازلهم بالتعاقد وفق حالات الطوارئ من قانون الشراء العام. كما يبحث مجلس الوزراء في موضوع الأبنية المتصدعة في طرابلس وفي توزيع الصلاحيات بين الإدارات التابعة لوزارة الاتصالات، ويبحث أيضا في إعطاء تعويض مثابرة في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والضمان وتلفزيون لبنان في حال توافر الاعتمادات في موازناتها، إضافة إلى عدد من التعيينات المتفرقة.
0: ومن السراي الحكومي، وبعد لقائه رئيس الحكومة نواف سلام، أكد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل أنه يقف بوجه كل حملات التشويه التي تطال الرئيسين عون وسلام بما يتعلق بورقة الإطار، وتوجه إلى المشوشين سائلا هل نجحت ترسانتهم بحماية لبنان، وأضاف من يورط البلد ويجره إلى الويلات ويؤدي إلى احتلال أكثر من 15% من الأراضي من الأفضل له أن يسكت. في خلال جولة على قصر العدل في طرابلس مطلعا على حاجاته وسير العمل فيه، شدد وزير العدل عادل نصار على أن المطلوب هو تنظيم دخول الذكاء الاصطناعي إلى المحاكم. نصار شارك في مؤتمر حول الذكاء الاصطناعي نظمته نقابة المحامين في عاصمة الشمال.
5: لا شك أن الذكاء الاصطناعي يفتح أمام عالم القانون آفاق واسعة، لقد قامت العدالة منذ نشأتها على 3 ركائز: العقل، الضمير، وسيادة القانون. وقد تمنحنا التكنولوجيا سرعة وكفاءة ودقة، لكنها لم تمنحنا الضمير. فالعدالة ليست عملية حسابية، بل هي فعل تقدير ومسؤولية. ولهذا لن يكون الذكاء الاصطناعي قاضيا ولن يكون محاميا. يجب أن يبقى الذكاء الاصطناعي أداة يدعم القاضي والمحامي.
1: بعد جلسة لجنة المال والموازنة التي تابعت البحث في مشروع قانون إصلاح المصارف، شدد النائب إبراهيم كنعان على أن ما نريده هو قانون قابل للتطبيق لإصلاح المصارف، ونحن ذاهبون لإزالة أي التباس، كما نريد التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي. وأشار كنعان إلى أن وزير المال لا يعترض على التعديل الذي طرحه حاكم مصرف لبنان على مشروع قانون إصلاح المصارف، وأضاف سأدعو إلى جلسة يوم الثلاثاء لاستكمال درس مشروع قانون إصلاح المصارف والتصويت عليه.
6: دعيت لجلسة أو رح أدعي لجلسة 3 لاستكمال النقاش اللي صار اليوم حول مواد القانون والتصويت على هذه المواد، وبالتالي لنكون حقيقة عم نقوم بواجباتنا مثل ما لازم. وأنا هون بغتنم المناسبة، لأنه جزء من الأمور اللي استدعت وقف الجلسة، لأن كان فيني كمل بعد ساعة وساعتين، لكن ما قدرت كمل لأنه طار النصاب. خلينا نأمن نصاب 3 دائم حتى نكون على حقيقة عم نبت كل المسائل اللي مطروحة علينا، ونروح إلى جلسة عامة يكون هذه المسائل كلها موجودة ومطروحة وقائمة.
0: كلف رئيس الحكومة نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري بإجراء الاتصالات مع السلطات السورية لمتابعة أوضاع الجرحى في حافلة المعتمرين اللبنانيين في درعا السورية. وطلب رئيس الحكومة من رئيس غرفة العمليات المركزية في رئاسة مجلس الوزراء زاهي شاهين متابعة الحادث. غرفة العمليات أفادت بأنه كان على متن الحافلة 35 راكبا ومعظمهم من اللبنانيين، وقد أسفر الحادث عن وفاة 4 أشخاص بينهم السائق الأردني، فيما بلغ عدد المصابين 17 يتلقون العلاج في مستشفى درعا، كما جرى نقل حالتين حرجتين إلى أحد مستشفيات دمشق. أما بقية الركاب وعددهم 14 شخصا فقد تعرضوا لإصابات طفيفة، وتستكمل الإجراءات لنقل جثامين الضحايا ولتسليمها إلى الصليب الأحمر اللبناني عند الحدود اللبنانية السورية.
1: من مجلس النواب، قال النائب وضاح الصادق إن مستشار وزير الطاقة الذي حضر لجنة الاقتصاد يفتقر إلى الأخلاق والخبرة، ولا يدرك كيفية التعاطي مع ملف مهم كالطاقة يمس كل مواطن. ونصح الصادق وزير الطاقة بالحضور شخصيا عند مناقشة المواضيع المهمة أو إرسال مستشارين لديهم الحد الأدنى من دراسة الملفات.
0: سياحيا، أكد رئيس نقابات الاتحاد السياحي والفندقي بيير الأشقر لصوت كل لبنان أن الوضع السياحي سيء مع إلغاء الحجوزات بسبب الحرب.
7: الوضع سيء، اللبنانية فوق 50% منهم لغيوا حجوزاتهم، في منهم كتير حابين يجوا على لبنان وغيروا فكرهم بس مش قادرين ماديا يشتغلوا على لبنان، وقت اللي بيكون في حظر من المجيء إلى لبنان من بعض الدول وتنبيه من المجيء إلى لبنان دول العالم كلياته، سايح الأجنبي بيصير عنده تردد أنه يجي على لبنان.
0: هل هناك قطاعات سياحية قد سرحت موظفيها مثلا؟
7: أكيد الأغلبية حتى اللي فاتحين اليوم إني فاتحين جزئيا من مطار بيروت للناقورة، سياحة معدومة، المؤسسات أغلبيتها الفندقية مقفلة، بذات الوقت مناطق بقاع الغربي وبقاع الشمالي القسم الأكبر منها كمان عندها مشاكل.
1: وافق قاضي المحكمة العسكرية العميد وسيم فياض اليوم على طلب إخلاء سبيل الفنان فضل شاكر، وذلك بعد دراسة الطلب المقدم من وكيلته القانونية أمانة مبارك في ظل الاستمرار في القضية المرفوعة بحقه.
0: من المنتظر أن يلقي الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم كلمة خلال التجمعات الشعبية التي ستقام في الضاحية والبقاع والجنوب بالتزامن مع تشييع المرشد الأعلى الإيراني الراحل علي الخامنئي عند 9 مساء. واليوم خرج الآلاف إلى شوارع مدينة النجف في العراق للمشاركة في تشييع المرشد الإيراني الراحل الذي قتل في بداية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في إطار مراسم شهدت مشاركات حاشدة داخل إيران وامتدت إلى خارج حدودها. وغدا يعاد الجثمان إلى إيران لإتمام مراسم الدفن في مشهد مسقط رأس خامنئي.
1: والآن إلى الأحوال الجوية. يكون الجو غدا الخميس غائما جزئيا من دون تعديل يسكر في درجات الحرارة على الساحل مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة، بينما ترتفع بشكل طفيف في المناطق الداخلية والجبلية وتنشط الرياح أحيانا، ويتشكل ضباب على المرتفعات المتوسطة في الفترة المسائية.
0: وفي ختام النشرة تذكير بالعناوين: قادة الناتو يجتمعون في تركيا، وترامب يؤكد انتهاء مذكرة التفاهم مع الإيرانيين واصفا إياهم بالعصابة والحثالة والأشرار. بعد غزل أمريكي تركي اشتعال الجبهة الإيرانية مجددا، وطهران تقول انتهاك الترتيبات في هرمز ولبنان يجعل التفاهم غير فعال. سلام زار بعبدة وعرض معون للانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية والتحضيرات لعودة الجنوبيين. عون لا أستطيع التفرج على اقتياد لبنان إلى الهاوية. البيوت الجاهزة للجنوبيين العائدين والأبنية المتصدعة في طرابلس على طاولة مجلس الوزراء غدا. متابعة رسمية لحادث المعتمرين اللبنانيين في درعا. المحكمة العسكرية توافق على إخلاء سبيل فضل شاكر.
1: وبهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار قدمناها من صوت كل لبنان.

0: أصدقائنا، الحاجة ماسي لدم من فئة O نيجاتيف، الرجاء تبرع به مستشفى الرسول الأعظم. إذن مستشفى الرسول الأعظم بحاجة ماسي لدم من فئة O نيجاتيف، وشكرا لكل المتبرعين.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة. يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT، الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT، حدك بكل محطة.
2: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن تمديد العمل بتسوية أوضاع العاملات والعمال الأجانب المخالفين لنظام الإقامة وضبط أوضاع اليد العاملة السورية في لبنان، وذلك لغاية 30/9/2026 ضمناً. تجدر الإشارة إلى أنه بعد انقضاء هذه المهلة سيتم التشدد في تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء على كافة المقيمين من غير اللبنانيين بصورة غير شرعية. لمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717 أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: صوت كل لبنان.
2: نشاطات.
3: نشاطات وتحيتنا لكل مستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا برفقتنا. بصرنا اليوم أن نلقي الضوء على مهرجان كرز بإهدن. هالمهرجان اللي هو كله حياة ويجمع التراث والفن والمواهب الشبابية مع مديرة جمعية أزل مابال نخلي رهبان، وتفاصيل إضافية مع حضرتك مابال. أهلا وسهلا فيك عبر أثير صوت كل لبنان وضمن برنامج نشاطات.
4: أهلا فيكي وميرسي على استضافتكم لنا.
3: أهلا وسهلا. بداية حلو الحياة بإهدن، وحلو الحياة أكثر وأكثر مع التراث والفن والمواهب الشبابية اللي يوم بعد يوم عم تتشبث بهالجذور وما بدت فيلم من لبنان.
4: صح.
3: نعم.
4: نحن جمعية أزل أسسها الوزير زياد مكيري وزير الإعلام السابق على الأساس، لأنه لمسنا مدى تمسك الشباب بجذورهم وهالمحبة الكبيرة لبلدهم وكمان لضيعتهم. كل واحد عنا انتماء للضيعة كتير قوي بلبنان. بقى انطلاقا من هالمبدأ وانطلاقا من فكرة أنه ما بيقدر يكون عنا مستقبل من دون ما يكون عنا جذور، أسسنا هالجمعية ومن خلالها عم نعمل نشاطات كلها بتصب بهيدا الهدف، تشجيع الشباب على البقاء بلبنان وتوظيف كل طاقاتهم للوقوف بلبنان.
3: نعم. هالمهرجان نقل رد رح يكون بعشرة وحداش واثناش الشهر. لو سمحتي بدنا نحدد المكان والزمان مع حضرتك ونحكي شوي تفاصيل إضافية عن كل نهار يخصص لماذا، يعني هناك حراف، هناك تراث، هناك يعني هيك مواهب شبابية كمان تلون. صح. هالمهرجان.
4: أوكي. المهرجان لكينا منبلش نحن نهار الجمعة 10 تموز وبيمتد على 3 أيام 10 11 و 12.
3: نعم.
4: بإهدان. هو موزع على 3 أماكن. أول شيء قصر الكبرى الأثري، برج الكبرى الأثري، وأوتيل كراز وأوتيل زخيا، يعني جامع كل هالأماكن اللي هي كل وحدة منا عندهم تاريخ بإهدان، وخصوصا الكبرى. الكبرى تاريخها بيعود للقرن الثامن عشر. انطلاقا من هيدي الاختيار حبينا أن نكون عم نركز على التراث، ومن هيدا المنطلق حبينا نشجع وندعي كل الشباب بكل طاقاتهم بالمنطقة بصغرتها وبالمنطقة وحتى برات المنطقة يجوا يشاركوا ويفرجونا ويفرجوا لكل الناس شو قدراتهم وقديه قادرين يعطوا على كل الأصعدة، يعني بالموسيقى، بالرقص، بالغناء، بالرسم، بالصناعات الحرفية، بالمنتوجات البلدية، صناعة النبيذ، بكل هالأشياء.
3: نعم. وانطلاق من هون قديش مهم وقديش حلو انه نشجع الاقتصاد بالنهاية ونشجع الموسم
4: طبعاً.
3: السياحي بامتياز، يعني هاي نقطة كتير مهمة لنحنا هيك نستعيد انفسنا بعد فترة طويلة، يعني من كل شيء قطعنا فيه، من مقاسي، من حروب نفسية، يعني قبل ما تكون حروب من نوع اخر.
4: نحنا كتير اول شيء كان عنا شوية تردد بالاول بسبب الاوضاع الامنية اللي كان سائدة بالبلد، ولكن قلنا بالعكس لأنه في هيك أوضاع بدنا نعطي مجال لهالناس يقدروا يوقفوا ويواجهوا هالوضع هيدا.
3: نعم.
4: وخلقنا هيدا الحدث يلي هو رح يكون ثقافي وفني بامتياز، يعني حتى كمان عنا بدنا نكرم الأشخاص يلي هم إلهم زمان، يعني يلي قطعوا 70 سنة ويلي اشتهروا بالحرفيات تبعولهم، هل كان بالصناعة السلال أو بالرسم أو بالنحت أو بالدبكة، يعني بدنا نكرم هالكبار يلي تعبوا وبعدهم عم يتعبوا يلي هني مثل للشباب انه خليكن عم تشتغلوا وخليكن عم تتعبوا ورح توصلوا يوما ما.
3: نعم
4: هيك.
3: وخليهم متشبثين بهالارض الطيبه المعطاءه الخيره.
4: صح.
3: ان كان باهدن او صغرتها او غير العديد من المناطق اللبنانيه من كافه الاصقاع, واليوم تحديدا الشمال. يعني تحيه لكل اهالي اهدن واهالي صغرتها اللي عم بتابعونا كمان.
4: ميرسي لألي.
3: نعم خلينا نذكر المتابعين وخلينا ندعيهم على طريقتك لأنهم يشاركوا ويكونوا كتار ويكونوا حاضرين بمهرجان كراز اللي هو عن جد مهرجان حياة وفرح بوجه كل ما نمر به من أزمات ب10، 11، و12 تموز الجاري.
4: إذا الله بيريد نحن ناطرينكم, ويعني هي أهدن معروفة بضيافتها.
3: نعم.
4: واللبناني مشهور بضيافته مش بس أهدن.
3: نعم.
4: بقى ندعي الكل ليجوا ويشاركوا, وهذا كله بيعود بالفايدة للجميع.
3: نعم بس فينا لو سمحت نحدد الوقت, يعني من أي ساعة لأي ساعة؟
4: أوكي.
3: فتحين
4: الجمعة. الجمعة افتتاح المهرجان الساعة 4.
3: نعم.
4: بعد الظهر لعشية للساعة 10, والسبت والأحد كمان ببلش المهرجان الساعة 10 الصباح والعشية كمان, لأنه في سهرات من عشية غنى ورقص وموسيقى.
3: نعم.
4: وعزف موسيقي
3: على أمل. نعم. دايما مهرجاناتنا تكون كلها هيك مليانة بالخير والمحبة والأمل والرجاء والتشبث بها الأرض. نتشكرك السيدة مابيل نخلي رهبان مديرة جمعية أزال, أهلا وسهلا فيك عبر أثير صوت كل لبنان وضمن برنامج نشاطات.
4: ميرسي لاستضافتك لألنا وأنا كتير بتشكرك.
3: أهلا وسهلا. نشاطات والمواعدة بتجدد بعد نشرة أخبار الاثنين وربع. أحلى الأمنيات والتحيات مني سلام اللحام وزميلي إلي طنوس. نشاطات

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: شتي يا دنيا سيسان لألكن ولولادكن، المسرح الدوم اللبناني على مسرح منو. حجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-9959.

0: في أوازيس دوفي واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، ODV Social Club يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevi.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دوفي، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات، المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
2: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتبارا من 7/7/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أكتان 20 لتر ب2,207,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أكتان 20 لتر ب2,225,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الإلية 20 لتر ب1,780,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,099,000 ليرة.
0: نشرة الأسعار النفطية مع IPT، الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT، حدك بكل محطة.

0: ولك انت مليون.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.

0: الحواس نعر امتلت بلدي أصيل.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
2: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
3: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
4: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، دير جنرال 3 لتر $2.60، جيل للغسيل لوشا لترين ونص ب $6.40.

0: فستق جوز تمر روحة.
1: انسين برودكشنز بتقدم ندى ابو فرحات، سنتيا كرم، يام ابو جديد، جوزيف عصاف وساره عبده بمسرحيه معمول لكريم شبلي وساره عبده على مسرح لو تياتر سنتر فري واي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعه 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبه انطوان او على 03 5404 459. معمول.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: الثالثة والربع، موجز الأخبار، نقدمه من صوت كل لبنان. أهلا بكم. في السرايا الحكومية استقبل رئيس الحكومة نواف سلام وفدا من بلدة عين إبل التي يصمد أهلها في منازلهم، وحيا سلام وطنيتهم وتمسكهم بأرضهم في الجنوب، مؤكدا لهم أن الدولة ستبقى إلى جانبهم وإلى جانب جميع الجنوبيين، ولن تألو جهدا في تأمين كل ما يلزم لدعم صمودهم على أرضهم. في جديد الميدان الجنوبي، استهدف قصف مدفعي تلة علي الطاهر في قضاء النبطية، كما نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في بلدة أرنون. كتب النائب إبراهيم الموسوي عبر أكس: لم يقد أحد لبنان إلى الهاوية في وقت قياسي، ولم ينفذ أحد إملاءات أمريكا خدمة لإسرائيل كما فعلت هذه السلطة. دان النائب فؤاد مخزومي الاعتداءات التي تعرضت لها مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقتان، مؤكدا أنها انتهاك صارخ لسيادتهما وسلامة أراضيهما، وخرق فاضح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكد مخزومي تضامن لبنان الكامل مع البحرين والكويت، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في ردع هذه الاعتداءات وصون سيادة الدول واحترام الشرعيات الدولية.
2: حرية الطريق هو أمان التغطية. تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة، لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: عودة إلى عرض الأخبار من صوت كل لبنان. تقدم النائب هاكوب تيريزيان باستقالته من عضوية لجنة الاقتصاد والتخطيط في مجلس النواب بكتاب وجهه إلى الرئيس نبيه بري. غادات استهداف ناقلة نفط قطرية في مضيق هرمز، طالب مجلس الوزراء القطري إيران بوقف ممارساتها الخطيرة، مؤكدا أنه يحتفظ بحقه باتخاذ ما يراه مناسبا لحماية مصالح قطر. الخبر الأخير، أفادت قوة دفاع البحرين بأن منظومة الدفاع الجوي تصدت لهجمات إيرانية ودمرت عددا من الصواريخ والطائرات المسيرة. ختام الموجز من صوت كل لبنان.

0: حنين، رحلة بأرشيف الأحداث، البرامج، الأخبار والأغنيات. عودي لأصوات ومحطات بترجع من الذاكرة ناس وأحداث. حنين الجمعة 10:30 صباحاً مع شادي معلوف على صوت كل لبنان.
1: راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.
2: نائب رئيس نادي المركزية جوني نيكولا أبي نصر بيتحدث ببلاي باي بلاي عن تحضيرات النادي للدور نصف النهائي ببطولة لبنان لكرة السلة بعد تأهل للمرة الأولى من 32 سنة إلى المربع الذهبي. الأهداف والطموحات، وهل رح يكون في تغييرات على صعيد اللاعبين الأجانب؟ بلاي باي بلاي الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان.
1: بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9:45 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.

0: اتهم عدد من جماهير كرة القدم من مختلف أنحاء العالم بإساءة استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد الفار خلال مواجهة الأرجنتين ومصر بالدور 16 من كأس العالم، واعتبروا أنه القرار منح منتخب الأرجنتين قبلة حياة بطريقه للعودة أمام الفراعنة. وذكر تقرير مجلة ميرور عن الجدل التحكيمي باللقاء وقال يعد المنتخب الأرجنتيني بقيادة ليونيل ميسي أحد أكبر عوامل الجذب في كأس العالم، وخلال مواجهته أمام مصر بالدور 16 بأتلانتا زعم بعض المشجعين أن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا كان يسعى بشكل غير مباشر للإبقاء على أحد أبرز نجوم البطولة داخل المنافسات. وقبل ما تكتمل العودة التاريخية للأرجنتين بنتيجة 3-2 كان حامل اللقب متأخر بالنتيجة، وكتب أحد المشجعين هالبطولة مفبركة، الفساد يسرق هدف مصر أمام الجميع، وأضاف آخر مفبركة مثل ما هو الحال دايما، فيما كتب شخص ثالث كأس العالم مفبركة من أجل ميسي.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
3: أنا لبنان تلقى فضل.
4: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
5: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.

0: انت مليون جديد توني كيوان.
1: صوت كل لبنان.

0: استوديو الحدث من صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.
1: قمة الناتو في أنقرة حلف شمال الأطلسي حدوده حتى آسيا.
2: تركيا الجارة لأوكرانيا ولإيران دولتين في حالة حرب على حدود الناتو.
1: فأي حرب هي الأهم لحلف الشمال الأطلسي؟ حرب ترامب مع إيران أم روسيا وأوكرانيا؟
2: وهل تغير الناتو بعد ضغوط ترامب على دوله؟ نرحب بكم مستمعينا في كل مكان، معكم عباس تخشالي من استديوهات دبليو عربية في بون وخلدون زين الدين من بيروت، ونرحب برئيس المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب والاستخبارات في ألمانيا الأستاذ جاسم محمد. أستاذ جاسم أهلا وسهلا بك.
3: تحياتي.
1: مرحبا بك أستاذ جاسم. أوروبا إذن تشعر بالقلق ومتمسكة بالناتو أكثر من الولايات المتحدة بقيادة ترامب. نحاور ضيفنا الصحفي المتخصص بشؤون الناتو والاتحاد الأوروبي حسين الوائلي معنا ببروكسل. مرحبا بك أستاذ حسين. البداية معك أستاذ حسين، بما أنك أنت قريب من مقر حلف الشمال الأطلسي، ما أهمية هذه القمة الجديدة في أنقرة؟ يبدو أنها بعد حرب إيران وما زالت حرب أوكرانيا وروسيا ما زالت مستعرة لغاية الآن، تركيا قريبة من الدولتين، ما أهمية هذه القمة بالنسبة لحلف الناتو بداية؟
3: سعيد أن أكون معكم أستاذ عباس خلدون، وكذلك تحية إلى الأستاذ جاسم العزيز. أعتقد أهمية هذه القمة تأتي من حيث الإنفاق، يعني أهميتها من حيث أهمية الأموال التي ستضع على طاولة شمال الأطلسي الناتو. هي أكثر قمة أطلسية ثرية وأيضا شهية كبيرة جدا الحقيقة من الناحية المالية، تتجاوز 500 مليار و70 مليون دولار. وبالتالي أهميتها أهمية مالية، أهمية اقتصادية، أهمية ابتكارية إنجاز القمة واستثمارية. يعني لا ننسى أيضا بأن هذه القمة هي قمة حاسمة خلال الفترة القادمة، يعني الأربع سنوات القادمة التي مرشح أن تكون هناك صراعات جديدة، مرشح أيضا أن يكون هناك تكنولوجيا عسكرية بحسب حقيقة ما نشر في المنتديات العسكرية مثل يوروستوري في باريس في الشهر الماضي. وكذلك على هامش هذه القمة أيضا هناك منتدى أطلسي حقيقة للترويج عن أسلحة جديدة منخفضة الكلفة عالية الأداء والجودة. إذن أهميتها أهمية مالية اقتصادية، وأهميتها أيضا تأتي في طرف آخر هو حالة التناقض والانقسام في الداخل. هذا بحد ذاته يلقي أيضا نظرة على أنه الحلف من سيرثه إذا ما انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة القادمة. لنرى حقيقة التفاصيل وما ستؤول إليه الأمور، خصوصا في التصريحات التي من المفترض أن تكون نارية خلال القمة.
1: أستاذ جاسم، أذهب بالميكروفون أيضا أستاذ جاسم بما أنك أيضا قريب أيضا هنا في ألمانيا. أستاذ جاسم، هذه القمة هي مختلفة تماما، هي لها أبعاد اقتصادية، هناك صفقات تجارية ضخمة ستكون. ترامب جاء ولوح أيضا بربما إمكانية عودة صفقة F-35 إلى تركيا. هل هذه فقط الأبعاد الاقتصادية هي التي تلعب دور الآن في قمة الناتو حاليا، أم أن الناتو بحد ذاته الآن يوم مهددا بعدم البقاء؟ ترامب وصفه بأنه نمر من ورق.
3: نعم، تحياتي لفريق العمل وتحياتي للصديق العزيز الأستاذ حسين الواجي. ما يتعلق في هذه القمة، أجد أنه هي قمة تعتبر نقطة تحول في قمم وفي تاريخ الناتو. سوف يشهد هو هذه القمة هو الناتو 3، والناتو 3 هو يقوم على التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، والأهم من ذلك أنه سوف تكون تركيز على بضعة موضوعات أبرزها أنه الشراكة، توزيع الأدوار داخل حلف الناتو. وهنا نتحدث عن تحمل أوروبا العبء الجديد في الإنفاق الدفاعي بعد أن كانت الولايات المتحدة هي الرئيسية. فإذن إجابة إلى سؤال حضرتك، هي ليست ذات أبعاد اقتصادية، هي فعلا هي تعتبر هذه القمة، وهنالك على هامش هذه القمة المنتدى الصناعات الدفاعية التي يعتبر سوق رائج إلى
4: إنجاز الكثير من الصفقات، وخاصة ما يتعلق في الأسلحة أو صادرات الأسلحة إلى أمريكية. لكن الأهم هو توزيع الأدوار، والنقطة الرئيسية التي تعمل عليها دول أوروبا وخاصة الاتحاد الأوروبي هو الصناعات الدفاعية والابتكارات التكنولوجية في دعم الصناعات الدفاعية، وكيفية تهيئة البنى التحتية لدول أوروبا بحيث تكون جاهزة أمام أي تحديات تواجه الناتو. أجد أنه الصناعات الدفاعية تعتبر هي واحدة من الاستراتيجيات التي ركز عليها مفوض الدفاع وكذلك الاتحاد الأوروبي، وكانت هنالك الكثير من الصناديق في دعم يعني الابتكارات التكنولوجية والصناعات. ولكن في موضوع الصناعات الأوروبية لاحظنا أنه التجربة ما بين ألمانيا وفرنسا في موضوع طائرة المقاتلة الأوروبية اختلفت ألمانيا وفرنسا، وسبب يعود إلى حقوق الملكية والربحية أكثر مما تكون قضايا استراتيجية.
2: ممتاز أستاذ جاسم محمد. بين عالم أمريكي يلوح بالانكفاء من الناتو ويطالب الحلفاء بالسيادة الاستراتيجية، وعالم أوروبي يرتجف خوفا من فقدان هذه المظلة الأمريكية، هل باعتقادك هذه القمة في أنقرة في هذا التوقيت بالذات ستخول الناتو أن ينسج ربما تسوية تاريخية هذه المرة؟
4: مستبعد جدا تأخذ المستبعد جدا أن تكون تسوية ما بين ضفتي الأطلس. يجد أن دول أوروبا اتخذت قرار في موضوع الاستقلال في الأنواع الدفاع وكذلك في استقلال قرارها الاستراتيجي، ولذلك أجد أن سياسات ترامب ومزاج ترامب لا يتماشى مع دول أوروبا، ولذلك نجد أنه الآن الخطط أصبحت واضحة داخل دول أوروبا أنه في غضون 5 سنوات تلتقي هذه الدول دول أوروبا في الإنفاق العسكري ربما يصل إلى 3% أو أكثر من 3%، وهنالك أيضا خطط لأن يكون 5% في عام ربما 2035. التجربة ما بين ضفتي الأطلس جدا كبيرة، ونلاحظ ما يؤشر هذه التجربة أنه قبل حضور ترامب إلى قمة الناتو في أنقرة ذكر لولا دعوة الرئيس أردوغان لما حضر. هذه مؤشر يدل بأن مزاج ترامب في هذه القمة سوف يكون غير إيجابي مع دول أوروبا.
2: نعم. نعود إليك أستاذ حسين الوائلي. ثمة من يقول أستاذ حسين أن قمة أنقرة لن تكون قمة لإعادة تعريف الناتو بل قمة لإعادة توزيع الأدوار داخله. الولايات المتحدة ستبقى الضامن الرئيسي للردع النووي والاستراتيجي، ستكون أوروبا مطالبة ببناء قوة دفاعية أكثر استقلالا، وستسعى تركيا إلى ترسيخ مكانتها ركيزة جيوسياسية وعسكرية في أمن البحر الأسود والشرق الأوسط. بداية، هل توافق على هذه المقاربة؟ وثانيا، هل تعتقد أن هذه القمة ستنجح في تحقيق هكذا توازن؟
1: يعني هذه المقاربة موجودة ومتوفرة، ولكن هناك مقاربات. أنا لا أتفق مع مع هذه المقاربة تماما، لأنه حتى وإن كانت تركيا هي ركيزة أساسية في حلف من الأطلس الناتو، لكن ما زالت قدم تركيا موجودة مع الروس، لديها منظومة S-400 وهي حقيقة يمثل حالة انشقاق عسكري عن المنظومة العسكرية الأطلسية، وبالتالي لا يوجد هناك ثقة كبيرة جدا في الأتراك وفي الصناعة التركية. لا هناك من يريد حقيقة أن يدخل بشراكات عسكرية مع تركيا حتى يكون هناك سج لصناعة التركية في داخل السوق الأوروبية، وهذا ما ترفضه فرنسا وألمانيا وأيضا بعض الدول الأوروبية مثل اليونان وغيرها. القضية الأخرى، أنا في رأيي أن هذه القمة هي تحدد مصير حلف الناتو خلال العقدين القادمين على كل تقدير. لماذا؟ لأن حلف الناتو الآن هو
3: بصدد توزيع تركة الإرث، من سيرث حلف الناتو؟ ألمانيا وفرنسا يقولان بأن لديهما مقاربة سياسية واقتصادية وعسكرية لأوروبا ومن بينها حلف الناتو، لهذا السبب هم يحتاجون إلى عقد أو عقدين حقيقة حتى تكون أوروبا مستقلة سياديا وعسكريا، وبالتالي تقول بأنه البنية التحتية والحالة العسكرية المفاهيم العسكرية الأطلسية هي موجودة. إذا حتى إن كان هناك انسحابا أمريكيا والذي يجري حاليا في غرب أوروبا، فإذا التركة ستكون أو الإرث سيكون من حق أوروبا، لأنه المقر في أوروبا الأطلسي، الساحل الأطلسي الأغلب يعني هو في أوروبا، وأيضا الوضع الجيوسياسي القلق فيما يتعلق بالروس، فالمعني به أوروبا، المعنية فيها أوروبا. في نهاية المطاف أنا أعتقد أن هذه القمة ستحدد من سيرث حلف الناتو خلال العقد أو العقدين.
1: تقصد أستاذ حسين بأنه من يرث قيادة حلف الناتو، لأن في حال انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من هذه القيادة، وهي قيادة فعلية على المستوى العسكري والسياسي، رغم وجود دائما رؤساء وزراء أو رؤساء وزراء سابقين ومسؤولين أوروبيين على الهرم السيادة أو القيادة السياسية، لكن صاحب القرار الأخير في الناتو هو القائد العسكري، وهو دائما جنرال أمريكي، ليس ذلك؟
3: يعني أتفق جزئيا، ولكن أغلب القيادات العسكرية الموجودة في حلف الناتو الآن هي موجودة في أوروبا، وأغلب القيادات هي أوروبية. يعني لدينا قواعد عسكرية موجودة في إيطاليا، ولدينا قواعد موجودة عسكرية في ألمانيا مثل رامشتاين وغيرها، ولدينا قواعد عسكرية لحلف الناتو في مونس في جنوب بلجيكا. فبالتالي أغلب القيادات هي أوروبية تحت القيادة الأمريكية، ولكن لا تخرج أيضا القيادة الأمريكية بقيادة حلف يعني التي تقود حلف شمال الأطلسي عن الرؤية الأوروبية، ولاحظنا ذلك في حرب الولايات المتحدة الأمريكية على إيران، كان هناك رفضا أوروبيا في الخراط لحلف الناتو لأنه يستطيعون أن يقولوا لا. بالإضافة ذلك أنا أقول بأنه إرث حلف الناتو بكامل تفاصيله، القيادة والأركان وكذلك القواعد العسكرية. يعني إذا انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية الآن من هولندا، وانسحبت أيضا من رامشتاين، وهذا يعني مقرر خلال السنوات القادمة، وبالتالي ستكون البنية التحتية كذلك، يعني بنية حلف شمال الأطلسي الناتو هي إرث أوروبي، لأنه الأراضي والسيادة هي كانت سيادة أوروبية في نهاية المطاف. أنا أعتقد أنه إرث حلف الناتو بالكامل بكافة تفاصيله، ليس فقط على المستوى القيادي، القيادة متوفرة وموجودة في أوروبا.
1: يعني هو بالأصل تأسيس حلف الناتو في البداية لحماية الدول الأوروبية من التمدد حينها، بالضبط من التمدد الشيوعي بقيادة الاتحاد السوفيتي سابقا.
3: يعني مجابهة حلف ورشو،
1: مجابهة
3: حلف ورشو في 1949، وبالتالي الآن نستطيع أن نقول بأنه الساحل الأطلسي هو ساحل أوروبي، وساحل يعني يمتد ويشمل جميع الدول الأوروبية. فبالتالي من المعني بالإرث لحلف الناتو قيادة وبنية تحتية وقيادة عسكرية؟ أعتقد أنه الحلف هو الآن يرمي بكل ثقله. وإذا تلاحظ يعني سيد عباس خلدون سيد جاسم، إذا تلاحظون بأن هناك إنفاق عسكري يفوق النصف تريليون من قبل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، وهناك شراكات عسكرية، وهناك استراتيجية سميت بالكتاب الأبيض الذي أطلقه الاتحاد الأوروبي العام الماضي، وهو يمثل حالة استقلال استراتيجي للسيادة العسكرية الأوروبية.
1: أستاذ جاسم، إذا كان حلف الناتو بعد، ولو نعود قليلا التاريخ، إذا كان حلف الناتو قد تأسس لمواجهة حلف وارسو، وحينها بعد سقوط حلف وارسو جرى النقاش على المستوى الأوروبي بأنه هل هناك داعي لبقاء حلف الأطلسي أم لا، لأنه السبب قد انتهى حلف وارسو، ولكن استمر روسيا كانت تحاول، حتى يعني كانت هناك محاولات روسية بأنها تنضم لحلف الناتو. حلف الناتو هو حلف يسمي نفسه بأنه دفاعي، يدافع عن الديمقراطيات، يحافظ على الديمقراطيات الأوروبية، ولكن له أبعاد أخرى. نعود إلى القضية الأساسية التي ربما هي على طاولة المفاوضات أو الحوارات بين قادة حلف الناتو في تركيا، وهي قضية الحرب في إيران والحرب في أوكرانيا. هل نشهد الآن توسعا للناتو باتجاه الشرق وليس الغرب؟ إذا انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية فهناك شفت سيكون نحو الشرق أكثر. حرب إيران إلى أي مدى لعبت دورا في تغييرات سياسات الناتو الحالية؟
4: طبعا في هذه القمة النقطة الشائكة التي ممكن أن تكون نقطة خلاف ما بين ترامب ودول أوروبا وحتى تركيا هي إيران. ماضي قرمز هي بصراحة تبقى النقطة الفاصلة في هذه القمة، برغم ما تحدثنا عن سرديات الاجتماع القمة وكذلك الأولويات والملفات التي تم، رغم أنه ملف إيران هو يأتي في آخر الملفات والأجندات التي يناقشها الناتو، لكن هي من الأصعب. ما يتعلق في السرب، ما لا أدري هل حضرتك تقصد أنه وجود تعاون إلى الناتو في منطقة مثلا الشرق الأوسط على سبيل المثال، المملكة العربية السعودية، دول خليجية ممكن؟
1: الحرب التي حدثت في بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، هي غيرت من موازين القوى في منطقة الشرق الأوسط، هذا أولا، وثانيا كان هناك رفض للناتو في التورط في هذه الحرب،
4: وما زال الناتو يعني دخوله في مضيق هرمز هو يتعارض مع المبادئ، ويجد أنه في سرديات الناتو هو يدافع عن الدول يعني الدول الأعضاء وعن الخارطة الموضوعة إلى الناتو. وأجد أنه تصريحات الناتو في بدء حرب إيران وكذلك ماضي خرمز أنه استبعد وليس في وارد الدخول في ماضي خرمز، فلذلك أجد أنه الآن لا يوجد قرار واضح في الانخراط، وتأكيد بأن الناتو لا ينخرط بصراحة في مضيق هرمز. لكن الشراكات خاصة تحدثنا عن مثلا الدول الخليجية خاصة السعودية، دولة الإمارات بدون شك هي لديها شراكات وتحالفات مع الولايات المتحدة، وهذه التحالفات أيضا هي أصبحت موضوع شكوك مع الولايات المتحدة. لكن على مستوى الناتو ربما تكون هناك تحالفات مع دول المنطقة.
2: أستاذ جاسم، هناك من يقول أيضا بسياق القراءات، وكثيرة هي القراءات طبعا بالنسبة لقمة الناتو على أهميتها هذه المرة، هناك الكثير من تسليط الأضواء عليها، ثمة من يقول أن النتائج الحقيقية للقمة لن تقاس بما سيجرد في البيان الختامي، إنما بالرسائل التي ستلتقطها موسكو، وبالإطمئنان أو القلق الذي ستشعر به العواصم الأوروبية، وبالمساحة التي ستنجح تركيا في تكريسها. السؤال المطروح الآن، هذه الانعكاسات كيف ستلتقطها روسيا باعتقادك؟ وقد ذكر أستاذ حسين أن هناك قدم لتركيا لازالت في روسيا، بالتالي هذه التحولات المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط مثلا، الحرب الأوكرانية المستمرة، كيف يمكن أن نقيس نجاح هذه القمة من فشلها باعتقادك؟ ما هو المعيار؟
4: أتفق مع طروحات الأستاذ حسين الوالي، لكن في نفس الوقت أنه ما يتعلق في موقف روسيا، موقف روسيا من القمم هي دائما تحذر بصراحة من تصعيد الناتو وتوسع الناتو، ولذلك نلاحظ أنه واحدة من الأساسيات التي يقوم فيها اجتماع قمة الأنقرة أنه سوف يحذر من تهديدات روسيا. فلذلك يجد أنه التوسع الذي يقوم به الناتو، خاصة لو تحدثنا عن التوسع الأخير في فنلندا والسويد، وكذلك ما تنظر عنه من مخرجات، والمخرجات هي سوف تؤكد على ضرورة الدفاع المشترك وكذلك صورة تصعيد الإنفاق العسكري، كذلك التأكيد على الصناعات البنى التحتية. والنقطة التي تتعلق في بشكل مباشر مع روسيا هي استمرار الدعم إلى أوكرانيا. وجدت دول أوروبا يعني هنالك تقدم تحرزه أوكرانيا في موضوع استهداف العمق الروسي، وهذا ممكن أن يعطي يعني ورقة ضابطة في أي مفاوضات مرتقبة لصالح دول أوروبا وأوكرانيا، وهذا يعتبر تحول نوعي. لذلك يجد أنه واحدة من الأساسيات في هذه، أو واحدة من القواعد التي تعتمدها دول الناتو في هذه القمة، هو استمرار الدعم وكذلك تقديم التكنولوجيا الحديثة إلى أوكرانيا، خاصة في موضوع التكامل في الصناعات. هنالك تقديم خبرات إلى الصناعات الأوكرانية، خاصة فيما يتعلق في تطوير الذكاء الاصطناعي والطائرات المسيرة إلى جانب الأسلحة التقليدية. وفي نفس الوقت هنالك أيضا مصانع داخل دول أوروبا تعمل أيضا لصالح أوكرانيا. فأجد أنه استمرار الدعم إلى أوكرانيا ممكن أن يؤثر في مسار المفاوضات القادمة، وتعطي ورقة ضاغطة إلى دول أوروبا وكذلك إلى أوكرانيا. أما ردود فعل روسيا لاحظناها في القمم السابقة أنه هي دائما تحذر من التصعيد وتدعو بصراحة إلى التهدئة.
2: نعم أستاذ حسين الوائلي، سؤالي لك هو بالتزامن مع انعقاد هذه القمة، لوحظ التصعيد في الخطاب الإسرائيلي بشكل واضح من بنيامين نتنياهو تجاه رجب طيب أردوغان. يعني هناك تضارب في المصالح بدأ يتوضح أكثر فأكثر، ولكن أريد رأيك بهذا السياق، هل تعتقد أن نجاح هذه القمة سيرافقه تصعيد بعد أكثر في المواقف الإسرائيلية، وكيف يمكن أن يترجم على الأرض؟
5: أعتقد أن هناك جزئية تتعلق بانعقاد هذه القمة وإعطاء الدور الكامل لتركيا فيما يتعلق بحالة الصراع في الشرق، وبالتالي هناك يعني دعنا نسميه ضمان واعتماد أطلسي لتركيا وحمايتها من كافة الاعتداءات سواء آسيوية شرقية أوروبية، حتى في حالة الصراع مع اليونان يعني على سبيل المثال وقبرص وما يتعلق بشرق المتوسط. لكن أيضا هناك عدم رضا أوروبي أطلسي من التحركات الإسرائيلية فيما يتعلق في تركيا، بمعنى آخر أنه هذا العضو هو مهم وزعزعته ربما سيزعزع الكثير من الركائز الأطلسية فيما يتعلق بملف الهجرة، مكافحة المخدرات، يعني الاتصال مع آسيا وآسيا الوسطى هي تركيا، أيضا دعم اللوجستي متمثل في قاعدة أنجرليك، أيضا في قضية الركيزة الأساسية التي هي سوريا التي تمثل حجر زاوية بالنسبة للأطلسيين والأوروبيين الآن، لأنه تم القضاء على نظام الأسد الذي يعني خاضوا معه حربا وأنفقوا أموالا كثيرة. بالتالي أعتقد بأنه الآن هناك انحياز أطلسي إلى تركيا على حساب الإسرائيليين عدا الولايات المتحدة الأمريكية حاليا، ولكن هناك قناعات كثيرة تقول بأنه الكل يريد أن يبعد تركيا عن هذا الصراع وعن هذا الصدام الذي من المفترض أن يكون، أما أن يكون في شرق المتوسط يا أما أن يكون في جنوب شرق.
1: طيب أستاذ حسين، الولايات المتحدة الأمريكية كما يبدو فإنها مع قيادة الرئيس الأمريكي ترامب بدأت تنسحب تدريجيا من الصراعات نحو شرقي الولايات المتحدة الأمريكية، أقصد بها أوروبا والشرق الأوسط. وهناك من يقول، بعض المحللين السياسيين يقول بأن أمريكا الآن تلجأ إلى مبدأ نيكسون الذي يعلن في عام 1969 ويمثل استراتيجية تقوم على الموازنة من خارج، أي تجعل هناك دول أخرى هي التي تتكفل، وكلاء يتكفلون بأمن المناطق التي القوى الإقليمية هي التي تتحكم وهي تراقب عن بعد الولايات المتحدة الأمريكية. هذا يعني بأن واشنطن، هل من المحتمل فعلا بأن واشنطن، أنا أنت برأيك وأنت متابع لنقاشات داخل أروقة الناتو، هل فعلا أن الولايات المتحدة الأمريكية يمكن في يوم من الأيام أن تنسحب من حلف شمال أطلسي؟
5: قد يكون وارد خلال السنوات القادمة أنا برأيي، ولكن يعتمد على الداخل الأمريكي، يعني هناك رغبة أمريكية، يعتمد أيضا على ما تفرزه الانتخابات النصفية وكذلك الانتخابات التي ستكون في عام 2028 و29. فبالتالي أنا أعتقد بأنه حتى هذه استراتيجيات نيكسون مورو وغيرها هي ليست جديدة، بل هي أقرت في أولا في المجلس الأمن القومي وفي عام 2025، وأقرت أيضا في استراتيجية حلف الناتو البنتاغون عفوا أو وزارة الحرب في عام 2026، وهي التي تقول بأنه في يناير 26 تحديدا قالت بأنه على الدول الأطراف أن تتكفل، أوروبا تتكفل بحماية أمنها، اليابان
3: والدول المحيطة وكوريا الجنوبية أن تتكفل بحماية المحيط الهادي وآسيا، خصوصا في ظل التحديات الموجودة من قبل الصين والروس. وبالتالي أعتقد بأن هذه استراتيجية موجودة. أما بالنسبة إلى انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية، أنا أعتقد بأنه أوروبا تتهيأ لقيادة حلف شمال الأطلسي الناتو بعيدا عن الولايات المتحدة الأمريكية، وأعتقد أن أمريكا ستكون فقط مشرف عن بعد أو مراقب عن بعد لحلف الناتو، أي انسحاب قد يكون تدريجي خلال العقد القادم.
1: هذه نقطة مهمة. أستاذ جاسم، أعود إليك أيضا في سؤال ضمن هذا السياق. الولايات المتحدة الأمريكية حربها الحقيقية، صراعها القادم كما هي تتصور هو مع الصين وليس مع روسيا، هي علاقتها إلى حد كبير نشهد كيف هو الحوار ما بين بوتين رئيس روسيا وما بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وديا أكثر حتى ما بين ترامب وبعض قادة الدول الحلف الشمال الأطلسي والقادة الأوروبيين. أنت برأيك بأن هذا السيناريو ممكن أن واشنطن ستنسحب في يوم من الأيام من حلف الشمال الأطلسي، وإذا انسحبت واشنطن تدريجيا كما وصفه الأستاذ حسين الوائلي فماذا سيبقى من الناتو؟ حتى التسمية يجب أن تتغير الآن.
4: نعم، هو يفترض أنه هنالك اليوم ناتو 3، وناتو 3 تكون العمود الفقري هي دول أوروبا والتكنولوجيا الحديثة والذكاء AI الذكاء الاصطناعي. أما موضوع الانسحاب الأمريكي في المستقبل القريب ربما مستبعد، لكن هناك يعني بعض التحليلات تقول بأن هناك إعادة تموضع وإعادة توزيع الأدوار داخل الناتو، وتكون دول أوروبا هي من تحتل بصراحة يعني المسؤولية الأكثر في موضوع الإنفاق العسكري. لاحظنا أنه خلال هذه المرحلة هو زيادة الإنفاق العسكري بحيث يصل إلى 3% مع عدم هولندا ربما صعدت 4 إلى 5%، وهناك خطط إلى أنه عام 20 ربما 29 يكون للإنفاق العسكري أكثر، والخطة أيضا تصل إلى 5% في عام 30-35. فأجد أنه دول أوروبا الآن بدأت تنهض في مسؤوليتها وبدأت تدرك بأنه لا يمكن الاعتماد على المظلة الأمريكية بشكل أبعد، هي تريد أن تكون شريك، وبرغم الجهود اللي تبذلها دول أوروبا في الوقت الحاضر للارتفاع في انفاق العسكري والأمن والدفاع، هي أيضا ما زالت تحتاج وتبقى تحتاج بصراحة إلى الشراكة الأمريكية. ما عدا المظلة النووية، التسلح وصادرات الأسلحة الأمريكية هي تبقى بصراحة موضوع ريادة بالنسبة إلى دول أوروبا. المشروع الأوروبي لاحظنا أنه كيف أنه ماكرون هو من يتزعم يحاول أن يضع فرنسا هي من تقود دول أوروبا عسكرية، ولكن هنالك وجهة نظر ألمانية ربما لا يعني لا تأتي أو ربما لا تكون في صالح فرنسا. ألمانيا تريد أن تلعب دور أكبر من خلال الميزانية التي وضعت أكثر من 110 مليار بالنسبة للإنفاق العسكري، تريد أن تلعب دور كبير في النزاعات والحروب والصراعات، لكن نجد أنه هنالك رغبة فرنسية بأن فرنسا هي من تقود دول أوروبا وتبقى وهي تريد تبقى ألمانيا بمزدوجين بنك لست التعويضات ودفع التعويضات إلى باقي دول أوروبا أكثر مما يكون قوة عسكرية. فأجد ربما تكون هنالك قوة فرنسية بريطانية أوروبية محاولة إلى تعويض النقص في الفراغ التي سوف تعمله الولايات المتحدة بسحب ربما بعض من الجنود وحاملة الطائرات والقواعد. ربما فرنسا وألمانيا هي فرنسا وبريطانيا تحاول أن تكون هي البديل، لكن المعطيات تقول بين جميع ما تملكه فرنسا من روس نووية وبريطانيا وحتى بالأسلحة التقليدية هي لا تستطيع في مواجهة أي تهديدات محتملة روسية، وفي نفس الوقت تبقى أوروبا بحاجة إلى الولايات المتحدة، وفي أي حال من الأحوال على العجل أجد أنه أيضاً الولايات المتحدة رغم هذه الانسحابات من أوروبا، هي تجد أن أوروبا هي تعتبر العمق الاستراتيجي أيضاً إلى الولايات المتحدة.
2: نعم. أستاذ جاسم محمد، رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، نشكرك جزيل الشكر على مشاركتك كل هذه المعلومات. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك أستاذ جاسم، وكذلك الشكر متواصل للصحفي المتخصص بشؤون ناتو والاتحاد الأوروبي حسين الوائلي. شكرا لك أستاذ حسين.
3: شكرا
1: لك.
2: شكرا لك أستاذ حسين. بهذا إذا مستمعينا نصل إلى ختام الحوار بين استديوهات صوت كل لبنان في بيروت ودي دبليو عربية في ألمانيا. هذه تحيات فريق عمل البرنامج دالين صلاحية وروي جابور على الهندسة الإذاعية، عباس الخشالي وخلدون زين الدين في الأعداد والتقديم. الموعد يتجدد معكم الأسبوع المقبل. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
0: استوديو الحدث من صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.

صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. واحة الحياة أوازيس دو في المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.

0: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
1: الوضع الاقتصادي ومستقبل الاستثمار في القطاعات المحلية الواعدة واندفاعة رجال الأعمال اللبنانيين إلى سوريا، محاور حلقة الاقتصاد أولاً مع رئيس اتحاد المستثمرين اللبنانيين جاك صراف، ضيف الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، الجمعة 9:30 صباحاً عبر صوت كل لبنان. بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، طاووق الكيلو $5.40، زبدة لورباك 200 جرام $2.20.

0: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: الرابعة وربع في صوت كل لبنان، موجز الأخبار. تسلم رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، لافتا إلى أنه مثل هذه الإنجازات تسهم في تعزيز ثقة المواطنين بالدولة ومؤسساتها وإداراتها. دان رئيس الحكومة نواف سلام بشدة الاعتداءات التي طالت الكويت والبحرين وما تعرضت له سفينتان تجاريتان تابعتان للسعودية وقطر في مضيق هرمز، وأكد تضامن لبنان الكامل مع الأشقاء في دول الخليج العربي ودعمه كل ما من شأنه صون أمنهم والحفاظ على استقرارهم، مشددا على أهمية الحفاظ على استقرار المنطقة واحترام سيادة الدول والالتزام بمبادئ حسن الجوار. أكد اتحاد بلديات الحصبان والعرقوب في بيان أن اختلاف الآراء والمواقف بين اللبنانيين لا يغير حقيقة راسخة، وهي أن وطننا واحد وانتماءنا واحد ومصيرنا واحد، مشددا على أننا لم نطلب يوما حماية من أحد ولن نطلبها، لأن حمايتنا تكون من الدولة اللبنانية وعبر مؤسساتها الشرعية وحدها وفي مقدمها الجيش اللبناني والقوى الأمنية. وحذرت بلديات الحصبان والعرقوب من الأطماع الإسرائيلية المستمرة، رافضة جملة وتفصيلا تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بشأن وجود رغبة لدى بلدات لبنانية في الانضمام إلى إسرائيل، ومؤكدة أن هذه الادعاءات لا تمت إلى الحقيقة بصلة وتندرج في إطار محاولات بث الفرقة بين اللبنانيين. أصدر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان بيانا رأى فيه أن زيارة رئيس الجمهورية لواشنطن أشبه ما تكون بحبة دواء لميت، قائلا لا نريد للسلطة الحالية الانتحار. وأضاف قبلان الجنوب أقرب لقصر بعبدة من أي عاصمة في هذا العالم. أغار الطيران المسير الإسرائيلي بعد الظهر على دفعتين على تلة علي الطاهر، كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدتي بيت يحون وعيد الجبل. دعا وزير الخارجية الألماني الولايات المتحدة وإيران إلى وقف التصعيد، معتبرا أن الوقت حان لإجراء مفاوضات حقيقية بين طهران وواشنطن. غدت الهجوم على نقطة تفتيش أمنية في إقليم بلوشستان الانفصالي. أعلن الجيش الباكستاني ارتفاع حصيلة الهجمات في جنوب غرب البلاد إلى 42 قتيلا. الخبر الأخير أفاد مصدر في الجيش السوداني بأنه تمت استعادة مدينة الكرمك الاستراتيجية في ولاية النيل الأزرق بعد معارك مع الدعم السريع. من صوت كل لبنان قدمنا موجزا للأخبار.

0: هل نحن أمام نظام جديد أم يزال ميثاق الطائف خشبة خلاص الوطن؟ الكاتب السياسي الدكتور نزار يونس ضيف موقف مسؤول الخميس 10:30 صباحا مع ربيكا أبو ناظر عبر صوت كل لبنان. يوميا باليومية 7:15 صباحا بعد نشرة الأخبار تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاري زغيب ورشيد درباس. سمعون عصوت كل لبنان.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: شتي يا دنيا سيسان، لألكن ولولادكن. المسرح الدمى اللبناني على مسرح منو، حجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-9959.

0: مرحبا. قيمة الفن لا تقاس بمعيار الزمن بل بمعايير الجمال، فالأغنية الحلوة تطرب لها الروح بأي وقت كان. ولما منقارن بين أغنية قديمة وأغنية جديدة ما منكون عم نقارن بين زمن وزمن، بل بين قيم الجمال الموجودة بهالأغنية والقيم الموجودة بالأغنية الثانية. مشاهد مختارة من أفلام قديمة غنوا فيها كبار المطربين أجمل أعمالهم الفنية اللي ما عاد إلى مساحة كافية ربما عبر أثير الإذاعات. هيك غنوا من صوت كل لبنان مع تحيات ألان شديد خليفة وجرب الراشد.
1: ورمش الأثمرة
2: علموني
3: اسأليني أنا مدوبهم اثنين
4: علشان تحرمي تاكلي كلاس
5: وحية عيوني أنا مش قاصدي شر
6: لا لا لا لا تكذب
5: وحشتوني
7: زعل زعل
8: وانشرف البنت زي عود الكبريت
9: امتى حتى رب
10: ضحيت بعض
11: هتكوني معايا في كل خطوة ما اقدرش استحمل بعدك عني
12: يا وادي
10: تقيل
5: انت مش بتقول انك دكتور
4: حكيم
13: ترقص
14: ايش عرفك اني كنت مخلصة لك
11: تقدر تثبت الكلام ده

سفر برلك، فيلم تدور أحداثه عام 1914 لما كان لبنان يرزح تحت الاحتلال العثماني، ومن أجل إضعاف المقاومة الشعبية صادروا الأتراك كل القمح المخزن عند الناس وأجبروا كل قادر على العمل بالصخرة كتقطيع الحطب وغيرها من الأعمال بمنتهى الأسوي والاستبداد. يصور الفيلم معاناة الناس بهيداك الزمان ويجسد شجاعتهم ونضال ضد الاحتلال الغاشم، وبنفس الوقت يظهر جمال الطبيعة ومع أجمل الأغاني بصوت فيروز الخالد. القصة بتحكي عن عدلة أو فيروز العايشة مع ستة بضيعة مجد الديب، وكانت ناطرة يوم خطبتها من حبيبة عبده اللي راح ليشتري محابس الخطبة، وقبض العسكر العثماني عليه وأخده على الصخرة. وراحت عدلة تفتش عليه، ووصلت عضيعة عمتها عين الجوز، واكتشفت هونيك انه عمتها والمختار اللي هو نصر شمس الدين عم بيساعده في مقاومة الاحتلال. بيهرب عبده من معسكر الصخرة برفقة صديقه فارس البيضان سكران، واللي جسد دوره الفنان الكبير صلاح تيزاني. ما بتنجح محاولة الهرب، بينقتل فارس على أيد العسكر العثماني وبينقبض على عبده من جديد ويزج بالسجن مع بقية المناضلين. لاحقاً بيتنكر أبو أحمد قائد المقاومة بهيئة قنصل وبيرشي السجان ليحرر المساجين وبيطلق سراحهم، فبينضم عبده للمقاومين وبيبعت العدلة خاتم الخطبة ومنديل أزرق مع المختار. من سفر برلك نسمع علموني.

مطرب وممثل وملحن مشهور لقب بالنجم العربي. عام 1974 وبعمر 17 سنة تقدم لاستوديو الفن حيث أبهر اللجنة بأغنية بهية وحصل على الميدالية الذهبية وحقق شهرة كبيرة، إلا أنه اضطر أنه ينتقل إلى سوريا بعد اندلاع الحرب الأهلية بلبنان. ولد بأسرة طرابلسية محافظة، ولما دعاه حسن إمام للعمل بفيلم يتطلب أنه يرقص فيه رفض رفضا قاطعا باعتبار الرقص لا يتفق مع التقاليد الشرقية اللي تربى عليها. من أجمل الأفلام اللي قدمها للسينما فيلم قمر الليل اللي عرض سنة 1984، وشاركته البطولة فيه ليلى علوي، مريم فخر الدين، سعيد صالح، أبو بكر عزت وغيرهم، ومن إخراج محمد سلمان. المشهد إذن من على كوبري 6 أكتوبر، والأغنية كتبها محمد المرزوقي ولحنها وغنيها النجم العربي وليد توفيق.

من تابع هيك غنوا من صوت كل لبنان ومن روح لأواخر الستينات وفي ربوع لبنان الحلوي دارت أحداث هالفيلم حكاية بنت فقيرة لعبت دورة سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة بتعيش مع والدها المصور اللي بيكون يوسف وهبي وتقع بغرام المغني المشهور فريد الأطرش واللي بيكون بهالفيلم صاحب علاقات نسائية متعددة وكاد أن يقتل على يد أحد الأزواج المغدورين اللي بيكون عبد السلام النابلسي. بآخر دقيقة بتركض فاتن حمامة لتحل محل زوجة النابلسي بغرفة الأوتيل وبتضحي بسمعتها كرماله وتبدأ حكاية غرام تنتهي نهاية سعيدة على طريقة غالبية الأفلام المصرية القديمة. المشهد إذن من فيلم الحب الكبير وأغنية بتأمر على الراس وعلى العين اللي صورت بكازينو الصفا الكبير بلبنان، والمشهد جمع بطلي الفيلم فاتن حمامة وفريد الأطرش ومجموعة من الشباب والصبايا اللبنانيين على رأس الدبكه.

جمع بين عذوبة الصوت ورقة الإحساس وصدق الأداء، وتمكن من تجسيد حالات العشق الإنساني من خلال أغانيه. هو هاني شاكر، أمير الغناء العربي، هيك بيسميه جمهوره. قدم للسينما المصرية 5 أفلام مش أكتر. الأول كان سنة 1966 لما شارك بفيلم سيد درويش، واللي بيروي قصة حياة الموسيقار الراحل، وأدى دوره هاني شاكر، وكان العمل من بطولة هند رستم، كرم مطاوع، زيزي مصطفى، وإخراج أحمد بدرخان. وآخر أفلامه عرض سنة 1977، وكان فيلم استعراضي قصير، ويقدم الأبطال اللي كان هاني شاكر واحد منهم مجموعة من الأغنيات التي ترقص على أنغامة الفناني نجوى فؤاد، وكان من إخراج فتحي عبد الستار. أما المشهد فمنختاره من فيلم هذا أحبه وهذا أريده، اللي عرض سنة 1975، ولعب فيه هاني شاكر دور أحمد اللي بيوقع هو وصديقه بحب نفس الصبية اللي أدت دورة الفنانة نورة، وشاركون البطولة حمدي حافظ، سعيد صالح، ومن تأليف مرسي جميل عزيز وإخراج حسن الإمام. من فيلم هذا أحبه وهذا أريده أغنية حلو الحب، كلمات محمد حمزة، وألحان وتوزيع لياسر رحباني.

هو يعتبر أحد عمالقة الغناء واللي تربع على عرش السينما الغنائية والاستعراضية طيلة الأربعينات والخمسينات، وأثر السينما بالعديد من الأفلام الخالدي. موسيقار لحن للعديد من مطربات ومطربي عصره أمثال محمد عبد المطلب وليلى مراد وهدى سلطان أخته ونجاح سلام وغيرهم. ولد محمد فوزي في طنطا وهو الابن الحادي والعشرين، نعم الحادي والعشرين من أصل 25 ولد وبنت، منهم المطربتين هدى سلطان وهند علام اللي اسمها بالأساس زوزو عبد العال ومثلت عدد قليل من الأفلام. بعد 6 سنوات من العمل مع فرقة بديعة مصابني طلب يوسف وهبي محمد فوزي ليمثل دور صغير بفيلم سيف الجلاد، وهو اللي اختار له اسم محمد فوزي. مال القمر ماله إحدى أجمل أغاني محمد فوزي في السينما، والبالغ عددها حوالي 300 أغنية، كتب كلماتها فتحي قورة ولحن محمد فوزي، طبعا من فيلم فاعل خير اللي شاركوا البطولة فيه صباح واسماعيل ياسين ومن إخراج حلمي رفلة. وهيك غنى محمد فوزي مال القمر ماله.

0: لهون بينتهي لقائنا ضمن هيك غنوا لليوم. موعدنا بيتجدد كل سبت وأحد بعد موجز أخبار الوحدة وربع من صوت كل لبنان، وأطيب التحيات من ألان جديد خليفة وشرب الراشد.
1: هيك غنوا من صوت كل لبنان.

0: اخبار من اليونيفيل. في الوقت الذي شهد فيه جنوب لبنان خلال الايام الاخيره انخفاضا ملحوظا في اعمال العنف منذ استئناف الاعمال العدائيه في 2 اذار، بدا العديد من الاهالي بالعوده الى القرى التي تاثرت بدرجات متفاوته. وفي هذا السياق يواصل حفظة السلام التابعون لليونيفيل أداء مهامهم في ظل ظروف صعبة. ورغم أن تراجع الحوادث يعد تطوراً إيجابياً، إلا أن انتهاكات المجال الجوي والأنشطة العسكرية والقيود المفروضة على حرية الحركة لا تزال تسجل في جميع أنحاء منطقة العمليات. ويشرح الناطق باسم اليونيفيل تيلاد بوخاريل المزيد عن ذلك.
1: UNIFIL peacekeepers continue to remain in positions across South Lebanon.
2: يواصل حفظة السلام التابعون لليونيفيل تمركزهم في مواقعهم في مختلف أنحاء جنوب لبنان وعلى طول الخط الأزرق، في الوقت الذي يحافظون فيه على حضور مرئي وفاعل إلى جانب مراقبة التطورات الميدانية والإبلاغ عنها وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 1701. وقد شكلت أعمال العنف المكثفة وتبادل إطلاق النار منذ أوائل آذار تحديات كبيرة، إلا أن البعثة وحفظة السلام واصلوا أداء مهامهم بثبات. وفي أعقاب التصعيد الأخير استمروا في تنفيذ المهام الأساسية في ظل ظروف تزداد تقلباً، وتشمل هذه المهام مراقبة الوضع على الأرض والإبلاغ عن التطورات الميدانية والحفاظ على آليات الارتباط بين الأطراف. وفي الوقت نفسه يواصل حفظة السلام التابعون لليونيفيل تسهيل وصول المساعدات الإنسانية من خلال تنسيق المرور الآمن وتوفير المواكبة الأمنية لقوافل الإغاثة التي تعبر المناطق المتضررة.
0: لقد أثر النزاع بشكل كبير على منطقة عمليات اليونيفيل، حيث أدى الدمار الواسع للمنازل والبنى التحتية المدنية إلى تغيير جذري في الظروف الميدانية التي يعمل فيها حفظة السلام. ويقدم لنا الناطق باسم اليونيفيل تيلاد بوخاريل مزيدا من التفاصيل حول ذلك.
1: As the conflict gradually intensified,
2: مع تصاعد النزاع بشكل تدريجي أضاف ذلك مستوى جديد من التحديات أمام قدرة حفظة السلام على التنقل. ففي بعض المناطق تحولت قرى وبلدات بأكملها إلى أنقاض، مما زاد من تعقيد البيئة العملياتية على الأرض، كما لا يزال وجود ذخائر غير المنفجرة وغيرها من الأجسام المتفجرة يشكل تهديداً خطيراً للجميع، بمن فيهم حفظة السلام والمدنيون والعاملون في المجال الإنساني. وعلى الرغم من هذه الظروف واصلت البعثة التكيف يومياً مع التحديات الأمنية المتغيرة والعمل في بيئة لا تزال الحركة والوصول فيها مقيدين في عدد من المناطق. ومن خلال عملهم أثبت حفظة السلام التابعون لليونيفيل أنهم حتى في ظل ظروف بالغة الصعوبة يظلون ملتزمين التزاما كاملا بالمهام الموكلة إليهم بموجب قرار مجلس الأمن، والتي سيواصلون تنفيذها حتى اليوم الأخير من شهر كانون الأول 2026.
0: كثفت اليونيفيل جهودها مؤخراً في تقديم المواد الغذائية والمساعدات الأساسية لمئات الأشخاص الذين نزحوا من منطقة عمليات

العام اللواء ديوداتو أبانيارا أنه من المهم المساهمة في التخفيف من بعض الصعوبات التي يواجهها هؤلاء الأشخاص الذين عاشوا إلى جانب حفظة السلام التابعين للبعثة في جنوب لبنان على مدى أجيال، وأضاف أن منحهم قدرا من راحة البال هو أيضا وسيلة للإسهام في استعادة الاستقرار في الجنوب، وهذا أقل ما يمكننا القيام به. في 24 حزيران أقام حفظة السلام الإسباني التابعون لليونيفيل حفل تأبين في قاعدتهم في مرجعيون إحياءً للذكرى 19 للهجوم الذي وقع بالقرب من الخيام وأودى بحياة 6 من حفظة السلام الإسبان الذين كانوا يخدمون ضمن اليونيفيل عام 2007. وحضر المراسم قائد القطاع الشرقي في اليونيفيل العميد أنطونيو أورتيز مارتينيز، حيث جرى تكريم حفظة السلام الستة الذين فقدوا حياتهم في جنوب لبنان. وخلال المراسم وضع إكلين من الزهور تخليداً لذكراهم وتقديراً لتفانيهم وتضحياتهم في خدمة السلام. بعد 19 عاماً على الهجوم، لا يزال التزامهم وخدمتهم مصدر إلهام لحفظة السلام الإسبان في اليونيفيل أثناء أدائهم لمهامهم. ومؤخراً ومنذ استئناف الجولة الأخيرة من الأعمال العدائية في أوائل آذار من هذا العام، فقدت اليونيفيل 7 من حفظة السلام الذين ضحوا بحياتهم في سبيل السلام في جنوب لبنان.

0: رغم مرارة الخروج باللحظات الأخيرة، حرص كريستيانو رونالدو على ترك رسائل هادي بعد نهاية مشوار البرتغال بمونديال 2026. أكد رونالدو أنه عم يغادر البطولة من دون ما يشعر بالندم، وأقر بأنه النسخة الحالية كانت الأخيرة له بكأس العالم بعد خسارة منتخب بلاده أمام إسبانيا بالدور 16 1-0. ورونالدو أصبح ضمن أكثر اللاعبين تعرضاً للهزيمة بتاريخ كأس العالم برصيد 8 خسائر. يذكر أنه كريستيانو رونالدو لعب ضد إسبانيا مباراته 27 بكأس العالم بقميص البرتغال، وأصبح بنسخة 26 أكبر لاعب سناً بسجل بالأدوار الإقصائية بكأس العالم.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
2: الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور. بالتعاون

0: مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، هوت دوكز 1 400 جرام بدولار و70 سنت، ديجستيف شوكولا ماكفيتس 200 جرام بدولارين و40 سنت.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: تزامناً مع قمة الناتو في تركيا، ترامب يعلن انتهاء مذكرة التفاهم مع الإيرانيين ويقول هم أشرار وقد نضربهم مجدداً الليلة.
2: أهلا بكم، راديو رما من صوتكم للبنان مع جنان جوان وإلان شديد خليفة تنفيذ كريستيان ديب.

0: العناوين.
1: إيران أصيبت بضربات قوية سياسية واقتصادية وعسكرية، يمكن فيها توجيه رسالة لإيران أنه ما تلعب بالنار خاصة بمضيق هرمز.
2: نحن بدنا دولة هي تفاوض، بدنا حزب الله ينصاع لهالدولة.
3: رح ادعي لجلسة ثالثة لاستكمال النقاش اللي صار اليوم حول مواد القانون والتصويت، وبالتالي لنكون عم نقوم بواجباتنا مثل ما لازم.
0: وفي عناوين راديو رما أيضا، أسعار النفط تعود إلى الارتفاع، وطهران انتهاك الترتيبات في هرمز، ولبنان يجعل التفاهم مع واشنطن غير فعال. لبنان يراقب التطورات عشية الجولة السادسة من التفاوض مع إسرائيل وقبيل زيارة عون واشنطن. وكالة الطيران الأوروبية لتجنب أجواء لبنان وإيران والعراق. سلام زارب عبد وعون لن أقف متفرجا ووطني يقاد إلى الهاوية. البيوت الجاهزة للجنوبيين العائدين والأبنية المتصدعة في طرابلس على طاولة مجلس الوزراء غدا. المحكمة العسكرية توافق على إخلاء سبيل فضل شاكر.
4: بالإضافة إلى خاص راديو رما مع النائب السابق وهبي قطيشة والأحوال الجوية.

0: الأزي
1: مشوي مش مقلي، الأزي صحة ولذة.
2: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
3: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: مساء الخير. مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران والتي تأخر تنفيذ العديد من بنودها تترنح مع تكرار المواجهات الأمريكية الإيرانية بين الفينة والأخرى، وكان آخرها تسجيل استهدافات أمريكية لحوالي 80 هدفا داخل الأراضي الإيرانية ليلة أمس على خلفية استهداف إيران السفن التجارية، ولم يتأخر الرد الإيراني الذي طاول كلا من الكويت والبحرين. وبالتزامن مع انعقاد قمة الناتو في تركيا التي شدد فيها زعماء الدول من أعضاء الحلف على ضرورة عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا، توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طهران بضربها مجددا هذه الليلة، علما أن ترامب الذي كان أعاد الحظر النفطي على طهران تبادل في أنقرة مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الإشادات بعيد إعلان رفع العقوبات الأمريكية عن الدولة التركية التي لها علاقات تاريخية تتراوح بين الصراع مع إيران ومراعاة المصالح الاقتصادية بين الجانبين. وسط هذه الأجواء يراقب لبنان التحولات الإقليمية وإمكان استمرار تحكمها بالواقع اللبناني وعودة الحرب في البلاد إلى شراستها، كما يترقب اللبنانيون موعدين مهمين قريبا. الأول جولة جديدة هي السادسة من نوعها من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في 15 و16 من تموز الجاري، لم يتم التأكد بعد ما إذا كانت ستنعقد في واشنطن أم ستنتقل إلى روما. أما الموعد الثاني فيتمثل بزيارة رئيس الجمهورية العاصمة الأمريكية في 21 من تموز، وتبقى البداية من الكلام التصعيدي للرئيس الأمريكي مع إيلان.
1: إذن من أنقرة صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من لهجته تجاه إيران ملوحا بإمكانية تنفيذ ضربات عسكرية جديدة وأقوى هذه الليلة، وذلك في ختام قمة حلف شمال الأطلسي. وقال ترامب إن اجتماع قادة الناتو كان عظيما، لكنه شدد على أن الملف الإيراني لا يزال يتصدر أولويات إدارته، وأوضح أن الأزمة مع طهران لا تتعلق بتغيير النظام بل بمنعها من امتلاك سلاح نووي، مضيفا أن الاتفاق بين واشنطن وطهران ينص على وقف البرنامج النووي الإيراني، وإلا فسنقوم نحن بوقفه. واتهم الرئيس الأمريكي إيران بانتهاك الاتفاق واصفا المسؤولين الإيرانيين بأنهم يخادعون، كما أعلن أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إلى جانب جاريد كوشنر سيواصلان العمل على الملف الإيراني، مضيفا سنرى ما سيحدث مع إيران، في إشارة إلى استمرار المسار الدبلوماسي بالتوازي مع الضغوط العسكرية. وكان ترامب أعلن في وقت سابق من اليوم انتهاء مذكرة التفاهم مع إيران، واصفا المسؤولين الإيرانيين بأنهم حثالة وأشرار ومرضى، ومؤكدا أنه لا يريد إضاعة المزيد من الوقت معهم. وبعد إعلان ترامب انتهاء وقف النار مع إيران، ارتفعت أسعار النفط أكثر من 5% قافزا فوق 78 دولارا للبرميل.
0: وغدت أعلان الرئيس الأمريكي أمس أنه سيرفع العقوبات المفروضة على تركيا بسبب حصولها على منظومات دفاع جوي روسية. تواصل الغزل المتبادل بين واشنطن وأنقرة اليوم، ورأى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن موقف ترامب الحازم بشأن محاولات الاتفاق مع إيران جدير بالإعجاب، وأضاف: المحافظة على السلام في لبنان وغزة مسؤولية جماعية. واليوم أفاد أعلام إسرائيلي بأن وزير الدفاع الأمريكي ألغى زيارته التي كانت مقررة إلى إسرائيل لبحث مستقبل العلاقات الدفاعية مع تركيا. كما أفاد موقع واللا الإسرائيلي بأن إسرائيل تستعد لاحتمال استئناف القتال مع إيران. إسرائيليا أيضا رأى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن الخطر الإيراني ما يزال قائما، وطهران ما تزال قادرة على إعادة بناء برنامجها النووي.
1: وفي البيان الختامي لقمتهم، جدد قادة دول وحكومة حلف شمال الأطلسي ناتو التأكيد على أنه لا يجوز لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا أبدا، داعين طهران إلى الاحترام الكامل لحرية الملاحة في مضيق هرمز، وأكدوا التزامهم الكامل بالدفاع الجماعي، مشددين على أن الهجوم على عضو واحد هو هجوم على الجميع. وقال البيان إن الحلفاء يواصلون تعزيز قدراتهم لمواجهة التهديد طويل الأمد الذي تشكله روسيا للأمن والاستقرار في منطقة شمال الأطلسي.
0: ميدانيا في الخليج، وبالتزامن مع قمة الناتو تجددت المواجهات إذن بين أمريكا وإيران من خلال استهداف القوات الأمريكية الأراضي الإيرانية بعيد منتصف الليل بعشرات الغارات. وجاء الرد الإيراني باستهداف قواعد أمريكية بحرية ومنها في البحرين والكويت. الخارجية الإيرانية قالت إن انتهاك ترتيباتنا في مضيق هرمز واستمرار ضربات إسرائيل في لبنان يجعلان مذكرة التفاهم مع واشنطن غير فعالة.
1: وفي ظل التصعيد، شددت وكالة سلامة الطيران الأوروبية أنه على شركات الطيران تجنب المجال الجوي الإيراني والعراقي واللبناني بسبب التوترات. أما خليجيا، فتولت الإدانات لاستهداف الكويت والبحرين. مجلس الوزراء القطري طالب إيران بوقف ممارساتها الخطيرة، مؤكدا أنه يحتفظ بحقه باتخاذ ما يراه مناسبا لحماية مصالح قطر، علما أن الدوحة كانت تلعب دور الوسيط إلى جانب إسلام أباد في المفاوضات الأمريكية الإيرانية.
0: إلى ذلك، انتقدت الصين ما أسمته إشعال كل من الولايات المتحدة وإيران الحرب مجددا ودعت إلى الحوار. لبنانيا، تابع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون تطورات الاعتداءات التي تعرضت لها البحرين والكويت، مدينا هذا الاستهداف الذي يمثل خرقا صارخا لسيادة البلدين وانتهاكا فاضحا لقواعد القانون الدولي. كما دان رئيس الحكومة نواف سلام بشدة الاعتداءات وما تعرضت له أيضا سفينتان تجاريتان تابعتان للسعودية وقطر في مضيق هرمز.
1: إلى ذلك، دان النائب فؤاد مخزومي الاعتداءات التي تعرضت لها مملكة البحرين ودولة الكويت، مؤكدا أنها انتهاك صارخ لسيادتهما وسلامة أراضيهما وخرق فاضح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكد مخزومي تضامن لبنان الكامل مع البحرين والكويت.
2: خاص راديو راما. ضيف راديو راما لهذه الليلة النائب السابق العميد وهبي قتيشة، أهلا بك.
3: أهلا فيك.
2: ما هي برأيكم أهمية قمة الناتو المنعقدة في تركيا، وماذا عن التزامن بين وصول ترامب إلى أنقرة وإعلانه رفع العقوبات عن تركيا وتجدد الضربات الأمريكية على إيران، وكيف تقرؤون قمة حلف الأطلسي وما وراءها؟
3: مساء الخير إليك وللمستمعين. أولا، اجتماع الناتو اليوم بتركيا هو أول شيء ضمن اجتماعات الدورية، ولكن له أهمية خاصة لأنه يترافق مع حرب مفتوحة من أكثر من 4 سنوات داخل أوروبا بين روسيا وأوكرانيا، ويتزامن مع أزمة وحروب وتقطع في منطقة الشرق الأوسط بين إيران والبحر الأبيض المتوسط، وكذلك متزامن مع مواقف أمريكا الجديدة تجاه الحلف الأوروبي أنه يجب أن يتخذوا مسؤوليات عسكرية ودفاعية أكثر، لأنهم على طول الاتكال على أمريكا لوحده هذا غير كافي. هذا أولا. ثانيا، إيران يعني كدولة إذا بدك تصدر الثورات ما بيهم حياة شعبها الداخلي، أصيبت بضربات قوية سياسية واقتصادية وعسكرية وقادة سقطوا كلهم، ولكن هذا بالنسبة لهم لا يهم شيئا بالنسبة للنظام. يعني إذا بيخسروا كل شيء وبس بيضل النظام بيضلوا هني ربحانين. بهالوضع هيدا، بالتزامن مع اجتماع الناتو، حركة شو بمضيق هرمز يلي أخذوا اليوم شماعة دايمة إنه تعرضوا لنقلات نفط لقطر وللسعودية، عم يمرقوا ممر دولي يلي هو مضيق هرمز، اللي هو حسب القوانين الدولية ما حدا له حق يعترض أي نخلة في المضيق أسوة بكل مضائق العالم، ولكن هني عم يتحرك شو لحتى فكروا أنه اليوم الولايات المتحدة الأمريكية منشغلة في مكان آخر وعندها أشغال أخرى، وهكي بيجربوا يربحوا مكاسب زيدة من الولايات المتحدة الأمريكية على حساب أنه هني بدهم يتحكموا بمضيق هرمز. والمشكلة أنه ما بيردوا على جيش الولايات المتحدة الأمريكية، بيضربوا إما قطر إما البحرين إما الكويت.
2: نعم. وعن العلاقة بين تركيا وإيران، هل ترى تحول في الموقف التركي الذي كان خلال الحرب الأخيرة إلى جانب إيران؟
3: لا، لكن لم تكن تركيا إلى جانب إيران بوضوح خاصة أن تركيا لديها ارتباطات مع الدول العربية وخاصة دول الخليج. واليوم كمان وعد ترامب أنه رح يبيع 5 طائرات F-35. لذلك يمكن إيران تشعر أنه كل هؤلاء المجتمعين عم بيأثر فيهم ترامب للابتعاد عن إيران، خاصة بما يخص العقوبات على إيران. لذلك يمكن فيها توجيه رسالة لإيران أنه ما تلعب بالنار، خاصة بمضيق هرمز المعترف فيه دوليا.
2: نعم، النائب السابق العميد وهبة قتيشة، شكرا جزيلا لك.
0: بعد أعلان السفارة اللبنانية في واشنطن أن البيت الأبيض وجه دعوة إلى رئيس الجمهورية جوزيف عون لزيارة العاصمة الأمريكية ولقاء الرئيس الأمريكي في 21 من تموز الجاري، من المرتقب أن يزور السفير الأمريكي ميشيل عيسى قصر بعبدة للبحث في الزيارة وفي الجولة 6 من التفاوض مع إسرائيل. قناة MTV أفادت بأن لبنان وافق على حضور مفاوضات روما بعدما تبددت هواجسه، وضمن حضور الجانب الأمريكي جولة المباحثات ورعاية هذه المباحثات، ما يعني أنها لن تكون ثنائية بين لبنان وإسرائيل فقط، بل ستكون ثلاثية برعاية أمريكية. ومنذ قليل قال مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس بريس إن لبنان يشترط للمشاركة في مفاوضات في العاصمة الإيطالية، يشترط انسحاب إسرائيل من منطقتين تجريبيتين.
1: رئيس الجمهورية كان عقد اليوم محادثات مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في قصر بعبدة، حيث جرى التأكيد على ضرورة تثبيت وقف النار والإسراع في بدء الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية، كما تناول البحث الاستعدادات التي تقوم بها الحكومة لتأمين ما يلزم من فتح طرق وإزالة الردم والعمل على تأهيل البنى التحتية لتسهيل عودة السكان إلى المناطق المتضررة. كذلك أطلع رئيس سلام رئيس الجمهورية على الزيارة الرسمية التي ينوي القيام بها إلى تركيا.
0: وفي خلال لقائه رئيس الاتحاد الدولي لرجال الأعمال فؤاد زمكحل قال رئيس الجمهورية اليوم: اخترت المفاوضات لأنه لا يمكنني أن أقف متفرجا على وطني وهو يقاد إلى الهاوية خدمة لمصالح بلد آخر. وتوقع عون أن تحمل زيارته المرتقبة إلى واشنطن ولقاؤه الرئيس ترامب إيجابيات، لأنها تترجم الاهتمام الأمريكي غير المسبوق بلبنان ودعم الولايات المتحدة لمسار إيجاد حل دائم لسلسلة الحروب وتحقيق الاستقرار في كامل المنطقة. واليوم انتقد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل مضامين صيغة الإطار الثلاثي.
4: نحن بدنا دولة هي تفاوض وهي تحتكر القرار والسلاح، وبدنا حزب الله ينصاع لهالدولة، بس ما بدنا نتنياهو يكرر بعد كل عملة بيعملها الدولة اللبنانية هي عطيتنا الغطاء. القرار ساعتها وين بيكون؟ بيكون بإيد إسرائيل وإيران ومش بإيد لبنان، ومش هيك بيكون القرار.
1: النائب إبراهيم الموسوي كتب عبر إكس: لم يقود أحد لبنان إلى الهاوية في وقت قياسي، ولم ينفذ أحد إملاءات أمريكا خدمة لإسرائيل كما فعلت هذه السلطة. وأصدر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان بيانا رأى فيها أن زيارة رئيس الجمهورية لواشنطن أشبه ما تكون بحبة دواء لميت، قائلا: لا نريد للسلطة الحالية الانتحار.
0: هذا وأكد اتحاد بلديات الحصبان والعرقوب في بيان أن اختلاف الآراء والمواقف بين اللبنانيين لا يغير حقيقة راسخة، وهي أن مصيرنا واحد، وشدد على أننا لم نطلب يوما حماية من أحد ولن نطلبها، لأن حمايتنا تكون من الدولة اللبنانية. وحذرت بلديات الحصبان والعرقوب من الأطماع الإسرائيلية، رافضة جملة وتفصيلا تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بشأن وجود رغبة لدى بلدات لبنانية في الانضمام إلى إسرائيل. وفي السراي الحكومي استقبل رئيس الحكومة نواف سلام وفدا من بلدة عين إبل التي يصمد أهلها في منازلهم، وحيا سلام تمسكهم بأرضهم، مؤكدا لهم أن الدولة ستبقى إلى جانبهم وإلى جانب جميع الجنوبيين. وفي جديد الميدان في الجنوب، استهدف قصف مدفعي اليوم تلة علي الطاهر على دفعتين، كما نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في أرنون وسجل تمشيط باتجاه حداثة، واستهدف قصف مدفعي بلدتي بيت يحون وعيت الجبل، كما سجل تحليق للطيران المسير فوق الضاحية وأيضا فوق القرى في قضائي صور وبنت جبيل.
1: تعقد عند 3 من بعد ظهر غد جلسة لمجلس الوزراء، وعلى جدول الأعمال طلب الهيئة العليا للإغاثة شراء بيوت جاهزة وفق الحاجة لمن تهدمت منازلهم، كما يبحث مجلس الوزراء في موضوع الأبنية المتصدعة في طرابلس، ويبحث أيضا في إعطاء تعويض مثابرة في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والضمان وتلفزيون لبنان في حال توافر الاعتمادات في موازنتها.
0: ومن السراي، وبعد لقائه رئيس الحكومة، أكد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل أنه يقف بوجه كل حملات التشويه التي تطاول الرئيس عون والرئيس سلام بما يتعلق بورقة الإطار التي وقعت، وتوجه إلى المشوشين سائلا هل نجحت ترسانتهم بحماية لبنان؟ بعد جلسة لجنة المال التي تابعت البحث في مشروع قانون إصلاح المصارف، شدد النائب إبراهيم كنعان على أن ما نريده هو قانون قابل للتطبيق لإصلاح المصارف.
5: دعيت لجلسة أو رح أدعي لجلسة 3 لاستكمال النقاش اللي صار اليوم حول مواد القانون والتصويت على هذه المواد، وبالتالي لنكون حقيقة عم نقوم بواجباتنا مثل ما لازم. وأنا هون بيختنم المناسبة لأنه جزء من الأمور اللي استدعت وقف الجلسة، لأن كان فيني كمل بعد ساعة وساعتين، لكن ما قدرت كمل لأنه طار النصاب. خلينا نأمن نصاب 3 دائم حتى نكون حقيقة عم نبت كل المسائل اللي مطروحة علينا، ونروح إلى جلسة عامة يكون هذه المسائل كلها موجودة ومطروحة وقائمة.
1: طالب النائب وضح صادق بوضع خطة متكاملة لقطاعي الكهرباء والمياه، منتقدا أداء وزارة الطاقة خلال جلسة للجنة الاقتصاد والصناعة والتخطيط النيابية. وأشار صادق إلى وجود عدم عدالة في توزيع الكهرباء، لافتا إلى أن منطقة المزرعة في بيروت تعاني منذ فترة انقطاعا في التيار الكهربائي.
0: كلف رئيس الحكومة نواف سلام نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري بإجراء الاتصالات اللازمة مع السلطات السورية لمتابعة أوضاع الجرحى في حافلة المعتمرين اللبنانيين في درعا. كما طلب سلام من رئيس غرفة العمليات المركزية في رئاسة مجلس الوزراء زاهي شاهين متابعة الحادثة. إلى ذلك أعطى وزير الخارجية يوسف رجي توجيهاته إلى سفارة دمشق بالوقوف إلى جانب الجرحى وتأمين أفضل رعاية لهم واستكمال إجراءات نقل للجسامين من سوريا إلى لبنان. هذا وأعلن المكتب الإعلامي في وزارة الصحة أن الوزير ركان ناصر الدين أجرى اتصالا بنظيره السوري لمتابعة أوضاع المعتمرين اللبنانيين الذين كانوا عائدين من أداء مناسك العمرة وانقلبت بهم القافلة في الواحدة من ليلة أمس.
1: وافق قاضي المحكمة العسكرية العميد وسيم فياض اليوم على طلب إخلاء سبيل الفنان فضل شاكر، وذلك بعد دراسة الطلب المقدم من وكيلته القانونية أمانة مبارك في ظل الاستمرار في القضية المرفوعة بحقه.
0: من المنتظر أن يلقي الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم كلمة خلال التجمعات الشعبية التي ستقام في الضاحية والبقاع والجنوب بالتزامن مع تشييع المرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي عند 9 اليوم. واليوم خرج الألاف إلى شوارع مدينة النجف العراقية للمشاركة في تشييع خامنئي الذي قتل في بداية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في إطار مراسم شهدت مشاركات حاشدة داخل إيران وامتدت إلى خارج حدودها. وغدا يعاد الجثمان إلى إيران لإتمام مراسم الدفن في مشهد مسقط رأس خامنئي.
1: وإلى الأحوال الجوية، يكون الجو غدا غائما جزئيا من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة، وتنشط الرياح أحيانا وتتشكل ضباب على المرتفعات. في ختام راديوراما تذكير بالعناوين. تزامنا مع قمة الناتو في تركيا، ترامب يعلن انتهاء مذكرة التفاهم مع الإيرانيين ويقول هم أشرار وقد نضربهم مجددا الليلة. أسعار النفط تعود إلى الارتفاع، وطهران انتهاك الترتيبات في هرمز، ولبنان يجعل التفاهم مع واشنطن غير فعال. لبنان يراقب التطورات عشية الجولة السادسة من التفاوض مع إسرائيل وقبيل زيارة عون لواشنطن. وكالة الطيران الأوروبية لتجنب أجواء لبنان وإيران والعراق. سلام زارب عبدة وعون لن أقف متفرجا ووطني يقاد إلى الهاوية. البيوت الجاهزة للجنوبيين العائدين والأبنية المتصدعة في طرابلس على طاولة مجلس الوزراء غدا. المحكمة العسكرية توافق على إخلاء سبيل فضل شاكر، هذا بالإضافة إلى خسارة راديوراما مع النائب السابق وهبي قطيشة والأحوال الجوية. وبهذا نأتي إلى ختام راديوراما قدمناها من صوت كل لبنان.

0: على الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: فستق، جوز، تمر، روحة.
2: NCN Productions بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف عصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنتوان أو على 03-540-459.
3: معمول.
0: نبقى هلأ مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
4: مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم
5: في إطالة جديدة عبر راديو سبوتنيك
4: مباشرة على الهواء من موسكو.
5: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
6: بلا قيود،
7: برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
6: حصريا من إذاعة سبوتنيك.
8: من سبوتنيك في موسكو نرحب بكم مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج بلا قيود، نكون معكم فيها لهذا اليوم. أنا نغم كباس
9: وأنا محمد كشكوى. في حلقات اليوم،
8: انطلاق قمة الناتو في أنقرة وسط خلافات حول دور واشنطن والإنفاق الدفاعي وحرب إيران.
9: اللجنة الأولمبية ترفع توصياتها المتعلقة بالقيود المفروضة على الرياضيين الروس.
8: تصدير أولى شحنات الأدوية من المغرب إلى السوق الروسية.
9: زيادة استهلاك الطاقة في العالم.
6: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
8: نبدأ من أنقرة وما يحدث في أنقرة. انطلاق قمة حلف الناتو في لحظة فارقة في تاريخ الحلف وسط تراجع واشنطن عن دورها الأمني التقليدي في أوروبا واشتداد المطالب الأمريكية بالولاء من الحلفاء.
9: في سياق متصل، أصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة يجب أن تكون هي المسيطرة على جزيرة غرينلاند بدلا من الدنمارك حليفتها في حلف الناتو.
8: وأكد ترامب أن الجزيرة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي هي جزء مهم بالنسبة للولايات المتحدة.
9: للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا الباحث بالشؤون السياسية الخبير بالشؤون الأوروبية الدكتور أكثم سليمان. أهلا بك دكتور أكثم عبر سبوتنيك ببرنامج بلا قيود. ودعنا نبدأ من قمة الناتو التي عقدت في أنقرة وسط نقاشات حادة حول مستقبل الحلف وخلافات بين واشنطن وأوروبا. بداية دكتور، ما مدى عمق الخلافات الحالية بين الولايات المتحدة وأوروبا؟ وهل يواجه حلف الناتو أزمة ثقة بنيوية؟
10: تحياتي للجميع. حلف الناتو يواجه أزمة معنى وجودي. يعني حلف الناتو كما تعلموا منذ انتهاء الحرب الباردة كان يتعلق بعناوين معينة كالحرب على الإرهاب، كالربيع العربي، كما لا أدري ماذا من قضايا، آخر شيء كانت قضية أوكرانيا. إذن كان يحاول دائما إيجاد مبرر لوجوده، لكن من الواضح أن أسباب وجوده قد انتفت مع تناقض مصالح أعضائه على الأقل في العالم الجديد. الآن بالنسبة للقمة الحالية، أين تشعر بعمق هذه الخلافات؟ القمم لا تعقد عادة لأخذ القرارات ولا لمناقشة الأمور، هذه تجري في الخلفية، في الكواليس الخلفية. هي تعقد للاحتفال عمليا، والاحتفاء بحالة من الوحدة، حالة من الإنجاز، حالة من الاستعراض، دعنا نقول، أمام باقي العالم. في هذه اللحظة الاستعراضية تخرج هذه الخلافات إلى العلن بشكل فج جدا. أولا موضوع غرينلاند وعودة ترامب للمطالبة بها والرد من قبل جرينلاند وبعض الدول الأخرى حول هذا الأمر، وهو ما سخن الموضوع تماما. ولديك من جهة أخرى الانتقادات التي وجهها ترامب إلى الأوروبيين وموقفهم من حربه في إيران، أيضا هذه فجرت موقف وترافقت مع هجمات أمريكية داخل إيران من الليلة الماضية إلى اليوم. إذن كل هذا يعكس أن هذا الحلف لم يعد قائما بالمعنى الفعلي للكلمة، كل يتصرف على هواه لكل مصالحه، ولكن حتى الآن يحاولون الحفاظ على الصورة وسيستمرون في المحاولة من خلال الحديث عن رفع الميزانيات لدعم الناتو وعن التوافق على أمور مالية، لكن ما يتجاوز ذلك وأكثر بكثير.
8: ما هي السيناريوهات الرئيسية المطروحة خلف الكواليس لإصلاح الحلف في ظل المطالب الأمريكية بمراجعة الالتزامات المالية والعسكرية يا أستاذ أكثم؟
10: بالنسبة للموضوع المالي تحديدا، هناك مجال واسع للعب. يعني قبل أن تبدأ القمة أعلن الناتو عن أن أعضاء كثيرين بينهم ألمانيا مثالا قد رفعوا من حجم مشاركتهم في ميزانية الناتو أو ميزانية الدفاع إلى حدود لم تكن سابقا. في الحالة الألمانية 2.7% من مجمل الإنتاج الإجمالي القومي. إذن هناك مجال في هذه النقطة للتوافق على أمور معينة، لكن هذه النقطة مرة أخرى لا تخفي أن القضية ليست مالية. يعني لا يعاني الناتو فقط من موضوع لا يستطيع تمويل هذا أو تلك من هذه أو تلك من الحروب أو هذه أو تلك من العمليات أو هذه أو تلك من الأفكار، إنما يحتاج إلى نظرة أعمق لمن هذا الحلف، ضد من هذا الحلف، كيف هي العلاقات داخل هذا الحلف، وعلى مستوى النقاط الثلاث التي ذكرتها ضد من ومع من أو من أجل ماذا، والعلاقات بين أفراد أو أعضاء الحلف، هذه النقاط لا يمكن الوصول إلى حلول بشأنها في هذه القمة. هناك فقط محاولة للتستر عليها، وليس سرا أن موقف أمريكا مثلا يختلف عن موقف أوروبا من الحرب في أوكرانيا، أن موقف أوروبا يختلف عن موقف أمريكا من الحرب في إيران، موقف الاثنتين أيضا يختلف تماما فيما يتعلق بجرينلاند، أن موقف تركيا فيما يتعلق بعض القضايا يختلف عن موقف بعض الدول الأوروبية. إذن هذه الأمور المعقدة لا يمكن حلها في هذه القمة.
9: من وجهة نظرك دكتور، ما أسباب عودة ترامب المباشرة لطرح قضية جرينلاند في قمة أنقرة الحالية، وكيف تؤثر هذه الخطوة على توازن القوى داخل المنظمة؟
10: الآن مستقبل الناتو بشكل عام كما ذكرت لك يحتاج إلى مراجعة شاملة، هذه المراجعة لم تحصل حتى الآن. هناك مصالح كثيرة مرتبطة ببقاء الناتو بشكله الحالي، وهناك حالة كسر أيضا حقيقة ترتبط بهذا الأمر، ليس هناك مكاشفات مراجعات أو غير ذلك. بالنسبة لموضوع جرينلاند لا أعتقد أن الموضوع انتهى أصلا. يعني عندما يتوقف ترامب عن التغريد بخصوص هذا الموضوع يعتقد العالم أن الموضوع قد انتهى، لكن حقيقة منذ أن طالب دونالد ترامب في هذه الجزيرة الكبيرة لم يعلن بعدها أنه لم يعد يريدها أو توقف عن ذلك أو كان مخطئا في رأيه، فإذا هو يترك المواضيع مفتوحة تماما كالحرب في إيران. يعني يوقع اتفاقية إطار ثم بعد ذلك يقوم بهجوم، هي حرب ولا حرب. وفي حالة جرينلاند هي عملية ضم ولا ضم، وتبقى الأمور على هذه الشاكلة إلى أن تحصل تطورات تدفع بهذا الاتجاه أو ذاك. وأعتقد أنه في هذه المرة تحديدا كان هناك لديه دافع آخر لفتح القضية، وهو خيبة أمله من الأوروبيين ومن باقي أعضاء الناتو فيما يتعلق بحرب إيران، وبالتالي فرصة كي يفتح ملف يعرف أنه سيغضبهم وسيجعلهم يستشعرون قوة وتهديد الولايات المتحدة الأمريكية. الولاء الذي يتحدث عنه غريب الشكل، يعني هو يقول أمريكا أولا ويريد عودة الدولة الوطنية والاهتمام بمصالحها الوطنية. لا يمكنك في هذه الحالة أن تطالب الآخرين بالولاء لدولة وطنية غير أوطانهم. يعني إما أن تكون معولم كسابقيك وتقول أمريكا هي قاعدة العولمة، وإما أن تقول إن الأمر يتعلق بدول وطنية وعلى كل دولة أن تراعي مصالحها بنفسها.
8: كما تعلم يعني القمة منعقدة في أنقرة، اختاروا أنقرة لعقد هذه القمة، كيف ينعكس ذلك على دور تركيا كوسيط بين واشنطن والعواصم الأوروبية في ضوء المصالح الجيوسياسية؟
10: أعتقد تركيا من الدول التي أدركت مبكرا هذه الخصلة لدى دونالد ترامب، ولذلك قامت بدور يشبه دور الوسيط بين روسيا وأوكرانيا، قامت بدور يشبه دور المترجم بين الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الأطراف فيما يتعلق ببعض القضايا، وهذا الدور سيستمر بهذا الشكل. تركيا تلعب على كل الحبال، لكن طبعا المخاطر المتعلقة بمثل هذه الأدوار هي دائما التشربك كما يقال في الحبال في لحظة من اللحظات. لا يمكنك أن تلعب لعبة التوازن على المدى البعيد، في لحظة ما ستضطر للتعبير عن لونك عن توجهك.
9: ختاما دكتور، ومن وجهة نظرك، هل أدت الأزمة الأوكرانية والتوترات الدولية الراهنة إلى زعزعة استقرار التحالف وتماسك أعضائه؟
10: الموقف من الأزمة الأوكرانية، يعني تحالف بدأ بولايات متحدة تحت قيادة جو بايدن تؤيد أوكرانيا في كل مفاصل الصراع، بل إنها تدفع تجاه هذا الصراع، ثم تغيرت الحكومة وتغيرت الإدارة في واشنطن باتجاه دونالد ترامب الذي له مآخذ كثيرة على زيلينسكي وحكومته وعلى هذه الحرب. لذلك الموضوع جدي جدا. هنا لديك حلف كان يتحرك بشكل جماعي حتى العام 2000 عندما اندلعت الصراع في أوكرانيا في العام 2022، ثم وجد نفسه بعد سنين قليلة يشهد خلافات حول هذا الملف. لذلك هذه الأمور أيضا ستستمر، ليس الآن باتجاه أن تغير واشنطن موقفها كليا تصبح مؤيدة لموسكو مثلا، وليس باتجاه أن يستسلم الأوروبيون تماما ويصبحون مؤيدين لخط دونالد ترامب، لكن أيضا هذا الملف يشهد هذه الحالة مع أوكرانيا وليس كثيرا مع أوكرانيا، متضامنون ولدينا رؤية مشتركة بخصوص أوكرانيا، ولكن ليست تلك النظرة بتلك الوحدة فيما يتعلق، فتسير الأمور عمليا على خيوط مهتزة. أكيد موقف الناتو معروف في هذه الناحية، لكن السؤال الأهم ما أهمية دعم الناتو بدون الولايات المتحدة الأمريكية، بدون أن تكون داخلة بشكل جدي؟ يبقى الاعتماد على باقي الحلفاء في الناتو، وليس كذلك باقي الأعضاء. من هم باقي الأعضاء؟ مثلا تركيا، تركيا لها موقف هنا أيضا مخالف للمواقف الأوروبية. يبقى إذن الأمر عند حده المعروف الآن، بعض الدول الأوروبية من الصقور وبعض الدول الأوروبية التي تسير خلف هذه الدول، هذا معسكر تركيا والوساطة وبعض الدول الأوروبية الأخرى المعترضين في نهاية الأمر على هذه الحرب، ولديك المعسكر الأمريكي. هذه الكتل الثلاث ستبقى قائمة بهذا الشكل كما هي عليه الآن في هذه القمة وبعد هذه القمة.
8: الباحث بالشؤون السياسية والخبير بالشأن الأوروبي أكثم سليمان، شكرا لك.
6: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
9: وفي ملفنا التالي، أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية عبر موقعها الإلكتروني رفع توصياتها المتعلقة بالقيود المفروضة على الرياضيين الروس.
8: وبحسب القرار الصادر عن اجتماع المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية، لم تعد الشروط الموصى بها لمشاركة الرياضيين والفرق الروسية والصادرة في 28 من فبراير شباط عام 2022 و28 من مارس آذار 2023 سارية المفعول. لبحث هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس القسم الرياضي بجريدة العرب القطرية الأستاذ علي حسين. أهلا بك أستاذ علي معنا في برنامج بلا قيود. أبدأ من عودة اللجنة الأولمبية الدولية لرفع توصياتها بشأن القيود المفروضة على الرياضيين الروس، ما سبب هذا التغيير الجذري في موقف اللجنة برأيك؟
3: شوفي، أول حاجة احنا دائما عندنا مقولة تقول لا يصح إلا الصحيح، والصحيح هو عدم الكيل بمكيالين أو عدم خلط الأمور وخلط السياسة بالرياضة. فأعتقد أنه يعني رضوخ بضوخ اللجنة الأولمبية الدولية لبعض القرارات السياسية لم تكن يعني ذات جدوى، ولذلك أعتقد العودة على الخطأ هو الصواب. وأعتقد أن مثل هذه الأمور أكثر دول العالم عرضتها، وأكثر دول العالم طالبت بعدم إدخال أو إقحام الرياضة في السياسة، وإلا راح نلاقي يعني حسب الوضع الحالي في العالم يمكن نصف منتخبات ورياضيين العالم غير موجودين في المحافل الدولية. فأعتقد أنه قرار جيد جدا ومدروس، ويمكن إذا كان القرار الأول كان انفعالي ولا متسرع، فأعتقد هذا القرار أكيد أنه مدروس وراح يكون يعني يأسس للمرحلة القادمة لمثل هذه الحالات المشابهة.
9: إذن أستاذ علي، تكرر هذا الأمر عدة مرات ومع رياضيين من عدة جنسيات كما حدث في كأس العالم الحالي، ما جدوى سياسة العزل الرياضي برأيك؟
3: بعض الدول للأسف عندما تتقدم لاستضافة بطولات أو فعاليات رياضية فهي توافق على كافة الشروط، من ضمنها أنه عدم التعامل مع الرياضيين حسب اللون أو العرق أو الجنس أو أي موضوع آخر يعني فيه مثل الفصل العنصري أو التمييز. ولكن مع اقتراب البطولة تبدأ الدول هذه يعني تترسل على هذه الموافقات السابقة وتبدأ في مضايقة الرياضيين. شاهدنا احنا الحكم الصومالي اللي تم رفض اعطاء تأشيرة، شاهدنا الفريق الإيراني كيف انه كان عنده تأشيرات المكسيك يلعب في أمريكا ويرجع على المكسيك، شاهدنا الكثير من الجماهير اللي تم إعادتها بعد 16 أو 17 ساعة من الطيران إلى أمريكا أو كندا أو المكسيك. فكل هذه الأمور أعتقد يعني ما كانت أبدا في صالح الرياضة، وأعطت مؤشر سلبي عكس البطولات السابقة اللي كان الشخص أو اللاعب أو الرياضي يوصل بأريحية ويحضر بأريحية وتكون عند الموافقات المسبقة وانتهت بدون أي يعني مساءلات أو جلسات في المطارات. وهذا أيضا حصل يمكن مع اللاعب أيمن حسين اللاعب العراقي اللي جلس أكثر من 7 ساعات بعيدا عن منتخب بلاده للرد على أسئلة المحققين في المطار قبل السماح له بالدخول. فأعتقد أن يفترض أن الدول تبدأ تضغط بشكل أكبر على هذه الحكومات، أن أما أن إحنا نوافق ونلتزم أو أن إحنا راح نكون مثل ما تقولين مش البلاك ليست ولكن في القائمة الثانوية اللي يعني لا يسمح لها بالتنظيم إلا في حال الموافقة على كافة الشروط. فأعتقد ما حدث حاليا درس كبير جدا لكل دول العالم أنها تعرف الاختيار الأنسب في المرات الجاية، أو أن الحكومات هذه تبدي رغبتها بموافقة وعدم موافقتها منذ البداية ولا يكون ذلك حسب البطولة. في البطولة الحالية أيضا شاهدنا كثير من الأشياء اللي المزعجة اللي ما كنا نتمنى نشوفها، من ضمنها التحيز التحكيمي، تفضيل فرق على فرق، إصدار قرارات يعني عجيبة قريبة في كرة القدم، من ضمنها وقت تنفيذ بطاقة حمراء أصدرها الحكم ضد لاعب وفي الآخر اللاعب هذا شارك ولعب، لأنه الفيفا أصدر قرار بوقف أو تنفيذ هذه البطاقة. فأعتقد أنه الكثير من السلبيات اللي ظهرت وراح تظهر، لكن إن شاء الله نحن نجعل هذه السلبيات تراكمية نقدر في المرحلة الجاية نتجاوزها بإذن الله.
8: ما مدى أهمية عودة الرياضيين الروس للبطولات العالمية؟
3: الرياضة الروسية هي رياضة أصيلة وجزء أصيل لا يتجزأ من الرياضة العالمية، وأكيد نحن افتقدناهم في الكثير من الألعاب اللي روسيا كانت متألقة فيها، ويمكن حتى إيقافهم كان لمصلحة بعض اللاعبين وبعض الدول أنها تتفوق وتحرز هالميداليات وهالألقاب اللي كانت روسيا تحتكرها في السنوات الماضية. ولكن يعني المصلحة الوقتية لا بد أن يجيها وقت وينتهي. فعودة الرياضيين الروس للمحافل الدولية أعتقد هذه يعني مثل الجسم الإنساني اللي كانت في بعض الشرايين المسدودة اللي ممكن تسبب له جلطات أو تسبب له أزمات أكبر، ولكن فتحها كان ضروري على أساس استمرار الحياة بشكل طبيعي. فأعتقد يعني هذا أكيد قرار راح يكون مرحب فيه بكل دول العالم. روسيا لها مكانتها، لها ثقلها، لها وزنها، لها يعني مساهماتها الكبيرة في الرياضة العالمية اللي ما يذكرها أحد. فأكيد أنها هي من الدول المرحب فيها في كل الألعاب بصفة عامة، في بعض الألعاب من ضمنها الجمباز ورفع الأثقال وغيرها من الرياضات بصفة خاصة.
9: إذن أستاذ علي، ما إمكانية أن تصبح هذه الخطوة بداية لإعادة ترسيخ مبدأ الرياضة فوق السياسة واستئناف المنافسات الكاملة في الألعاب العالمية؟
3: أهل الرياضة ونجوم الرياضة والمدربين الكبار، الإداريين الكبار، رؤساء الأندية في العالم اللي هو وزن ثقيل، بعد أحداث مباراة الأمس أو حتى بعد إلغاء البطاقة الحمراء على اللاعب الأمريكي، خرجوا ببيانات بتصريحات بأقوال في الإذاعة وفي التلفزيون وفي الصحف تؤكد على الرفض التام لمثل هذه الأمور وخلط الأمور. يعني أعتقد أن ما حدث كان صداع كبير جدا عند الرياضيين، وهذا اللي راح يجعل الفيفا وكل المنظمات الرياضية تعيد حساباتها مرة أخرى، لأن المصداقية الآن على المحك. مصداقية الرياضة والرياضيين والمنظمات الرياضية اللي كانت دائما تتمسك بالقوانين وبالقواعد والأنظمة باتت الآن على المحك. فأما أنهم يثبتون فعلا مصداقيتهم أو أنهم يخسرونها للأبد. وأنا أعتقد أن يعني الرياضيين ومصلحة الرياضة ما راح يسمحون باستمرار مثل هذه الأمور وبتدخلات السياسة التي يعني قربت تفسد البطولات والمناسبات الرياضية وبعيدة عن كل الشفافية اللي كانت مطلوبة. وتأكدي أنه كثير من منتخبات العالم وبعض الإداريين واللاعبين وحتى المنتخبات والاتحادات يعني لن تسكت وبدأت في رفع قضايا على الكثير من الدول والمنظمات الرياضية وضمنها الفيفا. أعتقد بلجيكا راح تكون في المقدمة وكثير من الدول ستأتي بعدها، وحتى المنتخب المصري الذي يكون هناك شكوى رسمية فهي لن تسكت حتى إعلاميا في إبداء مظلوميتها وفي إبداء ما تعرضت له ظلم فادح على يد الحكم الفرنسي في مباراة أمام الأرجنتين.
8: أستاذ علي، يعني هل يتوقع بعد رفع القيود الفردية أن تعيد اللجنة لروسيا مكانتها الكاملة، يعني بما في ذلك العلم الروسي، النشيد الوطني الروسي؟
3: أقل شيء يعني يقدم اللاعب لبلده أن يرفع علم بلده في هذه المحافل وشعار بلده يكون موجود وأن النشيد الوطني يكون موجود. فأعتقد أن هذا الشيء راح يتزامن، هي يمكن رفع القيود راح تكون تدريجية ولكن بشكل سريع جدا، لأنه من حق اللاعب الروسي مثل أي لاعب في أي قارة من قارات العالم عندما يشارك أن يرفع على بلده وأن يلبس شعار بلده وأن يعمل على عزف نشيد بلده. فمن حقهم أنهم يوصلوا لهذه، وأعتقد أنها راح تكون قريبة جدا. أعتقد اللجنة الأولمبية الدولية الآن تعيش مرحلة جديدة، مرحلة العودة إلى الخط الصحيح، وهو يعني إعطاء روسيا كامل حقها وعدم إقحام السياسة في الرياضة. وإذا كان هذا الشيء يعني من المتوجبات عليهم كان يفترض يطبق على جميع دول العالم التي يعتبرونها مخالفة أو أنهم أقحموا السياسة في الرياضة، ويعني أسماء الدول كثيرة ومعروفة ولا تحتاج إلى ذكرها.
9: ختاما أستاذ علي، ما احتمال أن تشكل هذه الخطوة سابقة لتخفيف العقوبات في مجالات أخرى غير الرياضة كالثقافة والعلوم؟
3: موضوع التسييس على الثقافة والعلوم قرار واحدة من الدول اللي كانت متضررة جدا منها واحنا لو نذكر قبل 3 أو 4 سنوات عندما خسر الدكتور حمد عبد العزيز الكواري ترشح لليونسكو كان القرار سياسي بحت، وكانت الأمور كلها يعني سياسية.

0: ما عاد حد من الجمهور او من العالم او من يعني البشر يجهل الخطأ من الصواب، وما عاد مقبول انه يعني الكيل بمكيالين في اي مجال من هذه المجالات، ومن ضمنها السياسة والرياضة والثقافة وكل التعليم وكل الامور هذه. فان شاء الله انها تكون هي بداية، وتكون الرياضة هي بداية المفتاح لباقي المجالات الاخرى، حتى نعيش يعني حياة طبيعية، يكونون البشر متساويين في الحقوق وفي الواجبات. لا يجوز أن نطالب منهم واجبات وما نعطيهم الحقوق، كما نطالب منهم القيام بالواجبات أيضا يجب أن يأخذوا كامل حقوقهم مهما كان اللون أو الجنس أو البلد أو القارة أو العرق.
1: رئيس القسم الرياضي بجريدة العرب القطرية الأستاذ علي حسين، شكرا لك.
2: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
3: وإلى المغرب، حيث أعلنت شركة المختبرات الصيدلية غالينيكا إحدى أبرز شركات الأدوية المغربية عن تصدير أول شحنة من منتجاتها إلى السوق الروسية بالتعاون مع شركة آسيا فارم جروب.
1: وقال الممثل التجاري لروسيا في المغرب أليكسي أندرييف: نلاحظ أن التطور الملحوظ الذي يشهده قطاع صناعة الأدوية في المغرب يعزز آفاق التعاون الثنائي بين روسيا والمغرب في هذا المجال، ويفتح المجال أمام مشاريع تصديرية واعدة للمنتجات الصيدلانية المغربية نحو أسواق الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
3: للمزيد عن هذا الموضوع ينضم إلينا الخبير الاقتصادي المغربي المهدي الفقير. أهلا بك أستاذ مهدي عبر سبوتنيك ببرنامج بلا قيود. ودعنا نبدأ من إعلان شركة الأدوية المغربية غالينيكا عن تصدير أول دفعة من منتجاتها إلى السوق الروسية. بداية، ما أهمية دخول الشركات المغربية إلى سوق الأدوية الروسية؟
4: أكيد اليوم أن المغرب انخرط في ديناميات وذلك يعني في إطار سياسة للتسريع الصناعي. الهدف من هذه الدينامية هو تنويع الشركاء وخلق يعني قوة تصديرية بالنسبة للصناعة الوطنية، والحديث بالأساس على صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية. بيد أن العلاقات بين المغرب وفيدرالية روسيا هي علاقات متميزة، وبدأ الطرفان غير مرة رغبة في تنويعها وتطويرها، وبالتالي الجانب الروسي يرى في المغرب شريكا في تطوير هذه العلاقات كما وكيفا، وتندرج بطبيعة الحال هذا التغيير النوعي في تركيبة صادرات المملكة المغربية لفيدرالية روسيا في هذا الإطار، بحيث جاء الوقت للحديث عن يعني تصدير الأدوية للسوق روسيا. أولا هذا يدل على رابط الطرفين في التنويع الكيفي كما سبق وذكرت، ولكن يدل أيضا على أن الصناعة الدوائية المغربية لها من المقومات خصوصا المطابقة للمعايير الدولية مما يسمح لها ببلوغ السوق الروسية. ونعلم جيدا أن الجانب الروسي متشدد في الجوانب التنظيمية المتعلقة بجودة وبسلامة الأدوية.
1: هل تمهد هذه الخطوة للتعاون دوائي واسع النطاق بين روسيا والدول الأفريقية؟
4: أكيد سيد الكريم، بحكم أن المغرب اليوم هو مثال لشريك يعني قاري بالنسبة للسوق الروسية، على أن يعني المغرب لا يختلف كثيرا يعني عن دول القارة الأفريقية ما يتعلق بتوجهه إلى تطوير يعني أو على الأقل عدد من دول القارة الأفريقية، لكي أكون دقيقا فيما يتعلق بتطوير صناعته الدوائية. أولا كما وكيفا، ولكن أخذنا بعين الاعتبار ضرورات السيادة الدوائية والسيادة الصحية التي فرضتها تبعات جائحة كورونا. وبالتالي فالفيدرالية الروسية تسعى اليوم للخروج من النمطية المتعلقة بتركيبة شركائها، والتي يعني أثبتت مع الأسف أنها مختلة بعض الشيء، وهناك جانب جيوسياسي واضح في يعني رغبة الجانب الروسي في تنويع هذه الشركات لكي تكون بمنطقة رابحة رابح وخارج كل الخروج يعني عن الجوانب وعن الضغوط السياسية الضيقة التي مع الأسف عانت منها فيدرالية روسيا في السنوات الأخيرة. وبالتالي فالمغرب هو كشريك قاري سوف طبعا حال يفتح المجال لباقي دول القارة الأفريقية التي يعني تتوافق على الصناعات الدوائية تهم الجانب الروسي من أجل تطوير صادراتها كيفا وكما مع الجانب الروسي.
3: إذن أستاذ مهدي، ما هي الأدوية المغربية التي تحظى بأكبر قدر من الاهتمام من جانب الشركاء الإقليميين والدوليين؟
4: لا، الأكيد سيد الكريم أن يعني الشيء بالشيء يذكر. المغرب له سياسة واستراتيجية واضحة لتطوير نظمه الصحية

0: سواء تعلق منها الأمر بالبنى التحتية، تطوير الموارد البشرية والرفع من كفاءة البنى التحتية الاستشفائية، وكذلك جودة المعروض الخدماتي الطبي. وبالتالي يأتي في هذا الإطار تطوير الصناعات الدوائية بما يضمن الاكتفاء الذاتي ومعالجة أكبر قدر ممكن من الأمراض ومن قدر الله، وكذلك أكثر قدر ممكن من اللوازم والمستلزمات الطبية سواء تعلق منها بالجراحة أو بالتطبيب إلى غير ذلك. فبالتالي المغرب يعني يطوف على علو كعب في هذا المجال، وأعتقد أن يعني من غير الدقيق أن نحصر هذا يعني هذا الجودة ولا هذا المعروض الطبي في أمراض ربما لا قدر الله أو مستلزمات بعينها، لكن المغرب ينتج نسبة كبيرة جديدة جدا جدا جدا من مستلزماته الدوائية، ويطوف على نسبة كفاءة ذاتية عالية تصل في بعض المصنفات إلى ما يربو عن 60%، ويستورد ما ندر. كذلك المغرب طور علاقاته مع شركائه بحيث تم توطين بنية تحتية صناعية من أجل صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية. وبالتالي أعتقد شخصيا بأنه اليوم خصوصا الأمراض المستعصية قدر الله، أمراض متعلقة بالسرطان وكذلك المستلزمات المتعلقة بتصفية الدم إلى غير ذلك، المستلزمات المتعلقة بالعمليات الجراحية كلها متوفرة في الشركاء المغاربة الوطنيين اليوم. ويكفي أؤكد لكم بأن نسبة كبيرة من المستلزمات الطبية لا تعرف نضوب في السوق الوطنية بفضل يعني الإنتاج المحلي.
1: ما هي آفاق توسيع هذا التعاون ليشمل دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي؟
0: أكيد سيد الكريم، صدق وذكرت بأن المغرب اليوم يريد شركات بمنطق رابح رابح. المغرب اليوم يريد أن يعني يستثمر هذا المناخ العام الدولي الذي يتميز بإعادة ترتيب للأوراق وتوزيعها بما يضمن مصالحه العليا خصوصا ما يتعلق بها بالشركات الاقتصادية. الاتحاد الأوراسي كما ذكرتم يعد شريكا تفضيليا بالنسبة للمغرب. المغرب يريد أن يتموقع أكثر من أي بلد آخر، ويريد أن لا يجعل من البعد الجغرافي عائقا. نعلم أن هناك قوى إقليمية اقتصادية ربما أقرب من المغرب لهذه الدول، لكن أيضا نعلم جيدا بأن هذه الدول يعني لم تعد ترغب في تركيز شراكتها وعلاقتها الاقتصادية مع دول بعينها، وأن هناك اعتبارات سيادية لدى هذه الدولة يعني تقودها إلى تنوع هذه الشراكات خصوصا مع شركاء غير إقليميين حتى لا تكون هناك غلبة للجوانب السياسية ويعني للتقلبات الطرفية. تعلم سيد الكريم بأن تقلبات السياسة تفرض نفسها على الجانب الاقتصادي مما يضر بمصالح الاقتصادية لهذه الدول. وفيدرالية روسيا على سبيل المثال خبرت هذا الأمر جيدا في السنوات الأخيرة، ويعني مكنها ذلك من إعادة تقييم علاقات اقتصادية مع العديد من الأطراف الدولية. ولذلك هذا التوجه لتنويع الشركات مع شركاء غير إقليميين وغير دوليين لا تربطها بهم يعني ملفات سياسية حساسة، أعتقد أن هذا المجال هو بيئة خصبة بالنسبة للمغرب حتى طبعا الحال يتمكن. والأكيد أن بوابة الدخول لهذا الاتحاد هي فيدرالية روسيا بامتياز لما تحظى بهذه الأخيرة من يعني مصداقية لدى دول المنطقة، وكذلك بحكم أن العلاقات الاقتصادية الوثيقة مع الدول التي ذكرتهم بيلاروسيا وكازاخستان، وبالتالي الشراكة مع فيدرالية روسيا تعني بل محصلة شراكة مع هذه الدول.
2: ختاما أستاذ مهدي، من وجهة نظرك هل ستشمل المراحل المقبلة نقل التكنولوجيا وتأسيس مصانع أدوية روسية مغربية مشتركة؟
0: أكيد سيد الكريم أنه في العلاقات الاقتصادية بين الدول هناك مستويات للإنضاج وللنضج. قد تبدأ العلاقات بمبادرة تجارية لكن تنتهي بشراكات استراتيجية. المغرب له تجربة قيمة في هذا المجال، وإذا سقط على سبيل المثال الحصر يعني صناعة وكذلك استخراج وتثمين الفوسفات والأسمدة، المغرب طبعا الحال شرع أولا في تصدير الخام ثم شرع في تصنيع الفوسفات لإنتاج الأسمدة، والآن أصبح يوطن مصالح لتثمين الفوسفات بشراكات على الصعيد الدولي، امتدت البرازيل، الأرجنتين، الهند، وعدد من حتى إثيوبيا وعدد من الدول. يعني المغرب اليوم خبر أن العلاقات الاقتصادية لا يمكن أن تبقى مقتصرة على الجانب المبادلات التجارية، وأن ضمان سيرورتها وسيرورتها يستدعي بالضرورة تنويع المعروض الاستثماري والتوجه إلى شراكات استثمارية قوية بتوطين بنى تحتية صناعية في فيدرالية روسيا، وكذلك بتوطين بنى صناعية روسية في المغرب. أعتقد أن الجانبين وعون جيدا بهذا الأمر، وأن المسألة في تقديري هي مسألة ترتيبات ومسألة وقت ومسألة معروض استثماري. ويعني أعتقد أن الإرادة السياسية هي هنا حاضرة. الأمر يتعلق بسياقات ضاغطة على الجانبين، ربما قد لا تمكن في المدى الآني في من المضي في هذا الأمر، لكن ذكرتم لكل شيء بداية. مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة، وشروع في تصدير الأدوية في دولة روسيا وفاتحة عهد جديد في تقديري، وأنه المسألة في تقديري مسألة ترتيبات ومسألة وقت، وسوف يأتي الوقت الذي ينضري فيه الطرفان إلى إنضاج الشراكة بينهما لتنتقل إلى المستوى الاستثماري وشركات ذات الطابع الاستراتيجي، ليس فقط في القطاع الأدوية فقط، ولكن ربما في صناعات ذات طابع استراتيجي. أنا شخصيا أعتقد جازما بأن الشركات في الصناعات الدفاعية والصناعات الفضائية سوف تكون بطبيعة الحال معروضا هاما لكلا الطرفين، فالمغرب سيكون يعني إذا صح التعبير أرضية للصناعات الدفاعية الروسية في سوق إفريقية تعج بالطلبات، وكذلك سوف يكون هناك موضع قدم لفيدرالية روسيا في المغرب الذي أصبح اليوم قبلة لعديد المستثمرين وعديد من الجهات التي تريد يعني الاستثمار في هذا الجانب الحساس والجانب الجيوستراتيجي المهم. لا يعني أؤكد لكم شازما بالنظر إلى سياسة المغرب الخارجية أن المغرب جد منفتح على الشراكة الدفاعية والشراكة الجيوسياسية الاستراتيجية مع فيدرالية روسيا، طالما المغرب كان ينظر إليه من الجانب الروسي في تقديري المتواضع على أنه شريك دي مصداقية، وأن كل ما يقع اليوم في المنطقة ومن ترتيبات ومن إعادة تدوير وترتيب للأوراق تبقى بيئة خصبة حتى لفيدرالية روسيا للتموقع، والمغرب كان دائما شريكا دي مصداقية ومنفتح أكثر من أي وقت مضى على شراكة مع الجانب الروسي في جميع المجالات.
1: خبير الاقتصادي المهدي الفقير، كنت معنا عبر الهاتف من المغرب، شكرا لك.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
1: وإلى الاقتصاد، حيث كشف أحد التقارير الحديثة ترتيب أكبر 10 دول من حيث استهلاك الطاقة عالمياً خلال العام الماضي، في وقت سجل فيه الاستهلاك العالمي نمواً للطلب العالمي المتزايد بالاعتماد على الطاقة المتجددة فقط. للنقاش في هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ المحاضر في جامعة مستغان في الجزائر، الدكتور بوشيخ بوحوس. أهلا بك دكتور معنا في برنامج بلا قيود.
4: أهلا وسهلا ومرحبا.
1: أهلا بك. يعني أبدأ من هذه التوقعات والإحصائيات التي أظهرت بأنه العام الماضي ارتفع استهلاك الطاقة العالمي بنسبة 1.7%، وكانت الصين والولايات المتحدة والهند في أول القائمة، أيضا السعودية من بين الدول العربية التي استهلكت الطاقة بشكل كبير العام الماضي. يعني ما هي توقعاتك لاستهلاك الطاقة هذا العام 2026؟ ما أسباب هذا الارتفاع الحاد في استهلاك الطاقة برأيك؟
4: نعم، على كل حال يعني استهلاك الطاقة سواء الغاز الطبيعي سواء مشتقات البترول يعني إلى آخره، على كل حال مرتبط يعني بتعداد البشر. نحن الآن على الكرة الأرضية فيه 8 مليار نسمة. هذا البشر أيضا فيه تمدن، معناتها انتقال الناس إلى المدن وزيادة حجم المدن، وكلما تزداد يعني حجم المدن وزيادة يعني السكنات وأيضا المشروعات، معناتها زيادة الطاقة يعني في ويكون هناك طلب على الطاقة. مثلا أوروبا يعني تسمى القارة العجوز تستهلك سنويا من الغاز الطبيعي فقط 453 مليار متر مكعب، يعني غاز طبيعي، يعني هذا فقط لقارة واحدة هي قارة أوروبا. وكما تعلمون يعني هذه القارة لديها عدة موردين يعني، ولم تكفي الموردين من إفريقيا من الجزائر والنيجر وعديد من الدول الأفريقية، أيضا موردين من الخليج العربي قطر إلى آخره، وأيضا من روسيا تورد الغاز الطبيعي إلى أوروبا. أيضا أوروبا تستقبل شحونات كبيرة من الولايات المتحدة رغم ثمنها البعض. نعم
2: نعم دكتور، بناء على ما ذكرته، كيف يعيد صعود الصين والولايات المتحدة والهند رسم خريطة الطاقة العالمية؟
4: بالنسبة لهذه الدولتين يعني خاصة لما ذكرت لي دولة الصين نحن نتكلم على 1.3 مليار بشر. يعني شوف يعني عدد السكان في الصين. أيضا إذا تكلمنا عن الهند، نحن نتكلم على يعني الهند تجاوزت الصين، راه فيه 1.3 مليار بشر. وأيضا على مستوى الهند فيه يعني تقدم وفيه يعني فيه طلب كبير على الغاز الطبيعي وعلى الطاقة بالكامل، يعني حتى أن فيه ربما الطاقة الشمسية، ربما ما يسمى بالهيدروجين الأخضر إلى آخره، يعني وكان هناك نهضة كبيرة في الهند وفي الصين، وهذا يتطلب يعني يتطلب طلب كبير على الطاقة. وكما تعلمون أن ربما كما لاحظتم فقط بالأمس أو أسبوع فقط اجتمعت ما يسمى بأوبك بليس، معناتها أوبك وأيضا الدول الأخرى يعني بما فيهم روسيا، واتفقوا على زيادة الإمدادات للبرميل إلى 188 برميل يوميا، 188 ألف برميل يوميا، وقسموا الحصص. فمثلا الجزائر حصتها الزيادة هي 6000 برميل يوميا بالإضافة إلى الأعداد التي يعني تنتجها. نعم
1: يعني هذا يشير إلى أن هناك زيادة في الطلب، زيادة للاستهلاك سيكون هذا العام.
4: نعم يعني فيه طلب كبير، وقلت لك بلي هذه القضية يعني متعلقة بعدد البشر، يعني زيادة عدد البشر وأيضا تمدن حتى في إفريقيا الآن راح تتطور وتظهر المدن، وكما تعلمون مثلا الجزائر وعدة دول مثلا روسيا أيضا الترك أيضا الصين كلها موجودة في إفريقيا. ماذا تفعل؟ هناك تنمية في إفريقيا، هناك طرق فيها إنجازات، إذن فهذا يتطلب الطاقة، وكما تعلمون الطاقة هي المحرك الأساسي للتنمية. إذن يعني إحنا ننتظر زيادة كبيرة على الطاقة.
2: كما ذكرت دكتور حضرتك يعني كان هناك لقاء خاص بمنظمة أوبك بلس، هل يعد دخول المملكة العربية السعودية ضمن قائمة أكبر 10 منتجين للنفط مؤشرا على نمو صناعي محلي سريع أم نتيجة لعوامل مناخية؟
4: بالنسبة للسعودية يعني السعودية دخلت في مجال ما يسمى بصناعات البتروكيماوية، يعني في السعودية هناك استثمارات كبيرة من شركة أرامكو العالمية السعودية على كل حال في الذهب، وهذا يعني يؤشر أننا سوف نشهد أن دول الخليج بعد ما كانت تبيع البترول يعني فقط وخام ربما تذهب إلى سوق وما يسمى بتجارة التجزئة لمشتقات البترول. يعني سوف نرى أرامكو في دول أوروبا وتبيع مشتقات البترول. نعم
1: بما أنه نتحدث عن المملكة العربية السعودية وهي عضو هام في منظمة أوبيك بلس، كيف يؤثر وضع المملكة كمستهلك رئيسي للنفط على استراتيجيتها في تصدير النفط؟
4: نعم، على كل حال يعني حتى تكون الأمور واضحة بالنسبة للدولة السعودية، أولا هناك تنمية كبيرة في الدولة السعودية، وهناك طبعا حتى مناطق صناعية كما تعلمون في عدة محافظات تابعة للمملكة العربية، وهناك تنمية كبيرة شاملة، وهناك طبعا طلب على مشتقات الطاقة، ولكن يعني إنتاج المملكة السعودية كما تعرفون يقولون أن السعودية يعني المملكة العربية تعيش فوق بحر من الزيت، ففي السعودية الإنتاج اليومي 10 ملايين برميل يوميا يعني، وكما تعلمون يعني أنا المعلومات السابقة الإحصائيات السابقة أن السعودية تستهلك 600,000 برميل يعني فقط يوميا، يعني أقل من المليون يعني بالنسبة لحاجيتها الخاصة، وكل الباقي يعني هي متاح للتصدير إلى آخره. إذن على كل حال يعني إحنا بالنسبة لنا نحن كدولة السعودية ومملكة المملكة العربية السعودية ذاهبة إلى ما يسمى بالتنمية، وذاهبة إلى مدن جديدة، وذاهبة إلى يعني حتى الدولة السعودية كما تعلمون عدد السكان حوالي 30 مليون يعني نسمة، فهو عدد لا بأس به، وأيضا يعني مستقبل ظاهر للمملكة العربية السعودية هو في كل ميادين.
2: دكتور، ختاما، هل تعتقد أن العالم سيعود حتما إلى الاعتماد على الهيدروكربونات والطاقة النووية؟
4: على كل حال يعني أنا من الناس الذين يقولون يعني أنا أرفض كلمة البترول نقمة، لا، البترول نعمة، وهذا يعني رأى نعمة للبشرية كاملة. وعلى كل حال الدول الأوبك يعني رأى تبيع البترول وفقط تطلب سعر عادل، لا جيست فالير يعني فقط، وأيضا هناك الدول ما يسمى بالدول المنتجة للغاز، وأيضا هي تطلب فقط يعني سعر عادل، وكل من هذه المنظمتين لها مسؤوليات اجتماعية تجاه البشرية، وتريد أن يصل الكربون أو يصل البترول يعني هذه الطاقة إلى البشرية وتستفيد منها، وأيضا لها يعني مسؤوليات ولديها خطط من أجل يعني محافظة على الكرة الأرضية، ومن أجل يعني ما يسمى بالعالم 2050 اللي هو يعني كربون يعني نصل إلى صفر كربون، معناتها هناك خطط يعني مثلا العربية السعودية لديها خطط من أجل مكافحة ما يسمى يعني ارتفاع درجة الحرارة، ولديها خطط من أجل التقاط الكربون ويعني والمحافظة على الكرة الأرضية، وحتى أيضا الدول المنتجة للغاز طبيعي أيضا لديها خطط في هذا المجال، وكل منها يعني نحن نذهب إلى يعني العالمين والعيش بسلام.
2: نعم، الأستاذ المحاضر في جامعة مستغانم في الجزائر الدكتور بوشيخي بوحص، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة القيمة.
4: شكرا.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
2: وفي ليبيا، فتحت النيابة العامة الليبية تحقيقا في استخدام مبيدات زراعية محظورة بعد أن أظهرت تحاليل مخبرية احتواء أكثر من 65% من عينات المحاصيل الزراعية المعروضة في الأسواق على بقايا مواد مبيدات محظورة أو ملوثة أو تجاوزت الحدود المسموح بها وفق التشريعات الليبية النافذة.
1: حول هذا الموضوع قال المحامي العام ورئيس قسم التفتيش في مكتب النائب العام خليفة فرج عاشور في حديث لسبوتنيك:
5: حتى نفهم كيف بدأت هذه القضية وهذه الحملة وكيف انطلقت الفكرة لضبط المبيدات في مكتب النائب العام، لابد من العودة إلى أن الفكرة أساسا فيها حملة، أو قبل أن تبدأ هذه الحملة لها فكرة أخرى سابقة لها، هو أخذ عينات من مختلف الأسواق الليبية للمحاصيل الزراعية في شهر 2/2026. فأخذت عينات من سوق طرابلس وسوق مصراتة وسوق في بنغازي من مختلف المحاصيل، وتم قيد هذا المحصول وقيد المزرعة الواردة منها هذا المحصول، وضبطت العينات وأحيلت إلى الفحص بقرار من مكتب النائب العام لأن يتم وأن يجرى الفحص على هذه العينات لتثبت من متبقيات المبيدات على هذه المحاصيل. وبالتأكيد أخذت العينات من مختلف الأسواق وخضعت للتحليل، وبقى مكتب النائب العام بعد هذا الإجراء ينتظر في نتيجة العينات التي ستظهر على هذه المحصولات أو هذه المحاصيل التي تم أخذ عينات منها. وهنا كانت البداية حيث ورد التقرير يتضمن الإحصائية الصادمة التي تتضمن ما يزيد عن 65% من هذه العينات المأخوذة تتضمن مبيدات أو متبقيات مبيدات ضارة أو ملوثة أو متجاوزة للحد المسموح به طبقا للقانون والتشريعات النافذة. وعلى ذلك من خلال الاطلاع على هذا التقرير بادر مكتب النائب العام فورا باعتباره الأمين على الدعوة الجنائية وباعتباره ممثل للمجتمع وله علاقة مباشرة على حماية الإنسان وحقه في الحياة وحقه في السلامة الجسدية، ولديه نيابات مختصة تعنى بتطبيق القانون الصحي وقانون حماية البيئة وقانون الزراعي وقانون حماية الأراضي الزراعية وقوانين خاصة بمثل هذه المسألة. فبادر على الفور بضرورة إطلاق حملة لضبط هذه المبيدات وأماكن تواجدها في الأسواق المحلية الليبية والمحلات والمخازن، وتحديد أيضا المزارع التي أخذت منها أو أخذت العينات من داخلها، لأن أخذت العينات من السوق ولكن تم في خلال المحضر إثبات أن هذا المحصول قادم من مزرعة سين أو من مزرعة صاد وقيدت في التقارير لدينا أو في بداية انطلاق أخذ العينات. وعلى ذلك ومن خلال المسؤولية المجتمعية التي يحظى بها أو تباشرها النيابة العامة تحت إشراف المستشار النائب العام الذي لديه بالتأكيد كمكتب نائب عام لديه كثير من المحطات التي خرجت عن الثوب التقليدي للنيابة العامة في كونها رافعة للدعوة الجنائية وكونها سلطة التحقيق، لأنها تقوم بدور آخر مجتمعي وقائي رقابي لضمان سلامة الإنسان وسلامة الحياة الكريمة والآمنة. وعلى ذلك انطلقت أو بناء على ذلك انطلقت الحملة في يوم 26/6/2026، وبادرت كل نيابات النظام العام المتوزعة في ليبيا درنة البيضة بنغازي طرابلس مصراتة الخمس الزاوية سبها، كل مكتب محامي عام كل مدينة يوجد فيها نيابة نظام عام، تم تشكيل فرق العمل وانطلقت مباشرة العمل الفوري والمباشر للانطلاق إلى أماكن تواجد هذه المبيدات الزراعية سواء محلات أو مخازن أو مزارع، وتم اتخاذ الإجراءات وانطلقت هذه الحملة على هذا الأساس. وبالتالي هذا هو نقطة انطلاق هذه الحملة، فلم تكن في صورة بلاغ أو شكوى وإنما هو بحث لتقارير أو بحوث أو مسألة هامة بالأمن الغذائي لهذا المجتمع، والنيابة العامة معنية بتطبيق قانون البيئة وقانون حماية الأرض الزراعية فانطلقت هذه الحملة على هذا الأساس. الكميات ودخولها هذه الكميات الكبيرة والمأهولة بالألاف دخولها بالتأكيد سيكون العنصر الأساسي فيه هو عن طريق التهريب، ولكن أيضا يوجد أن بعض هذه المبيدات المحظورة دخلت عبر المنافذ الرسمية، ولكن طبعا في تحائل في إدخال هذه البضائع وهذه المبيدات أولا لعدة أسباب. السبب الأول لعدم دقة أو لعدم كفاية القائمة ما يعرف بقائمة 77 قياسا بالوضع الذي يسير في الدول الأخرى الآن والتي سارت إلى نهج أكثر دقة وأكثر حماية فيما يتعلق بالأمن الغذائي، وهي أن جعلت مبيدات أو كثير من الدول حددت مبيدات معينة مسموح بها وما عداه محظور، ولكن نحن لازلنا بالعكس نعمل على أن المبيدات 77 هذه محظورة وما عداها مسموح. هذا الأمر طبعا بالتأكيد سيعطي فرصة للتلاعب ولتغيير أسماء بعض المبيدات بحيث تدخل على أنها ليست محظورة لأنها ليست من ضمن قائمة 77. إذن دخولها عبر المنافذ الرسمية بالتأكيد يثور سؤال حول وجود فساد، وجود تواطؤ، وجود إساءة من السلطات المعنية والرقابة على هذه المنافذ وكيف دخلت. لكن إلى الآن الأمر يحتاج إلى تحقيقات دقيقة ومفصلة من خلال الموردين ومن خلال الأشخاص الذين تم ضبطهم في كيفية حصولهم على إفراجات لإدخال هذه المبيدات، ومن السبب في ذلك ومن المتسبب، هل هي ضعف الرقابة أم ضعف القدرة البشرية أو عدم وجود معامل للتحليل فورية تمكن القائمين على هذه المنافذ من الوصول إلى حقيقة وخطورة هذه المبيدات التي تم توريدها وإدخالها بهذا الشكل وبهذه الكميات. إذن الأمر لا يمكن الجزم به بأنه هو منتهي، ولكن بالتأكيد التحقيقات مستمرة للوصول أو للوقوف على كيف دخلت هذه المبيدات المحظورة، ولكن ستجتمع الأسباب وتجد أن ضعف الرقابة وعدم انضباط القائمة ووجود تلاعب بالأسماء وتغيير الأسماء وإدخالها على أنها ليست مبيدات زراعية وإنما هي مبيدات الصحة العامة التي تستخدم للنظافة وللحشرات وما إلى ذلك، ومن بعد ذلك تستخدم للمبيد كمبيد زراعي. وهذا بالتأكيد ما يدفعنا إلى إعادة النظر، فإن وزارة الزراعة من الوزارات الهامة يجب هي بالمشاركة مع وزارة البيئة ووزارة الاقتصاد ووزارة الصحة والاستفادة من التقارير الدولية التي تصدر بشكل دوري لتطوير هذه القائمة لمنع إدخال أي مبيد يشكل خطر على سلامة الإنسان. وردت بشأنه بحوث ودراسات من الدول ومن منظمة الفاو ومنظمات الصحة العالمية ومن الدول الاتحاد الأوروبي وغيرها التي وصلت إلى نتائج بشأن هذا المبيد أو غيره، بما يسمح أن يدخل إلى البلد إلا المبيد الذي لا يشكل ضرر على صحة الإنسان. طبعا لا توجد تقديرات لعدد المزارع التي ضبطت فيها أو خرجت منها هذه المبيدات، لأن العمل في كل مدن ليبيا الآن، يعني كل مدن ليبيا، كل المزارع، كل المحال التي تأخذ تعمل في إطار بيع المبيد الزراعي أو بيع المبيد المستخدم ستكون محل متابعة ومحل تفتيش ومحل رقابة ومحل بحث في جميع مسنداتها ومراجعة الكميات الموجودة لديها، هل هي في النطاق المسموح به أو في النطاق المحظور، مع وجود قيودات لبعض المزارع. وفرق العمل زارت بعض هذه المزارع المقيدة ووجدوا المزارعين ما زالوا يرشوا بعضهم في حالة تلبس للرش بهذه المبيدات الضارة، واتخذت ضدهم الإجراءات اللازمة وتم ضبطهم وإحالتهم إلى السلطات أو إلى لإتمام إجراءات الاستدلال والتحقيق معه.
2: وفيما يتعلق بأبرز المخالفات أوضح عاشور لسبوتنيك،
5: هو المخالفات الأساس فيها هو يتعلق بالمبيد، يعني المبيدات التي ضبطت بعض المبيدات محظورة أصلا، لأن لدينا قائمة في وزارة الزراعة ما يعرف بقائمة 77 مبيد، هذه المبيدات محظورة طبعا 77 وما عداها يعتبر مسموح به، وهذا طبعا أمر تقليدي قديم كان ينبغي على الوزارات المعنية أن تتفاداه وأن تجدد القائمة من الحين إلى آخر بما يسمح عدم دخول أي مبيدات محظورة. ما تم ضبطه تم ضبط آلاف من العلب والأكياس لمبيدات محظورة استخدامها طبقا للقرار الصادر عن الدولة الليبية وعن التشريعات النافذة الذي يحدد أن هذا المبيد يحظر استعماله في كمبيد زراعي. ضبط أيضا مبيدات منتهية الصلاحية، يعني متجاوز الصلاحية، هي أساسا قد تكون محظورة وقد تكون مسموح بها ولكن منتهية الصلاحية. ضبطت مبيدات لا تتضمن أي اسم، ضبطت كميات من غاز الميثان اللي هو ضار بالبيئة أيضا، هذا أهم المضبوطات الأساسية، وبالتالي في مختلف أنحاء ليبيا كميات كبيرة، أعداد كبيرة، أغلق مئات من المحلات والمخازن إلى حد الآن، والإحصائية الدقيقة موجودة على صفحة مكتب النائب العام، الصفحة الرئيسية التي بشكل مباشر فوري ودوري تقوم بإنزال هذه الإحصائيات وضبط المخالفين، كم مخالف تم ضبطه، كم مشتبه فيه، كم من الجنسيات العربية، كم تاجر، كم محل ومخزن تم قفله والتحريز عليه بعد انطلاق حملة التفتيش تحت الإشراف المباشر لوكلاء النيابة العامة بنيابة النظام العام وبمشاركة فرق مختصة من الشرطة الزراعية والحرس البلدي وقوات إنفاذ القانون ودعم المديريات.
1: وحول الأثر الصحي تحدث عاشور لسبوتنيك.
5: مدى خطورة المبيد على صحة الإنسان هو بالتأكيد إلى الآن البحوث العلمية والتقارير لم تؤكد أو لم تصل إلى تأكيد جازم بأن استخدام هذه المبيدات هو مسبب رئيسي للسرطان البعيد أو الأمراض المعدية أو ما إلى ذلك، ولكن هو يبقى مبيد ضار، يعني مبيد خارج المسموح به، مبيد محظور. إذن لما له من آثار جانبية لا نقول على صحة الإنسان بشكل مباشر، وإن كان هذا في أغلب التقارير تقول بأن هذه المبيدات مسببة للسرطان كأحد العناصر أو العوامل المضرة بالصحة العامة. بالتأكيد سيكون مضر للتربة وللبيئة، بالتأكيد سيكون مضر لطبقة الأوزون، بالتأكيد سيكون مضر للإنسان وللحياة الاستدامة التي نحرص جميعا على أن نعيش في بيئة سليمة آمنة، وأن نترك هذا الإرث للأجيال القادمة في أن يهنوا بهذه الحياة، وألا يعني نكون باستخدام هذه المبيدات سبب من أسباب التلوث البيئي أو وضع صحة الإنسان في خطر أو على المحك. ولكن ما دام وجد فيه أنه من المبيدات الضارة أو مادة كيميائية بالتأكيد ناقوس الخطر يدق، ورغم عدم الجزم بأنه مسبب مباشر للسرطان ولكنه بالتأكيد يبقى مضر للصحة العامة ومضر للبيئة ومضر للحياة الآمن أو الكريمة للإنسان.
1: هذا الملف نصل وإياكم إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج بلا قيود، قدمناها لكم من استوديوهات سبوتنيك في موسكو، وكنا معكم فيها من وراء الميكروفون أنا نغم كباس
2: وأنا محمد الكشك. تابعونا على موقعنا الإلكتروني arabic.ae واشتركوا بقناتنا على التليجرام سبوتنيك عربي،
1: واستمعوا لإذاعة سبوتنيك وأبل بودكاست. إلى اللقاء.
6: مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي إطلالتنا لهذه الساعة. بعد الفاصل نتابع وإياكم البث لساعة أخرى
7: عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
6: هنا إذاعة سبوتنيك من موسكو،
7: نكشف ما يخفيه الآخرون.
8: لقاء سبوتنيك، برنامج حواري عبر راديو سبوتنيك يتحدث مع المسؤولين والمشاهير في مجالات السياسة والاقتصاد والرياضة وغيرها حول أهم القضايا على الساحة العربية والعالمية. في لقاء سبوتنيك نوجه الأسئلة باسم المستمعين للوصول إلى إجابات على كل استفساراتكم. مع لقاء سبوتنيك تجدون جميع المشاهير في كل المجالات.
9: مستمعي راديو سبوتنيك أينما كنتم أهلا بكم، هذا أنا صبري سراج وهذه حلقة جديدة من لقاء سبوتنيك. يشهد العراق مرحلة دقيقة تتقاطع فيها تحديات بناء الدولة مع ملفات الاقتصاد والأمن والفساد، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى استعادة هيبة مؤسساتها وتعزيز سيادة القانون، بالتوازي مع محاولات تنشيط قطاعات تمتلك مقومات هائلة وفي مقدمتها السياحة والآثار، باعتبار العراق أحد أقدم مراكز الحضارة الإنسانية. وبين فرص النهوض والعقبات السياسية والأمنية تبرز تساؤلات عديدة حول قدرة الحكومة على تحويل هذه التوجهات إلى واقع ملموس. يسعدنا في لقاء سبوتنيك هذا الأسبوع أن يحل علينا ضيفا من بغداد الدكتور أحمد فكاك وزير الثقافة والسياحة والآثار الأسبق. مرحبا معالي الوزير.
10: مرحبا بكم، أهلا وسهلا بكم.
9: في البداية، يعني العراق يعتبر مهد الحضارات وبه أكثر من 10,000 موقع ثقافي وأثري، نريد أن نتعرف على وضع السياحة والأثار الآن في العراق.
10: كما تفضلت هناك مواقع كثيرة جدا، ليس 10,000 وإنما أضعاف هذا العدد من المواقع الأثرية في العراق، بوصف العراق من أعرق وأقدم الحضارات الإنسانية، المعروف بحضارة وادي الرافدين أو بلاد ما بين النهرين، ثم تليه حضارة وادي النيل والحضارات الأخرى كالحضارة الفارسية والهندية والصينية وحضارة المايا وحضارات أخرى كثيرة. تعرض العراق إلى أزمات كثيرة وإلى ظروف سياسية عديدة جعلت هذه الآثار بمتناول أيدي السراق من الداخل والخارج، فعمدوا إلى تهريب هذه الآثار، والبعض إلى سرقتها والبعض الآخر إلى نبش المواقع الآثارية بغية الحصول على قطع أثرية وبيعها في سوق الآثار. عملت هذه الحكومة منذ بدايتها، حكومة السيد محمد الشاه السوداني، على إعادة كثير من الآثار، وتم الحقيقة بفضل الله سبحانه وتعالى واستقرار الوضع الأمني إلى إعادة آلاف القطع الأثرية التي كانت قد هربت أو قد سرقت أو قد نبشت في المواقع الأثرية، والبعض منها كان حقيقة مستعار لدى بعض الدول ولدى بعض الجامعات لغرض الدراسة كما كان موجود في بريطانيا. فتم استعادة 6000 قطعة أثرية، أغلبها السومري، يعود إلى الحضارة السومرية، أخذت إبان الاحتلال البريطاني للعراق مطلع القرن العشرين وبالتحديد في عام 1923 لغرض الدراسة، وسكت عنها إلى عام 2023 تم استعادتها مع الدراسات التي أجريت عليها، مع أيضا تم استنساخ كوبي، وأيضا استعدنا القطع المستنسخة أيضا وتم إيداعها بأمانة في المتحف الوطني العراقي.
11: معالي الوزير، يعني هل أصبح العراق لا يجذب سوى السياحة الدينية في النجف وكربلاء وبغداد وغيرها من المدن؟
10: حضرتك تعلم أن الظروف الأمنية تكون جاذبة أو طاردة للسائح. السائح كرأس المال يبحث عن الأمان أينما كان. السياحة الدينية نشطة في العراق لوجود مراقد الأئمة عليهم السلام ومراقد الأولياء ومراقد كثير من الأنبياء، ولكن السياحة الآثارية أيضا موجودة، كثير من الأجانب من الأوروبيين من الغربيين وأيضا من الشرقيين يأتون إلى السياحة الآثارية. خلال السنوات المنصرمة كان عندنا أكثر من 40 جامعة أوروبية وغربية، بعثات تنقيبية عن الآثار في مختلف مراكز يعني المناطق الأثرية بالعراق في جنوب ووسط وشمال العراق، وحيث وجدت المدن الآثارية وحيث وجدت هذه المراكز الآثارية. وتعلم أن الحضارات كانت متعاقبة، الحضارة السومرية والبابلية والأكادية والآشورية، كل هذه الحضارات ظهرت تباعا على أرض وادي الرافدين.
11: طيب معالي الوزير، وحضرتك كنت وزيرا للثقافة والسياحة والآثار، هناك نقد كبير لإلغاء وزارة السياحة والأثار ودمجها مع وزارة الثقافة على أساس أن دولة كالعراق تحظى بكل هذا التاريخ وكل هذه المواقع الأثرية، ولابد أن يكون لها وزارة خاصة تختص بالسياحة والأثار. ما رأي حضرتك في هذا الأمر؟
10: حقيقة هي في كثير من بلدان العالم تجمع بين الثقافة والسياحة والآثار، فالآثار هي حضارة أو ثقافة الأقدمين، فهي جزء مكمل، هي تاريخ الحضارة، هي تاريخ الثقافة.
11: صحيح.
10: هي مكمل، والسياحة لها جنبات عديدة، أبرز هذه الجنبات هي السياحة الثقافية.
11: طيب فندم يعني
10: ممكن عفوا ممكن أن تكون وزارة الثقافة والإعلام وممكن أن تكون وزارة السياحة والآثار وممكن يعني هي ليس غريبة هي متعاشقة مع بعضها.
11: نذهب فندم إلى توجهات الحكومة العراقية الجديدة والتي بدأت حملة لما سمي بإعادة بناء الدولة واستعادة هيبتها، هل ترى أن هناك حملة منظمة بالفعل بدأت لجمع السلاح في يد الدولة وحملة أخرى لمحاربة الفساد؟
10: الحقيقة هي هذه حالة صحية، يجب أن يكون السلاح في يد الدولة وتكون الدولة هي المسيطرة من هذه الناحية، وأيضا حقيقة أغلب الفصائل المسلحة استجابت لنداء يعني دولة رئيس الوزراء السيد علي الزيدي وأعلنت رسميا عن وضع سلاحها تحت سلطة الدولة بوصف الدولة هي الراعي لكل الحياة، الحياة الأمنية، الحياة الاجتماعية، الحياة الاقتصادية والحياة الثقافية، وهذا هي حالة صحية الحقيقة، ولن يكون هناك مشاكل من خلال استجابة أغلب الفصائل إلى هذا النداء، وتم وضع تاريخ معين للانتهاء من هذا الملف.
11: لكن كيف يمكن للحكومة العراقية أن تنجح في هذه الحملات لمكافحة الفساد وجمع السلاح وحتى اللحظة هي لم تنجح في اختيار أهم وزارتين في هذا الشأن، وزارة الدفاع ووزارة الداخلية؟
10: حقيقة هي تأخرت بهذا الموضوع من أجل إيجاد الشخص المناسب في المكان المناسب. نعم الكل مرتبطة بكتل سياسية، ولكن أيضا هناك مقومات شخصية لكل شخص ممكن أن يتبوأ هذا المكان أو هذا المنصب أو ذاك، ونظرة مجلس النواب من خلال التصويت دقيقة بل ثاقبة في هذا الموضوع، ويمكن يعني التدخلات باتت الآن محدودة، أنه أي كتلة سياسية لا تقدم شخص يعني غير قادر على تمريره وفق معايير معينة منطقية مهنية ومقبولية هذا الشخص من قبل الشارع العراقي.
11: معالي الوزير، يعني دعني أنتقل مع حضرتك في الحديث إلى الخلافات بين القيادات السياسية للكتل العراقية. من وجهة نظركم ما هي أسباب هذه الخلافات وتصوراتكم للنتائج المترتبة عليها؟
10: طبعا هي الخلافات يعني ليس مسألة مرضية بقدر ما هي مسألة صحية. عادة الآراء متباينة بحسب الثقافات، بحسب التوجهات نحو مصلحة البلد، بحسب المواقف المسبقة من قبل كثير من هذه القيادات. فالقيادة التي تقع عليها شبهات فساد أيضا ستكون يعني منعزلة في زاوية معينة إلى أن يبرأها القضاء، فإن برأها القضاء فتعود إلى العمل كما كانت، وإن لم يبرأها القضاء لها أيضا للقضاء وجهة نظر في هذا وفق القانون ووفق ما موجود من أعراف ملزمة بهذا الموضوع. الخلافات عادة ليس فقط في العراق، وإنما هذه موجودة في كل بلدان العالم. تحاول كل القيادات السياسية أن تحقق مواطئ قدم في المجالس التشريعية وفي أيضا الحكومة التنفيذية وفق ما موجود من أعراف ووفق ما تملك من أصوات لممثلين داخل مجلس النواب. هناك حقيقة بعض القيادات السياسية متورطة بعمليات فساد، ومن الطبيعي أن تشن حملات أمنية على هذا الموضوع إلى حين أن يقول القضاء كلمته في هذا الموضوع.
11: معالي الوزير، هل هناك خلاف بين رئيس الحكومة والكتل السياسية حول تسمية وزيري الدفاع والداخلية، وما هي أسباب هذا الخلاف؟
10: لا يوجد خلاف. الكتل السياسية قدمت أسماء وما يملكون من سيرة، يعني سيرة علمية وعملية، سيفي، ووضعتها أمام دولة رئيس الوزراء، وضعها أمام المجلس التشريعي، وتم التصويت عليها. مر عدد كبير من الوزراء وعدم التصويت على عدد آخر من الوزراء. ومن وجهة نظري الشخصية هذه حالة صحية جيدة، أنه لا يمكن للكتل السياسية أن تمرر شخصيات معينة لا يرضى عنها يعني مجلس النواب.
11: طيب، يعني هناك جماعات وقوى أعلنت بالفعل تعاونها في ملف تسليم السلاح، لكن هل هناك ما يمكن أن نقول جماعات أخرى أو قوى أخرى يمكن أن تقف حائلا أمام هذا الأمر، وما هي هذه الجماعات والقوى؟
10: حقيقة أغلب الجماعات أعلنت أمام الحكومة التنفيذية وأمام دولة رئيس الوزراء عن استعدادها للاندماج بالعملية السياسية وتسليم السلاح، والمفاوضات مستمرة مع الآخرين لحين إقناعهم قريبا بتسليم أسلحتهم والخضوع إلى سلطة الدولة وحصر السلاح بيد الحكومة.
11: بالنسبة لملف الفساد معالي الوزير، وهو واحد من أهم العوامل التي تعرقل تقدم الدول في المنطقة وفي سائر العالم عموما، قرأنا عن قضية ضخمة في مجال النفط العراقي سرقت فيها عشرات الملايين من الدولارات والدينارات، كيف استقبل العراقيون هذا الأمر؟
10: يعني الحقيقة العراقيين كل رحبوا بهذا الموضوع، والكل مسرورة لهذا الموضوع، أنه عندما وجدوا ثمت وكيل وزير استطاع تمرير كثير من الأمور في فترة زمنية، والقوات الأمنية حقيقة قامت بواجبها واعتقلت هذا الشخص وهو قيد التحقيق، ولم يعلن عن شيء رسمي لحد الآن، فلا يمكن التكهن ما لم يعلن القضاء عن مجموعة من النقاط. في طور التحقيق اعترف على كثير من الأسماء، وتم الحقيقة مداهمة كثير من الشخصيات، البعض منهم ربما يكون فعلا متورط، والبعض الآخر أيضا يخضع للتحقيق وربما قريبا يفرج عن البعض منهم.
11: هل تعتبر هذه القضية مؤشرا على ما يجري في مجالات أخرى، أم أن يمكن اعتبرها حادث منفرد أو عارض يخص قطاع بعينه ويصغر بالكثير من الموارد المالية مثل قطاع النفط؟
10: والحقيقة العراق الآن هو دولة ريعية يعتمد بشكل كبير جدا على تصدير النفط، ولهذا ظهر الفساد في هذه في هذا المكان بالتحديد، وربما يظهر في أماكن أخرى ولكن ليس على هذا المستوى العالي مما ظهر ونشر الإعلام ومن خلال حقيقة تحليلات كثيرة. عادة الأخبار بالسوشيال ميديا ليس كلها صحيحة، الكثير منها غير صحيح، والبعض منها هو تأويل لمحللين سياسيين، والأصدق هو ما تظهر السلطات القضائية بعد إجراء عمليات التحقيق.
11: لكن أيضا الإعلام أظهر مؤخرا بأن هناك وزارات وزعت مليارات دون وجه حق، هل الوزراء يدفعون أموالا للكتل السياسية؟
10: حقيقة أنا وزير الثقافة والسياحة والآثار لم أدفع لا عند تسنمي الوزارة ولا خلال عملي في الوزارة، ولم تطالبني كتلتي حزب تقدم، لم تطالبني بتسديد أي مبالغ مالية، ولهذا يعني عندما أسأل عن هذا الموضوع أجيب بكل شفافية وصراحة. لم يمر في وزارتي كهذا الموضوع. وأيضا لا يمكن أن يعني أن نحول مال الوزارة إلى مال سياسي. هذا المال هو أمانة يصرف وفق جداول الموازنة وما خصص له، وفعلنا هذا من خلال ما جاء. أما أن بعض الوزارات تسدد لكتلها السياسية فهذا ممكن أن يكون، وأيضا لا يظهر الحقيقة إلا القضاء.
11: إذن كيف ترى دور السلطات القضائية وهيئة النزاهة في ملاحقة المتهمين في القضايا المتعلقة بغسل الأموال والكسب غير المشروع؟ هل لديها من الصلاحيات والإمكانات ما يكفي لتجعلها تقوم بمهمتها دون أي تقصير أو أي خوف؟
10: حقيقة محكمة النزاهة فيها من القضاة أصحاب الكفاءة العالية جدا والمهنية والموضوعية والحسم يعني البت والصلاحيات للوصول إلى الحقيقة. ومجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور فائق زيدان يتابع عن كثب كل هذه الأمور. وجود قضاة ينظرون بشفافية بحيادية بموضوعية إلى هذه المسائل، وجود مجلس قضاء يشرف على هذا الموضوع، حتما ستظهر النتائج بكل وضوح وبكل شفافية وموضوعية. أيضا هذا موجود، نعرف إحنا القضاة النزاهة دقيقين في كل التفاصيل الصغيرة والكبيرة، يتابعون الخيوط بمنتهى الدقة، ولهذا نحن نطمئن إلى أن النتائج ستكون إيجابية في هذه الحالة.
11: معالي الوزير، البرلمان العراقي بيدعو الحكومة إلى توسيع الحملة ضد الفساد، ماذا تعني هذه الدعوة برأيك؟
10: نعم، بعد عام 2003 الحقيقة والتغير السياسي، وهناك يعني حقيقة أنه بعد كل تغير سياسي هناك تحول اجتماعي، غياب الحكومة العراقية ووجود المحتل، وجود بول برايمر، الفراغ السياسي، انسحاب بعض المكونات العراقية من المشاركة بالعملية السياسية أربك المشهد الداخلي بشكل كبير ولافت. أيضا يعني حاولت المكونات الأخرى أن تضع سياسة للبلد بمشاركة الجميع في صناعة القرار. هذا العمل كله يحتاج إلى وقت طويل، ليس وقت قصير. تغيير نظام حكم بشكل لا يمكن، وهذا ما مرت به الحقيقة يعني العزيزة مصر. يعني بعد تغير النظام ارتبك المشهد، مجيء يعني الحزب الإسلامي إلى السلطة لعام كامل، وجود السيد مرسي، بعدين ما حدث مع فخامة الرئيس السيسي، يعني يعني متساوية أو متوازية ما بين الحالتين، ولكن وجود يعني مكونات متعددة متنوعة، العرب ينقسمون إلى سنة وشيعة، الكرد، التركمان، الأخوة المسيحيين، وأقليات أيضا متعددة. هذا يعني نحتاج إلى وقت من أجل رسم سياسة دقيقة تجعل الجميع يشارك. عندما أشعر أن هناك من يمثلني أمتثل، وعندما لا يوجد شخص يمثلني أشعر بالتهميش. هذا كله يحتاج إلى وقت، هذا كله يحتاج إلى وقت. أيضا العنف اللي ظهر بعد 2003 بمقاومة المحتل من قبل يعني كل المكونات، ثم يعني كان الشعب متعب من عملية الحصار الاقتصادي الذي استمر فترة طويلة جدا. العراق بلد غني وكبير ونفوس تعداد النفوس عالي جدا، يعيش فترة تقشف وفترة حصار جائرة، تركت بصماتها على الفرد العراقي، تركت آثار بليغة على الشخصية العراقية. عندما حدثت أحداث بعد 2003 أيضا يعني أربكت المشهد، يعني وكان كثيرين من يؤيدون النظام السابق موجودين، هذه مسألة، ويشعر أنه يدافع عن وجوده، عن منجزاته، عن مكتسباته. المسألة الأخرى والمهمة أيضا بالنسبة لبول برايمر الحاكم المدني كان في العراق، فكك عدد من الوزارات، منها وزارة الثقافة والإعلام، ومنها وزارة الداخلية، ومنها وزارة الدفاع. هذه الوزارات عندما فككت وهي

0: 2010 تحولت المسألة من المقاومة إلى الإرهاب.
1: ما أبرز الانعكاسات التي يمكن أن تظهر على الاقتصاد العراقي وكذلك جذب الاستثمارات وأن تحظى بثقة المواطن خلال السنوات المقبلة؟
0: طبعا انعكاس إيجابي جدا. أولا تكمل المشاريع اللي تبنتها الوزارة السابقة وزارة السيد محمد الشاه السوداني، وضعنا حجر أساس لعدد كبير جدا من المعامل في مجال الصناعة، في مجال الزراعة. أيضا حاولنا أن ننهض بالقطاع السياحي. هذه الخطط لا يمكن أن تكمل في يوم وليلة وفي سنة وسنتين وثلاثة. بدأنا بها عندما يتم القضاء على الشخصيات ذات الطابع الفاسد أو المفسد، أيضا راح تكمل المشاريع السابقة، وأيضا راح تعزز ثقة المواطن بالحكومة، وتتعدد موارد العراق من ريعية أيضا إلى موارد أخرى صناعية وزراعية وسياحية، وهذا طبعا ينعكس على الفرد وعلى المجتمع بتشغيل أيدي عاملة كثيرة جدا، جذب المستثمرين من أماكن كبيرة من العالم لبناء المعامل، الاستثمار في العقار، الاستثمار في السياحة، للاستثمار في المياه الإقليمية، للاستثمار في الزراعة. طبعا مردودها إيجابي جدا على المجتمع، ونحن أيضا نشد على أي رئيس مجلس الوزراء بهذه الحملة التي تنجح نجاح كبير جدا من خلال مؤازرة القضاء للسلطة التنفيذية.
1: إذا نجحت الحكومة في حصر السلاح بيد الدولة وحققت تقدما حقيقيا في ملف الفساد، ما أبرز الانعكاسات التي يمكن أن تظهر على الاقتصاد العراقي وكذلك جذب الاستثمارات وأن تحظى بثقة المواطن خلال السنوات المقبلة؟
0: يا سيدي الكريم، ذكرت لك مثل أنه السياحة يعني كالاستثمار، كرأس المال، يبحث عن الأمان في كل مكان. فعندما ترفع اللافتات التي للدول الغربية التي تنصح رعاياها بعدم الذهاب إلى المكان الفلاني لأنه ساخن، لأنه مضطرب، لأنه غير مستقر، يعني هذا يجعل الفرد يحجب عن الذهاب إلى هذا المكان. ولهذا حاولنا جذب عدد كبير من السواح الأجانب إلى العراق، ونجحنا في أكثر من مسألة من خلال مهرجانات السينما ومهرجانات المسرح والملكية الفكرية والمهرجانات والندوات الفكرية الأخرى. هذه مسألة مهمة جدا، مسألة مهمة جدا ودقيقة أيضا. يعني تحولنا، كان باللون الأحمر، تحولنا إلى اللون الوردي أو البرتقالي، وكانت يعني نقطة حقيقة تقدم بها جيد جدا. ولكن أيضا الواقع الإقليمي أحيانا ينعكس على أي بلد. فالحرب الأمريكية على إيران، الحربين، حرب الـ 12 يوم وحرب الـ 40 يوم، أيضا ألقت بظل ثقيل على السياحة في العراق. ورغم هذا لا يزال عدد كبير من الأجانب، من البريطانيين والأمريكان والإسبان والطليان والفرنسيين، يأتون إلى العراق. وذكرت لك أيضا صحيح أنه أكثر من 40 جامعة.
1: معالي الوزير، يعني بالتأكيد حضرتك تتابع وكالة سبوتنيك وتتابع كذلك وسائل الإعلام الغربي في تغطية الشأن العراقي وكذلك التوترات والأحداث في المنطقة. ما الذي تراه يميز سبوتنيك برأيك عن باقي الإعلام الغربي؟
0: أولا يعني دقة نقل الأخبار ودقة نقل المعلومة، وأيضا

0: الحوارات الجميلة المبنية على يعني إظهار الموضوع بشفافية بعيدا عن البهرجة.
1: دكتور أحمد فكاك، وزير الثقافة والسياحة والآثار الأسبق بالعراق، كنت ضيفا كريما علينا في لقاء سبوتنيك، فشكرا جزيلا لحضرتك.
0: حياكم الله. حياكم الله.
1: إلى هنا تنتهي حلقتنا من لقاء سبوتنيك. للمزيد زوروا موقعنا isarabic.ae.
2: تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae.
3: مرايا العلوم، برنامج يقدم العلم للجميع وصور المعرفة بنكهة خاصة. مرايا العلوم يسعى إلى اكتشاف عالم أفضل عبر جسر العلوم والتكنولوجيا. مرايا العلوم، العلم كموضوعة رائجة نحو حياة أكثر فعالية واتساق أكبر مع الطبيعة.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من مرايا العلوم، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في رحلتنا اليوم، هل كل تحركاتنا وأفعالنا مراقبة طوال الوقت وابتكار علمي يمحو الذكريات المؤلمة؟ مع تسارع التقدم التكنولوجي أصبحت مراقبة كل تحركاتنا وأفعالنا واقعاً يومياً مدعوماً بالذكاء الاصطناعي في نمط يعكس سمات عصر رأسمالية المعلومات. يجمع نظام رأسمالية المراقبة بياناتنا الشخصية من كل جانب، من كاميرات الجيران وأجهزة السيارات الذكية وساعاتنا الذكية وحتى تطبيقات الهواتف التي ترصد موقعنا ونبضات قلوبنا وتعابير وجوهنا، بل وحتى أنماط تفكيرنا. يحلل الذكاء الاصطناعي هذه البيانات الضخمة للتنبؤ بسلوكياتنا وتعديلها وبيعها في أسواق تجارية غير منظمة، ولا يقتصر الأمر على شركات التقنية الكبرى، بل تشتري الحكومات هذه البيانات من وسطاء البيانات لتتجاوز القيود القانونية، مما يعزز قدرتها على المراقبة الشاملة. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من الإسكندرية أستاذ هندسة النظم الذكية بجامعة الإسكندرية الدكتور أحمد بهاء خيري. أهلا بك معنا. وفي البداية، هل كل ما نفعله يوميا دكتور، من المشي في الشارع إلى استخدام الهواتف، مراقب فعلا أم أن هذا الأمر مبالغ فيه؟
5: طرح يمكن أن نقبل كلتا المبدئين اللي حضرتك ذكرتيهم. يمكن أن نعي أن الآن بتسعى كافة الإدارات والأنظمة من وجهات نظر مختلفة في الدول والحكومات إلى مراقبة جيدة وأمينة لكي تحقق أبعاد متصلة ببث الأمن والأمان، حاولة الإلمام بما يحدث في الطرق والشوارع وكافة أنواع الخدمات، محاولة التفاعل المباشر بصورة تسمح بمنع أي نتائج قد لا تكون مرغوبة، سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى الجماعات، خاصة مع تنامي بعض الظواهر المزعجة والإرهابية من قبل بعض الجماعات والأفراد أو من قبل بعض الشخصيات التي ترى في إحداث نوع من الحدة وردة الفعل العصبي لظروف نفسية أو اجتماعية وغيرها مطلبا. فخليني أجاوب حضرتك وأقولك نعم، الأمر بين وبين. هناك سعي الآن لبث هذه الأنظمة في كل ركن وفي كل مكان، وفي نفس الوقت لم تبلغ مداها بعد بحيث تغطي كل ما هو مطلوب، ولكن أستطيع أن أقول هناك تحول جاد في بث الأنظمة الرقمية لكي ترى وتسمع وتنبه وتحذر وتحقق.
4: إذن دكتور، لو تشرح لنا مصطلح رأس مالية المراقبة أو surveillance capitalism، وكيف تحولت المعلومات من مجرد أداة للمعرفة إلى وقود رئيسي يدفع هذا النظام إلى الأمام؟
5: رأسمالية المعرفة أصبحت رصيد فعلي لكافة من يعملون في إدارة وهندسة النظم، وهذا يتصل من أبسط العمليات كمثلا قيام كونسيرج في مدخل عمارة أو في مدخل مبنى للحماية أو للمراقبة، إلى المؤسسات الكبرى، إلى الحسابات البنكية، إلى أنظمة الدفاع المدني وأنظمة التسوق وأنظمة النقل والتخزين، التداول الخدمات. أصبح في كافة المناحي الوضع طالما قد وصل إلى اعتماد من قبل الإدارات والمؤسسات، فأصبح يشبه نوع من الالتزام، الكوميتمنت. والالتزام هنا خرج عن نطاق أن يكون التزاما فرديا، يعني شخص بيرغب في استخدام هذه الأنظمة أو في التعود عليها أو وجد أنها تؤدي له مهام عمله أو مهام وظيفته بشكل فعال، إلى مستوى أعلى شوية فيما نطلق عليه الإدارة المتوسطة للأنظمة، ثم إلى مستوى متكامل بحيث نظام وجد في مكان يخدم غرض محدد، وليكن مثلا نظام يضبط هندسة سير السيارات وضبط الحوادث وما يترتب على ذلك من تقييد للمراقبة وملاحظة الأوجه وإيقاف يعني من ينطبق عليهم بعض الشبهات، سواء كأفراد أو كمجموعات أو كمؤسسات، إلى نظام متكامل ما بين مختلف الجهات صاحبة الثروة.
4: ولكن ما الفرق بين المراقبة التقليدية مثل كاميرات المرور والمراقبة المدعومة بالذكاء الصناعي؟
5: الذكاء الاصطناعي فندم أضفى بعدا عميقا لكافة ما كان البشر يتطلعون إليه من مراحل مختلفة من المراقبة. المراقبة المعتادة المباشرة عن طريق الكاميرات بتتطلب متابعة دقيقة من أفراد أو من شبكة مراقبة متخصصة، ولا تؤدي عملا إلا القيام بذلك عبر الشاشات أو عبر تسجيلات فيديو أو عبر أنظمة تخزين فعالة. ولكن مع إضافة الذكاء الاصطناعي فقد أضفت بعدا يشبه البعد الإنساني بالكامل، من ناحية التطلع والتفرس، من ناحية التدقيق والتحديد، من ناحية المقارنة والتأكيد أو النفي، من ناحية الإثبات وحتى إجراءات القيام بما يلزم حول ذلك. فلو وضعنا ما نطلق عليه قائمة تأكيد تحوي مثلا 5 عناصر، هذه كانت تخص في المرحلة المبسطة البدائية الكاميرات التي كانت تثبت في كافة الأركان والمواقع للرصد. ولكن إذا أخذنا القائمة بالكامل وهي قد تحوي ما يصل من 80 إلى 100 عنصر، فهذه توزع مهامها بالكامل على أنظمة الذكاء الاصطناعي لكي تقوم بالرؤية، الرصد، التسجيل، المقارنة، التأكيد أو النفي، القيام بالإجراءات والتنسيق ما بين كل هذه الإجراءات. فقطعا أنظمة الذكاء الاصطناعي قد أضفت أبعادا متنامية بلا حدود، أحيانا تتفوق على النظم البشرية المعتمد على الإنسان فقط تماما.
4: كيف تقوم الأجهزة الذكية سواء الهواتف أو السيارات المتصلة أو الساعات الذكية بجمع بياناتنا دون أن نلاحظ؟ وهل هناك سبيل لاكتشاف هذا الأمر؟ وأيضا ما دور كاميرات الأبواب وأنظمة التعرف على الوجوه في المتاجر في بناء نظام المراقبة الضخم هذا؟
5: الحقيقة الأنظمة من ناحية الهاردوير تعددت بشدة وتشمل كل شيء، كاميرات رؤية، تشمل مجسات تحسس، تشمل أدوات الشم والاستشعار، تشمل أدوات الرصد والمراقبة الفراغية أو الفضائية. فخليني أقول لحضرتك إجمالا أن الرصد والمتابعة بالأنظمة الذكية تقريبا يغطي كل مدى الحواس المتعرف عليها وما يربط هذه الحواس سويا. يعني احنا عادة بنتعرف على الأشياء في النطاق البشري من خلال اللمس أو الشم أو الحواس الطبيعية المعتادة من الشعور بالفروق في الأشياء. الآن تم تصميم الأنظمة بما يضاهي ذلك اعتمادا على أنظمة السايبر والسايبرناتكس الذي سمح بالتقليد والمضاهاة لكافة الحواس البشرية. ثم دخلنا في مدى يلي ذلك بشوية، وهو إمكانية الربط بين بعض هذه الحوادث التي لم تكن مألوفة. قد تتعدى الحس عند إنسان طبيعي في المدى البشري، وبالتالي يفقد القدرة على التمييز بها، مثلا زي الشم أو زي التذوق. ولكن في هذه الأنظمة نظرا لأنها آلية، فعندما تتعطى الحاسة تبدل إلى الاحتياط أو تعتمد على حواس أخرى لم تكن معرضة لنفس درجة التأثر أو أنها عطلانة. لهذا مش هخفي على حضرتك والسادة المتابعين أن كافة الأنظمة التي ظهرت في حياة البشر بصورة طبيعية ثم جسدها علوم السايبرناتكس إلى مضاهاة وأنظمة مخلدة قد أصبحت تحيط بنا الآن إحاطة تامة، سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى الجماعات. والحقيقة المفترض في الإدارات الأهلية وإدارات الأمن وإدارات الجمارك وإدارات التسوق وإدارات البنوك ويعني كافة أوجه الحياة أنها لديها من قواعد المعرفة التي تسمح باللوجيك فيجن، اللوجيك سينسينج، اللوجيك ديسيجن، اللي هي أنظمة المراقبة والمتابعة الذكية والتي تستطيع أن تؤدي خلاصة مفيدة. وسيظل هنا عنصر التفاعل ما بين الإنسان الحاكم لهذه الأجهزة وبين درجة الأتمتة والأوتوميشن التي أضفيت عليها عنصرا حاسما ومستمرا. كيف لنا أن نحضر ذلك؟ الحقيقة العملية هنا صعبة، وأستطيع أن أقول بدون يعني تخويف ولا حاجة أن لو أنا دخلت محل لكي أقيس بدلة أو قميص، قد يكون هناك نظام مراقبة غير شرعي يطلع على كل ما يخصني كشخص أو كإنسان. لحضرتك أن تتخيلي أن هذا قد يصل إلى بناتنا وسيداتنا، أطفالنا، إلى كل من يهمنا أمره. فطبعا هنا الحساسية الاجتماعية بتكون في قمة الحذر من أن تغذى هذه الأماكن بذلك. المشكلة هنا الحقيقة مش مشكلة مؤسسية، يعني مش فقط أن المؤسسة قد تفعل ذلك ولا تفعله، محل كبير أو بوتيك أو سوبر ماركت أو لا، ده قد يلجأ الأفراد على مستوى الفرد، أصبح الأمر متاحا وتكلفته نوعا ما زايدة. فبعض الناس أصحاب الغرض أو المرض قد يسعون إلى استخدام بعض هذه الأدوات بصورة غير قانونية. عندما تتكشف طبعا بيترتب عليها مؤخذات شديدة وعقوبات صارمة، وهنا بيطرح الإطار الأخلاقي. الإطار الأخلاقي موجود يا فندم، ومتى ابتكرنا أبسط الأشياء وليكن ألم الكتابة الرقمية أو الضوئية إلى أعقد الأشياء بيصاحب ذلك اهتمام بالإطار التشريعي والأخلاقي والقانوني والسلوكي، وينبه له المستخدمون. وعندما ينبه المستخدمون إلى ذلك بيتم التركيز على المعطيات الأخلاقية والسلوكية، ما يجب وما لا يجب وما يجب الحذر منه، وحدود الأمان الشخصي والإيمان الاجتماعي فيه فين. ولكن هتظل قضية بونج بونج عشان نبقى صراحة.
4: إذن دكتور وأخيرا، هل أصبح الخط الفاصل بين المراقبة لأغراض الأمن القومي والمراقبة الداخلية للمواطنين، هل أصبح هذا خطا غامضا؟ ولماذا ترصد الشركات ميزانيات ضخمة لجمع معلومات عن معدل ضربات قلب شخص أو تعبير وجهه أو حتى موجات الدماغ؟
5: هناك العديد من الخطط التي لا أستطيع أن أقول أنها بريئة أو أنها خارجة عن نطاق الدمج ما بينه هو استراتيجي وقومي وحمائي، وبين ما هو فردي وخاص، وهتظل الحدود بين هذا وذاك تتحرك بديناميكية إلى أن يستقر البشر على إطار أوثق من ذلك.
4: من الإسكندرية كنت معنا الدكتور أحمد بهاء خيري، أستاذ هندسة النظم الذكية بجامعة الإسكندرية. شكرا جزيلا لهذه الإضاءة.
2: عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية، كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع.
4: في تطور علمي مثير، أصبح محو الذكريات المؤلمة أمراً قابلاً للتحقيق في المختبرات، حيث نجح علماء الأعصاب في السيطرة على الذكريات السيئة باستخدام تقنيات متقدمة مثل الأوبتوجينيتكس. تمكن العلماء من تشغيل وإيقاف ذكريات الخوف في الفئران بدقة، وفي تجربة أجريت في كندا عام 2009 نجح باحثون في محو ذكرى خوف محددة بتدمير الخلايا الدماغية المسؤولة عنها. يعتمد هذا البحث على مفهوم تتبع الذاكرة وإعادة التوحيد، حيث تصبح الذكريات قابلة للتعديل خلال ساعات قليلة بعد استدعائها. للتعليق على هذا الموضوع معنا من القاهرة الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية. أهلا بك معنا دكتور. وبداية، هل فعلا محو ذكريات مؤلمة في المستقبل القريب أصبح متاحا، أم أنها لا تزال خيالا علميا؟ وما هي تقنية الأوبتو جينيتكس التي استخدمت لتشغيل أو إيقاف ذكريات الخوف في تجارب الفئران؟
6: يعني دايما بقول وما نادوا المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابة، بمعنى ان احنا دايما كل الحاجات والاكتشافات العلمية والاختراعات اللي احنا عملناها كانت في البداية مجرد افكار موجودة في دماغ العلماء، ابتدت نعمل تجارب على ناس موازية او عالم موازي للانسان، زي مثلا فئران على سبيل المثال باعتبار ان هو الاقرب للانسان من ناحية الفسيولوجية، فعملنا نعمل عليه التجارب لو بيجيب نتائج مرحلة اخرى ممكن بتطبق على الانسان وهكذا. فدايما في الامال والطموحات العلمية مفيش مستحيل. ممكن لحد النهاردة واللحظة اللي بكلم حضرتك فيها دي مفيش حاجة اسمها محو ذكريات مؤلمة من دماغ الانسان، مفيش تجربة اتعملت على الانسان، مفيش نتائج معممة على الانسان، ولكن ده لا يعني ان ممكن قدام بعد حينه من الظهر يبقى في تجارب موازية. ولا سيما لما تجربة الفئران نجحت، يعني لما اتعمل تجربة كان بيتكلم على علماء من عدة دول عملوا مشاركات على الحيوانات تحديدا على الفئران، لقوا ان ممكن يبقى في تقنيات يمحو من خلالها الذكريات المؤلمة عند الإنسان. وإن كنت أنا شخصيا لو هتسألني بصفة خاصة أنا أتحفظ على ده، يعني حتى لو الكلام ده قدام ممكن يتطبق على الإنسان، أنا شايف أنه هياخد جزء من أدميته وجزء من وجدانه وجزء من مشاعره. القصة مش مجرد ذكريات، القصة ما يترتب عليها من عواطف ومشاعر وأحاسيس، وبالتالي نمط تفكير واتخاذ قرارات وأحداث فوارق في حياة الإنسان الاجتماعية. لأن الذكريات المؤلمة مش زي ما الناس فاهمة هي عملية وخذ الإنسان وخلاص يسبب له الألم، لا، دي ممكن تبقى دافع ليك للتألق وتبقى زاد وزواد وتبقى نقلة حياتية. وأكم من علماء وأكم من شعراء وأكم من أدباء عبر التاريخ أخذوا من الألم بداية إن هم يبقى في تحول إيجابي في حياتهم، زي مثلا فان جوخ الفنان الهولندي الشهير والشاعر والأديب المسرحي البرنس جان جيني، والفنان الإيطالي موديلياني، وغيرهم كتير جدا جدا. لما تشوف عظماء التاريخ واللي غيروا وجه الإنسانية هتلاقيهم مروا بخبرات ألم كان دافع ليهم ان هم يثبتوا ذواتهم، يفرغوا طاقتهم، يعبروا عن نفسهم، يعملوا تنفيس انفعالي ايجابي، ما ينكسروش ويحولوا الخبره من انكسار لانتصار. ويمكن حتى من اكتر من 7000 سنه الفراعنه لما تقول حضرتك في الاقصر واسوان هتلاقي كان في حكمه انا قريتها مره على جدران احد المعابد بتقول ان العظمه الحقيقيه في القدره على تحمل المكاره. خبرة الألم بتعمل لك نوستالجيا، بتعمل لك تاريخ إنساني، بتخليك تحترم نفسك انك ازاي تجاوزتيها. فأنا أرى من منظور الشخصي ان التجربة اللي اتعملت على الفئران وحقنوهم بمواد كيميائية معينة عشان يتحكموا في الذكريات المخزنة عندهم اعتقد صعب جدا تعمل على الإنسان. ولو اتعملت يبقى احنا كده مش بنتلاعب بذكرياته وبس، لا، ده احنا بنتلاعب بإنسانيته بصفة عامة.
4: هذه التجربة دكتور اعتمدت على محو ذكرى معينة عن طريق تدمير خلايا دماغية محددة في الفئران. ما مدى خطورة هذا الأمر في حال تطبيقه على البشر بغض النظر عن الجانب الوجداني الذي تحدثت عنه حضرتك؟
6: يعني بص حضرتك، العقل البشري بيقوم بعدة عمليات عقلية: التذكر، الاسترجاع، الاستنتاج، الربط، التخيل، عمليات عقلية كتير جدا. ما تلعبيش في الفطرة الإنسانية، يعني أنا وإن الإنسان مخلوق بالمنتاليتي ده وبالعقلية دي، ما تحاوليش تعبسي بأي جزء من أجزاء العقل، ما تلعبش في الجزء الخاص بالذاكرة أو الذكريات. لأن أنت لحد النهاردة حتى لو عملت ده مش هتبقى عارف أثاره السلبية إيه، سواء من الناحية العقلية أو الفسيولوجية. أنت بتدمر جزء مهم جدا مسؤول عن الذكريات في العقل. هل تدميره ده مش هيبقى ليه أثار جانبية على العمليات العقلية الأخرى؟ ده سؤال لازم العلماء يسألوا نفسهم فيه. طب الأهم من ده كله، أنا النهاردة بدمر الذكريات المؤلمة، وما أدراك إن ممكن ده يضغى على الذكريات الغير مؤلمة. طب الحاجة الثالثة، هل الذكريات دي أنت بتقيمها إن الجزء ده في المخ اللي هو مسؤول عن الذكريات، هتعرف تحدد فين الذكريات المؤلمة؟ لأن فيها individual، فيها فروق فردية بالنسبة لأصحابها. يعني في واحد بالنسبة له عنده ذكرى مؤلمة، وممكن نفس الحدث ده عند اللي جنبه ما تبقى الذكرى مؤلمة. بالإضافة كمان حضرتك، إن الذكريات في حياة الإنسان هي جزء من وجدانه وجزء من تاريخه. يعني قصة مش أنا بشتغل، أنا بشد الذكريات المؤلمة من عنده أو محيتها، يبقى أنا كده خففت عليه من أثار الألم إطلاقا. أنا عاوز أقول كمان إن إحنا في مرحلة الشيخوخة، ولما جينا زهايمر أو جينا خرف من النوع التاني، يعني الحاجات دي كلها بنقعد ما بنفتكرش أحداث. طب اللي ما عندوش زهايمر أو لسه بيقاوم في الزهايمر أو عنده لسه في البدايات، بيتذكر أحداث كتير جدا، دي اللي بتديله أدمية وبتحسسه بالوجود، معظمها ذكريات مؤلمة. فأنت بتدمر له إيه؟ يعني أنت ليه مستعجل تلعب في العقلية بتاعته، وليه مستعجل عليه أنه يصاب بأمراض عقلية أخرى زي الخرف في المستقبل؟ فأنا من وجهة نظري هي تدمير وتلاعب بالنفس البشرية ومقدراتها العقلية، مش مجرد تلاعب بذكريات أو تلاعب بوجدان.
4: بالنسبة للذكريات المؤلمة المسببة للصدمات، في تقديرك دكتور، هل العلاج المعرفي أو EMDR أفضل في هذه الحالة أم التدخل الطبي والدوائي؟ وهل تساعد الأدوية مثل البروبرانولول أو مثبطات البروتينات في إضعاف الذكريات المؤلمة؟
6: يعني أنا دايما مدرستي بقول لازم أشتغل مع المريض ويبقى نفس طويل معاه شوية. بمعنى يا فندم، في استراتيجيات معروفة لتخفيف حدة الذكريات المؤلمة عند الإنسان. أنا أقدر أعمل له إعادة صياغة للذكرى المؤلمة، إنه يتفهمها بدل ما يهرب منها، نحطها له في السياق الطبيعي بتاعها، نعمل لها إعادة قراءة من جديد. ده مهم، لازم أربط ربط إيجابي بمواقف وأنشطة معينة تقلل من المشاعر السلبية المرتبطة بالذكرى المؤلمة في الدماغ. بمعنى إيه؟ إن هو النهاردة مثلا اتعرض للضرب، للعنف، للتنمر، اقدر في نفس الاماكن اللي اتعرض فيها لده وانا يعني اخليه يروحها ويمارس فيها انشطه وينبسط وحاجات ترفيهيه، فبالتالي بفك الارتباط الشرطي بين وجود المكان او الحدث او الاشخاص وبين الذكرى المؤلمه. اقدر اشتغل معاه بتقنيات التنفس وتمارين الاسترخاء، اقدر اعمل له CBT وعلاج سلوكي معرفي يحترم مقدراته العقلية وخليه يتناقش عن الذكريات اللي جواه ويعمل تنفيس انفعالي. نقدر كمان، في تقنيات دلوقتي اسمها إزالة التحسس وإعادة معالجة حركة العين بشكل كده معين، أنا أقدر يأثر على محو الذكريات. وبعدين دايما بنقول لأي حد عنده خبرة مؤلمة بنعمل له برنامج لخفض حدة الخبرة المؤلمة ازاي، أو للإزاحة النفسية بتاعتها. بقول له اكتب الخبرة اللي بتعتريك، لو انت طفل صغير بقول له ارسم على سبيل المثال. لقينا ان الرسومات ولقينا ان الكتابة والموسيقى والأداء المسرحي والتربية المتحفية أمور كتير جدا تقدر تبعد الذاكرة المؤلمة وتخفف من حدتها. فأنا أقدر أعمل ده. هل في أطباء مدرستها يعني أطباء نفسية وعصبية إن هو بيلجأوا للعقاقير؟ مدرستهم، إحنا لا بنخطأ حد ولا بنقول إن ده الصواب، إنما هي اتجاهات في التعامل النفسي مع أي إنسان بيبقى عنده خبرات مؤلمة. أنا شايف الإنسان اللي بيخوض خبرة مؤلمة لو هي ما أثرتش فيه تأثير سلبي، هي بتقويه وهي بتمكنه وتوطده وتعمق جذوره أكتر، وبتخليه عنده قدرة على مواجهة الأزمات والإتيان بحلول ابتكارية وإنه يعرف يواجه الصدمات. دي كلها مهمة، ولا سيما إن إحنا في عصر يعني الذكريات المؤلمة ممكن تجيلك من كل حدب وصوب، خبرة طلاق وانفصال، خبرة حزن ودث أو وفاة، من أحد المقربين خبرة فشل في المجال الدراسي في المهني في التعليمي، صدمة من الأصدقاء، بيغر صدرك من حد، بطالة، ظروف ضغطة، يعني هتشيلي إيه ولا إيه؟ يعني خلينا نقول الأفضل إن إحنا نقوي الإنسان في مواجهة الخبرات المؤلمة بدل ما نهرب منها ونعمل أبحاث نحاول إن إحنا نستأصلها من منبعها.
4: دراسة سابقة دكتور رجحت أن الدماغ يتلاعب بالذكريات ويكيفها لتتناسب مع أفكار الشخص وقناعاته. ما تقييم حضرتك لهذا الطرح وكيف نثق في ذكرياتنا إذا كان هذا الأمر صحيحا؟
6: هو بص حضرتك، أنا أثق في الذكريات لأن هي جزء من التاريخ اللي أنا عشته، يعني محدش حكاها لي، يعني دي خبرة حسية ملموسة أنا خطها بنفسي. كون الدماغ بتعمل آلية دفاعية نفسية علشان تتكيف مع الخبرة المؤلمة، طب ما هو ده الطبيعي. يعني أنا النهاردة مثلا لما يجيلي كوابيس وأحلام مزعجة، طب ما هو ده جزء من آلية الدماغ في التكيف مع الذكريات المؤلمة اللي بتطلع لك البناء، يعني في بنائك النفسي أو في اللاشعور بيطل عليك برأس القبيح من خلال الأحلام مثلا وأضغاص الأحلام عشان تتنفسي فعاليا من الذكريات والخبرات المؤلمة. لما تلاقي نفسك بتتجنبي بعض الأماكن أو بعض الأشخاص أو بعض المواقف، ما هذه آلية بتعملها الدماغ بحيث أن أنت تقدري تتكيفي مع الذكريات المؤلمة وما تدخلكش في مشاكل نفسية. الدفاعات دي كلها والمعالجات العصبية والقوة جدا لما تبقى في النهاية، بقولش أنا بسميها نوع من الحماية النفسية في معالجة الصدمات. لما لقى أنا إنسان مثلا يعني عنده كبت كده في ذكرياته، ما بقولش يعني الدماغ بتتلاعب بذكرياته، لا، بقول عطياله حماية نفسية. لما لقى إنسان عنده فقدان ذاكرة انفصالي، يعني نيجي نكلمه حتى نلاقي فيه فجوة كده تايهة منه، بقول وماله أحسن ما يفتكرها ويتألم مثلا. لما نلاقي واحد كفاءة الذاكرة عنده مش قوية، أعرف أن عنده خبرات مؤلمة كتير جدا في حياته، بقول له في معالجة دماغية شغالة معاه ما بتعملوش اضطرار للذكريات المؤلمة. فمش عاوزين أقوله تلاعب، حتى ساعات على فكرة الدماغ بتخلق ذكريات كاذبة، يعني خلي بالك بالرغم من خلقها ذكريات كاذبة في حياة الإنسان، يعني دي متلازمة نفسية معروفة عندنا أن الإنسان ممكن يحس ببعض الإحساس ده صورة تكيفية. فمش عاوزين نفقد الثقة في دماغنا أو نقوله أنها بتتلاعب بينا، لا، أنا بقول ده جزء من الآليات الدفاعية النفسية المعمولة لحماية الإنسان. الحصين عنده بيشتغل فبيكون ذكريات جديدة ويسترجع جزء من القديمة. اللوزة الدماغية عنده ممكن بتديله عواطف ومشاعر بتميز ذكريات وذكرى عن تانية. القشرة الدماغية عنده بتوزع الحزن الموجود في الذاكرة النهائية. دي كلها عمليات معقدة، عمليات عصبية معقدة الإنسان ما يشغلش نفسه بيها. انت دلوقتي طالما انت عايش ومستمتع بالحياة ودماغك شغالة بكفاءة ونشاط وفاعلية ان هي تقدر تعمل لك حماية نفسية من ذكرياتك المؤلمة، ده ما يخليكش تتضايق، بالعكس ده يخليك سعيد ان انت مأدي حياتك بصورة سوية.
4: اخيرا دكتور، هل هناك جانب ايجابي لابحاث محو الذكريات المؤلمة؟ وهل يمكن استخدام هذه الطرق لعلاج الادمان او الرهاب او اضطراب ما بعد الصدمات PTSD؟
6: يعني لحد النهاردة ما فيش تجارب على الإنسان قالت إن أقدر أمحي عنده الذكريات المؤلمة خالص. إنما في يعني آمال إن ممكن أقدر أعمل ده، زي ما حضرتك قلتي بقى في الحاجات المتعلقة. يعني الدكتوراه بتاعتي كانت في الديث عن إكزايتي، القلق من الموت. طبعا ذكرى مؤلمة جدا الإنسان لما يفتقد عزيز لديه أو يستشعر من الموت قريب منه نتيجة تعرضه لحدث جسام. بالفعل ممكن انا يبقى محتاج يبقى في تقنيه لده، يبقى ليها جانب ايجابي. انما ما تحققش ده بصوره موضوعيه ولا على جامعات كبيره الحجم ولا ابحاث يعني معممه ولا اقرته منظمه الصحه العالميه، ما فيش ده. يعني حتى لو العلماء بيتوصلوا بتجربه او باخرى على الحيوانات مثلا، اعتقد صعب جدا تتعامل على الإنسان ممكن في المستقبل تتعمل. هل في ذكريات مؤلمة زي الإدكت أو التعاطي والإدمان موجودة عند الإنسان محتاجة محو بكل تأكيد؟ بس أنا بقول لحضرتك أنا من وجهة نظري الشخصية أنا بلجأ للعلاج السلوكي المعرفي CBT ولا سيما هو أثبت كفاءة وأثبت فعالية.
4: من القاهرة استشاري الصحة النفسية الدكتور وليد هندي كنت معنا، وبهذا الحديث مستمعينا الكرام نختتم مرايا العلوم لهذا اليوم. قدمته لكم جيهان لطفي، وللمزيد زوروا موقعنا sarabic.ae. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
7: إلى هنا مستمعينا الأعزاء تنتهي إطلالتنا لهذا اليوم.
8: نأمل أن نكون قد قدمنا لكم كل ما هو مفيد،
7: على أمل اللقاء غدا في نفس الموعد.
8: للإطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الروسية والعربية والعالمية،
7: وكذلك للاستماع إلى آراء الخبراء والمحللين، زورونا على موقعنا الإلكتروني
8: arabic.sputniknews.com.
7: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
8: إلى اللقاء.
9: كنا مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة. عبر صوت كل لبنان مننقل لكم هلأ نشرة أخبار MTV.

هل ينفذ ترامب تهديده ويضرب إيران بقوة الليلة؟ عون يلتقي ترامب في 21 تموز والمفاوضات إلى روما بضمانة أمريكية. القضاء العسكري يفرج عن فضل شاكر بكفالة 500 مليون ليرة. لجنة التكنولوجيا النيابية في قفص الاتهام، فلماذا تحولت مظلة لمافيا القمار؟

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النشرة الجديدة من MTV وMFM. شبح الحرب يلوح من جديد في المنطقة ودونالد ترامب يهدد. فالرئيس الأمريكي نعى مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية واصفا الإيرانيين بأنهم كاذبون ومجانين قتلوا الآلاف. كذلك كشف ترامب أن القوات الأمريكية في المنطقة قد تضرب إيران مجددا الليلة. مواقف ترامب وتهديداته تزامنت مع تأكيدات مصدرها إسرائيل تنبئ بأن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تستعد لاحتمال استئناف القتال مع طهران. كلها مؤشرات تدل على أن زمن التهدئة بين إيران وأمريكا انتهى، وأن مسار إسلام أباد اصطدم بالحائط المسدود مرحليا على الأقل. لكن الأخطر أن عودة الحرب هذه المرة ستكون أقوى، لأن الهدف منها تغيير المعادلات الإقليمية تغييرا جذريا وليس نسبيا. فهل يقع المحظور وندخل في دوامة الحرب من جديد مع كل ما تحمله من مآس وصعوبات وتحديات وما قد تأتي به من تحولات وتغيرات؟ وفي هذا المجال برزت أهمية ما قامت به السلطة اللبنانية عندما فصلت المسار اللبناني عن المسار الإيراني، إذ رغم عودة التوتر إلى الإقليم فإن لبنان الرسمي ماض في مسار المفاوضات المباشرة مع إسرائيل برعاية أمريكية مباشرة أيضا. هكذا فإن جولة جديدة من المفاوضات ستشهدها العاصمة الإيطالية في منتصف الأسبوع المقبل، وتحديدا في 15 و16 من تموز، وقد أكد لبنان اليوم مشاركته فيها بعدما حصل على أجوبة مقنعة بشأن أسئلة طرحها وعلى ضمانات أمريكية واضحة بشأن هواجس أثارها. لكن المحطة السياسية الأبرز ستشهدها واشنطن في 21 من الجاري مع الزيارة التي يقوم بها الرئيس جوزيف عون إلى البيت الأبيض بعد تلقيه دعوة رسمية لذلك، وينتظر أن تشكل الزيارة بنتائجها مرحلة جديدة وأن تعطي دفعا عمليا للصيغة الإطار، إلا إذا قررت إيران تحريك حزب الله لملاقات الحرب الإيرانية الأمريكية بحرب إسناد جديدة تعيد الوضع اللبناني إلى نقطة الصفر. البداية من آخر المستجدات الإيرانية في تقرير لأورور كرم.
1: People have nuclear weapons, bad things happen.
2: We're doing extremely well in that negotiation.
3: The entire country can be taken out in one night.
4: I think it's going well.
5: We're going to be attacking them, attacking them very hard.
6: You're resuming bombing?
5: Yeah.
7: من راهن على موقف ثابت للرئيس الأمريكي خسر الرهان، فمن يعرفه يعرف جيدا أن مواقفه قابلة للانقلاب في أي لحظة، والدليل إعلانه انتهاء مذكرة التفاهم مع إيران.
8: They're sick. There's something wrong with them. We said go and do your funeral stuff, and instead of that they start shooting rockets at ships yesterday, and so we hit them very hard last night, very hard. I would say 20 to 1, 20 times tougher. And I told them every time you hit, we hit. And of course they're dirty players, so they go after everyone, probably including me. I've been number one on their list for years. To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum.
7: ترامب رجح ضرب إيران بقوة ليل الأربعاء، وذلك بعدما استهدف الأمريكيون 80 هدفا داخل إيران، فيما استهدف الطهران 85 موقعا أمريكيا في البحرين والكويت، إضافة إلى إعلانها إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 في جنوب البلاد. مواقف وكالة تسنيم تناغمت مع ما أكده ترامب أن مذكرة التفاهم انتهت، فأعلنت الوكالة أن اتفاق إسلام أباد قد انتهى فعليا، مشيرة إلى أن ترامب أنهاه بعدم تنفيذه لبنوده الأساسية، وأن الصراع مستمر، وهذه المرة لدى إيران تفويض أوضح لمواجهة الأمريكيين والإسرائيليين وحتى وكلائهم في المنطقة والعالم. كما اتهم رئيس البرلمان محمد باقر قليباف واشنطن بارتكاب انتهاكات جسيمة لمذكرة التفاهم، وقال جازما: انتهى عصر التنمر والابتزاز، نحن لا نرضخ. وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت تنفيذها سلسلة ضربات دقيقة ردا على استهداف إيران 3 ناقلات غاز ونفط في مضيق هرمز قرب سواحل سلطنة عمان والإمارات. شملت الضربات الأمريكية أنظمة الدفاع الجوي وشبكات القيادة والسيطرة والرادارات الساحلية ومنظومات الصواريخ المضادة للسفن، إضافة إلى أكثر من 60 زورقا تابعا للحرس الثوري في مضيق هرمز ومحيطه في محاولة لشل القدرات الإيرانية على استهداف في الملاحة الدولية. في الأثناء ألغى وزير الحرب الأمريكي زيارته التي كانت مقررة إلى إسرائيل من دون صدور إعلان رسمي بشأن أسباب القرار. وبالتزامن مع مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي، هاجم أنصار الحرس الثوري وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي واصفين إياه بالخائن.
4: وفي أنقرة اختتمت قمة الناتو أو اختتمت بتأكيد وحدة الحلف رغم الخلافات التي طبعت انطلاقتها، فيما حملت رسائل جديدة في شأن أوكرانيا وإيران وسوريا. تقرير نامي الخازن.
6: اختتم قادة حلف شمال الأطلسي قمتهم في أنقرة بإعلان أعاد تأكيد وحدة الحلف والتزامه الدفاع الجماعي بعدما طغت الانقسامات الداخلية على الجلسات الافتتاحية. وطاولت انتقادات ترامب إسبانيا التي وصفها بأنها شريك سيء، متهما مدريد بعدم المساهمة بما يكفي في أعباء الدفاع داخل الحلف وداعيا إلى قطع العلاقات التجارية معها. كما اتهم بريطانيا وإيطاليا بتقييد وصول واشنطن إلى قواعد عسكرية خلال الحرب مع إيران. أما الإعلان الختامي فسعى إلى استعادة صورة الوحدة، إذ جدد أعضاء الناتو التزامهم الراسخ بالمادة الخامسة من معاهدة واشنطن، كما وصفوا روسيا بأنها تهديد طويل الأمد للأمن الأوروبي الأطلسي. وكشف الحلف مشتريات دفاعية جديدة تتجاوز قيمته 50 مليار دولار، كما تعهد الأعضاء بتوسيع القدرة التصنيعية وتسريع إنتاج الأسلحة. وجدد الحلفاء أيضا تأكيدهم أن إيران يجب ألا تمتلك سلاحا نوويا، ودعوا طهران إلى الاحترام الكامل لحرية الملاحة في مضيق هرمز. وبقيت أوكرانيا في صلب نتائج القمة، إذ تعهد الحلفاء بتقديم 70 مليار يورو من المعدات والمساعدات والتدريب العسكري لكييف في عام 2026، مع الالتزام بالحفاظ على مستوى مماثل على الأقل في عام 2027. وخلال لقائه فولودومير زيلينسكي، أعلن ترامب أيضا أن واشنطن ستمنح أوكرانيا ترخيصا لتصنيع صواريخ باتريوت للدفاع الجوي في خطوة تهدف إلى تعزيز دفاعاتها بعد تصاعد الهجمات الروسية على كييف. وعلى هامش القمة التقى ترامب الرئيس السوري أحمد الشرع مشيدا بما وصفه باستقرار سوريا والتحول الذي شهدته، وأشار إلى نيته رفع اسمها من لائحة الدول الراعية للإرهاب، ما قد يخفف القيود ويستقطب الاستثمارات. ولم يستبعد ترامب أن تسهم دمشق في معالجة وجود حزب الله في لبنان، معربا عن ثقته بالقيادة الجديدة في مؤشر إلى دور إقليمي قد يتجاوز حدود سوريا.
4: دوليا أيضا ترامب يفتح صفحة أكثر دفئا مع إردوغان ليجد نتنياهو نفسه في مواجهة حلفاء طالما وقفوا إلى جانبه. فهل تتحول الشراكة الأمريكية التركية إلى ورقة ضغط جديدة على إسرائيل؟ تقرير الأندرخام.
9: الصورة كانت واضحة، دونالد ترامب ورجب طيب أردوغان في لقاء يحمل أكثر من مجرد مصافحة. الرئيس الأمريكي يعيد تأكيد أهمية تركيا كلاعب أساسي داخل الناتو، وأردوغان يستثمر اللحظة لكرس موقع أنقرة كقوة لا يمكن تجاوزها في ملفات المنطقة. من أوكرانيا إلى سوريا وصولا إلى الشرق الأوسط، تركيا تحاول العودة إلى قلب المعادلة، مستفيدة من موقعها الجغرافي من قدرتها على فتح قنوات مع أطراف متناقضة. لكن خلف هذه الصورة سؤال آخر يطرح في واشنطن وتل أبيب.
10: إجا الناتو عند أردوغان، وأردوغان بدل الناتو كل أعضاء الناتو يقولون يعترفوا له بأنه هو مسيطر على سوريا، أنه سوريا له بس. هلأ لما ترامب وصل وهو عم بمجد فيه لأردوغان، كان بعت له كمان رسالة أنك أوعك دق بإسرائيل كتير بخطابك. لاحظنا أنه أردوغان ما قال ولا كلمة عن إسرائيل، فإذا حدث شوية تفاهمات من هالنوع. بالوقت ذاته ترامب قلق أنه إسرائيل محتج كتير على أنه هو عم بيعطي طائرات F-35 لأنقرة.
9: المعادلة الجديدة لا تعني انقلابا في العلاقات، لكنها تكشف أن البيت الأبيض ينظر إلى المنطقة بمنطق المصالح المتحركة لا التحالفات الثابتة فقط.
10: في أزمة بالعلاقة الأمريكية الإسرائيلية بلا شك على مختلف الأصعدة على مختلف المستويات، لأنه إسرائيل حقيقة تصرفت بصورة إبادية بغزة وكان لها وبازال لها انعكاسات وتداعيات على صعيد الحزب الديمقراطي والجمهوري على السواء. بعتقد أنه من المبكر أن نقول أن انتهت.
9: وفي قلب هذا المشهد لبنان يراقب، فأي تبدل في علاقات واشنطن مع أنقرة أو تل أبيب قد يترك أثرا على ملفات المنطقة من أمن الحدود الجنوبية إلى مستقبل الترتيبات السياسية والأمنية في سوريا وشرق المتوسط.
0: المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية تنتقل من واشنطن إلى روما، لكن هل تغير مكان الاجتماع فقط أم تبدلت أيضا طبيعة هذا المسار؟ أجواء الخارجية الأمريكية مباشرة من واشنطن مع زميل أنتوني مرشاك. إذن أنتوني، يعني لماذا روما هذه المرة، ومن سوف يعني يتوجه من واشنطن إلى طاولة المفاوضات الجديدة؟ تفضل.
11: ماجد، يعني بحسب المصادر الأمريكية بواشنطن سيمثل دان هولر الجانب الأمريكي بجولة روما المقبلة، ويتولى هولر عمليا التنسيق الدبلوماسي اليومي لواشنطن في المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، ويعد من أبرز المسؤولين الأمريكيين المتابعين لهذا الملف داخل وزارة الخارجية. أما لبنانيا من واشنطن فتتجه المشاركة لأن تكون محصورة بالسفيرة اللبنانية بواشنطن ندى معوض، ومن لبنان السفير سيمون كرم، من دون حضور الملحق العسكري العميد أوليفر حاكمي أو القائم بالأعمال وسام بطرس. وإذا فعلا تأكد هذا الشكل النهائي للوفد فأنه يوحي بأنه الجولة بروما رح تكون أقرب ماجد إلى جولة سياسية دبلوماسية من إلى جولة عسكرية تقنية، مع تركيز البحث على تثبيت إطار التفاهم وآليات متابعته أكثر من التفاصيل الميدانية. ماجد، لماذا روما وليس واشنطن؟ فبحسب المصادر الأمريكية يعود ذلك أولا إلى اعتبارات لوجستية، تشكل روما نقطة أقرب لتحركات السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي والسفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى، بما يسهل التنسيق الاجتماعات والتنقل بين تل أبيب وبيروت وواشنطن. لكن الاعتبار اللوجستي لا يلغي ماجد البعد السياسي. إيطاليا كانت عرضت منذ نيسان على الولايات المتحدة استضافة هذا المسار ودعم الحوار، وهي تسعى إلى تثبيت دور مباشر لها بالملف اللبناني بوقت عم تعاد في صيغة الأدوار الدولية بالمنطقة. إلا أن المعطيات الأمريكية تؤكد أن انتقال المفاوضات إلى روما لا يعني انتقال إدارة المفاوضات إلى، بل تبقى بالرعاية وبإدارة هذا المسار أمريكيا وتحت إدارة الولايات المتحدة. هذه الرسالة ماجد من واشنطن.
0: شكرا للزميل أنتوني مرشق.
4: وفي السياق نفسه، عون يلتقي ترامب في 21 تموز ومفاوضات واشنطن إلى روما، قبول بعد الرفض والضمانة أمريكية. القصة الكاملة مع جايس عائية.
12: بعدما رفض لبنان نقل المفاوضات من واشنطن إلى روما عاد وقبل بذلك. لماذا؟ لأنه كانت لدى لبنان هواجس ومخاوف من تحول المفاوضات إلى ثنائية بينه وبين إسرائيل في روما واستبعاد الدور الأمريكي الراعي لها، إلا أن هذه الهواجس سرعان ما تبددت بعدما أكد الجانب الأمريكي للمسؤولين في لبنان أنه سيحضر اجتماعات روما وأن رعايته المفاوضات مستمرة في العاصمة الإيطالية كما في العاصمة الأمريكية. فقبل لبنان طرح وسار به على أن تعقد المفاوضات في 14 و15 من تموز الحالي، ويمثل لبنان فيها كل من سفيرة لبنان في واشنطن ندى حميد معوض والسفير سيمون كرم. أما فيما يتعلق بزيارة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون واشنطن ولقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فقد تأكدت الزيارة بعدما وجه البيت الأبيض عبر سفارة لبنان في واشنطن دعوة رسمية إلى الرئيس عون لعقد لقاء مع ترامب في 21 من تموز الحالي، على أن تتولى سفارة لبنان والخارجية الأمريكية تنسيق تفاصيل الزيارة بما يضمن نجاحها كما جاء في بيان السفارة اللبنانية في واشنطن. الرئيس عون بدأ متفائلا بشأن زيارته واشنطن، بحيث توقع أن يحمل لقاؤه ترامب إيجابيات للبنان لأنها تترجم الاهتمام الأمريكي غير المسبوق بلبنان ودعم الولايات المتحدة لمسار إيجاد حل دائم لسلسلة الحروب والاعتداءات الإسرائيلية على بلدنا وتحقيق الاستقرار في كامل منطقة الشرق الأوسط. كما قال أمام وفد الاتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين. وفيما يشبه الغمز من قناة إيران، أضاف عون: لا يمكنني أن أقف متفرجا على وطني وهو يقاد إلى الهاوية خدمة لمصالح بلد آخر. وبلهجة حاسمة أضاف عون: نحن مستمرون في القرار الذي اتخذناه، وأدعو اللبنانيين إلى الحفاظ على إيمانهم بلبنان، لأنني على يقين أن الأمور تتجه إلى الأفضل رغم العراقيل والصعوبات، ولا شيء مستحيلا في قاموسنا. وكان عون التقى صباحا رئيس الحكومة نواف سلام في قصر بعبدة، وأكد الرجلان ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار والإسراع في بدء الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية في موقف يعكس تناغمهما التام واتفاقهما خصوصا في ملف التفاوض ومنطق الدولة.
0: ماليا، معركة إصلاح المصارف تتواصل. مصرف لبنان يتمسك بصلاحياته في مواجهة ملاحظات صندوق النقد الدولي. التفاصيل مع أنطوان سعدي.
13: قانون إصلاح المصارف يعود مجددا إلى طاولة لجنة المال والموازنة بحضور وزير المال وحاكم مصرف لبنان. وللتذكير، كان مصرف لبنان ووزارة المال قد اقترحا تعديلات ولا سيما على المادتين 3 و13، معتبرين أن الصيغة الحالية تمس باستقلالية مصرف لبنان وصلاحياته، إلا أن صندوق النقد الدولي رفض هذه التعديلات متمسكا بمنح الهيئة المصرفية العليا صلاحيات أوسع. في المقابل، يصر مصرف لبنان على الحفاظ على صلاحياته، ما أبقى الخلاف قائما وأخر التوافق على الصيغة النهائية للقانون.
14: صار في نقاش مستفيض بالتعديل اللي طرحه مصرف لبنان، والحكومة أعربت بلسان وزير المال أنه هي ما عندها مانع بالتعديل، لأنه التعديل يندرج تحت سقف قانون النقد والتسليف. شو هو التعديل؟ إجا الحاكم يقول خلينا نوضح، خلي يكون هالهيئة المصرفية العليا عندها كل الصلاحيات، لكن مش يفهم بمكان ما حتى ولو 1% أنه تتضارب صلاحياتها ودورها بصلاحيات المجلس المركزي لمصرف لبنان.
13: أفادت مصادر الام تي في بأن حاكم مصرف لبنان كريم سعيد قال خلال الجلسة أن الاعتراض على تعديلات مصرف لبنان على بعض مواد قانون إصلاح المصارف لم يأتي من الدولة ولا من الحكومة، بل من صندوق النقد الدولي، وهذا لا يعني لا سمح الله وجود سوء نية.
14: ونحن رايحين حتى نزيل كل التباس، مش بس بالعلاقة مع صندوق النقد، بتطبيق القانون. ما بدنا قانون ما بيتطبق، بدنا قانون يتطبق. فإذا نحن بصدد بعض التعديلات على التعديل، إذا وافقت اللجنة وإذا لا بنكون مشينا بالقانون أو بالمواد القانون مثل ما طرحتها الحكومة. بقى نحن بدنا استرداد ودائع، ما بدنا شطب ودائع.
13: بعد مناقشات طويلة فقد النصاب قبل انتهاء الجلسة، وعليه دعا كنعان إلى جلسة الثلاثاء المقبل لاستكمال النقاش والتصويت، وفي حال التوصل إلى إقرار الصيغة النهائية يحال القانون مجددا إلى مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه.
4: بعد تبرئة بيت أرابيا لجنة التكنولوجيا النيابية في قفص الاتهام، فلماذا تحولت إلى مظلة للسوق السوداء ومافيا القمار؟
15: بكل جدارة، تستحق اللجنة النيابية لتكنولوجيا المعلومات جائزة أوسكار على المسرحية الهزلية التي تقوم ببطولتها بإخراج محكم من أباطرة السوق السوداء في القمار غير الشرعي. نعم، الأوسكار مستحق، فاللجنة تخوض علنا معركة المافيا في وجه الشرعية من خلال سعيها المشبوه لوقف القمار الإلكتروني فورا قبل إصدار التشريعات اللازمة بشأنه. ماذا يعني ذلك؟ يعني تطبيق القانون على بيت أرابيا الشرعية، فتخلو الساحة للسوق السوداء التي لم تتمكن الدولة من إيقافها منذ 20 عاما وحتى اليوم. وهكذا تقفل بيت أرابيا وتبقى السوق السوداء تسرح وتمرح. فإذا لم تكن لجنة التكنولوجيا تعرف ذلك فهي مصيبة، وإذا كانت تعرف فالمصيبة أكبر وهي تعرف. الخطة الجهنمية حيكت بأدق التفاصيل. لإقفال بيت أرابيا نستهدف القمار الإلكتروني عموما، فيقفل هذا الموقع وتبقى السوق السوداء طليقة وتبقى الأموال السوداء تغذي جيوب سياسيين وأمنيين على حساب خزينة الدولة. لكن المستغرب كان انضمام النائب سمو أبي رميا لاجتماع لجنة التكنولوجيا النيابية وهو ليس عضوا فيها، وتكتمل حالة الاستغراب بتصريحه عن امتلاكه معلومات ضد بيت أريبيا والقيمين عليها، وتبين أن هذه المعلومات حصل عليها من ضابط في جبيل تابع لأحد الأجهزة الأمنية، وهذا الضابط متضرر من قرار تبرئة بيت أريبيا الذي جاء بعكس ما يشتهيه. ويبدو أن هذا الضابط الأمني استغل سمو أبي رميا ليقوم بتشويه سمعة بيت أريبيا وكازينو لبنان في توقيت مشبوه. والسؤال، لو كان أبي رميا يمتلك هذه المعطيات التي وصفها بالخطيرة، لماذا لم يتقدم بها أمام القضاء خلال تحقيق موسع استمر لعام تقريبا وخلص رغم كل محاولات الضغط إلى تبرئة بيت أريبيا من المؤامرة التي حيكت ضدها؟ على كل حال، شرعية بيت أريبيا تكرست قضائيا بعدما كانت مكرسة قانونيا، ووقع تبرئة بيت أريبيا لم يكن سهلا على مسامع السوق السوداء والساسة والأمنيين المتواطئين معهم، فتم اللجوء عندها إلى لجنة التكنولوجيا بعدما أنصف القضاء بيت أريبيا وأفشل المؤامرة. وكان سبقه ديوان المحاسبة الذي أكد على شرعية بيت أريبيا وكازينو لبنان. ولمن يتناسى من أعضاء لجنة التكنولوجيا، فبيت أريبيا أدخلت مباشرة إلى خزينة الدولة 94 مليون دولار منذ 2022، فيما قيمة السوق السوداء شهريا بين 6 و7 ملايين دولار، أي ما قد يصل ل 80 مليون دولار سنويا. فأين حصة الدولة؟ سؤال نضعه برسم لجنة التكنولوجيا المعلومات والنائب سمو أبي رميا، فليحصل عائدات الدولة المسروقة من السوق السوداء. في الخلاصة، ما يحصل اليوم في لجنة تكنولوجيا المعلومات يراد به باطل، ونواب حزب الله داخل اللجنة ومن يدور في فلكهم رأس حربة في هذه المعركة وغطاء للسوق السوداء. لا نستغرب الأمر، والتقارير الدولية حول تبييض حزب الله للأموال من خلال القمار غير الشرعي خير دليل على ذلك.
4: بعد الإعلان، ألف يوم ويوم على الطوفان
0: وطريق الخردلي خارج الخدمة.

0: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: شتي يا دنيا سيسان لألكن ولولادكن،
2: شتي يا دنيا سيسان
1: المسرح الدمى اللبناني

0: مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: هل نحن أمام نظام جديد أم ما يزال ميثاق الطائف خشبة خلاص الوطن؟ الكاتب السياسي الدكتور نزار يونس، ضيف موقف مسؤول، الخميس 10:30 صباحا مع ربيكا أبو ناظر عبر صوت كل لبنان.
2: عم بتخبوا منيح القلق، التوتر، التعب والإحساس بالعجز قدام مشاكلكن، بس في أيام بتحسوا أنه خلص مش قادرين بقى تكملوا، صح؟ صار في مطرح تقدروا تتنفسوا فيه شوي، تفهموا حالكن أكتر، تلاقوا حلول لمشاكلكن. تابعوني بليتل تشويسز وخلونا ساعدكن. أنا كارلا كيشيشان وكيم، المعالجة ومدربة التنمية البشرية وتطوير الذات المعتمدة، تنحكي سوا عن اللي عم بتحسوه وما عم بتقولوه. Little Choices الجمعة 4:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان. على فكرة، تغيير صغير ممكن يريح كتير.
1: يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاري زغيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.
0: بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء، من التنين للخميس 9:45 صباحا مع ندى صليبة على صوت كل لبنان.

0: حياتيا طريق جسر الخردل لا تزال خارج الخدمة والبدائل تستنزف المواطنين. التفاصيل مع يارا الهندي.
1: على هالطريق كانت تمرق يوميا آلاف السيارات المتجهة من مرج عيون وحصبية نحو النبطية وجزين وبيروت. اليوم طريق الخردلة مقطوعة أمام الطلاب، الموظفين، المرضى والجنوبيين عموما. فمن بعد وصول الجيش الإسرائيلي لكفر تبنيت وفرض سيطرة نارية على طريق الخردلة النبطية أصبحت الطريق خارج الاستخدام، والمرور عبره بيقتصر على الجيش اللبناني ضمن آلية التنسيق مع لجنة الميكانيزم.
2: عنا نص أولادنا بتعلموا بجامعات النبطية ومدارس النبطية وبصيدا، إذا بدنا نروح على النبطية بنبرم من هون على النبطية بنبرم على بقى، يعني مصيبة، ما راح يكون في عندهم الشباب والصبايا ما راح يتعلموا فيها.
1: الطريق اللي كان يسلكها المواطن عادة هي جسر الخردلة، من بعدها بيروح على جزين أو على النبطية وكانت تستغرق تقريبا نص ساعة. وبإقفال هيدا الطريق ما عاد عندهم أبناء مرج عيون وحصبية إلا طريق بديلة طويلة وهي حصبية المصنع ظهر البيدر ليوصلوا من بعدها على بيروت. رحلة كانت تستغرق ساعة ونص لبيروت وصارت اليوم بتتجاوز الساعتين ونص. أما الوصول لصيدا أو جزين أو النبطية فبده أقل شيء خمس ساعات.
3: كل الأهمية هي الطريق الدولية، مش بس أنا وعيتها، هيدي من شيء وعية المنطقة والطريق موجودة.
4: إمكانيات العالم شوي صعبة كمان، بنزين غالي،
5: التبادل التجاري والعلمي والحياة كلها من كل نواحيها هي على هالشريان.
1: وبحسب مصادر عسكرية للأم تي في بتبقى الأولوية الحفاظ على سلامة المواطنين ومنع تعرضهم لأي اعتداءات إسرائيلية، لذلك ما في حتى اللحظة جدول زمني.

0: لإعادة فتح طريق الخردلة أمام المدنيين، لأن القرار مرهون بالتطورات الميدانية. أما بالحالات الطارئة فيطلب من المواطنين التواصل مع أقرب مركز للجيش اللبناني اللي بيتولى بدوره رفع طلب عبر الميكانيزم للسماح بالمرور. وبتأكد المصادر أن الموافقة أو الرفض بينحسموا بوقتها تبعا للوضع الأمن الميداني. إذن مطلب أهل المنطقة واضح، فتح طريق الخردلة، لأن العبور صار رحلة بتاخد ساعات، واللي كان شريان حياة للمنطقة صار اليوم طريق مقفلة بانتظار الضوء الأخضر الأمني. قضائيا، فضل شاكر إلى الحرية إخلاء سبيل الفنان اللبناني بكفالة مالية قدرها 500 مليون ليرة. تقرير كيفن عبدو.
1: بعد 13 سنة على حوادث عبرة، وبعد سنة سجنية وأربعة أيام على تسليم نفسه للعدالة ومثوله أمام المحكمة العسكرية، وافق مفوض الحكومة لدى المحكمة القاضي كلود غانم على إخلاء سبيل الفنان فضل شاكر في القضايا الأربعة التي كان يواجهها. قرار الإخلاء اتخذ مقابل كفالة مالية قدرها 500 مليون ليرة لبنانية موزعة كالآتي: 100 مليون ليرة عن تهمة تمويل الإرهاب، 100 مليون ليرة عن الإساءة لدولة شقيقة أي شتم بشار الأسد في ذلك الوقت، 100 مليون ليرة عن تشكيل جماعة مسلحة، و200 مليون ليرة عن قضية حوادث عبرة. وبحسب معلومات الام تي في، دفعت الكفالة المالية من قبل فريقه القانوني المتمثل بالمحامية أمات مبارك، وغادر فضل مكان توقيفه على أن يمثل أمام المحكمة العسكرية مجددا في الخامس من آب المقبل. وكان فضل شاكر قد برئ سابقا من قبل ضباط الجيش اللبناني الثلاثة الذين كانوا شهودا أمام المحكمة منذ حوالي الشهر، إضافة إلى تبرئة الشيخ أحمد الأسير له. وتفيد معلومات الام تي في أيضا بأن رئيس محكمة جنايات بيروت القاضي بلال دناوي كان قد برأ فضل منذ حوالي 4 أشهر من إحدى القضايا التي كان متهما بها.
2: في المواقف السياسية، أكد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل من السراي بعد لقائه رئيس الحكومة نواف سلام على رأس وفد كتائبي، أكد الوقوف إلى جانب سلام وعون في وجه كل حملات التشويه التي تطالهما بما يتعلق بورقة الإطار، متوجها إلى جماعة حزب الله بالقول: أقل شيء تخرسوا.
3: أنتوا ورطتونا بهيدي الحروب، أقل شيء بدكم تعملوه تخرسوا. هيدا أقل شيء بتعملوه، وتركوا رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة يعملوا شغلهم تيخلصوكم ويخلصوا ناسكم. المطلوب اليوم من الجيش اللبناني يتحمل مسؤولياته. اليوم في موجبات على الدولة، إذا حقيقة بدنا إسرائيل تنسحب، الجيش اللبناني لازم يبلش يقوم بدوره. تطبيق ما وضع على هذه الورقة، انسحاب إسرائيل من منطقة تجريبية ودخول الجيش هالمرة بطريقة جدية أكثر بكثير، وشفنا التوتر بين الأمريكان والإسرائيليين من وراء لبنان، هيدا دليل أنه في مين حريص علينا، بدنا نستفيد، ويلي عنده بديل يقلنا شو هو يقنعنا فيه وبعدين يتفلسف، اللي ما عنده بديل يسكت.
4: قانونيا وقضائيا، العدالة والذكاء الاصطناعي على طاولة مؤتمر نقابة المحامين في طرابلس، ونصار يجزم: الاي اي لن يكون ابدا قاضيا او محاميا.
1: اطلقت نقابة المحامين في طرابلس مؤتمر الذكاء الاصطناعي ومستقبل العدالة برعاية وزير العدل عادل نصار وحضوره، إلى حشد من الشخصيات السياسية والأمنية والقانونية. نصار أكد أن العدالة ليست عملية حسابية، بل هي فعل تقدير ومسؤولية، كما جزم أن الذكاء الاصطناعي لن يكون أبدا قاضيا أو محاميا.
5: إن مسؤوليتنا اليوم لا تقتصر على مواكبة هذا التطور، بل أن نجعل القانون يسبقه. فالتشريعات لا ينبغي أن تأتي بعد ظهور المشكلات بل قبلها، وهذا هو الدور الحقيقي لأهل القانون، ليس مقاومة التغيير بل تنظيمه.
1: ممثلة وزير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ووزير المهجرين كمال شحادة اعتبرت أن كل ابتكار يحتاج إلى إطار قانوني يمنحه الشرعية، وأن كل تطور يحتاج إلى حوكمة رشيدة.
6: إن التعاون بين الدولة والسلطة القضائية ونقابات المحامين والجامعات والخبراء يشكل حجر الأساس لبناء منظومة قانونية حديثة تجعل من الذكاء الاصطناعي أداة لتعزيز العدالة.
1: أما نقيب المحامين في طرابلس مروان ظاهر فكشف أن مستقبل المحاماة لا يبنى بالخوف من التكنولوجيا، بل بامتلاكها بعقل منفتح وضمير مسؤول، كما وجه رسالة على لسان نقابة المحامين في طرابلس.
7: لسنا في مواجهة مع المستقبل، بل في مواجهة أي مستقبل بلا ضوابط. نحن مع الابتكار، بل ضد ابتكار يتقدم على الإنسان وحقوقه وكرامته.
1: من بعدها انطلقت أعمال المؤتمر.
8: حنتداول بكل شيء في تحدي وتكنولوجيا نظري للذكاء الاصطناعي. هيدا المؤتمر هو فرصة لكل محامي بده يستشرف المستقبل، ولكل محامي عنده نظرة عملية للمستقبل.
1: حيث ناقش المجتمعون كل التحديات النظرية والتطبيقية المتعلقة بالتكنولوجيا القانونية.
2: في الإقليم، من جرف طوفان الأقصى حقا؟ محصلة ما بعد 7 أكتوبر في تقرير لمجدولين اللحم.
9: بين 7 أكتوبر تشرين السنوار إلى 7 يوليو تموز تشييع مرشد التنظيمات المسلحة بالعالم العربي. حكاية 1000 ليلة وليلة على الطوفان. من جرف حقا؟ من غزة يلي من ذكرت بحرف مما جاء في مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية نبدأ.
10: 1000 يوم في المعاناة، 1000 يوم في المأساة، 1000 يوم في النزوح.
11: اليوم يقارب 1000 يوم على الحرمان من التعليم، على الحرمان من مقاومات الحياة، من قهرب، من مية.
9: بالعراق أولويات جزء كبير من فصائل الحشد الشعبي باتت مرتبطة بالحفاظ على النفوذ السياسي ومكاسب الدولة ومنخرطوا بثقلهم الأيديولوجي إسناداً لإيران. باليمن حضور الحوثي بالمشهدية الإقليمية كان أكبر من أثره الاستراتيجي، فالنظام التجاري العالمي منهار، أعاد تسعير المخاطر. على الجبهة اللبنانية تحول حزب الله قصراً إلى قوة هامشية التأثير العسكري وأكثر هشاشة داخلياً. وصف إسناده لإيران بخطوة عما اتعزلته محلياً وفتحت شرخ مع حلفائه. تباعد حتى بمقاربة الاتفاق اللبناني الإسرائيلي المباشر وبردة الفعل الهشة كذلك. مشرعين يرثون قائدهم الأعلى ومشرعين يحاولون شيطنة وإسقاط الحكومة.
12: هذه السلطة الآن أمام خيار وحيد، هي أنها لن تستطيع أن تمرر مثل هذا الاتفاق كما تشتهي، وبالتالي أجرؤ فأقول أنه ليس أمامها خيار سوى أن تستقيم من مسؤولياتها.
9: إسقاط مستبعد، فنموذج الوكيل الإيراني نفسه تعرض لتآكل بنيوي. تقرير بلفور سنتر يرى أنه حرب ما بعد 27 أكتوبر سرعت إضعاف البنية العسكرية والمالية والسياسية لشبكة إيران الإقليمية، وبلبنان تحديداً أشار إلى الاستنزاف والاختراقات وفقدان الشرعية وتراجع العمق الاستراتيجي بعد انهيار الممر السوري. الله أكبر. وإذا كانت 1000 ليلة وليلة تنتهي دائماً بحكاية جديدة، فرواية الطوفان تبدو اليوم وقد انتقلت ريشة كتابة فصل التالي لواشنطن، فيما يبقى السؤال مفتوح: من جرف الطوفان حقا؟
4: بعد الإعلان، مشكلة بسيطة في عين ماكرون
2: ومهرجان جرش في 23 تموز.

0: أنا لبنان تلقى فجأة.
1: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
2: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
1: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
3: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن تمديد العمل بتسوية أوضاع العاملات والعمال الأجانب المخالفين لنظام الإقامة وضبط أوضاع اليد العاملة السورية في لبنان، وذلك لغاية 30/9/2026 ضمناً. تجدر الإشارة إلى أنه بعد انقضاء هذه المهلة سيتم التشدد في تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء على كافة المقيمين من غير اللبنانيين بصورة غير شرعية. لمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717 أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت.
4: فستق، جوز، تمر، روحة.
5: أنسين برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف أصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنطوان أو على 03-540-459.
6: معمول.
1: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك،
7: إذاعة سبوتنيك،
1: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي. كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل على صوت كل لبنان.
2: لبنان الحلم كما يراه الرئيس التنفيذي لشركة ستاتستكس لبنان ربيع الهبر، هل هو حلم قابل ليصير حقيقة؟ لبنان الحلم الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخواند على صوت كل لبنان. حنين، رحلة بأرشيف الأحداث، البرامج، الأخبار والأغنيات. عودي لأصوات ومحطات بترجع من الذاكرة ناس وأحداث. حنين الجمعة 10:30 صباحاً مع شادي معلوف على صوت كل لبنان. نائب رئيس نادي المركزية جوني نيكولا أبي نصر بيتحدث ببلاي باي بلاي عن تحضيرات النادي للدور نصف النهائي ببطولة لبنان لكرة السلة بعد تأهل للمرة الأولى من 32 سنة إلى المربع الذهبي. الأهداف والطموحات، وهل رح يكون في تغييرات على صعيد اللاعبين الأجانب؟ بلاي باي بلاي الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان.
8: والآن إلى الفقرة الاقتصادية.
9: جاء وزير الاتصالات شارل الحاج على عدد من مناطق الجنوب للاطلاع على واقع قطاع الاتصالات.
10: الهدف واحد، من صيدا للنبطية لصور، أنه الدولة موجودة بجنوب. أكيد الأولوية هي للخدمات الأولية والاتصالات هي أهم شيء. اليوم نحن عم نركض لنعمر التواصل بين اللبنانية، لأنه ما فيك تبني بلد ما يكون فيه تواصل واتصالات. من هون أعلننا اليوم انه رح يكون بمدينه صيدا من هلا لسنه ل 14 شهر. الشباب وعدونا انه رح يكون في فايبر اوبتيك بكل مدينه صيدا.
9: اقتراح قانون جديد يتعلق بإنشاء نظام خاص للإقامة الضريبية بلبنان. النائبة غادة أيوب اعتبرت أنه مشروع القانون اللي أحلته الحكومة تحت عنوان تحفيز الاستثمارات يهدف إلى جذب الرسميل إلى لبنان عبر تعديلات ضريبية، لكن رأت أنه الإشكالية ليست في الهدف أي استقطاب الاستثمارات، بل في الطريقة التشريعية المعتمدة لتحقيق ذلك وإنشاء هذا النظام.
0: اليوم نحن عم نأكد بأنه من بعد ما درسنا مشروع القانون اللي تقدمت فيه الحكومة تبين عنا أنه في كتير ثغرات وهو مجرد تعديل ضريبي على قانون ضريبة الدخل وليس إقامة نظام خاص بالإقامة الضريبية. من هون إنشاء نظام للإقامة الضريبية ما فيه يكون بمجرد تعديل هيدول المواد، لأنه نحن ما عم نكون بس عم نغير ضريبة وعم نعملها ضريبة مقطوعة على أموال عم تتحصل بالخارج، وهي مش بس لازم تكون فقط عملية تسديد مبلغ معين بدل إقامة كم يوم بلبنان، إنما لازم نحط إطار تشريعي كتير كبير.
9: توفي الحاكم السابق لمصرف لبنان ميشيل بشارة الخوري عن عمر 99 عام، حيث عمل على إعادة بناء الاحتياطات المصرف وتعزيز الاستقرار النقدي. ونعى مصرف لبنان ميشيل الخوري وأشاد بمسيرته بخدمة الدولة وبما وصفه بإذ قائم على النزاهة والاستقامة والتفاني في العمل العام. إلى الأسواق، وبداية من بيروت، حيث سجلت أسهم سوليدار أم مستويات قرب 73 دولار، سوليدار بيت 72 دولار. إلى الأسواق الخليجية حيث راجعت معظم المؤشرات كمؤشر سوق دبي كما أيضا الكويتي، إنما المؤشر السعودي فحافظ على استقراره. أنهت الأسهم الأوروبية تعاملت اليوم على تراجع حاد مع تصاعد التوترات وانتهاء مذكرة التفاهم مع إيران، ما دفع المستثمرين إلى العزوف عن المخاطرة. تراجعت الأسهم الأمريكية بعد انتهاء الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران، ما أثار موجة جديدة من القلق في الأسواق ودفع أسعار النفط إلى الارتفاع. وعمأت أسعار الذهب خسائرة بعد انتهاء مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط وأثار مخاوف تفاقم الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة. وسجلت أسعار الذهب حاليا بحدود 4072 دولار للأونصة، الفضة 58 دولار، أما النفط 78 دولار لبرميل برنت، بعد ما عززت أسعار النفط مكاسبها بعد تهديدات ترامب بشن ضربات جديدة وإعادة فرض الحصار البحري على موانئ إيرانية. إلى أبرز العملات، حيث سجل اليورو دولار مستويات قرب 1.1425. إلى العملات المشفرة، حيث تراجعت أسعارها، وعلى رأس البيتكوين حيث سجلت اليوم بحدود 62200 دولار، أما الإيثيريوم بحدود 1700 دولار. لهم نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا الاقتصادية. تصبحوا على خير.
8: شكرا أنطوان.
6: أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد.
11: لفت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأنظار خلال زيارته الأخيرة إلى تركيا للمشاركة بقمة الناتو بظهوره وهو عم يركض بعوينات شمس من بعد ما كترت التكهنات على السوشيال ميديا، مع العلم أنه منا المرة الأولى اللي بيظهر بهالشكل. أوضح قصر الإليزي أنه ماكرون بيعاني من مشكلة بسيطة بالعين نتجت عن انفجار شعيرة دموية، الأمر اللي سبب له حساسية على الضوء، وهيدا السبب الوحيد لظهوره بهالطريقة. إلى عالم الفيفا، حيث شغلت مباراة الأرجنتين ومصر كل متابعي مواقع التواصل مع انقسام بالآراء وبشكل خاص على طريقة التحكيم، ولكن بيبقى فيديو لحظة وصول منتخب مصر إلى مكان إقامته بعد المباراة وطريقة الاستقبال من المشجعين من أكثر الفيديوز تأثيراً. ومنضل بأجواء المباراة بين الأرجنتين ومصر، حيث رصدت صفحات كتير على السوشيال ميديا وبشكل خاص على إكس وجود أعلام لإسرائيل بين مشجعي الأرجنتين وأعلام فلسطين بين الجمهور المصري بإشارة إلى انتقال هالقضية إلى الفيفا. هذه كانت أخبارنا لليلة، أخبار جديدة بنشرة بكرة، ومن هلا لوقتها stay connected.
8: إلى الصفحة الرياضية.
12: البداية رح تكون مع الفوتبول وتحديدا مع آخر نتائج بطولة كأس العالم فيفا 2026 المقامة حاليا بالمكسيك، كندا وأمريكا، حيث شدنا مبارح على مباراة قوية جمعت مصر مع الأرجنتين، انتهت بفوز الأرجنتين 3-2 بعد ما كانت مصر متقدمة 2-0. الأرجنتين تأهلت ورح تواجه بربع النهائي فريق سويسرا يلي تغلب على كولومبيا 4-3 بركلات الترجيح بعد ما تعادلوا بالوقت الأصلي 0-0. اليوم ما كان عنا مباريات، بكرة رح يبدأ الدور ربع النهائي ورح نكون مع مباراة نارية رح تنلعب بكرة المساء الساعة 11 ورح تجمع فرنسا مع المغرب. محليا افتتح نادي اليرز الرياضي معسكره التدريب الأول بالتايكواندو لعام 2026 بمشاركة أكثر من 100 لاعب ولاعبة.
13: تحت إشراف رئيس الاتحاد اللبناني للتايكواندو الدكتور حبيب ظريفة رئيس النادي وعدد من أعضاء لجان الاتحاد، افتتح نادي اليرز الرياضي معسكر تدريبي للعبة تضمن برنامج تدريبي مكثف بيشمل حصص صباحية ومسائية تهدف لتحسين المهارات الفنية والبدنية. كذلك تم التركيز على هالتدريبات يلي بتساعد لرفع الجهوزية ولتبادل الخبرات بين المشاركين بما بيواكب أحدث الأساليب التدريبية لرياضة التايكواندو، وشارك بالمعسكر بما يقارب 100 لاعب ولاعبة من مختلف الفئات العمرية.
12: محليا بكرة القدم رح نكون الليلة الساعة 9:30 مباشرة على الام تي في مع نهائي كأس لبنان يلي رح يجمع الحكمة مع النجمة على ملعب فؤاد شهاب بجونية. وبي اكس اكس ال انرجي بطولة لبنان بالفولي بول عم تنلعب بهالاثناء المباراة الثالثة بين شباب البتون والانوار الجديدة على ملعب البتون وعم بتكون منقولة مباشرة على وان تي في. مثل ما عم نشوف المباراة بشوطة الاول والنتيجة متعادلة 23-23 حيث كانوا الفريقين تعادلوا بالسلسلة 1-1. اذا مشاهدين هذا كان كل شيء بسبور لهلا، شكرا للمتابعة، عودة لكم.
14: شكرا عماد. ابرز نجوم مهرجان جرش بالفقرة الفنية. تحت شعار أردن يمتد أجيال تلتقي تنطلق فعاليات مهرجان جرش الدولي بالأردن من 23 تموز حتى 2 آب، وبضم البرنامج أكثر من 227 فعالية بتتوزع بين الأمسيات الموسيقية والمسرحية والعروض التراثية والفولكلورية إلى جانب الندوات الفكرية والأنشطة الثقافية والعائلية. وبتشهد الدورة الجديدة مشاركة نخبة من أبرز نجوم الغناء بالعالم العربي مثل ماجد الرومي، جورج وصوف، أحمد سعد، إليسا الشامي، مروان خوري، عبير نعمة، وتامر حسني. بتستعد دستورة موسيقى الكونتري دولي بارتون الاحتفال بعيد ميلاد 81 بطريقة استثنائية فعيدة رح يتزامن مع افتتاح المسرحية الغنائية دولي ترو أوريجينال ميوزيكال على مسارح برودواي بمدينة نيويورك خلال الشتوية الجاية. ومن المقرر أن تبلش العروض التمهيدية للمسرحية بسبعة كانون الأول على مسرح سان جيمس تياتر، والافتتاح الرسمي بتسعتاش كانون الثاني اللي بيصادف عيد ميلاد بارتون.
15: It's about where I really come from, what I've lived, what I've lost, what I've loved, and how I found my way and told it in my own words and through the music that's been part of me every step of the journey.
14: وبالنهاية ما تنسوا تسمعوا أجمل وأجدد الأغنيات على 1FM 99.1.
16: والآن إلى حال الطقس.
17: موج البحر عالي بهاليومين خصوصا بالشمال، يعني في حال قررتوا تنزلوا على البحر انتبهوا. أما بالنسبة للطقس بالإجمال الأجواء صيفية رطبة، بس يوم السبت بتوصل لعنا موجة شوب فبتتخطى الحرارة معدلاتها الطبيعية. الهواء بكرة جنوبي غربي متقلب شوي والرطوبة 70%. شوب وشمس بمختلف المناطق بكرة، 30 ببيروت، 25 ببعقلين و29 درجة برمش. بتوطى الحرارة من عشية، 23 ببيروت، 18 بالباروك و22 درجة بطرابلس. على الساحل الشمس قوية، رطوبة عالية وموج البحر مرتفع. أما على الجبال في خطيطة بسبب الرطوبة العالية والحرارة بتوصل لل 24 درجة. باختصار الخميس والجمعة الهواء قوي، الطقس مستقر كليا، الأجواء قليلة الغيوم بس الخطيطة قوية على الجبال. أما على الساحل فالحرارة 30 درجة بس منحس كأنها 35. السبت والأحد كمان الطقس مستقر وصافي، بتعلى الحرارة شوي ومنحس بالشوب أكتر. انطرونا بكرة مثل هالوقت لنخبركن شو مخبركن الطقس.
14: شكرا دانيال. ختام النشرة تابعونا على فيسبوك اكس انستغرام وntv.com.lb
16: وعبر MFM. شكرا للمتابعة مشاهدين الكرام، إلى اللقاء.
14: إلى اللقاء.

0: كنا عبر صوت كل لبنان مع نائل مباشر لنشرة أخبار MTV.
1: تأمين أوريسك بيغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان. تلفزيون لبنان.
2: ترامب من أنقرة: إسرائيل ستغادر لبنان. البيت الأبيض يوجه دعوة رسمية إلى رئيس الجمهورية لزيارة الولايات المتحدة في 21 تموز، والرئيس عون: أتوقع أن تحمل زيارتي لواشنطن ولقاء الرئيس ترامب إيجابيات للبنان. جولة سادسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية في 15 و16 تموز في روما. لقاء بين الرئيسين عون وسلام: ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار والإسراع في انسحاب إسرائيل من المناطق التجريبية. الرئيس الأمريكي يعلن عن ضرب إيران بقوة الليلة ويقول: المسؤولون فيها مرضى. قتل وجرحى بين المعتمرين اللبنانيين العائدين في حافلة على طريق درعا السورية. دعم عربي واسع لمنتخب مصر بعد الخسارة المؤلمة أمام الأرجنتين، تشكيك بالتحكيم، واتحاد الكرة المصري يتمسك بحقوق المنتخب.
3: LBCI. مساء الخير. لا أحد على الكرة الأرضية يستطيع اللحاقة بالكرات السياسية التي يطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكأن لديه مونديالا خاصا به. اليوم أطلق أكثر من كرة تستحق أن تشكل أحداثا عالمية. من أنقرة كانت له هذه الركلات: أعتقد أن إسرائيل ستسحب قواتها من جنوبي لبنان وأنها ترغب في اتخاذ هذه الخطوة. الاتفاق المؤقت لإنهاء الحرب مع إيران قد انتهى، والولايات المتحدة قد تشن ضربات جديدة عليها الليلة. إذا أبرمنا اتفاقا مع إيران فإنني لست متأكدا من أنه سيستمر، لأنني وجدت أنهم أناس غير شرفاء على الإطلاق. لا أريد التعامل معهم، إنهم حثالة، أناس مرضى يقودهم أشخاص مرضى، والتعامل معهم مجرد مضيعة للوقت. في الشأن السوري يعتقد ترامب أنه سيرفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وتابع: أعتقد أنني سأفعل. بعيدا من الركلات الدبلوماسية لترامب، أجندة تموز حافلة. 21 من هذا الشهر الرئيس جوزيف عون في واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والأسبوع المقبل الوفد اللبناني المفاوض المدني في روما لجولة جديدة من المفاوضات مع إسرائيل برعاية أمريكية. يشترط لبنان على إسرائيل الانسحاب من منطقتين تجريبيتين تطبيقا لمضمون الاتفاق الإطاري للقبول بالمشاركة في جولة التفاوض المقبلة في روما، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي مواكب للمفاوضات وكالة فرانس بريس. وبحسب المصدر الدبلوماسي اللبناني، فإن الخارجية الأمريكية أبلغت الوفدين المفاوضين أن التوصل إلى اتفاق الإطار هو نهاية مرحلة وبداية مرحلة جديدة، وأنه وبحسب تقاليدها لا يمكنها استضافة المفاوضات بشكل دائم. وقال إن جوهر ما سيناقش في خلال المرحلة المقبلة توصلا لاتفاق نهائي بين البلدين، يقتضي عودة المفاوضين إلى مراجعهم السياسية للتشاور، وهذا أمر غير ممكن في حال مواصلة عقد المفاوضات في واشنطن لبعد المسافة الجغرافية عن مركزي القرار في البلدين. إسرائيل سارعت وفق المصدر إلى تلقف الفرصة في محاولة للحد من الضغط الذي مارسته الولايات المتحدة عليها في خلال جولات التفاوض الأخيرة بشكل مباشر عبر التدخل الحاسم لوزير خارجيتها ماركو روبيو. لكن كل ما حملته الساعات الماضية من تطورات في الإقليم لم يحجب خبرا قضائيا محليا، لكنه يأتي في ظل متغيرات سياسية في لبنان والمنطقة حملتها السنتين الأخيرتان. الإفراج عن الفنان فضل شاكر متوقع الليلة.
1: الجديد.
2: مساء الخير. تقلبت مياه هرمز فتململ علي الطاهر، وأصيب لبنان بهزة ارتدادية مصدرها أنقرة، ووقع مجددا عند فالق الخلاف الإيراني الأمريكي، حيث أعاد الرئيس دونالد ترامب خلط أوراق المنطقة فأصدر لفظيا ورقة النعوة لمذكرة التفاهم، وضمنا موت البند الأول فيها الذي ينص على وقف الحرب على كل الجبهات، وحرك الصفائح الحربية بتحذيرا من المستوى البسيط بضرب إيران الليلة وبقوة، ومع تلويحه بالسيطرة على جزيرة خارك وصف الإيرانيين بالمرضى والدولة بالسرطان الذي يجب استئصاله في مرحلة مبكرة. فتولى ولاية مستشار المرشد الرد بأن محور المقاومة لن يبقى صامتا أمام المغامرات ويده على الزناد، وأن التحركات الأمريكية ستدفع المنطقة نحو النار. وبين الهبة الساخنة التي لفحت توقيع فرساي وخلخلت موازين اتفاق برغنشتوك، هبة باردة ترك خلالها ترامب الباب مواربا أمام ويتكوف وكوشنير لاستئناف المفاوضات مع إيران، وإن كان ذلك بالنسبة إليه هدرا للوقت ومضي على الدبلوماسية. رفع ترامب المتاريس عند خطوط التماس مع طهران قبل أن يفتح صفحة جديدة مع سوريا الشرع، وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره على هامش قمة الناتو في أنقرة، وعد ترامب برفع سوريا عن قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد رفع العقوبات عنها، ما شكل دفعا هائلا للبلاد بحسب قوله. ولم يفته القول في هذا المقام أن يعرج على الملف اللبناني الإسرائيلي، وردا على سؤال عبر ترامب عن اعتقاده بأن إسرائيل ستسحب قواتها من لبنان وسوف يغادرون والأمور ستجري على ما يرام، ومن دون إخفاله تكرار مقولة إن إسرائيل كانت اختفت عن الوجود لولاه، قال إن بيبي رئيس وزراء حرب عظيم. تلقف نتنياهو وسام الشرف هذا، فاستدعى وزير حربه إسرائيل كاتس لإجراء مباحثات أمنية بشأن التطورات المرتبطة بإيران. وبحسب ما نقلت إذاعة أحرنوت عن مسؤول، فإن إسرائيل رفعت حالة تأهب إلى الدرجة القصوى تحسبا لاستئناف الحرب مع إيران. مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية تقف على حافة الانهيار، واتفاق الإطار في لبنان يسير بين ألغام التصعيد والاستعداد لاجتماع روما وجولته السادسة من التفاوض مع إسرائيل الأسبوع المقبل. وفي هذا الإطار أفادت مصادر سياسية للجديد بأن لبنان لن يقدم على خطوات تفاوضية جديدة، وبأن مسار روما لن يمضي قدما ما لم تقم إسرائيل بخطوات عملية، تحديدا فيما يتعلق بالانسحاب من المنطقتين التجريبيتين وضرورة البدء بآلية تطبيق ما اتفق عليه في الاتفاق الإطاري كأولوية لبنانية. سجل لبنان تحفظاته قبيل اجتماع روما ووضع جدول أعماله للمرحلة المقبلة، وإلى استعداده لإقامة الجنرال جوزيف كليرفيلد الطويلة كإطار للمراقبة، فإن بعبدة ستستقبل غدا السفير ميشيل عيسى لرسم خريطة طريق رئيس الجمهورية إلى واشنطن، في حين يحزم رئيس الحكومة نواف سلام أمتعته لزيارة تركيا. وبحسب معلومات الجديد فإن اسطنبول تعد لاستقبال سلام بحفاوة على أن يكون نزيل قصر السلاطين، في إشارة لتعزيز موقع رئاسة الحكومة. وبانتظار ما ستحمله الساعات المقبلة من تطورات، فإنه بعد موقفه الناري بالأمس من اتفاق الإطار في دار الطائفة الدرزية توجه جملاط إلى اليرزي، حيث التقى قائد الجيش رودولف هيكل على موقفه الرافض برمي قنبلة المواجهة اللبنانية على أرض الجنوب في حضن المؤسسة العسكرية، بحسب معلومات الجديد، وإن كانت المجالس بالأمانات.
1: MTV.
4: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النشرة الجديدة من MTV وأمفهم. شبح الحرب يلوح من جديد في المنطقة، ودونالد ترامب يهدد. فالرئيس الأمريكي نعى مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، واصفا الإيرانيين بأنهم كاذبون ومجانين قتلوا الآلاف. كذلك كشف ترامب أن القوات الأمريكية في المنطقة قد تضرب إيران مجددا الليلة. مواقف ترامب وتهديداته تزامنت مع تأكيدات مصدرها إسرائيل تنبئ بأن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تستعد لاحتمال استئناف القتال مع طهران. كلها مؤشرات تدل على أن زمن التهدئة بين إيران وأمريكا انتهى، وأن مسار إسلام أباد اصطدم بالحائط المسدود مرحليا على الأقل. لكن الأخطر أن عودة الحرب هذه المرة ستكون أقوى، لأن الهدف منها تغيير المعادلات الإقليمية تغييرا جذريا وليس نسبيا. فهل يقع المحظور وندخل في دوامة الحرب من جديد مع كل ما تحمله من مآس وصعوبات وتحديات وما قد تأتي به من تحولات وتغيرات؟ وفي هذا المجال برزت أهمية ما قامت به السلطة اللبنانية عندما فصلت المسار اللبناني عن المسار الإيراني، إذ رغم عودة التوتر إلى الإقليم فإن لبنان الرسمي ماض في مسار المفاوضات المباشرة مع إسرائيل برعاية أمريكية مباشرة أيضا. هكذا فإن جولة جديدة من المفاوضات ستشهدها العاصمة الإيطالية في منتصف الأسبوع المقبل، وتحديدا في 15 و16 من تموز، وقد أكد لبنان اليوم مشاركته فيها بعدما حصل على أجوبة مقنعة بشأن أسئلة طرحها، وعلى ضمانات أمريكية واضحة بشأن هواجس أثارها. لكن المحطة السياسية الأبرز ستشهدها واشنطن في 21 من الجاري، مع الزيارة التي يقوم بها الرئيس جوزيف عون إلى البيت الأبيض بعد تلقيه دعوة رسمية لذلك. وينتظر أن تشكل الزيارة بنتائجها مرحلة جديدة، وأن تعطي دفعا عمليا لصيغة الإطار، إلا إذا قررت إيران تحريك حزب الله لملاقات الحرب الإيرانية الأمريكية بحرب إسناد جديدة تعيد الوضع اللبناني إلى نقطة الصفر.
1: المنار.
5: أهلا بكم. إنه طواف الوداع أداه ملايين العراقيين بكل وفاء بين النجف وكربلاء، حاملين إمام المستضعفين بين مقام علي أمير المؤمنين وضريح الحسين سيد الشهداء، ممسكين الراية التي ظللتهم يوم تربص بهم الأمريكي وأعوانه وحشدوا لهم دواعشهم بنية ضرب العراق كوطن لجميع أبنائه. إنهم العراقيون الذين جددوا مشهد الإيرانيين المهيب، لم يمنعهم لهيب الطقس عن لهيب الشوق للإمام الشهيد السيد علي الخامنئي، فملأوا الشوارع والساحات وأدوا كل طقوس الود والوفاء للإمام القائد الذي أحبهم وبلدهم وأحبوه وأعانهم ودعمهم بأغلى دم قبل السلاح، بالشهيد قاسم سليماني ورفاقه الشهداء. فكانت أرض العراق من النجف الأشرف إلى كربلاء المقدسة ثورة حسينية متجددة فاضت بالعزاء والولاء، وأضافت إلى المشهد التاريخي أبلغ الرسائل والدلالات. ومن لبنان ستكون رسالة الوفاء للولي الشهيد الإمام علي الخامنئي، ورسالة ولاء للقائد السيد مجتبى الخامنئي، حيث ستلتقي جموع المحبين والثابتين من اللبنانيين الليلة في الضاحية والبقاع والجنوب الجريح، رافعين أسمى آيات العزاء، شاهرين قسم الانتماء لمدرسة الثورة وكربلاء، على أن يتحدث باسمهم الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم بأوضح المواقف والتوجهات. وفي المنطقة التي تقف على جمر بات فوق الرماد، توجه أمريكي نحو معاودة تسعير النار بحسب دونالد ترامب المتقلب بمواقفه بين المنابر المتباهي بعنجهية أمام حلف الناتو للمجتمع في أنقرة أنه سيعيد الحرب إلى المنطقة. وبمنطق الواثق بحقه وشعبه وقدراته، كان الرد الإيراني على مجنون البيت الأبيض وخرقه المتواصل للاتفاق بأن الأمة الإيرانية مستعدة لكل الاحتمالات ولن تتراجع عن شروط التنفيذ الكامل لكل بنود اتفاق وقف إطلاق النار قبل معاودة المفاوضات. وإن عاود ترامب حماقته فلن يعرف من أين سيأتيه الرد الذي قد يشعل المنطقة بأسرها. وأمام كل هذه التطورات، لا تزال السلطة اللبنانية أسيرة مفاوضاتها، تنظر بخفة سياسية إلى عقول ودماء أبنائها، وتعاود مواقفها الخالية من أي منطق أو حس وطني، مراهنة على الوعود الإسرائيلية والأمريكية، متجاهلة جبهة الرفض الوطنية المتسعة كل يوم ضد إطارها وأدائها التفاوضي الاستسلامي. سلطة سلمت سيادتها للأمريكي ولن تتجرأ على النطق ببنت شفا ردا على معاودة ترامب الحديث أمام أحمد الشرع في أنقرة عن تدخل سوري في لبنان.
6: NBN. أهلا بكم. لم تنتظر واشنطن طويلا لتنسف ما تبقى من فرص التهدئة مع طهران. ومن أنقرة وعلى هامش قمة الناتو، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران، واعتبر أن التفاوض مع طهران بات مضيعة للوقت، موجها انتقادات لاذعة لحلفائه في الناتو، ومؤكدا أنه كان يختبر موقفهم من الحرب. أكثر من 80 هدفا أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها دمرتها في الأراضي الإيرانية، من منظومات الدفاع الجوي ومراكز القيادة والسيطرة والرادارات الساحلية إلى القدرات الصاروخية والزوارق التابعة للحرس الثوري، بذريعة الرد على هجمات استهدفت سفنا تجارية في مضيق هرمز. في المقابل، لم يتأخر الرد الإيراني بصواريخ ومسيرات استهدفت قواعد ومنشآت عسكرية أمريكية في البحرين والكويت، وسط تهديدات واضحة من مقر خاتم الأنبياء بأن أي موقع تنطلق منه الاعتداءات أو يقدم الدعم للجيش الأمريكي سيكون هدفا مشروعا، وتأكيد من رئيس الأركان الإيراني الأدميرال حبيب الله سياري أن أي محاولة للمساس بإيران أو إنزال قوات على سواحلها ستقود المعتدين إلى الجحيم. وبين هدير الصواريخ يواصل مشهد التشييع المليوني حضوره، فمن إيران إلى العراق يشيع الملايين الشهيد السيد علي الخامنئي، حيث غصت النجف الأشرف بالحشود التي واكبت الجثمان إلى مرقد الإمام علي عليه السلام، حيث الوداع الأخير في مشهد حمل رسائل سياسية وشعبية بأن الاغتيال لن ينهي المسيرة، وأن الدم سيبقى عنوانا لمرحلة جديدة. في لبنان، عاد الحديث عن المفاوضات إلى الواجهة بعد الإعلان عن قبول بيروت المشاركة في محادثات في روما برعاية أمريكية ضمن مسعى يقول رئيس الجمهورية جوزيف عون إنه يهدف إلى وقف آلة الدمار الإسرائيلية والحد من الخسائر وإنهاء الاحتلال في نهاية المطاف، مؤكدا المضي في هذا الخيار رغم التحديات، ومراهنا على نتائج زيارته المرتقبة إلى واشنطن. لا يزال يكتب وقائعه بالنار مع استمرار الغارات الإسرائيلية على الجنوب والقصف المدفعي والتفجيرات والتحليق المكثف للطائرات المسيرة فوق بيروت والضاحية وعدد من المناطق.
7: على وقع المناوشات المتكررة في مضيق هرمز والتي عقبتها سلسلة ردود أمريكية، جدد الرئيس دونالد ترامب رفع السقف ضد إيران، مستخدما ضدها عبارات الحرب الأخيرة، ومعربا عن اعتقاده بأن مذكرة التفاهم معها انتهت قبل أن يعلن عدم ممانعته بأن يواصل مبعوثاه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر تفاوض مع طهران. وفي المقابل رأى مستشار المرشد الإيراني علي أكبر ولايتي أن الاعتراف اللفظي بإلغاء مذكرة التفاهم يقع على عاتق الرئيس الأمريكي، محذرا من أن التحركات الأمريكية ستدفع المنطقة نحو النار. وعلى وقع المشهد الإقليمي الملبد، تلقى الرئيس جوزيف عون دعوة رسمية لزيارة واشنطن ولقاء ترامب في 21 تموز الجاري، في وقت أكد الرئيس الأمريكي من أنقرة أن إسرائيل ستسحب قواتها من لبنان من دون أن يحدد أي موعد، منوها مجددا باتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه بين لبنان وإسرائيل. وفي غضون ذلك وتعليقا على مصير المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المقترحة في روما يومي 15 و16 تموز الجاري، ووسط مطالبات بإرجائها على الأقل كي يتم الانسحاب الإسرائيلي من المنطقتين تجربيتين، أوضح مصدر دبلوماسي أن الولايات المتحدة تعتمد عادة نهجا يقضي بإطلاق مسارات التفاوض عبر وزارة الخارجية الأمريكية قبل نقلها إلى عاصمة أوروبية لاستكمال المفاوضات، مشيرا إلى أن باريس استضافت المفاوضات المتعلقة بسوريا فيما احتضنت سويسرا المحادثات الخاصة بإيران. ولفت إلى أنه من هذا المنطلق اقترحت واشنطن نقل المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية إلى روما، نظرا إلى العلاقات الوثيقة التي تجمع إيطاليا بلبنان ولا سيما بالمؤسسة العسكرية اللبنانية. وبعيدا من الملف اللبناني الإسرائيلي، لم يكن مفاجئا للبنانيين أن يخلى اليوم سبيل فضل شاكر، حيث كان مسار الأمور منذ البداية، غير أن التطور المذكور يكرر الأسئلة حول الإفلات من العقاب في لبنان وعن قيمة تضحيات العسكريين ضباطا وجنودا في دولة غير مستقلة تجاري مؤسساتها الرياح الخارجية ولو على حساب دماء الشهداء.
1: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: في وقت
2: كنا
3: متأمل أنا لبنان تلقف
4: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
5: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني طريق العام 70-485-455-01-687-312.
5: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

انت مليون جديد توني كيوان. بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 ل 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد.

0: 081-83-15.
1: شتي يا دنيا صيصان لألكن ولأولادكن.
2: شتي يا دنيا صيصان.
1: المسرح الدم اللبناني على مسرح منو. حجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-9959.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: موجز للأخبار من صوت كل لبنان.

0: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل ستغادر لبنان، وقال خلال لقائه الرئيس السوري أحمد الشرع في تركيا أن سوريا بإمكانها المساعدة في مجابهة حزب الله، معتبرا أن التطورات التي شهدتها البلاد تفتح الباب أمام مرحلة جديدة. وإذ رأى ترامب أن إسرائيل ولبنان قاما بعمل رائع، قال: أعتقد أن إسرائيل ستسحب قواتها من لبنان، وتابع: نعمل مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو عن كثب وحققنا الكثير معا، ولو كان هناك رئيس غيري للولايات المتحدة لكانت إسرائيل اختفت من الوجود. وأعلن ترامب أن سوريا التي رفعنا العقوبات عنها نعتقد أن اسمها سيزال من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وكان الرئيس الأمريكي أعلن أن الإيرانيين يتصرفون بشكل سيء جدا، واصفا إياهم بالحثالة والأشرار، قائلا: قد نضرب إيران مجددا الليلة. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة لم تبرم على أساس الثقة، وإنما استندت إلى آلية واضحة تقوم على مبدأ الالتزام مقابل الالتزام. وأضاف أن الولايات المتحدة تواصل خلق تحديات في مضيق هرمز، مشددا على أن طهران ستتخذ ما يلزم لحماية مصالحها في هذا الممر البحري الحيوي. وكانت قناة بريس تي في قد نقلت عن مصدر إيراني مطلع القول إن إيران ستغلق مضيق هرمز في حال وقوع أي هجمات جديدة. أشارت يديعوت أحرونوت إلى رفع حالة التأهب في إسرائيل إلى الدرجة القصوى تحسبا لاستئناف الحرب مع إيران. ونقلت عن مسؤول بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ووزير دفاعه يجريان مباحثات بشأن التطورات المرتبطة بإيران. استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في اليرزي الوزير والنائب السابق وليد جنبلاط، وتناول البحث الأوضاع العامة والتطورات الأمنية ولا سيما في الجنوب. جنبلاط شدد على أهمية الدور الوطني الذي يطلع به الجيش وضرورة وقوف الجميع إلى جانب المؤسسة العسكرية في هذه الظروف، كما أكد ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية والتضامن الداخلي في هذه المرحلة الدقيقة. في التطورات جنوبا، أغار الطيران الإسرائيلي المسير مساء مستهدفا النبطي الفوق، حيث أفيد عن استشهاد شابين في محيط مستشفى غندور، كما سجل مساء تفجير إسرائيلي في بلدة الطيبة. كتب رئيس نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس على أكس: مخزون المحروقات متوفر وبواخر بنزين ومازوت عديدة ستصل إلى لبنان للشركات المستوردة وفقا لبرنامج استيراد معد سلفا. وتابع البراكس إن كمية المحروقات التي سلمت إلى الأسواق المحلية خلال الأيام الماضية فاقت المعدل اليومي الذي كان سائدا الأسبوع الفائت. ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرة أعلن من جهته أنه تمت دعوته لحضور اجتماع لجنة الأشغال الذي تناول مختلف الملفات المرتبطة بقطاع المحروقات، من الأسعار إلى الاستيراد والكلفة وتوافر المحروقات. وأوضح أبو شقرة أن الأولوية تبقى لضمان توافر هذه المادة، وقال: تفاجأنا بارتفاع أسعار النفط عالميا، الأمر الذي أثار القلق لدى العاملين في القطاع، مؤكدا أن هذا الارتفاع سينعكس حتما على جدول الأسعار بعد غد الجمعة. تضاربت المعلومات حول مغادرة الفنان فضل شاكر السجن من عدمه بعدما دفع فريقه القانوني الكفالة المالية في القضايا الأربع الملاحق بها. ففي حين أورد بعض الإعلام أنه خرج إلى الحرية، أورد البعض الآخر أن عمليات إخلاء سبيله تحتاج إلى ساعات. كانت المحكمة العسكرية قضت بأن يدفع شاكر في 3 قضايا كفالة مالية وقدرها 100 مليون ليرة عن كل ملف، وكفالة بقيمة 200 مليون ليرة عن ملف أحداث عبرة. وأفيد بأن مجموع المبلغ هو 500 مليون ليرة لبنانية. التقى الرئيس السوري أحمد الشرع في أنقرة بعدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي والمبعوث الرئاسي الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا والعراق توم براك. وفي تصريح له قال براك: بحثنا دور سوريا المحوري لرسم ملامح الشرق الأوسط.
1: عندك عملة أجنبية؟ كومنت تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: من صوت كل لبنان نتابع موجز الأخبار. أعلنت الخارجية الباكستانية أنها تحث الأطراف على الوفاء بالتزاماتها بموجب مذكرة التفاهم الخاصة باتفاق إسلام أباد، ودعت الولايات المتحدة وإيران إلى ضبط النفس والامتناع عن أي أعمال قد تقوض السلام والاستقرار الإقليميين. أعلن التلفزيون الإيراني مقتل 8 من الجيش الإيراني في بندر عباس وبوشهر عقب الهجمات الأمريكية التي حصلت صباح اليوم. أفاد مسؤول أمريكي بأن لا إصابات أو أضرار كبيرة إثر الضربات الإيرانية الأخيرة. أشارت وكالة AFP أن الأمين العام للجامعة العربية قال إن إسرائيل منعته من زيارة الضفة الغربية. وإلى هنا وينتهي موجز الأخبار، قدمناه من صوت كل لبنان. شكرا للمتابعة.

0: هل نحن أمام نظام جديد أم ما يزال ميثاق الطائف خشبة خلاص الوطن؟ الكاتب السياسي الدكتور نزار يونس ضيف موقف مسؤول الخميس 10:30 صباحا مع ربيكا أبو ناظر عبر صوت كل لبنان. نائب رئيس نادي المركزي جوني نيكولا أبي نصر بيتحدث ببلاي باي بلاي عن تحضيرات النادي للدور نصف النهائي ببطولة لبنان لكرة السلة بعد تأهل للمرة الأولى من 32 سنة إلى المربع الذهبي. الأهداف والطموحات وهل رح يكون في تغييرات على صعيد اللاعبين الأجانب؟ بلاي باي بلاي الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان.
1: مونديال زون 2026 مواكبة لمباريات كأس العالم بكرة القدم، كواليس ومعلومات، أهداف نتائج ومفاجآت، كأس وناس وكتير من الحماس. مونديال زون 2026 يومياً مع إلان على صوت كل لبنان.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.

0: واصل المنتخب الإسباني كتابة التاريخ بهدوء وحقق رقم دفاعي غير مسبوق بكأس العالم، ليأكد أن قوته ما بتقتصر على الاستحواذ وصناعة الفرص والتسجيل، بل بتمتد إلى صلابة استثنائية أمام مرماه. وصل منتخب إسبانيا إلى 600 دقيقة متتالية من دون استقبال أي هدف بنهائيات كأس العالم خلال مواجهة البرتغال بالدور 16 مساء التنين، ليحقق أطول سلسلة حفاظ على نظافة الشباك بتاريخ البطولة. وبهالرقم انفرد المنتخب الإسباني بالرقم القياسي العالمي وتجاوز إنجاز منتخب سويسرا اللي حافظ على نظافة شباكه لمدة 557 دقيقة، ومنتخب إيطاليا اللي وصل إلى 550 دقيقة.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
2: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن تمديد العمل بتسوية أوضاع العاملات والعمال الأجانب المخالفين لنظام الإقامة وضبط أوضاع اليد العاملة السورية في لبنان، وذلك لغاية 30/9/2026 ضمناً. تجدر الإشارة إلى أنه بعد انقضاء هذه المهلة سيتم التشدد في تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء على كافة المقيمين من غير اللبنانيين بصورة غير شرعية. لمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717 أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت.
3: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج بي بي سي. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة ضمن هالفترة.
4: يوميات الشرق الأوسط.

0: هنا بي بي سي.
1: في حلقة اليوم، حماس تعلن حل لجنة طوارئ العمل الحكومي تمهيدا لتسليم السلطة إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، فكيف يرى هذا سكان القطاع؟
2: مش هتغير حاجة في الموضوع طالما أن إسرائيل عندها اشتراطات كبيرة.
1: القرى الحدودية المسيحية في جنوب لبنان ترفض مزاعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنها طلبت الضم إلى إسرائيل.
3: كل اللي عم بيطلع إشاعات من هون أو من هون يخيط بغير هالمسلة.
1: وحشود ضخمة في طهران ترافق الموكب الجنائزية لخامنئي قبل تحركه إلى النجف وكربلاء.
4: بالنسبة لمشهد التشيع كان رسالة واضحة أن الرهان على تقسيم داخل الشعب الغيلاني سقط.
1: تحية لكم مستمعين الكرام في لقاء جديد ويومية الشرق الأوسط، معكم فيه اليوم محمد عبد الجواد. البداية من قطاع غزة، حيث أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة اليوم الاثنين عن حل لجنة طوارئ العمل الحكومي المعروفة بحكومة غزة بشكل نهائي بعد عقدين من تولي زمام الحكم، في خطوة وصفها مسؤولون في حركة حماس بأنها بادرة حسن نية تمهيدا لتسليم السلطة إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وهي اللجنة التي تشكلت بقرار من مجلس السلام التابع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عقب اتفاق وقف إطلاق النار. من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم وصول 5 قتلى و7 مصابين إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية. وقالت الوزارة إن عدد القتلى منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 11 من أكتوبر تشرين الأول الماضي ارتفع إلى 1072 قتيلا، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 3400 مصاب. مزيد من المتابعة مع عدنان البرش مراسل بي بي سي لشؤون غزة.
5: وفقا لما أكدته مصادر طبية في مستشفيات قطاع غزة، فقد قتل خلال الساعات الماضية 7 فلسطينيين على الأقل، وأصيب أكثر من 20 آخرين في عدة غارات جوية استهدفت مناطق في مدينتي غزة وخان يونس، حيث قتل شخصان على الأقل في ساعة مبكرة من فجر هذا اليوم في قصف طال شقة سكنية في مدينة غزة في الشمال، وأيضا قتل شخصان آخران في قصف مركبة قرب مدينة أصداء في خان يونس جنوبي قطاع غزة بجوار منطقة المواصي الساحلية، كما قصفت مسيرة إسرائيلية وفقا لشهود عيان مركبة بالقرب من مفترق المطاحن شمالي خان يونس أيضا، وأدى ذلك لسقوط أعداد من القتلى والمصابين. في هذه الأثناء تأتي هذه التطورات الميدانية أيضا في ظل تطورات سياسية، حيث أعلنت حركة حماس صباح هذا اليوم عن يعني حل لجنتها الإدارية في قطاع غزة، وذلك كما قالت تمهيدا لاستلام اللجنة الوطنية لإدارة غزة مهام عملها. وقالت أن هذه الخطوة تأتي استجابة لنداءات سكان قطاع غزة بضرورة وقف إطلاق النار بشكل رسمي والانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار حتى يتسنى يعني تهيئة الأوضاع، وأيضا البدء في إغاثة الناس والإعمار في القطاع. الخطوة لاقت ترحيبا من بعض الفصائل الفلسطينية وأيضا انتقادات من آخرين، لا سيما من الجانب الإسرائيلي الذي وصف الخطوة بأنها شكلية، بينما قال علي شعث رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة أن لجنته جاهزة لتولي زمام الأمور في القطاع.
1: كنتم تستمعون لعدنان البرش مراسل بي بي سي لشؤون غزة. وبعد الإعلان عن حل حكومة حماس في القطاع، استمعنا لآراء عدد من المواطنين هناك وما يتوقعونه بعد هذا القرار.
6: أنا شايف أنه مش هيدخلوا، هم صح يقدموا حل الحكومة على أساس أنها تدخل الطرقات، ولكن اليهود مش هيدخلوها. سبب إيش؟ لأنه اليهود من البداية بعرقل أي حاجة لمصلحة الشعب الفلسطيني. دخول اللجنة الطرقات يعني وجود حكومة واحدة، وجود سلطة واحدة
2: أنا بشوف إنه أي خطوة يعني مش واضحة، خطوة مش مكتملة، مش رح تغير حاجة في الموضوع، طالما إنه إسرائيل عندها اشتراطات كبيرة تتعلق بنزع السلاح. أي خطوة من استقالة حماس أو اللجنة الحكومية التابعة لحماس مش رح تغير حاجة.
0: العنوان بعطيك نوع من التفاؤل، ولكن حتى اللحظة يعني احنا خايفين اول شيء من عراقيل الاحتلال، يعني بكره الاحتلال يقعد يتحجج ويقول لا ومش عاجبني الشخصيات هذه وصار مين ولا وانا مش شايف ايش على الارض وين السلاح. يعني الان موضوع الحكومه انحلت، بكره ما يجيش الاحتلال يقول لك لا انا وين السلاح بدي اجمع السلاح واجمع الهذا. هذا نقطه. النقطه الثانيه اللي احنا خايفين منه انه اللجنه او الحكومه الان اللي تم استقالتها رئيسها كان يتبع لحركه حماس، المرحله الانتقاليه الان اللي بيقودها برضو شخصية تتبع لحماس، وهذه النقطة احنا خايفين بكرة تعيق اللي هو مسألة التقدم في انهاء العدوان وإعادة الإعمار، انه ليش شلتوا شخصية من حماس حطت شخصية من حماس. احنا بدنا شخصيات مستقلة بعيدة عن كل التنظيمات، بعيدة عن كل المسارات السياسية.
1: مواطنون من قطاع غزة يعبرون عن رأيهم بعد إعلان حركة حماس عن حل حكومتها في القطاع، وعقب الإعلان عن حل لجنة طوارئ العمل الحكومية التابعة لحركة حماس الذي وصفته الحركة بأنه بادرة حسن نية، أكد رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة أن اللجنة أصبحت مستعدة لتولي مهام إدارة القطاع. وأوضح رئيس اللجنة علي شعث في بيان أن اللجنة الوطنية تتمتع بالجاهزية الكاملة لمباشرة مسؤولياتها فور توفير الإمكانيات اللازمة لبدء عملها. على جانب آخر، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول كبير قوله إن الاستقالة التي أعلنتها حكومة حماس ليست سوى استقالة شكلية وتضليل لا معنى له. لمزيد من التوضيح بشأن الموقف في إسرائيل ينضم إلينا من القدس مراسل بي بي سي مهند توتونجي. مرحبا بك مهند، هل من مؤشرات على قبول أو رفض إسرائيل لهذه الصيغة التي أعلن عنها بحل الحكومة واستعداد الحكومة الأخرى أو الإدارة الأخرى لتولي مهامها ضمن ترتيبات اليوم التالي للحرب؟
7: لا يوجد أي رد فعل رسمي إسرائيلي، ولكن ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية فورا بعد هذا الإعلان نقلا عن مسؤول إسرائيلي رفيع بالقول بأن هذا الإعلان من قبل حركة حماس ما هو إلا مراوغة إعلامية من وجهة نظر هذا المسؤول الذي صرح لهيئة البث، وأن حماس لازالت تقتصد بموظفيها داخل أرضة الحكومة، وبالتالي هذا لا يعني من وجهة نظر إسرائيلية تسليما كاملا. بطبيعة الحال إسرائيل بغض النظر عن تفاصيل ما أعلن ستفرز تقول أن حماس لم تسلم بشكل كامل، لأنه في نهاية المطاف إسرائيل تعلم جيدا بأن حركة حماس تحاول أن تبدي مرونة، التاء المرونة يعني الضغط باتجاه تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بحذافيره بما يشمل البدء بإعادة إعمار قطاع غزة، الأمر الذي لا تريد إسرائيل بدون نزع سلاح حركة حماس. لذلك أتوقع من وجهة نظر تحليلية حتى وإن أتت حماس تقول بأنها ستسلم الحكم بشكل كامل، ستقول إسرائيل أن هذا هو تسليم شكلي، لأنها تعلم بأن في اللحظة التي يتم فيها الإعلان عن تسليم الحكم واشنطن ستضغط باتجاه تثبيت وقف إطلاق النار دون علاقة بموضوع تسليم السلاح، وهذه النقطة المهمة بالنسبة لإسرائيل. لذلك في رد الفعل الإسرائيلي ضمن هذا الإطار التحليلي بغض النظر عما أعلنته حركة حماس، وبالتالي هذا يعيدنا إلى المربع الأول، موضوع وجود خلافات لربما إسرائيلية أمريكية أو بطبيعة اختلاف وجهات النظر بين إسرائيل وحماس فيما يتعلق بآلية تطبيق الاتفاق خصوصا في قضية نزع السلاح وتسليم السلطة.
1: أشكرك شكرا جزيلا من القدس مراسل بي بي سي مهند توتونجي. وإلى لبنان، حيث أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بمقتل 4 أشخاص اليوم الاثنين جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق النبطية الفوق جنوب البلاد. أضافت الوكالة أن الضحايا جرى استهدافهم أثناء عودتهم من تفقد منزلهم. على جانب آخر، رفضت قرى حدودية مسيحية في جنوب لبنان في بيان مشترك رفضت مزاعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن بعض البلدات المسيحية اللبنانية طلبت الضم إلى إسرائيل، وقد استمعنا لعدد من سكان القرى الحدودية المسيحية.
8: بيطلع أخبار علينا من هون من هالجهة، وبيطلع أخبار علينا من الجهة المقابلة، ونحن على الأنين بين شقوفين، بالنهايه ما حدا بده الا دولته وجيشه ونحن اكثر ناس شدينا بجيشنا ودولتنا. كل اللي عم بيطلع اشاعات من هون او من هون يخيط بغير هالمسله. العالم كله هون قرفت، بدنا الصرفه بقى نخلص. مزبوط قاعدين بمحل امن لحد ما، بس كل اللي بدنا اياه نحافظ على ارضنا وعلى بيوتنا، وهيدا طلبنا. اولاد المنطقه كلهم هون على راي واحد، لا بدنا الحزب وسلاحه، بدنا دولتنا، ولا بدنا الإسرائيليين من جهة تانية يحتلونا ويقعدوا هون، بدنا دولتنا. هيدي هي.
1: مواطنون من البلدات المسيحية في جنوب لبنان.
9: يوميات الشرق الأوسط من الأحد إلى الخميس في 3 بتوقيت غرينتش على راديو بي بي سي وعلى موقعنا الإلكتروني.
1: انطلقت صباح اليوم الاثنين في العاصمة الإيرانية طهران مراسم تشييع المرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي الذي قتل في بداية الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل وسط مشاركة جماهيرية واسعة. ومن المقرر أن ينقل جثمان خامنئي إلى مدينة قم الثلاثاء ثم إلى العراق الأربعاء قبل أن يعود إلى مدينة مشهد الخميس حيث سيوارى الثرى. استمعنا لاثنين من الإيرانيين مشاركين في الجنازة.
10: جئت اليوم إلى طهران للمشاركة في مراسم التشييع علما أنني أقيم في شمال إيران، وقد فوجئت فور وصولي إلى أول محطة تقع على مشارف العاصمة بمشهد لافت، إذ كانت هناك ما بين 300 و400 سيارة مصطفى على جانبي المحطة تعود لمواطنين تركوا سياراتهم واستقلوا القطار للحاق بمراسم التشييع. لقد كانت المشاركة هائلة بحق، بل يمكن القول إنها بلغت الملايين، فقد احتشدت جموع غفيرة من الناس في الشارع الرئيس الذي يتوسط طهران والذي يزيد طوله على 15 كيلومترا حتى امتلأ عن آخره بالمشيعين. أما من ناحية التنظيم فقد كان مقبولا إلى حد كبير، إذ جرى توفير عدد كبير من وسائل النقل لتسهيل حركة المشاركين، غير أن الأعداد الاستثنائية للحشود فاقت كل التوقعات، الأمر الذي أدى إلى حدوث بعض الصعوبات والازدحام في حركة التنقل.
11: طبعاً الشعب الإيراني كان على موعد مع التاريخ بهذا التشييع المهيب لقائده هي السيد علي خامنئي. كانت هناك من مختلف الشرائح المجتمع الإيراني كانوا حاضرين، وليس فقط اليوم بل منذ أيام هم حاضرين، كانوا من الصباح إلى الليل ومن الليل إلى الصباح.
1: استمعنا لمواطنين إيرانيين شاركا في جنازة المرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي، كما شهدت الجنازة مشاركة مشيعين من خارج إيران. تحدث إلينا اثنان منهم.
12: أنا نوال عباسي من تونس، أنا جئت إلى طهران لأواكب وأتابع مراسم تشييع السيد الشهيد القائد السيد علي خامنئي. طبعا ما لاحظته اليوم في آخر يوم تشييع له في طهران أن الحشود كانت غفيرة جدا، أن الإيرانيين بدأوا يتوافدوا إلى الساحة الرئيسية ساحة أزادي في طهران أين تم تشييعه، توافدوا بحشود غفيرة من كافة الشوارع. طبعا الحشود كانت كلها تحمل رايات السيد علي خامنئي، كانوا يدينين له بالولاء وبالوفاء. هذا الحشد الغفير يعني تواكبت معه العديد من الاحتياطات الأمنية، وكان الحدث رغم ضخامته، رغم هذه الحشود المليونية ورغم تهديد الإدارة الأمريكية على رأسهم ترامب عندما هددهم في تغريدة له، ولكن كانت الإجراءات الأمنية يعني حكيمة جدا، وتمكنت إيران من إدارة هذا الحدث التاريخي.
4: البروفيسور أبو بكر أحمد من الجزائر. بالنسبة لمشهد التشييع كان رسالة واضحة لأن إيران أن الرهان على إثارة الفتنة والتقسيم داخل الشعب الإيراني سقط مع هذه، لأنه كان فعلا مفاجأة لهؤلاء ولكل المجتمع الدولي من هذا الحشد الكبير الذي لم تشهده يعني دول العالم في هذه الظروف. لم يكن يعتقد أن يكون هذا المشهد بهذا الضخامة. في الحقيقة فوجئنا بهذا، لم نكن نتوقع هذا التلاحم وهذا التنظيم.
1: مواطنان من تونس والجزائر شاركا في جنازة المرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي. وما زلتم متابعين الكرام تستمعون ليوميات الشرق الأوسط من بي بي سي، وساعة الآن هي 3:15 بتوقيت غرينتش. إلى جولة الأخبار.
13: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
10: حركة حماس تعلن حل هيئتها الحاكمة في غزة اليوم الاثنين، تمهيدا لتمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من تولي مهامها كهيئة تكنوقراط بإشراف مجلس السلام. الصحة الفلسطينية تؤكد مقتل فتى يبلغ 16 عاما في الضفة الغربية على يد القوات الإسرائيلية فيما لم تعلق إسرائيل. ووفاة رضيع فلسطيني يبلغ 4 أشهر بعد أن منعت القوات الإسرائيلية عائلته من الوصول إلى المستشفى لإنقاذ حالته الصحية الحرجة بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.
13: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
10: قرى مسيحية بجنوب لبنان ترفض تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن رغبتها في الضم، والجيش الإسرائيلي ينفذ غارة جوية وقصفا مدفعيا رغم اتفاق وقف إطلاق النار، ورئيس الأركان الإسرائيلي تفقد قلعة الشقيف اللبنانية. مواطن من إحدى القرى المسيحية جنوب لبنان:
8: كل اللي بدنا إياه نحافظ على أرضنا وعلى بيوتنا، وهيدا طلبنا.
10: حشود ضخمة تصطف في شوارع طهران خلال موكب جنازة المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي الذي قتل في غارات أمريكية إسرائيلية فبراير الماضي. مواطنة من إيران:
14: لقد جئت إلى هذه المراسم من أعماق قلبي وروحي، ولا علاقة لذلك بأسلوبي أو مظهري، لا علاقة إطلاقا، وأنا فعلا وبعمق متأثرة من القلب والروح.
10: مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يقر اليوم الاثنين مقترحا يندد بتصاعد العنف الذي ترتكبه قوات الدعم السريع شبه العسكرية في مدينة الأبيض السودانية، وأمر بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة في الانتهاكات التي تحدث هناك. تأجيل الجلسة الافتتاحية للبرلمان السوري المنتخب حديثا حتى إشعار آخر دون توضيح الأسباب من لجنة الانتخابات. نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.
1: والآن مستمعينا الكرام إلى جولة في أبرز ما جرى تداوله على منصات التواصل الاجتماعي.
13: يوميات الشرق الأوسط.
1: ومعي في جولة اليوم من فريق البرنامج هند سليم. مرحبا بك هند.
15: مرحبا بك ومرحبا بجميع مستمعي بي بي سي.
1: من أين ستبدأ هذه الجولة؟
15: من لبنان، حيث انتشر فيديو لطفلين يتفقدان ركام منزليهما في جنوب لبنان. كان الطفلان يسيران وسط المباني المدمرة حتى تعثر أحدهما وسقط على الأرض. دعنا نستمع إلى مقطع صوتي من هذا الفيديو.
1: يعني يسيران على المنزل المدمر، فماذا يعني كيف عبر المتابعون؟
15: عرب عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي عن سعادتهم وإعجابهم بهذا الطفل، معتبرين أن أجمل ما في الأطفال هو أمالهم في المستقبل. كذلك حذر آخرون من السير وسط المباني المدمرة خوفا من وجود أي عبوات أو مواد متفجرة.
1: طيب المحطة الثانية من السودان كما أرى.
15: صحيح.
1: ماذا هناك؟
15: انتشر فيديو لتلاميذ بمدرسة قاري ود الكاشف في ولاية الجزيرة يخرجون في مسيرة احتجاجا على فصل معلمهم. كان الأطفال يرتدون زي المدرسية ويحملون حقائبهم المدرسية ويرددون هتافات الليلة ما بنرجع إلا أستاذ وليد يرجع. توجهت المسيرة إلى الأستاذ الذي كان يجلس على كرسي متحرك أمام مبنى صغير يبدو أنه منزله. بكى الأستاذ عندما رأى الأطفال متأثرا بما فعلوه من أجله. دعنا نستمع إليهم.
1: إذا كان السبب في فصل المعلم غير واضح، فبماذا قال المتابعون أو المعلقون؟
15: هذا الفيديو لقى انتشارا وتفاعلا واسعا للغاية. أعرب كثيرون عن تأثرهم بالفيديو، مؤكدين أن ما حدث يؤكد أن الأستاذ لم يكن يقدم دروسا من الكتاب فقط، بل دروسا في الأخلاق والإنسانية، معتبرين أن هتاف الأطفال يعد أبلغ تعبير عن قيمة المعلم الحقيقي الذي يسكن في قلوب الأطفال. كما علق عدد من تلاميذ الأستاذ القدامى الذين قالوا إن كل من تتلمذ على يديه لديه موقف جميل أو ذكرى طيبة معه.
1: أعتقد أن هذا رد على قرار الفصل، ولكن المحطة الأخيرة ربما من مصر، أليس كذلك؟
15: من مصر انتشرت الكثير من الصور ومقاطع الفيديو للباحثة أمال إسماعيل التي حصلت على الدكتوراه من قسم الاجتماع في كلية الأداب بجامعة المنصورة وهي في عمر 83. كانت السيدة تستخدم مشاية للسير، ويبدو أن الجميع في الفيديو سعداء بحصولها على الدكتوراه بعد أن تجاوزت 80 عاما. دعنا نستمع إلى مقطع صوتي للدكتور أمال إسماعيل.
16: سيرة الدكتور زايد تذكرتني بمثل زمان كنا بنسمعه، بقول لك من ومال لا يشبعان، طالب علم وطالب مال.
1: الحقيقة هي حققت ما يمكن اعتباره إنجازا، فكيف رأى ذلك المتابعون أيضا؟
15: أعرب الكثيرون عن سعادتهم وإعجابهم بالدكتور أمال إسماعيل، معتبرين أنها نموذج رائع لابد أن يحتذى به.
1: نعم، شكرا جزيلا لك هند على جزيلا. هذه الدفعة المعنوية في نهاية هذه الجولة. شكرا جزيلا لك. قالت منظمة البيدر الحقوقية إن مستوطنين اقتحموا فجر اليوم، بل أقدموا فجر اليوم على قطع خط الكهرباء المغذي لمسكن أحد المواطنين في منطقة خلة الحمص جنوب يطا بمحافظة الخليل. من ناحية أخرى، قالت المنظمة الحقوقية إن قوات الجيش الإسرائيلي أقامت صباح أمس الأحد بؤرة استيطانية جديدة على أراضي المواطنين في بلدة صوريف شمال غربي الخليل جنوب ضفة الغربية المحتلة. يأتي ذلك في ظل التحذيرات الدولية من تصاعد اعتداءات المستوطنين في عدة مناطق بضفة الغربية المحتلة. عدد من المواطنين في بلدة صوريف تحدثوا إلينا بعد تلقيهم منشورا من الجيش الإسرائيلي بشأن إقامة المستوطنة الجديدة.
17: كانوا قبل أسبوع أجوا بشكوا طريق، كانت بدايتها من أرض تابعة لقرية الجبعة، أرض محادة لنا من الجهة الشمالية وبتحدى في الأراضي الزراعية. بلشوا في هاي الطريق على أساس أنها طريق تخدم لأغراض عسكرية. هلا في يوم الجمعة الصبح بدري يعني ما طلعنا إلا هم جايبين كونتينر ومعدات جديدة يعني جرافة وكمان باكر، وصاروا بيسهلوا ودخلوا الكونتينر ونصبوا خيام وما خلونا نكرب على الأرض.
18: يعني أرض نمتلكها يعني لنا 4 دلم إحنا في هذه المنطقة، واحد بتروح أرضه مش شو بده يكون يعني شو بده عمل، بدنا نشوف محامي نشوف شو بالنسبة لهذه الأرض. إن هذه الأرض ما تروح منا إحنا، يعني أرضنا هذا ملكنا ووطننا، يعني ما بنقدر نتخلى عنها.
1: مواطنون من بلدة صوريف في الضفة الغربية المحتلة.
9: ما الذي يجري في السودان؟ انطلاقا من برنامج للسودان سلام، بي بي سي تفتح نافذة جديدة عبر قناة للسودان سلام على تطبيق واتساب.
19: تجربتي مع هذه الحرب كانت تجربة مريرة جدا.
20: المصير استهدفت البير وحتم كل ألواح الطاقة الشمسية ودمرت الخزان.
21: عدد كبير جدا من معلمي ولاية خرطوم وأنا واحد منهم دخلوا في اضطراب عن العمل.
9: تعرفوا على تفاصيل المشهد السوداني وشهادات حية للسودانيين في الداخل ولمن اضطروا لمغادرة البلاد على هواتفكم المحمولة عبر قناة واتساب للسودان سلام من بي بي سي.
1: ويمكنكم كذلك مستمعينا الكرام متابعة برنامج للسودان سلام الذي يذاع من الأحد إلى الخميس في 7 صباحا بتوقيت غرينتش. أمر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإجراء تحقيق عاجل في انتهاكات مزعومة بمدينة الأبيض السودانية، وأعرب المجلس عن قلقه البالغ إزاء تزايد خطر وقوع فظائع جماعية مع محاصرة قوات الدعم السريع شبه العسكرية للمدينة، كما حذرت الأمم المتحدة من كارثة إنسانية أخرى تلوح في الأفق، مشيرة إلى أوجه التشابه مع الفظائع التي شهدتها مدينة الفاشر في شهر أكتوبر الماضي. وكان مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك قد أعلن أن مكتبه وثق تنفيذ 15 ضربة بطائرات مسيرة على مدينة الأبيض ومحيطها بين 26 من يونيو الماضي، ما أدى إلى مقتل 45 مدنيا وإصابة 41 آخرين. عن الوضع الحالي في مدينة الأبيض تحدث إلينا عبد الوهاب هاشم منسق غرف الطوارئ في ولاية شمال كردفان.
3: حصار نفسي وحصار اقتصادي قبل ما انه يكون حصار عسكري. المواطن في مدينة الأبيض كلها في حالة بتاع ترقب وقلق دائم، هجمات بالمسيرات بمعدل مسيرتين يوميا خلال شهر يونيو. ممكن تقول الأبيض تعرضت إلى ما لا يقل عن 56 مسيرة. بكل أسف جزء كبير من المسيرات دي أصاب الأعيان المدنية وأجساد البشر. علاوة على ذوداك، مدينة الأبيض بتمر بأزمة خانقة جدا في مسألة مياه الشرب. ومعلوم أنه مدينة الأبيض بتشرب من مصدرين أساسيين للمياه، اللي هي المصدر الشمالي مياه بارد جوفية اللي بتجينا من محطة السدر، والمصدر الجنوبي القديم المعلوم اللي هو اللي بتجينا من خور بقرة والدلبقة ولحد ما يصل خزان الأبيض، وبتشرب منه المدينة في جنوبها. المصدرين ديل، واحد الليل اليوم تحت سلطة الدعم السريع، والمصدر الثاني تم تدميره، فبقى الاعتماد كله على المضخات وانتظار رحمة ربنا في انه تمطر السماء عشان المواطنين يشتغلوا على حصاد المياه. يعني اي زول في البيت يملأ اي معون، يعني حتى الفنجال ممكن تحطه تحت الزنكة عشان يتملي موية. لك أن تتخيل أنه برميل الموية وصل لقيمة 40,000. فمدينة الأبيض يعني بتعاني أسوأ الظروف، وخلال الفترة دي انقطعت المياه وانقطعت الكهرباء وانعدم غاز الطبخ، وظروف الصحية ما فيها ما أحسن حاجة، في تعقيدات. مركز غسيل الكلى الوحيد الموجود في مدينة الأبيض قبل كم يوم كان بيعاني من نقص في المحاليل الوريدية، لحد ما أدى إلى المرضى إنهم يطلعوا ويقفلوا الشارع.
1: كان هذا عبد الوهاب هاشم، منسق غرف الطوارئ في ولاية شمال كردفان. ونبقى في السودان، حيث أعلنت هيئة غرفة طوارئ دار حمر غير الحكومية، أعلنت تسجيل 30 وفاة و800 إصابة بالكوليرا في ولاية غرب كردفان وسط السودان منذ تفشي الوباء في 20 من يونيو حزيران الماضي، مع انتشار المرض في محليتي ودبندا والنهود والقرى المجاورة لهما. هذا وقد أعلنت منظمة أطباء بلا حدود مشاركتها في احتواء المرض المنتشر في غرب كردفان. وقد تحدثنا إلى سوزان دويلند، قائدة الفريق الطبي للمنظمة في جنوب دارفور، للوقوف على ما قامت به المنظمة هناك.
5: في 20 من مايو تلقينا بلاغا عن حالة مشتبه بإصابتها بالكوليرا في غرب كردفان. بين مايو وبداية يوليو تم علاج ما يقارب 900 مريض. ثم أعلن السودان رسميا في 23 من يونيو عن تفشي الكوليرا في غرب كردفان. توجهنا برفقة فريق من منظمة أطباء بلا حدود إلى غرب كردفان لإجراء تقييم لمدة أسبوعين. قدمنا الدعم لوحدة علاج الكوليرا في الكبرى من خلال التبرعات بالمستلزمات والتدريبات الفنية. حتى اليوم تم علاج ما يقارب 50 مريضا بالكوليرا في الكبرى. في 30 من يونيو رصدنا أول حالة إصابة بالكوليرا بعد إجراء اختبار تشخيص سريع في نيالا بجنوب دارفور. وفي الأيام التالية تم رصد حالتين أخريين مصابتين بالكوليرا. تقوم منظمة أطباء بلا حدود بإنشاء وحدات علاجية مختلفة للكوليرا ودعم عمليات الترصد وأنشطة التوعية الصحية والتواصل المجتمعي والتحضير لتعقيم المياه بالكلور. نرى حاجة ماسة لأن تقوم الجهات الإنسانية الأخرى بتوسيع نطاق أنشطتها، ونرى حاجة ملحة لحملة تطعيم ضد الكوليرا.
1: كنا نستمع لسوزان دويلند، قائدة الفريق الطبي لمنظمة أطباء بلا حدود في جنوب دارفور. ومعها نصل إلى ختام حلقة اليوم من برنامج يومية الشرق الأوسط. لقاؤنا يتجدد في 3 عصرا بتوقيت غرينتش غدا بإذن الله. في الختام تقبلوا تحيات فريق العمل. في الإشراف العام إبراهيم خليل، الإعداد أميرة دكروري، الإخراج آية حسام، ومهندس الصوت أحمد حسين. وكنت معكم محمد عبد الجواد. في أمان الله.

0: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج بي بي سي. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.
1: يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هارنيز غيب ورشيد درباس. اسمعون على صوت كل لبنان.
0: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج آرتي روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة. نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج آرتي روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
2: هذا البرنامج برعاية آرتي.
3: من موسكو إلى بيروت مع ريمي معلوف.
4: مستمعينا الكرام، من موسكو إلى بيروت تحية جديدة. تواجد خليجي ملفت للنظر في روسيا، يتمثل عبر السفارات والقنصليات المختلفة الموجودة في موسكو وغيرها. نشاط دبلوماسي مهم وعميق يكون جسر بين موسكو والعواصم الخليجية لتعزيز روابط السياسة والثقافة والتعاون على كل الأصعدة. من بين السفراء يلي حرفياً ما بيهدوا أبداً، بيضلهم بحركة دائمة، سفير مملكة البحرين أحمد السعاتي، عميد الدبلوماسيين العرب في روسيا، هو موجود معنا اليوم لنتحدث أكثر عن النشاط الدبلوماسي وخبرته في روسيا بشكل عام. سعادة السفير، نرحب بك بداية.
5: شكراً جزيلاً، واسمحي لي أن أوجه تحية للشعب اللبناني في هذه الظروف، ومن موسكو وكذلك من الشعوب العربية التي تتضامن مع لبنان في هذه المرحلة الصعبة اللي تمر فيها.
4: شكراً سعادة السفير. بدنا نبدأ بداية بالحديث عن خبرتك الشخصية. أكثر من 10 سنين في روسيا كما تحدثنا، فترة عمل طويلة وغنية جداً بالسلك الدبلوماسي في موسكو، وحضرتك مثل ما ذكرنا تم تعيينك مش من زمان عميد الدبلوماسيين والسفراء العرب في روسيا.
5: نعم، أنا أعتقد أني محظوظ جداً أني أنا خدمت في دولة مهمة في حجم روسيا، وأيضاً أنا سعيد أن أنا أتيحت لي فرصة أن أشتغل مع الشعب الروسي في فترة جداً مهمة في تاريخ روسيا الحديثة. بدأت تقريباً منذ 10 سنوات، أنا إن شاء الله في سبتمبر سأكمل 11 سنة، وهذه أول فرصة عمل لي. أنا جديد على السلك الدبلوماسي لأن خلفيتي كانت في الإعلام، وبعد ذلك كنت في النواب، كنت نائب في البرلمان. وأعتقد أن هذه الفترة كانت ثرية جدا، يعني استطعنا مع زملائي السفراء العرب والخليجيين أن ننسج علاقات متينة جدا مع روسيا الاتحادية في مختلف المجالات، وفادنا أن روسيا أيضا كان توجهها إلى العالم العربي قوي في 10 سنوات وفي 5 سنوات الأخيرة منذ بدأت الحرب مع أوكرانيا. هذه التجربة كانت يعني ثرية لي أنا كشخص كمسؤول، وكذلك كانت لبلدي، يعني نسجنا علاقة في مختلف المجالات وبالتحديد في المجالات الثقافية والاقتصادية. زار العديد من رؤساء الدول الخليجية والعربية في روسيا، وكنا على وشك عقد القمة العربية الروسية العام الماضي وتأجلت، وعندنا طموح ونسعى الآن من خلال جامعة الدول العربية أن نعقد هذه القمة إن شاء الله في العام القادم عندما تهدأ الأمور في منطقة الشرق الأوسط.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
4: سعادة السفير، علاقة روسيا مع الدول العربية والدول الخليجية بالتحديد علاقة مميزة للغاية، هي فعلا علاقة ثابتة هادئة لا تتأثر بالمتغيرات الدولية والجيوسياسية، وحضرتك يعني عندك أكثر تفاصيل عن هذه العلاقة بطبيعة الحال من وراء شغلك بالسلك الدبلوماسي. كيف ممكن اليوم أنه نقيم وجهة نظر روسيا، أو كيف تتعامل روسيا مع شركائها، حلفائها، أصدقائها، ما بعرف كيف ممكن نسميهم بشكل عام، لأنه العالم بتخبط سياسي وجيوسياسي دائم ومستمر؟
5: للأسف إحنا كنا محرومين من روسيا سنوات طويلة أيام الاتحاد السوفيتي، خاصة دول الخليج لم تكن لدينا علاقات مع الاتحاد السوفيتي ما عدا دولة الكويت التي بدأت في سنة 65. الدول الخليجية الأخرى بدأت العلاقات بعد انتهاء الاتحاد السوفيتي وبدأ روسيا الاتحادية. فهذه السنوات حاولنا نعوضها خلال الفترة البسيطة. الآن البحرين مثلا تحتفل هذا العام بمرور 36 سنة. المملكة العربية السعودية بدأت العلاقة الدبلوماسية من 100 سنة مع روسيا، ولكن انقطعت بعد فترة بسيطة واستمر الانقطاع حوالي 70 سنة، يعني ما كانت علاقات بين روسيا والمملكة العربية السعودية. السنوات الأخيرة اكتشفنا عالم جديد، يعني حتى بعض المسؤولين في دول الخليج يقولون لي احنا انحرمنا من روسيا، هذه الدولة العريقة التي تحمل ثقافة وتحمل تقاليد وهذه المساحة الجغرافية. بالتأكيد كان هناك عدد من الخليجيين يدرسون في الاتحاد السوفيتي واصبحوا

0: تبادل زيارات، لجان صداقة، لجان أعمال، فأصبحت النتائج جدا جيدة وانعكست على البلدين، يعني استفدنا. ولأول مرة صاروا يجونا الخليجيين، يعني السنوات الأربع الماضية استقبلت موسكو مئات الألوف من الخليجيين، خاصة لما روسيا ألغت التأشيرات أمام السياح الخليجيين وهناك طيران مباشر، فشجعت زيارة العديد من الخليجيين. وعندما اكتشفوا روسيا وموسكو بالتحديد وقعوا في حبها، شافوا هذه المدينة الجميلة بشوارعها بمبانيها عمرانها الجميل وشعبها، يعني كان عندهم انطباع خاطئ ان الشعب.
1: بدي اسالك انت سعد صغير عن هذه النقطة. نعم. عذرا على المقاطعة. نعم. لانه فعلا تم اتخاذ خطوات سهلت كسر هذه الصورة النمطية. يعني اليوم السائح الخليجي او مواطن الخليج الذي كان يتوجه الى اوروبا مثلا لنقل عواصم اوروبية معينة، صار اليوم بالنسبة له موسكو هي بديل عن هذه العواصم، بالعكس لقى انه فيها امان اكثر، نظافة أكثر، ترحيب أكثر، أقل حتى عنصرية. وهذه وقائع نسمعها من الناس يلي بتجي بتزور موسكو وروسيا. شو الأفكار النمطية يلي بتسمعها حضرتك المسبقة عن روسيا والشعب الروسي بس تزور البحرين أو دول عربية أخرى، وبتحرص حضرتك على أنه تصححها أنه لا، البلد مش هيك، الناس منا هيك؟
2: هذا البرنامج برعاية RT.
0: أول سؤال كانوا يسألون اللي يأتون إلى موسكو أو يرغبون في زيارة، هل البلد أمان؟ يعني دائما يسألوا، كانوا عندهم انطباع أن هذا البلد فيها مافيات أو فيها اعتداءات أو فيها عنصرية أو الشعب أنه هو غير ودي، فكان عندهم تخوف يعني أن يأتوا إلى روسيا، ويفتكروا أنهم رايحين بلد متخلف ما في تقدم، ما في مطاعم، ما في كذا. يعني ربما كانت الصورة النمطية أو ربما حتى من أيام الاتحاد السوفيتي، لكن لم يعرفوا روسيا بحلتها الجديدة. يعني روسيا بعد ما أصبحت روسيا كدولة أصبحت مدينة عصرية، يعني سواء بمبانيها، سواء بثقافتها، سواء في جميع المناحي. يعني فالصورة النمطية كانت خاطئة، وأسهمت الآن المحطات اللي عملتها مؤخرا روسيا، خاصة روسيا اليوم العربية، أسهمت في توضيح هذه الصورة. الزيارات الآن المتكررة من الروس إلى منطقة الخليج والأسابيع الثقافية المشتركة بيّنت أن روسيا دولة متقدمة وتتفوق أيضا على الغرب. والنقطة الأهم أن هنا في تسامح ديني كبير، عندما يأتون الخليجيين وهم يرتدون الملابس التقليدية والسيدات يلبسون النقاب أو الحجاب أو الرجال يلبسون، يجدون كل الترحيب، يجدون كل المحبة، يصوروا معهم الناس، على العكس في أوروبا أو في بعض الدول الغربية الذين يعتدون على الخليجيين أو ما غير مرحب فيهم لأنهم مسلمين، بالإضافة إلى الطعام الحلال. يعني ويجدوا هنا في كل المطاعم أن في قائمة طعام حلال، وفي مساجد، وفي مدن إسلامية بالكامل، يعني مثل مدينة كازان عندما يذهب أو إلى الشيشان أو القوقاز فيها مناطق إسلامية وفيها مساجد وفيها، فهذه عززت ورغبت الخليجيين أن يزوروا يختاروا روسيا وموسكو كوجهة أولى في السفر والسياحة، بالإضافة إلى المستوى المعيشة. يعني الغلاء هنا لا يقارن بأوروبا، ما يصرفونه في موسكو ربما يقل النصف بما يصرفونه في لندن أو في باريس. وأيضا نقطة المسافة الجغرافية، المسافة يعني في الطيران من منطقة الخليج إلى أوروبا 6-7 ساعات، ولكن إلى روسيا حوالي 4-5 ساعات، يعني فالمدة الزمنية قصيرة جدا في السفر. والنقطة الأساسية أيضا اللي مهمة بالنسبة لنا كخليجيين، الجو، حرارة الجو عندنا. صحيح. الطقس في الصيف 3 شهور جدا حارة، ويذهبون إلى الأماكن الباردة، فروسيا كلها مناطق جوها معتدل في الصيف، وهذا أيضا يشجع السياح على السفر.
1: صحيح، بلطف الجو شوي المطر اللي بينزل. نعم. بشكل يومي تقريبا سعادة السفير. ولكن بدنا نتحدث عن كل هذه الأفكار المسبقة، علينا نتحدث عن دور الغرب بنشر وترويج هذه الأفكار. كنا عم ندردش مع حضرتك شوي تحت الهواء كل العقوبات والضغوطات التي نحن تعرضنا لها كإعلاميين. حضرتك كنت صحافي قبل ما تصير سفير وقبل ما تصير سياسي أيضا، كيف تقرأ هذا المشهد أنه اليوم الغرب الذي يتغنى بالديمقراطية ونشر حقوق الإنسان وحرية التعبير، اليوم هو يضغط لكي يغلق صفحات لقناة إعلامية تريد أن تتحدث عن وجهة نظر أخرى بكل بساطة؟
0: والله أنا حضرت من يومين ندوة بين سيد سيرجي كارغانوف، هو مفكر روسي وشخصية أمريكية أيضا سياسية

0: عريقة على اليوتيوب، ولفت نظري أن هذه الشخصية الأمريكية يقول أن الغرب الجمعي أوروبا وأمريكا الشعوب في دي إن إيه تبعها في عداء على روسيا مش من الآن. اتفاجأت بهذه المقولة التي تأتي ليس من روسيا، تأتي من واحد سياسي أمريكي. للأسف أنا لاحظت أن هذه العدوانية موجودة في كثير في الغرب غير مبررة، ليست بسبب حرب أوكرانيا، لأن أيضا قبل حرب أوكرانيا كانت العقوبات موجودة، وكانت روسيا يعني دائما من أيام الاتحاد السوفيتي. يعني احنا فيما يتعلق بمحاصرة الأجهزة الإعلام ومنع الأصوات، هذه مش غريب على الغرب. يعني حتى احنا في الدول الإسلامية عانينا كثيرا من الصورة النمطية التي يصورونها للإسلاموفيا، ويعتبروننا احنا الناس متخلفين ونركب الخيول والجمال ونعيش في الصحراء، وكانوا يعاملوننا معاملة سيئة للأسف، ما يسمحون صوتنا يوصل. إلى الآن لو تلاحظوا في الإعلام الغربي في عندهم عداء غير
1: الإسلامي، هو إرهابي العالم الغربي، ساعة تستفير وإرهابي هكذا يقولون.
0: بالتأكيد يعني صحيح. إذا يمنع أنك صوتك يوصل إلى الطرف الآخر، لكن لحسن الحظ أن مهما سكروا الأبواب الآن في تفاهم من مستويات كثيرة في الغرب، الآن يتفاهمون لأن انفتح العالم وفي وسائل تواصل اجتماعي يشوفوا الشخصية الحقيقية سواء كانت في الدول العربية أو في روسيا، وهذا التواصل الآن انكسر الجليد. أنا لاحظت أن حتى في منتدى سانت بيترز كثير من الأصوات اللي طلعت في الغربية في المنتدى التي تنتقد.
1: كنت أسأل عن هالمنتدى. نعم. سعد سفير، اللي بيتابعك على السوشيال ميديا بيشوف قدي نشاطك، اسم الله يعني عن جد حرفيا ما بتقعد بالسفارة أو مستقر بموسكو كاستقرار، بين منتدى سان بيترسبورغ إلى قمة قزان وقمم واجتماعات ومنتديات أخرى، كيف بتلاحظ يعني كيفية عمل هذه المنتديات في بلد يقال بأنه يفرض عليه عقوبات وعن بلد مسكر وعشوائي؟ الناس اللي ما بتعرف هذا لا تفكر أنه ما في شيء نهائيا عن جد، أنه بلد فاضي ما في حتى ربما مواد أساسية للحياة. كيف بتلاحظ عبر هذه المنتديات الصورة الروسية بشكل عام؟
2: هذا البرنامج برعاية RT.
0: والله أنا لاحظت أن النشاط الثقافي والنشاط الكرنفالي في روسيا يعني متعب أيضا للسفراء من كميتها، يعني في المدن الروسية في من الأقصى الشمال أقصى الغرب، يعني في فلاديفوستوك، في كازان، في تترستان، في كل مكان منتديات كثيرة وفعاليات كثيرة معظمها ثقافية واقتصادية، وهذه دليل على حيوية هذا الشعب رقم واحد، دليل على ثقافة هذا الشعب، وأيضا الأبواب كلها مفتوحة. احنا نستلم دعوات بشكل يومي للمشاركة في مناسبات ويضعوننا دائما في الصف الأول، مش لأن احنا سفراء، حتى ضيوفنا من دول الخليجية والعربية يفتحون الأبواب، والهند وأفريكا كما نعلم الآن في منتدى القمة الثالثة بين روسيا وأفريقيا، ليس بسبب الحرب، ولكن الثقافة الروسية هي ثقافة ليست طاردة وإنما تستوعب، وأعتقد هذا الفكر جاي من أيام الاتحاد السوفيتي اللي كان يريدوا ينشروا الثقافة العقيدة الشيوعية، فكانوا يحتضنوا شعوب العالم المضطهدين من أفريقيا ومن آسيا، فصارت جامعة الصداقة التي خرجت عشرات الألوف من الخريجين الاتحاد السوفيتي، والآن أصبحوا بعضهم سفراء هنا في موسكو. فأنا أعتقد أنه غير صحيح أن يقال أن روسيا دولة منغلقة. للأمانة أنا هنا 11 سنة لم أجد حتى زملائي السفراء لم نجد أي مشكلة في سواء التواصل مع الناس أو التعبير عن أفكارنا أو حد سألنا، يعني حتى السياح الذين يأتون هنا يعيشون حياة مريحة ويسافروا ويروحوا ويتكلموا وينشروا، لا يوجد كما هو مصور أن هناك كبت وأنك هناك ديكتاتورية. بالعكس أنا أجد حتى الرئيس بوتين قريب للناس، يقابل الشباب، يقابل الأطفال، يقابل الناس في المؤتمرات، في المنتديات، يعني أحيانا يتجاوز حتى الإجراءات الأمنية. يعني المنتدى الأخير في سانت بيترز يعني أكثر من 20,000 شخص كانوا في مساحة صغيرة ويتحاورون. أنا أعتقد أن روسيا تستوعب العالم كله، ووجدنا في روسيا هي بلد صديق وبلد قريب. وقبل شوية قلتي كيف نعرف إن هل نحن حلفاء؟ إحنا ما نريد كلمات أحلاف وتحالفات قدر ما نريد نستخدم كلمة الصداقة والشراكة، وهي الكلمة الصحيحة التي تبني
1: المجتمع. كما دائما يقول أصلا المسؤولون الروس سعادة السفير، صداقة قائمة على الاحترام المتبادل والمنفعة المتبادلة دون التعدي على مصالح الدول. لقاءاتكم أيضا سياسية بطبيعة الحال سعادة السفير، اجتمعتم مع نائب وزير خارجية روسيا لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جيورجي بوريسينكو بحضور سفراء عرب آخرين. كيف تنظر روسيا إلى ما يجري في العالم كله الآن؟ يعني أكيد ما رح تقدر تخبرنا كل شيء يتم في هذه اللقاءات خلف الأبواب المغلقة، ولكن ماذا تلمس حضرتك من تحليل روسيا أو وجهة نظر روسية لما يجري في العالم كله؟
0: روسيا طبعا وريثة الاتحاد السوفيتي، يعني دبلوماسية عريقة ومش جديدة، يعني عندهم برغماتية، دولة برغماتية واقعية. ولكن المهم اللي يميز السياسة الروسية هي الصدق. عندما نجلس مع المسؤول الروسي لا يوعدنا في الشمس بيد والقمر بيد، يعني يقول لنا الموقف الروسي الحقيقي بكل احترام، حتى إذا اختلف معنا في نقطة يتحدث معنا ويقول لنا المبررات. احنا نجلس مع الوزير لافروف ونجلس مع نواب الوزير ومع النواب في البرلمان، دائما احنا يستمعوا وأبوابهم دائما مفتوحة. يعني يكفي ان احنا كسفراء نطلب موعد، نجد الموعد في اليوم التالي ونذهب بأريحية إلى الوزارة ونتكلم بشفافية معهم. ساعات ننتقد بعض المواقف وأحيانا نشكرهم على مواقف. وكان موجود وزير خارجية البحرين قبل أسبوع في موسكو، هو الآن يرأس مجلس التعاون الخليجي، وعقدنا اجتماع جدا شفاف مع السيد لافروف وتكلمنا بكل الأمور التي تتعلق بالحرب في منطقة الخليج وغلق مضيق هرمز. وكان لروسيا اجتهاد أو موقف مغاير لمواقفنا بخصوص فتح المضيق، لأن هي كانت تريد تربط موضوع المضيق بالحرب في الخليج، وإحنا كنا نريد نعالج موضوع المضيق بشكل مستقل لأنه ممر دولي. لكن في نهاية المطاف حتى إذا اختلفت مع الروس دائما يبقون الصداقة ويبقون العلاقة مفتوحة. يعني بالنسبة للقضايا العربية طبعا لا أحد يزايد على الموقف الروسي في موضوع القضية الفلسطينية، يعني نجد أن موقف متقدم جدا جدا، الموقف الروسي داعم للحق الفلسطيني ودائما مساند، وأيضا يريد يفتح حوار بين الجانب الإسرائيلي والجانب الفلسطيني بحيث أن على أساس الدولتين، حل الدولتين، ويكون حل عادل للشعب الفلسطيني. بالنسبة للقضية اللبنانية أيضا نجد أن موجودة روسيا وموقفها دائما داعم، والسفير الروسي نشط في بيروت، والسفير اللبناني هنا أيضا على اتصال مع وزارة الخارجية ودائما يشيد بموقف الروسي والفعاليات الروسية والإعلام الروسي. وقبل فترة بسيطة فتح البيت اللبناني في موسكو، وأيضا هذا بيت اجتماعي ويدعم تواجد
1: صحيح.
0: البيت اللبناني في موسكو. فأعتقد أن روسيا قريبة جدا للقضايا العربية. يعني
1: في نقطة حلوة حكيت عنها سعادة السفير، موضوع الخلاف بوجهة النظر السياسية مع روسيا، قلت أنه الحوار قائم حتى لو الخلاف موجود. كيف يتم إدارة هذا الخلاف وهذا النقد البناء السياسي بينكم وبين الطرف الروسي الرسمي؟
0: الروس لديهم مواقف مبدئية في بعض الملفات والقضايا بحكم أن أولا هي دولة كبيرة عظمى لها مصالح، وسبب الثاني أن روسيا أيضا عليها التزامات كعضو في مجلس الأمن، فهي ليست قراراتها عشوائية أو متناقضة، يعني دائما تكون موجودة. فنحن كسفراء وكدبلوماسيين نعرف الموقف الروسي لأنه يبنى على حقائق، يبنى على وقائع. لكن هم أيضا لديهم المرونة مرات، يعني لما قدمت مجموعة العربية برئاسة مملكة البحرين قبل شهرين مشروع قرار إدانة الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج، كان الموقف الروسي متشدد جدا وكانوا رافضين، يريدوا أنه هو لا يريدوا قرارات تصدر تؤجج الأزمة. لكن استطعنا بالتحاور معهم أن يمتنعوا عن التصويت في مجلس الأمن. فالروس على قد ما هم عندهم مبادئ وعندهم التزامات في بعض الملفات، ولكن لديهم المرونة حتى في العلاقات مع إسرائيل. تعرفوا أن في أكثر من 2.5 مليون من أصول روسية هم يعيشون في إسرائيل حاليا. لكن رغم ذلك العلاقات الإسرائيلية الروسية بين شد وجذب يعني من أجل تحقيق المصالح. يعني أنا أعتقد أن روسيا مواقفها الدولية عادلة، تلجأ إلى القوانين الدولية. يعني إلى الآن المرجعية الأمم المتحدة هي مرجعية تستند عليها روسيا في مواقفها وقراراتها، ولا تستند على مرجعية القوة.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
1: حضرتك سفير وحضرتك متمكن ومتمرس في علم وعالم الدبلوماسية والبراغماتية سعادة السفير، ولكن كل ما نشهده اليوم على الساحة الدولية يرجع إلى منطق القوة، إن كان كيف يتصرف الأمريكي، لا أريد تحليل سياسي هنا، ولكن عم نحكي وقائع، أو كيف يتصرف حتى الإسرائيلي في لبنان وغيره من قتل مدنيين وصحفيين وإلى آخره. هل يمكن أن نعود لحكم المنطق والدبلوماسية والقواعد الدولية كما يفعل الطرف الروسي مثلا برأيك، أو من خلال متابعتك منقول إنه الأمل مفقود على الآخر بالسياسة الدولية؟
0: نحن كدبلوماسي لا نفقد الأمل بتاتا، ويجب أن نتشبث ليس فقط بالأمل، بالشرعية الدولية، لأن إذا فقدنا هذه الشرعية الدولية تتحول إلى نظام القانون الغاب، وقانون الغاب دائما القوي يغلب الضعيف وبيكونوا كثير ضحايا. وأيضا من أجل إنقاذ البشرية، لأن إذا دخلنا في سباق التسلح والحروب واستخدام القنابل النووية والأسلحة الخطيرة، أعتقد أن سيكون له مردود مدمر على البشرية وعلى الكرة الأرضية. نحن نمر بفترة صعبة الآن خلال 5 سنوات الماضية بسبب الأنظمة الجديدة التي طرأت، سواء كانت التشدد في إسرائيل من قبل رئيس الوزراء نتنياهو، أو النظام الغربي في غير يعني أقدر أسمي الغرب، لم يعد لهم يعني مرجعيات كما كانت. يعني القوى السياسية الآن التي تحكم في أوروبا ليست كما كانت، يعني القادة المعروفين مثل شارل ديغول، مثل تشرشل، مثل هذين كانوا قادة لا يتكررون. الآن الجيل الجاي يجي رئيس وزراء سنة سنتين ويطلع. يعني لاحظتوا أنت في ألمانيا تغيروا 4-5 رؤساء مستشارين في خلال 4-5 سنوات، بريطانيا 6 رؤساء 7 وزراء، فهذا لا يسمح بتراكم واستمرارية بسبب الضغوط الشعبية اللي يصير وتغيير الانتخابات. لذلك أنا أعتقد أن تمسكنا بالأمم المتحدة وإصلاح الأمم المتحدة، لأن هناك نقاط ضعف أو في خلل في الأمم المتحدة، بمعنى خاصة في موضوع المجلس الأمن واستخدام الفيتو، هذا صار يعني يساء استخدام هذا الحق. هذا الحق كان ممكن صالح في سنوات ماضية، لكن الآن بسبب تشعب الأزمات والمشاكل وتضارب صالح لا يمكن السماح لدولة واحدة أن تعطل الإرادة الدولية. لذلك لابد من إيجاد آلية أخرى وإضافة دول موزونة، يعني مثل آسيا ليست لديها صوت في مجلس الأمن، مثلا أفريقيا ليس لديها صوت في مجلس الأمن. أنا أعتقد يجب توسيع نطاق مجلس الأمن وإيجاد آلية أن تمنع أن دولة واحدة تستفرد وتوقف القرارات. فالمرجعية أنا أعتقد أن روسيا لازت مستمسكة بالأمم المتحدة، رغم أنها خلقت منظمة البريكس، لكن بريكس ليست هي البديل للأمم المتحدة، هي تعاون، منظمة تعاون اقتصادي وليست منظمة تضم كل دول العالم.
1: هي أبداً أنتقل إن كانها بديل، يعني روسيا
0: كانوا يفكروا أنها تكون نواة بديل، أن تعمل توازن بين الأقطاب الدولية.
1: بحاجة نحن لتوازن، نعم. سعادة السفير على الساحة الدولية بحاجة لتوازن جدا كبير، لأنه فيه فعلا نوع من الفوضى خرجت عن السيطرة. طيب بين العمل الدبلوماسي والعمل الإعلامي أو السياسي، بتشتاق للصحافة حضرتك ولا مرتاح كسفير هلأ؟ وين الضغط أكثر أو أقل؟
0: والله الصحافة هي كما تعلمين هي مهنة البحث عن المتاعب،
1: صحيح،
0: ودائما كانت، وخاصة الآن كما شاهدتم في كثير من الضحايا في عدم احترام للصحافة، في عدوان على الصحافة، وللأسف بعض المؤسسات صارت مؤسسات أكاذيب، يعني بدل ما هي تكون تبحث عن الحقيقة صارت تغير وجه الحقيقة. لذلك احنا محتاجين في هذه المرحلة إلى الدبلوماسية، لأن الدبلوماسية هي اللي حل المشاكل وتقريب الشعوب، تقريب المؤسسات، تقريب الدول. أعتقد العمل الدبلوماسي مهم جدا، والمرونة طبعا، يعني براغماتية والمرونة مهمة جدا. أحتاج طبعا إلى العمل الدبلوماسي من أجل الاطلاع، يعني النولج والاطلاع وجمع المعلومات، لكن العمل الدبلوماسي أنا أعتقد أنه أقرب لي كإنسان وكمسؤول يعني.
1: نعم. يمكن اليوم الصحافي قادر على أنه يكون نوعا ما موضوعي مثل ما علمونا أيام الجامعة، ويمكن ما حضرتك كمان كنت تشتغل فترة من فترات. اليوم الصحافي قادر أنه يكون دبلوماسي وبراغماتي، أو لازم هو يكون جزء من فعلا معركة الحقيقة المطلقة بالعالم؟
0: أنا لا أعتقد أن هناك صحفي غير موضوعي. كل الصحفيين لما يبحثون عن المعلومة يبحثون عن الحقيقة، لكن مشكلة في مؤسساتهم، مؤسساتها يا تكون مسيسة يا تكون تجارية، هي تلوي عنق الحقيقة. لذلك نرى بعض المؤسسات الغربية صحفيين ومراسلين يجبرونهم على أن يقولوا كلام أو يغيروا أو يجتزئوا من تغطياتهم أو يمنعوا نشر، وأحيانا يقيلوا بعض المراسلين والصحفيين لأنهم يقولون الحقيقة. لكن الحمد لله الآن لدينا أداة أقوى من المؤسسات، وهي السوشيال ميديا. كل واحد الآن يستطيع أن يعبر عن نفسه من خلال مواقع، رغم أن السوشيال ميديا أيضا عليها رقابة وفي عليها كنترول، لكن يستطيع بشكل أو آخر من خلال البرودكاست أو من خلال البوستينج يستطيع أن يعبر أو ينقل الحقيقة. وهذا السوشيال ميديا في الحقيقة ساهمت بشكل كبير في الحروب اللي صارت عندنا، خاصة في حرب غزة. لو تشوف الآن الرأي العام الدولي تغير تماما، صحيح. ليس بسبب المؤسسات الموجودة الإعلامية، ولكن بفضل السوشيال ميديا. وهذا الآن قاعدين لكل الدول العالم، حتى الدول تنفق أموال من أجل أن نشر الضباب الإلكتروني ونشر الخلافات في السوشيال ميديا. لكن الآن الشعوب أصبحت أكثر وعي، تستطيع أن تميز بين الحقيقة وبين الأخبار الكاذبة.
1: هو الوعي يتم ترويج له تعزيزه سعادة السفير، انطلاقا أيضا من عبر منصات أو منابر معينة. نحن نحاول قدر المستطاع تصحيح الصورة الخاطئة عن روسيا، عن السياسة الروسية، من خلال لقاءات مع ناس مثل حضرتك لديهم خبرة كافية تمكنهم من قول وجهة النظر حول هذا الموضوع. شو بتوجه كلمة للمستمعين ببيروت سعادة السفير وللبنانيين بشكل
0: قبل
1: عام؟
0: قبل ما أوجه طبعا كلمة للبنان بتكون طويلة جدا لمحبتنا للبنان. أنا أريد أقول أن روسيا بخير، لأن لديها مؤسسات كبيرة وعريقة، مؤسسات بحثية، مراكز دراسات، جامعات، مفكرين، يعني جدا على مستوى متخصص وأكاديمي وسياسي أكثر مما هو متوقع. أنا كل يوم أكتشف أن هناك شخصيات ومؤسسات في روسيا يعني عمرها أكثر من 100 و200 سنة. أما ما أوجهه للشعب اللبناني، طبعا لبنان في قلب كل عربي، يعني لبنان دولة يعني كنا نسميها سويسرا الشرق وستبقى سويسرا الشرق، لأن شعب اللبناني لديه قدرة خارقة على أن يصلح ما يتكسر بسرعة شديدة. نجد أن عندما يحصل القصف خلال نص ساعة ينظف المكان ويعيد ترميم مكانه ويبتدي يعمل. فأنا لا أخاف على لبنان، لأن الشعب اللبناني ما بين حرب طائفية ولا بين حرب دينية، هذا الحرب مختلقة. الشعب اللبناني سنوات عاشوا مع بعض، كل الطوائف والملل عايشين ومنصهرين في بوتقة واحدة. لكن هذه حرب الآخرين في لبنان، وهذه الحرب ليست جديدة، يعني حتى من قبل يعني 50-70 سنة كانت دائما لبنان الحروب التجسس والحروب الدولية كانت تطبخ وتنفذ في لبنان. لبنان كانت مركز للكتاب، كانت مركز للصحافة، كل الصحفيين العالميين انطلقوا من لبنان، والعرب الصحافة يعني الصحافة المصرية الأهرام أسسوها اللبنانيين، دور النشر اللبنانية. فلبنان ظلت وستبقى يعني منارة للثقافة والحضارة، وأنا متفائل أن في النهاية سيتفقون على كلمة سواء، كل الشخصيات والطوائف اللبنانية سيتفقون على محبة لبنان، لأن ما عن لهم غير لبنان. غير لبنان أين سيذهبون يعني؟
1: تماما، شعب بكفي على الرغم من كل شيء سعادة السفير. نعم، الحروب. نعم، والضغوطات. شكرا جزيلا، لا يمل من الحديث مع حضرتك سعادة السفير، ولكن للأسف وقتنا انتهى. سعادة سفير مملكة البحرين في موسكو، عميد الدبلوماسي العرب أحمد السعادة، شكرا جزيلا على هذا اللقاء، كان ممتع للغاية.
0: شكرا
1: مستمعينا، شكرا لكم، بأمان الله.
3: من موسكو إلى بيروت مع ريمي معلوف،
2: يوميا في 10 مساء تصحبكم RT عبر أثيري صوت كل لبنان.
4: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
1: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاري زغيب ورشيد درباس. سمعون عصوت كل لبنان.

0: كشفت تقارير صحفية مصرية إنه الاتحاد المصري لكرة القدم تقدم بشكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا ضد الحكم الفرنسي فرانسوا لوتكسيي اللي أدار مباراة الأرجنتين بكأس العالم 2026. وشهدت مباراة مصر والأرجنتين اللي أقيمت التلاتة بمدينة أتلانتا جدل تحكيمي واسع بعد إلغاء هدف للفراعنة واحتساب آخر للأرجنتين رغم وجود شكوك حول ركلة جزاء لمحمد صلاح.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888. لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن تمديد العمل بتسوية أوضاع العاملات والعمال الأجانب المخالفين لنظام الإقامة وضبط أوضاع اليد العاملة السورية في لبنان، وذلك لغاية 30/9/2026 ضمناً. تجدر الإشارة إلى أنه بعد انقضاء هذه المهلة سيتم التشدد في تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء على كافة المقيمين من غير اللبنانيين بصورة غير شرعية. لمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717 أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت.
2: أنا لبنان تلقف.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، دكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.

0: التراث نعر امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: مساء الخير، نشرة أخبار لبنان اليوم والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا مع جنان جوان وكريستيان ديب.

0: الجيش الأمريكي ينفذ ضربات جديدة على إيران بحسب أكسيوس. التهديدات الأمريكية الإيرانية المتبادلة إلى أعلى مستوياتها وحالة التأهب في إسرائيل إلى أقصاها. ترامب: إسرائيل ستغادر لبنان وسوريا بإمكانها المساعدة في مواجهة حزب الله. لبنان يراقب التطورات الإقليمية عشية الجولة السادسة من التفاوض مع إسرائيل وقبيل زيارة عون واشنطن. قاسم لرئيس الجمهورية: أدلك على حل وهو التفاوض غير المباشر. البيوت الجاهزة للجنوبيين العائدين والأبنية المتصدعة في طرابلس على طاولة مجلس الوزراء غدا. إخلاء سبيل فضل شاكر.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: بانتظار الانتخابات التشريعية في إسرائيل والانتخابات الأمريكية النصفية في الخريف، يتقلب لبنان على نار الحروب الدائرة بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى منذ سنتين وتسعة أشهر. فعلى الرغم من انخفاض مستوى العمليات العسكرية، لا مؤشرات بقرب الحلول مع استئناف العمليات العسكرية على الجبهة الإيرانية التي اشتعلت مجددا هذه الليلة. ففي قمة الناتو في تركيا، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توعد طهران بضربها مجددا هذه الليلة، مطلقا على مسؤوليها أبشع الأوصاف. إلا أن ترامب وخلال لقائه الرئيس السوري أحمد الشرع أكد أن إسرائيل ستغادر لبنان، مكررا القول أن سوريا بإمكانها المساعدة في مجابهة حزب الله. وعلى بعد أسبوع من انعقاد جولة جديدة هي السادسة من نوعها من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في 15 و16 من تموز الجاري في العاصمة الإيطالية، أفيد بموافقة لبنان على نقل التفاوض إلى روما بعدما نال تطمينات باستمرار واشنطن في رعاية هذه المباحثات. وفي 21 من تموز الجاري موعد لرئيس الجمهورية جوزيف عون للاجتماع مع ترامب في البيت الأبيض. إذن وقبل الدخول في تفاصيل نشرة لبنان اليوم، نشير إلى أن الولايات المتحدة جددت هذه الليلة ضرباتها على إيران بعد جولة ليلة أمس. وأوردت وكالة مهر الإيرانية منذ قليل أوردت خبرا حول سماع دوي انفجار في مدينة بندر عباس، وأتبعته بخبر آخر عن دوي انفجار آخر قرب مدينتي كونارك وتشابهار. وأعلنت أكسيوس أن إذن الولايات المتحدة تضرب مجددا أهدافا في إيران، وقالت إنها تستهدف نقاط عسكرية إيرانية في منطقة مضيق هرمز. وبالعودة إلى كلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول لبنان وسوريا وإيران، إذن من أنقرة أكد الرئيس الأمريكي أن إسرائيل ستغادر لبنان، وقال خلال لقائه الرئيس السوري إن سوريا بإمكانها المساعدة في مجابهة حزب الله، معتبرا أن التطورات التي شهدتها البلاد تفتح الباب أمام مرحلة جديدة. وإذ رأى ترامب أن إسرائيل ولبنان قاما بعمل رائع، قال: أعتقد أن إسرائيل ستسحب قواتها من لبنان. وتابع: نعمل مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو عن كثب، وحققنا الكثير معا، ولو كان هناك رئيس غيري للولايات المتحدة لكانت إسرائيل اختفت من الوجود. ترامب أعلن أن سوريا التي رفعنا العقوبات عنها نعتقد أن اسمها سيزال من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق من اليوم انتهاء مذكرة التفاهم مع إيران، واصفا المسؤولين الإيرانيين بأنهم حثالة وأشرار ومرضى، وأكد أنه لا يريد إضاعة المزيد من الوقت معهم، وتوعد بضربات جديدة ضد إيران هذه الليلة. وفي تهديد أمريكي أيضا، قال نائب الرئيس جي دي فانس قبيل الضربات هذه الليلة على إيران: على إيران أن تفي بالتزاماتها، ولن أخبركم ما سيحدث الليلة. وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو أعلن أن إسرائيل قلقة بشأن أمنها، والرئيس ترامب قام بعمل عظيم بجمع الإسرائيليين مع اللبنانيين. وفي رد إيراني على تهديدات ترامب، كتب نائب وزير الخارجية الإيرانية كاظم غريب أبادي على إكس: يجب الحديث إلى ترامب المجرم والقاتل باللغة التي يفهمها، وهي على ما يبدو لغة القوة. ورأى أن تصريحاته ليست دليلا على القوة، بل اعتراف بالفشل في إخضاع الشعب الإيراني. وسط هذه الأجواء من التصعيد، أشارت يديعوت أحرونوت إلى رفع حالة التأهب في إسرائيل إلى الدرجة القصوى تحسبا لاستئناف الحرب مع إيران. هيئة البث الإسرائيلية أفادت بتقديرات إسرائيلية تشير إلى احتمال تنفيذ ضربات أمريكية على إيران لأيام عدة. بعد الضربات الأمريكية ضد إيران الليلة الماضية والردود الإيرانية التي استهدفت قواعد أمريكية في الكويت والبحرين، أكدت وكالة سلامة الطيران الأوروبية أن على شركات الطيران تجنب المجال الجوي اللبناني والعراقي والإيراني بسبب التوترات. لبنانيا، دان رئيس الجمهورية جوزيف عون الاعتداءات على البحرين والكويت ورأى أنها خرق صارخ لسيادة البلدين وسلامة أراضيهما، وهي انتهاك لقواعد القانون الدولي. وكان رئيس الحكومة نواف سلام قد دان بدوره بشدة الاعتداءات، وما تعرضت له أيضا سفينتان تجاريتان تابعتان للسعودية وقطر في مضيق هرمز. إلى ذلك دان النائب فؤاد مخزومي الاعتداءات على الكويت والبحرين مؤكدا أنها انتهاك صارخ لسيادتهما وسلامة أراضيهما. بعد دعوة رئيس الجمهورية جوزيف عون لزيارة العاصمة الأمريكية ولقاء الرئيس الأمريكي ترامب في 21 من تموز الجاري، من المرتقب أن يزور السفير الأمريكي ميشيل عيسى قصر بعبدة للبحث في الزيارة وفي الجولة السادسة من التفاوض مع إسرائيل. وقد أفيد في الساعات الماضية بأن لبنان وافق على حضور جولة المفاوضات التي ستنعقد في روما بدلا من واشنطن، وذلك بعدما تبددت هواجسه وضمن حضور الجانب الأمريكي جولة المباحثات ورعايتها. أما وكالة فرانس بريس فنقلت عن مصدر دبلوماسي مواكب للمفاوضات القول إن لبنان يشترط انسحاب إسرائيل من منطقتين تجريبيتين للمشاركة في جولة التفاوض التي ستعقد في 15 و16 الجاري في روما، ولم يعلن لبنان موقفه الرسمي منها بعد. رئيس الجمهورية جوزيف عون كان عقد اليوم محادثات مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في قصر بعبدة، حيث جرى التأكيد على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار والإسراع في بدء الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية. كما تناول البحث الاستعدادات التي تقوم بها الحكومة لتأمين ما يلزم من فتح طرق وإزالة الردم والعمل على تأهيل البنى التحتية لتسهيل عودة السكان إلى المناطق المتضررة والتي يمكن العودة إليها حاليا وبعد الانسحاب الإسرائيلي منها. كذلك أطلع الرئيس سلام رئيس الجمهورية على الزيارة الرسمية التي ينوي القيام بها إلى تركيا. هذا وأفادت قناة الجديد في هذا الصدد بأن الرئيس سلام سيزور اسطنبول في نهاية الأسبوع، كما أن الرئيس عون تلقى دعوة تركية لزيارة أنقرة في نهاية تموز. وفي السياق، قالت مصادر دبلوماسية لتلفزيون الجديد أن أنقرة توجه عبر استقبال سلام رسالة دعم لرئاسة الحكومة اللبنانية في ظل تبلور محور تركي سعودي باكستاني مصري قطري بمقاربة موحدة للملف اللبناني والحرب مع إسرائيل. واليوم قال رئيس الجمهورية أمام زواره: اخترت المفاوضات لأنه لا يمكنني أن أقف متفرجا على وطني وهو يقاد إلى الهاوية خدمة لمصالح بلد. التجمع الذي أقامه حزب الله مواكبة لتشييع المرشد الإيراني الراحل علي الخامنئي في الجاموس في الضاحية، قال الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم متوجها إلى الرئيس عون: نعم، أدلك على حل وهو التفاوض غير المباشر مع إسرائيل. قاسم الذي شكر إلى إيران على ما تقدمه لحزب الله من دعم أعلن أن أمريكا خبيثة وهي تستفيد من الطرف المقابل وترغمه ولا تعطيه شيئا، كما أنها تحتل لبنان تدريجا. وأكد قاسم أن ما بني على باطل هو باطل، لأن أصل التفاوض غير قانوني وغير شرعي وغير ميثاقي.
1: طبعا بتقول اتفاق إطار، ارموه واضربوه جانبا. شو بيمنع السلطة تقول ما بدنا إياه؟ لأنه تبين أنه كله لمصلحة إسرائيل، وتبين أنه قسم الشعب اللبناني قسمين. سيكون صوتنا عاليا ومواقفنا حاسمة، لن يملي أحد علينا حلولا. الحلول نناقشها معا ونتفق عليها معا، ولا حل إلا بالانسحاب الإسرائيلي مقابل انتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني، نحن متمسكون بمسار التفاهم الإيراني الأمريكي، ومعه سنبقى في الميدان لن نخضع.
0: إلى ذلك أعلن المجلس السياسي للتيار الوطني الحر بعد اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، أعلن أن التفاوض لاستعادة الحقوق والسيادة واجب وضروري، وهو من مسؤولية الدولة ومن دون سواها أكان في الداخل أو الخارج. وحذر التيار في الوقت نفسه من الانقسام بما يتيح الباب أمام الفتنة، مشيرا إلى أنه كان وما يزال بالإمكان تحسين الشروط لضمان التزام إسرائيل بالانسحاب ولفرض التزام واضحة على إسرائيل بخصوص حقوق لبنان. واليوم استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرز الوزير والنائب السابق وليد جملاط، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد والتطورات ولا سيما في الجنوب. جملاط شدد على أهمية الدور الوطني الذي يطلع به الجيش وضرورة وقوف الجميع إلى جانب المؤسسة العسكرية في هذه الظروف، كما أكد ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية والتضامن الداخلي في هذه المرحلة الدقيقة. وفي التطورات الميدانية جنوبا، أغار الطيران الإسرائيلي المسير مساء اليوم مستهدفا بلدة النبطي الفوقة، حيث أفيد عن استشهاد شابين بالقرب من مستشفى غندور، كما سجل مساء تفجير إسرائيلي في بلدة الطيبي. وفي إطار جولته التفقدية في الجنوب للاطلاع عن كثب على واقع قطاع الاتصالات، زار وزير الاتصالات شارل الحاج صيدا وسور والنبطي، وأكد أن ملف الكهرباء ما يزال يشكل تحديا، إذ إن المولدات تحتاج إلى صيانة دائمة لضمان استمرارية عمل محطات الاتصالات. ولفت الحاج إلى أن نسبة استعادة خدمات الاتصالات بلغت نحو 90%.
2: كنا بسكنة الجيش لنحكي نحن وياهم على الخطوط الأمامية، ما يسمى الخط الأصفر، واتفقنا نحن وياه على خطة كيف نرجع نحط نقاط من هال10% اللي بعد ما عنا إياها بالخدمة، ورح نعمر الشبكة أحسن مكاني بالنبطية. لزمنا من جمعة، وهنا أنا بشكر الشباب بأجير وبوزارة الاتصالات، إنه لزموا النبطية لتكون كلها فايبر. أنا بوعدكم رح تكون الخدمة أحسن وأوسع وأحسن مكاني.
0: هذا وتعقد عند 3 PM غد جلسة لمجلس الوزراء، وعلى جدول الأعمال طلب الهيئة العليا للإغاثة شراء بيوت جاهزة وفق الحاجة لمن تهدمت منازلهم بالتعاقد وفق حالات الطوارئ من قانون الشراء العام. كما يبحث مجلس الوزراء في موضوع الأبنية المتصدعة في طرابلس، ويبحث أيضا في إعطاء تعويض مثابرة في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والضمان وتلفزيون لبنان. أعلن رئيس لجنة المال النائب إبراهيم كنعان بعد جلسة للجنة اليوم عن تعديلات مرتقبة على قانون إصلاح المصارف، لافتا إلى جلسة حاسمة الثلاثاء المقبل.
3: دعيت لجلسة أو رح أدعي لجلسة 3 لاستكمال النقاش اللي صار اليوم حول مواد القانون والتصويت على هذه المواد، وبالتالي لنكون حقيقة عم نقوم بواجباتنا مثل ما لازم. وأنا هون بختنم المناسبة، لأنه جزء من الأمور اللي استدعي توقف الجلسة، لأن كان فيني كمل بعد ساعة أو ساعتين، لكن ما قدرت كمل لأنه طار النصاب. خلينا نأمن نصاب 3 دائم حتى نكون حقيقة عم نبت كل المسائل اللي مطروحة علينا، ونروح إلى جلسة عامة يكون هذه المسائل كلها موجودة ومطروحة وقائمة.
0: كتب رئيس نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس على إكس: مخزون المحروقات متوفر، وبواخر بنزين ومازوت عديدة ستصل إلى لبنان للشركات المستوردة وفقا لبرنامج استيراد معد سلفا. ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرة أعلن من جهته أنه حضر اجتماع لجنة الأشغال الذي تناول مختلف الملفات المرتبطة بقطاع المحروقات من الأسعار إلى الاستيراد وتوافر المحروقات، وأوضح أن الأولوية تبقى لضمان توافر هذه المادة. وقال: تفاجأنا بارتفاع أسعار النفط عالميا، الأمر الذي أثار القلق لدى العاملين في القطاع، مؤكدا أن هذا الارتفاع سينعكس حتما على جدول الأسعار بعد غد الجمعة. واليوم أسف المكتب الإعلامي لوزير الطاقة للأوصاف التي استخدمها النائب وضاح الصادق من ساحة النجمة عقب اجتماع لجنة الاقتصاد، وأضاف المكتب: لن ندخل في سجال ونكتفي بأن نحيل الجميع وتحديدا وسائل الإعلام إلى لجنة الاقتصاد ورئيسها. أفرج عن الفنان فضل شاكر بعد قرار المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد وسيم فياض تخلية سبيله في القضايا الأمنية الأربعة المقامة ضده، إلا أن القرار فتح الباب أمام تساؤلات عديدة حول مصير القضية من الناحية القانونية، وما إذا كانت الملاحقات القضائية ستستمر. وكانت المحكمة قررت تخلية سبيل فضل شاكر مقابل كفالات مالية ب500 مليون ليرة، كما وافق مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم على تخلية سبيله في 3 ملفات، فيما ما يزال يدرس ملف أحداث عبرة للبت فيما إذا كان سيستأنف القرار أم لا.

والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو غدا الخميس غائما جزئيا من دون تعديل يذكر في الحرارة على الساحل، مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة بينما ترتفع بشكل طفيف في المناطق الداخلية والجبلية. وفي ختام النشرة تذكير بالعناوين: الجيش الأمريكي يجدد ضرباته على إيران ودوي انفجارات عدة في مناطق إيرانية، حالة التأهب في إسرائيل إلى أقصاها، ترامب: إسرائيل ستغادر لبنان وسوريا بإمكانها المساعدة في مواجهة حزب الله، لبنان يراقب التطورات عشية الجولة السادسة من التفاوض مع إسرائيل وقبيل زيارة عون واشنطن، قاسم لرئيس الجمهورية: أدلك على حل وهو التفاوض غير المباشر، البيوت الجاهزة للجنوبيين العائدين والأبنية المتصدعة في طرابلس على طاولة مجلس الوزراء، إخلاء سبيل فضل شاكر. وإلى هنا ونأتي إلى ختام نشرة لبنان اليوم، قدمناها من صوت كل لبنان. شكرا للمتابعة.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: مساء الخير، العرض الأخير للأخبار من صوت كل لبنان. بعد الهجمات الأمريكية ليلة أمس على إيران على خلفية استهدافها سفنا تجارية في مضيق هرمز، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية بدء شن ضربات إضافية ضد إيران لتقويض قدرتها على تهديد حرية الملاحة في المضيق. هذا وأفاد موقع أكسيوس نقلا عن مسؤول أمريكي بأن الضربات التي شنت هذه الليلة هي أوسع نطاقا من التي نفذت في الأيام السابقة. ولفت أكسيوس نقلا عن مسؤول أمريكي إلى أن أهداف الضربات تشمل رادارات ساحلية تابعة للحرس الثوري ومواقع

0: إطلاق صواريخ مضادة للسفن وأنظمة دفاع جوي. قناة CNN أعلنت أن البحرية الأمريكية تنشر نحو 19 سفينة حربية بالقرب من إيران بالتزامن مع الضربات الجديدة. أفاد التلفزيون الإيراني عن سماع دوي 8 انفجارات في بندر عباس وتفعيل أنظمة الدفاع الجوي. وكالة الأنباء والتلفزيون الإيرانية أعلنت أن شظايا من مقذوفات أمريكية أصابت مستشفى الإمام علي في تشابهار جنوبي إيران. كما أعلن الإعلام الإيراني أعلن دوي انفجارات في مدينة جاسك في محافظة هرمزغان، وأفيد أيضا عن دوي انفجارات في جزيرة أبو موسى المتنازع عليها بين إيران والإمارات، وعن هجمات استهدفت ميناء تشابهار، وعن انقطاع الكهرباء في أنحاء من مدينة تشابهار. هذا ونفت وكالة مهر الإيرانية حصول ضرر في محطة بوشهر. أكد الحرس الثوري الإيراني أن طهران سترد على الضربات الأمريكية. وكتب نائب وزير الخارجية الإيرانية كاظم غريب أبادي على أكس: يجب الحديث إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المجرم والقاتل باللغة التي يفهمها، وهي على ما يبدو لغة القوة. على الضفة الإسرائيلية أكد مصدر إسرائيلي جهوزية تل أبيب دفاعيا وهجوميا، وقال: سنرد بقوة إذا استهدفتنا إيران. وأفاد إعلام إسرائيلي عن تقديرات بأن المواجهة بين واشنطن وطهران ستكون حول مضيق هرمز. وإلى هنا ونأتي إلى ختام العرض الأخير للأخبار من صوت كل لبنان. تصبحون على ألف خير.
1: تحيتنا لجميع مستمعات ومستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا عم بتتابعونا. منذكركم أنه بإمكانكم إعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني vdlnews.com. نتمنى لكم دايما أحلى الأوقات. هون صوت كل لبنان.